في الحصول عليه. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم فلانسا والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام مصدح فيصل قسمي.

لقد حز في نفسي تخرس حاسد يناوئني باللمز قصد التطاول. أقمرية الخضراء تغدو غريبة، وشادية الأوطان بعض النوافل، ولكنني أكبرت نفسي عن الأسى وخبأت أفراحي ليوم التواصل، وطوفت في الأمصار شرقا ومغربا، فكنت جواد السبق عند التفاضل. أسابقه عزما ويسبقني مدى، فتعنو لنا الدنيا برغم الغوائل. وطوعت أحزاني لتصبح موئلا لفرحتكم بي في رحاب التفاؤل. لقد جئتكم ضمأ، لفيض وفائكم، كصاد مضى يرتاد عذب المنابل. ففي الحب تعويض عن المين والأذى لمن كان سمح النفس حلو الشمائل. زرعت على أرض المحبة وردة يفوح شذاها بين كل الخمائل، وجئت أهاديكم نفائس عودتي، أكفر عن صمتي بفيض الطوائل.

كانت هذه رائعة كرم محمود، مشغول عليك مشغول، وهي من أغاني الزمن الجميل، المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم من جهة الشعري فيصل القاسمي، الاختيار الموالي اختار لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع أغنية كتبها محمد اللجمي، لحنها عبد الحميد السيسي، وغنتها الرائعة سلاف إذا تشوفوه.

كانت هذه الفنانة صليحة دار الفلك من بعد طول العشرة المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على ديسفاكس اف ام معكم مجيه الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي من تسجيلات النادرة هذا المساء اخترنا لكم تسجيل نادر لفريد الأطرش يغني كلمة عتاب، أغنية عرفناها بصوت وردة جزائرية يغنيها فريد.

كانت هذه رائعه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، كامل الاوصاف، كلمات مجدي نجيب والحان محمد الموجي. هكذا اقتربنا من نهايه المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعه. كانت معكم على المستوى الهندسه والاخراج الاذاعي موجي الشاري، ام مصدح فيصل الجسمي. مسك الختام، اترككم مع كلمات من اروع مكاتب محمود بيرم التونسي لأم كثوم الامل والحان زكريا احمد، أغنية كتبت في الأربعينات من القرن الماضي. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة وهذا اللحن وهذه الأغنية الخالدة. أقول لكم تصبحون في خير، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: نخش في الموضوع.
1: نخش يا سيدي في الموضوع.
0: أعرفك أولا بنفسي.
1: والله أنا عارفك، أنا شفتك قبل كده، بس حضرتك ناس يعني، مش حضرتك برضو صديق أفندي أحمد؟
0: بالظبط كده.
1: أهلا وسهلا.
0: طب عارف بقى أنا جايلك ليه؟
1: أهي دي بقى اللي ما عرفهاش، لا يعلم الغيب إلا الله.
0: أنا يا سيدي عارف كويس أوي متاعبكم مع المتعهدين.
1: والله كل واحد بياخد نصيبه.
0: وبصراحة أم كلثوم بدأت تتعرف وتقطقت.
1: تقطقت؟
0: الجمهور عايزها وبدأ يطلبها.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وأنا بصفتي من أكبر المتعهدين الموجودين دلوقتي جاي أعرض عليك عرض طيب جدا.
1: خير إن شاء الله.
0: أنا عايز أعمل معاكو كونترات مستمر، يعني ما تشتغلوش مع حد غيري.
2: طب وليه كده يا صديق أفندي؟
0: الأسلوب ده هيخليني أعمل دعاية كويسة ومنظمة قوي لأم كلثوم، لأن الدعاية مهمة جدا للفنان، خصوصا اللي في أول حياته، عشان تكبر وترعرع. ولما أم كلثوم تكبر أنا كمان هكبر معاها، وبدل ما هكسب قرش هكسب قرشين.
1: والله كلام معقول يا صديق أفندي.
0: أنا كنت بشتغل من زمان قوي في الإعلانات قبل ما أبقى متعهد حفلات. وعندي فكرة كويسة قوي، هعرف إزاي أعمل بروباجندا لأم كلثوم، بس المهم إنها ما تشتغلش مع حد غيري.
1: والحفلات اللي هتعملها دي يعني هتبقى كل جمعة مثلا؟
0: لا أبدا. إحنا وظروفنا كل جمعة، كل 15 يوم، كل شهر. نلف المدريات حسب التسهيل.
1: كويس.
0: وبيني وبينكم نسبة، انتوا تاخدوا حقكم وناخد حق.
1: والله عداك العيب.
0: الكونترات في جيبه، نقراه بند بند ونوقع على بركة الله شيخ إبراهيم.
1: على بركة الله.

0: كنت كويسة قوي يا أم كلثوم الليلة دي.
1: الحمد لله يا خالد. عم الشيخ أبو العيلة فين أمال؟
0: بعد ما خلصت الليلة مشي هو وقال إنه حيحصلنا على اللوكاند.
1: طب عال إيه يابا؟ ملك سكت كده.
2: سيبني مع أختك يا خالد لوحدينا.
0: خير يابا؟
2: بقول لك سيبنا لوحدينا أنا وأختك يا خالد.
0: حاضر يابا.
1: ايه الحكاية يابا؟
2: حكاية ايه؟ حكايتك انت، ايه حكايتك انت؟ انت بقيت دلوقتي بتنسي الكلام يا ام كلثوم ولا ايه؟ بتنسي الكلام؟
1: لا يابا ما بنساش.
2: ايه؟ بتنسيش ازاي بقى؟ ثلاث مرات وانت تيجي لحد كلمة الجمان وتقفي، تقولي واصطفى ذا وتقفي.
1: اصلي ما قدرتش انطقها يابا.
2: الله، ما تنطقيهاش ليه يا بنتي؟ هي الكلمة فيها حاجة يعني؟ عيب؟
1: لا يابا، كلمة ملهاش معنى عندي. هقول كلام ملوش معنى ازاي؟ احس بكلمة مش فاهمها ازاي؟
2: الله، كلام ايه اللي بتقوليه ده يا ام كلثوم؟
1: مش هقول كلام مش فاهمها ابدا يابا، علشان اصور المعنى الحقيقي للكلمة.
2: ومين بقى اللي قالك الكلام ده يا اختي؟
1: دي الاصول يابا.
2: الاصول؟ الاصول تنطي كلام ما تقوليهوش؟
1: هو انا يعني لو قلته حد هيفهم حاجه؟ صدقني يابا الكلمه اتحشت في بقي، لازم افهم الاول.
2: اهدي، اول مره يا ام كلثوم تقولي لابوكي حاجات غير اللي علمها لك.
1: ما هو ده علام الشيخ ابو العلا يابا.

0: انت سمعت يا شيخ ابو العلا البنت المطربه الجديده اللي اسمها ام كلثوم؟
1: الا سمعتها دي بنت يا رامي. سمعتها انت؟
0: ايوه سمعتها.
1: ايه رايك فيها؟
0: ايه رايك انت فيها؟
1: اختم بصوابع العشره انها بتشجيني وتسعدني سعاده مفيش بعد كده.
0: ده انت ما بيعجبكش العجب.
1: ام كلثوم حاجه تانية خالص يا رامي.

0: كويسة قوي الإعلانات اللي انت عاملها دي يا صديق أفندي.
1: المهم إنها تعجبك يا أنسة أم كلثوم.
0: إيه رأيك يابا؟
2: والله هايلة هايلة قوي خالص، ما حدش يقدر يقول عليها حاجة.
1: هغرق بيها مصر. الدعاية لها تأثير كبير قوي على الجمهور. والحمد لله الناس اللي عاشقين صوتك وحسك كل يوم في زيادة.
0: الحمد لله يا عم صديق.
1: وحكتب هنا بقى تحت الإعلان ده الأنسة أم كلثوم على مسرح بريطانيا الخميس القادم.
0: كويس.

0: ايه رأيك يابا بقى؟
1: في ايه يا بنتي؟
0: انا بقول يعني نجيب والدتي ونجيب شوية من البطانة بتوعنا وناخد شقة ونسيب اللوكاندا دي.
2: ايوه يابا والله فكرة كويسة.
0: الحالة مشيت معانا والحمد لله، نقعد بقى ونعيش.
3: خلاص يا ولاد، مادام انتم متفقين على كده انا ما عنديش مانع. ان شاء الله الصبحية اخد الشيخ ابو العيلة معاي ونتمشى كده، نختار لنا شقة من الشقق الفاضية، وبعدين ابقى اسافر لحد البلد اجيب فاطمة ونيجي ونقعد في امان الله.

0: حلوة قوي الشقة دي يا بنتي.
1: عجبك يما؟
0: قوي قوي يا أم كلثوم. إنما قولي لي يا بنتي،
1: في إيه يما؟
0: إحنا دلوقتي في حتة السيدة زينب ولا في حتة الحسين؟
1: إحنا قريبين من السيدة ومن الحسين يما. الحتة دي اسمها عبدين، والشارع اللي إحنا فيه اسمه شارع قولة، والبيت نمرة 2.
0: نمرة 2؟ هي البيوت بالنمر هنا يا بنتي؟
1: أيوة. أمال يما، ما هي بيوت كتيرة قوي، هيعلموها من بعض ازاي غير بالنمار؟
0: ايه يا ما فيكي من عجايب يا مصر.
1: جبتلي معك يا اما هديتي من البلد؟
0: ايه هو انا انساها ابدا، الجبنة القريش والسرير.
1: عليكي نور. قومي بقى حطيلي اكلي، بس امانة عليك يا اما ما تأكليش حد ابدا من جبنة القريش والسريس. خليهم هم ياكلوا المحمر والمشمر، انما اكلتي دي محدش يقرب لها ابدا. الجبنة القريش والسريس لا يعلى عليهم ابدا يا اما.
0: ايه طب كلي لك فرخة ولا حاجة؟
1: لا يا اما، حكوا الاوام وقوم انام ساعتين علشان عندي ليلة فلسبكية النهاردة.
0: بالسلام.

0: يا سلام يا ولاد.
1: ايه مالك يا خالد؟ بتقرأ ايه؟ طلعت حرب برضه؟
0: لا بقرأ المنفلوطي يا أم كلثوم.
1: المنفلوطي؟
0: كتاب اسمه العبارات.
1: وريني كده.
0: خدي بص فيه وهاتيه على طول.
1: طيب خالد.
0: نعم يا أم كلثوم.
1: ممكن بقى تخرج وتقفل عليا الباب؟
0: ليه بقى؟
1: اصل عايز اقرا الكتاب ده الاخر.
0: ايه طب مش لما اخلص هاني؟
1: لا اخلص انا الاول وبعدين ادهولك.
0: حاضر حاضر يا ام كلثوم امرك. اروح اقعد انا بقى مع الشيخ عبد المجيد.
1: اقفل الباب بقى وراك يا اخي.
0: حاضر.
1: العبارات

0: خدي يا ام كلثوم خدي.
1: لا اهدى كله اهدى كله.
0: خدي فلوسك يا ام كلثوم.
1: طب ما تاخدها انت يابا.
0: لا يا ام كلثوم، انت اللي تاخدي فلوسك بنفسك. لازم تتعودي يا بنتي انك تاخدي فلوسك وتعملي حسابك وتعرفي راسك من رجليك.
1: كلام اهدى اللي بتقوله يابا.
0: امال انت دلوقتي يا بنتي دخلتي على الجواز، قربتي على الجواز، ولازم تحوشي لك قرشين ينفعوا لك في جهازك.
1: جوازه بس يابا.
2: سلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحت للشيخ ابو العيلة يا عم عبد المجيد؟
2: ايوه يا ام كلثوم.
1: مالك الشيخ ابو العيلة حصل له حاجة؟
3: غدا سومه

0: أحسن النفس واحملها على ما يزيدها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند حكم
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: الحياء من ثلاثة أوجه: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، وحياء المرء من نفسه، فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله تعالى فقد استهان بالله، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم طربا وشعرا وفنا وموسيقى.

من غير ليه حبست في الأدراج لما يقارب 12 سنة. حفظ العندليب الأسمر اللحن وهو على سريره بالمستشفى في لندن ليغنيها في حفل ربيع 1977، ولكن جاء الربيع ورحل عبد الحليم إلى الأبد. بعد 3 سنوات، أي سنة 1980، لحق شاعر الأغنية مرسي جميل عزيز بصديق عمره عبد الحليم حافظ، وكانت هذه آخر أغنية بصوت محمد عبد الوهاب سنة 1989.

أغنية من غير ليه مرت بظروف قاسية، إلا أنها كانت الأغنية الأنجح. وسنستمع في هذه الحلقة إلى مقاطع لهذه الأغنية بأصوات صابر الرباعي، كاظم الساهر، مي فاروق، أمال ماهر، هاني شاكر، هالة المالكي، وآية دغنوج، كما غناها آخرون، مما ينم على الصدى الواسع التي أخذته هذه الأغنية. وقد يكون من المناسب أن نتوقف عند بعض هذه الأسماء.

هذا صوت الفنانة هالة المالكي، وهي مغنية تونسية من مواليد 1981، عرفت في برنامج The Voice وشاركت بالغناء في مناسبات عديدة مثل مهرجان قرطاج ومهرجان المدينة.

0: حبك.
1: آية دغنوج في أغنية من غير ليه لمحمد عبد الوهاب هي مغنية تونسية تشتهر بجمعها بين الأغنية التونسية والطرب الشرقي، وتؤدي أغاني كلاسيكية لأم كلثوم وكبار الفنانين، ولها أعمال خاصة بها.

صيت من غير ليه كتبها الشاعر مرسي جميل عزيز، ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وقام بتسجيلها بصوته على العود على آلة تسجيل وضعها عبد الحليم حافظ بجوار سريره في المستشفى في لندن ليحفظ اللحن الذي سيغنيه في حفلة الربيع سنة 1977. ولكن جاء الربيع وغاب عبد الحليم عن أنظار الناس التي تنتظره ككل عام في سهرة ليلة شم النسيم، ولم يغني أغنيته من غير

سنة 1980 رحل شاعر الأغنية من غير ليه مرسي جميل عزيز، وبقي عبد الوهاب. فماذا فعل بالأغنية؟ احتفظ بها أو حبسها لأنه لم يأتمن أي صوت على الأغنية بعد عبد الحليم. وفي الذكرى 12 لرحيل العندليب الأسمر، طلب عبد الوهاب أن توضع الموسيقى على صوته الذي كان مسجلا على كاسيت عبد الحليم منذ حوالي 10 سنوات. وكانت هذه الأغنية آخر أغنية للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، الذي غاب عن الدنيا في 4 مايو 1991 عن عمر يناهز 90 سنة.

0: بعد غياب طويل فاجأ محمد عبد الوهاب الجمهور بتسجيل الأغنية بنفسه وأدائها بصوته، وحققت نجاحا هائلا رغم مرور سنوات عديدة. والأغنية ليست مجرد أغنية عاطفية، بل تحمل معاني إنسانية وفلسفية عميقة، حيث يرى النقاد أنها تعكس تجربة الشاعر مرسي جميل عزيز في الحياة، وتقارن بروائع الشعر الإنساني، رسالة الحب والحياة والقدر والبحث عن المعنى. جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين، ولا عايزين ايه، مشاوير مرسومة لخطوينا نمشيها في غربة ليالينا، يوم تفرحنا ويوم تجرحنا، واحنا ولا احنا عارفين ليه.
1: زي ما نمشي

في أواخر عام 1975 اتفق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع شاعر الغناء الكبير مرسي جميل عزيز على كتابة أغنية من غير ليه ليتغنى بها العندليب. وبعد رحيل حليم ومرسي جميل رفض عبد الوهاب إعطاء الأغنية لأي مطرب من مطربي السبعينات والثمانينات وعلى رأسهم هاني شاكر، وقام هو بغنائها بعد غياب طويل وحققت نجاح.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

قطر النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: الأعلان عن نتائج إعادة التوجيه الجامعي، اليوم تنظيم ملتقى المؤسسة الناشئة بصفاقس لمساعدة حوالي 100 باعث مشروع لتطوير أفكارهم ومرافقتهم بترتيب من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. تونس تستضيف بداية من الغد التمرين البحري متعدد الأطراف بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. في الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يلاقي اليوم فريق شوتينغ ستارز النيجيري ضمن ذهاب دور نصف الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وفي أخبار العالم، استشهاد 3 لبنانيين وإصابة آخرين في غارات للعدو الصهيوني جنوبي البلاد، وأكثر من 100 قتيل و100 نازحين جراء اشتباكات في اليمن خلال 48 ساعة. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

صباح الأنوار، صباح الخيرات والمسرات لكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس، واخترتوا الاستفاقة المبكرة وعلى إذاعة بانوراما. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي اخترتوا الاستماع لنا. من توا يبدأ معكم المشوار ومنوعة أحلى صباح وأحلى صباحات نتمنوها لكم الناس كل. تتواصل حتى للتسعة متاع الصباح، نتلقاه بكم اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 الموافق ل 23 ربيع الأول 1448 هجري. اليوم سابع يوم في فصل الخريف، إن شاء الله يكون خريف هكا كله خير وكله بركة وغيث نافع، لأنه الخريف هو اللي حدد الموسم، هو تقريبا حدد سنة الكل، خاصة الأخوة الفلاحة نحييهم صباح عليهم اللي ديما يقوموا على بكري من الفجرية واللي يبدأوا نهارهم على بكري. ربي متعكم بالصحة وربي يبارك في الأرزاق. الناس كل اللي تقوم بكري واللي تسعى على بكري تبدأ خدمتها على بكري، نحييكم الكل في كل المجالات في كل القطاعات. ربي يمتعكم بالصحة أهم حاجة، لأنه الصحة هي تاج إن شاء الله ربي يباركنا فيها، وربي يبارك لكم زادة في الأرزاق وفي سعيكم الكل. الفريق الكل يحييكم بصباح عليكم. طارق بكور في الإخراج الفني يقولكم شان نهاركم زين، وريم بنجيرة معاكم في الأعداد والتقديم، تقولكم إن شاء الله يوم جديد يوم مبارك وسعيد.

توكل على الرحنين، هكا تقول لنا الفنانة الكبيرة صفوة. تحياتي لكم مسامعينا، إن شاء الله ربي يبارك في الأعمال الكل. وبالنسبة لطقسنا لليوم نعطيكم مبدئيا فكرة عليه، ومن بعد تاخذوا أوفر تفاصيل بعد الساعة السابعة. بالنسبة لصفاقس خاصة باش تكون سماء صافية وانخفاض في درجات الحرارة، سماء صافية إلى قليلة السحب. اليوم السبت باش تسجلوا الحرارة انخفاض في درجاتها، باش تكون توصل درجات الحرارة في حدود ما بين 30-36 درجة. الرياح شرقية على السواحل سرعتها من 16-20 كيلومتر في الساعة، وجنوبية شرقية في باقي مناطق الولاية سرعتها في حدود 20 كيلومتر في الساعة. الحمد لله، الحقيقة البارح أنعم علينا ربي بطقس مزيان، درجة الحرارة كانت منخفضة. أغلب الناس نتصوركم رتحتوا شوية هيك المكيفات واستمتعتوا شوية بالنسمة، نسمة هكا نقولوا نحن من عند ربي، نسمة تبدأ تفرهد، ومن غير لا كليماتيزور، من غير ما تبعات نعرفوا المكيفات، فلازم تعمل هكا شوية قلق. دونك البارح الناس كل رقدت مفرهدة، وإن شاء الله اليوم تقوموا زيدا مفرهدين وعاملين كيف وناشطين، وتستقبلوا يوم إن شاء الله يكون جديد ومبارك وسعيد، حقوا فيه كل تطلعاتكم وكل أمنياتكم.

صباح الفل وريحان، صباحكم ورد وفل المستمعين الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما، مرحبا بكم معنا. بديتوا هكا تستفيقوا، بديتوا تشربوا في القهوة ولا تحضروا في قهوة الصباح، إن شاء الله بشفي لكم الناس كل اللي تقوم على بكري واللي تبدأ نهارها على بكري واللي هكا ما شاء الله يبدأ فيه برشا بركة. يقول لك كيف تقوم بكري نهار هكا كما نقولوا نهار يطويل وتجم تقلي برشا قضيات ونهار يبدأ فيه برشا خير وبرشا بركة، مش كيما الواحد كيقوم من مخر يبدأ ساعاتها كمزروب وتحس الوقت يزربه والمشاغل كثيرة وكيف ما نعرفه نسق الحياة. ساعات تقول لك هنا 48 ساعة وما تكفي ليش نهاري، دونك قد ما الواحد يبكر قد ما به وقد ما فما بركة في اليوم، وإن شاء الله ربي يبارك في الأيام الكل. آخر دراسات تقول لك القهوة ولا الشاي اللي هما من شأنهم أنهم يحسنوا من العظام ويقوي وزيدة في العظام. آخر دراسات تبين يقول لك ما بين فنجان القهوة الصباحي وكوب الشاي المعتاد قد لا يتعلق الاختيار بالمذاق هوني أو المزاج فقط. تشير هذه الدراسة الجديدة لاختلاف لافت في ارتباط المشروبين بصحة العظام مع التقدم في العمر. توصلت الدراسة هذه الأسترالية اللي تأكد أنه قاموا بتجربة على 10,000 امرأة أعمارهم 65 عام فأكثر لمدة 10 سنوات، ولقوا اللي تناول الشاي ارتبط بكثافة أعلى لعظام الأرجل، بينما مظهرش هذية الناس اللي شربت القهوة باعتدال أكيد ما قلق لهاش من صحتها، لكن الناس اللي كثروا برشا من استهلاك القهوة يوصلوا لأكثر من 5 أكواب يوميا. هذية من شأنه أنه يقلق العظام، على ذيك يبينوا أنه الشاي يقوي من العظام وعنده فوائد كبيرة خاصة للعظام لأنه فيه كثافة المعادن، فيه يركز على خاصة على عظام الأرجل، ومن شأنه أنه يحسن من صحة الإنسان. إن شاء الله بشفي لكم الناس كل اللي تختاروا التي واللي تختاروا زيدا القهوة، إن شاء الله بشفي لكم. وبرشا ناس تقول لك ذيك القهوة الصباح من نجم نحل عينيا وما نفيق كشي ما نشربها ونتبننها ونترشفها وانا هكا في عقلي ونعمل عليها كيف، ان شاء الله تشربوها بالهنا.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. صفاقس تحتضن اليوم ملتقى المؤسسات الناشئة ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وذلك بهدف مساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع على تطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر بصفة مجانية، وفق ما أفاد به للأخبار رئيس المنظمة ياسين قويعة. من المنتظر أن يعقد اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اجتماع أعضاء الفروع الجامعية للوظيفة العمومية للنظر في الوضع العام للبلاد وفق نص البلاغة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي الاطلاع على النتائج على موقع التوجيه الجامعي، وتدعو المتحصلين على إعادة التوجيه إلى تأكيد اختيارهم عبر الرابط confirm.orientation.tn، وذلك إلى حدود يوم غد على 10:00 PM. رئاسة الحكومة تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومة الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، ضمانا لاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. في أخبار العالم، وسائل الأعلام العبرية تقول أن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة، وأبلغ واشنطن بذلك، في حين قالت أخرى أن حركة حماس تتمسك بعدم تسليم سلاحها. تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز، والجيش اليمني يقول اليوم أن الطيران الحربي استهدف ب15 غارة مواقع في الساحل الغربي والحديدة. البنتاغون يصدر أوامر بقصف منشآت مدنية إيرانية وفق ما أفاد به مصادر أمريكية عسكرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دايمة
3: أحلى صباح.

0: 39 دقيقة بعد السادسة صباحا، تحياتي لكم مستمعينا الكل، إن شاء الله نهاركم سعيد ومبارك، وشكرا لكم على الاستماع لإذاعة إصفاقس وإذاعة بانوراما. كل الأوفياء والاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس. كيف العادة نحب نرحب بالأستاذ والإمام والشيخ شفيق شطورو، صباح النور وصباح الفل شيخنا، مرحبا بك.
1: صباح الياسمين، ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم خير إن شاء الله.
0: نعم، مرحبا بك شيخنا. تقربنا شوية من الميكرو باش نجموا يسمعونا كيف ما يلزم الأصدقاء الكل والأوفياء الكل. احنا اليوم باش نحكيه على موضوع مهم في مواصلة للمواضيع اللي بدينا نحكيه فيها. أحكينا على الرحمة عموما، هالقيمة العظيمة، قديش ربي سبحانه رحيم بينا، إن شاء الله ربي يقبلنا برحمته وينظرنا بعين الرحمة دائما وأبدا، وحكينا على الرحمة بالوالدين والرحمة بكبار السن، واليوم باش نحكيو على الرحمة بفاقدي السند، واليوم في أمس الحاجة لنا.
1: بسم الله. فاقدي السند أختي قبل كل شيء خلنا نعرفوهم شكونهم هما. احنا عادة ديما نحكيو على فاقدي السند هما الصغيرات. كل البول اللي عنده ولاد وما عندوش اولاد، طول النهار ولاده ما همش لهين بيه وما يقوموش بيه، فاقد سند. هيك المرأة اللي راجلها توفى وما عندهاش شكون يعيلها، ما عندهاش شكون يجبر بخاطرها، بصغيرات هذكوما فاقدة سند. هيك الفقير اللي المرض طيحه وما لقاش شكون يداويه، فاقد سند.
0: نعم.
1: هيك الصغير اللي نقولوا احنا نحبوا الجين، مشكلتنا مش يتيم، لا لا، صغير ضايع في الطريق.
0: نعم.
1: لا ام تقوم به ولا ابوه يقوم به والشارع هو اللي قايم به، فاقد سند.
0: لا قاش كون يرشده ولا شكون يقف معاه لا يوجهه.
1: واللي يتيم فاقد سند. لانه ما لقاش بوه، ما لقاش كون يطلعوا من الضعف اللي هو فيه، لان البوه هو قوه. نعم. والام هي قوه. صغير في حاجه لشكون يقويه، شكون ياخذ بيته.
0: نعم.
1: هذا واش معناتها فقد سند.
0: هما فئات مختلفه من المجتمع موجودين في مجتمعاتنا وموجودين في حياتنا الكل، فقط احنا ننظر حولنا تنلقاهم موجودين معنا.
1: وك علاش احنا خذينا من باب الراحمون يرحمهم الله.
0: نعم. وارحم من في الارض يرحمكم من في السماء.
1: ربي سبحانه وتعالى كيف أكرم سيدنا صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: جاب سورة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذا الكرم الرباني ليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد.
0: الله عليه وسلم.
1: وبالمقابل يا محمد يجب أن تكون مثلي. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني بقدر ما ربي أعطانا الكرم يلزم هالكرم هذا ينتشر فينا.
0: نعم.
1: كيما ربي سبحانه وتعالى
0: زي ما احنا نكرم غيرنا، كيما ربي كريم معانا ويكرمنا في برشا اشكال وفي برشا صور وفي برشا نعم، ساعات احنا ما ندركوهاش وما نستشعروهاش، راهو احنا زيدا يلزمنا نكرم غيرنا.
1: يعطيك الصحة، لانك اليوم انت قوي. ما هو فرش باش غدو الحيط تلقى باش تقعد.
0: نعم.
1: اليوم انت قوي، غدو مش تضعف.
0: اليوم انت في صحتك،
1: يعطيك
0: في كامل عافيتك،
1: وتجم تقدم
0: وتجم
1: غدو الحين، غدو الحين مش تلقى روحك محتاج،
0: انت محتاج باش تاخذ.
1: يعطيك الصحة. بل خليني من تو نحدد انا راني محتاج ونحب شكون يساعدني، نبدا تو نساعد.
0: نعم.
1: اختيره المساعدة هذه باب من ابواب الجنة. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ربي قال في المجاهدين، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا استغفر الله. انت ما متش يلي تجري في حق الفقير ويلي تجري في حق اليتيم ويلي تجري في حق المسكين. حتى موتك ما هوش موت. مش يبقيك ربي سبحانه وتعالى خالد في الدنيا، مش يبقي اسمك مذكور في الدنيا. اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكيف اليتيم هكذا، يعني بين بالزوز أصوابه هكذا في الجنة. يعني هذا باب من أبواب الجنة
0: سبحان الله. معناها باش تكون مع رسول
1: الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صحبة رسول الله.
1: علاش؟ لأنك قمت بيتيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
0: صلى الله عليه وسلم
1: إذا مسح أحدكم على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله. يعني أنت العمل هذا عملته خالص لله، مش رياء ولا سمعة، أنت عملت هذا خالص لله. جعل الله لك في كل شعرة من الشعرات التي مسحتها حسنة. شوف الصغير قديش عنده من شعرة. كل ما مرضت أنت على رأسه
0: كلها حسنات.
1: ربي سبحانه وتعالى يا أكرم عبدوش قالوا إنما نطعمكم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. أعطى رباني باب الجنة عندنا. المشكلة فينا ما زلنا ما نعرفوش باب الجنة. ري باب الجنة كرم، باب الجنة رحمة في قلبك.
0: نعم.
1: باب الجنة ترى اللي أضعف منك تغزر له، ما تغزرش اللي أعلى منك لو حليك.
0: نعم.
1: يصنع لك الغيرة ويصنع لك الحسد ويصنع لك
0: الله ما عافينا.
1: بينما كي تغزر اللوطة تعرف الكرم الرباني اللي أعطاه لك ربي، وتعرف أنك يلزمك تعاون ويلزمك ترحم ويلزمك تكون مع العباد هذوما.
0: نعم.
1: لأنه إذا كان ما نرحمش أنا هالمرأة الأرملة هذه باش تربي صغيراتها، إذا ما نرحمش هالبول مريض اللي ما عندوش شكون يداويه، إذا ما نشجعش وليد في المدرسة غدو الحي مش يولي إطار هذا كيه. إذا اليوم أنا ما نعاونوش تاني حممت له قلبه، أني خليت له قلبه كاسح لأنه شاف الشارع والناس ما يعاونوهش غدو الحي زعمه مش يعاونه، مش يعمل حاجة في قلبه. بينما كي يتعاونوا
0: وكم من واحد وتحس به وترحمه.
1: بعض الحين اختيره الجبر الخاطر مش كان بالفلوس،
0: بالكلمة الطيبة،
1: بالمسحة للرأس، بالكلمة الطيبة، بأنك
0: بالرأفة
1: تقللها أراه هاهو الباب هذا ادخله، تعاونها باش تمشي للسبيطار باش تداوي، تعاونها باش أوراقها تخرج جملها، تعاونها ولا تعاونه. ولكن الوليد الصغير اليوم ثم جمعيات يمشي يشوفهم، يشوف كفالة اليتيم قديش من واحد توقع دين يكفلوا اليتيم. راهو الخير لو كان اختي لو كانت تطلع على الجمعيات هذه وترى العمل الخير اللي يقوموا به باليتامى.
0: الحمد لله.
1: لا يعني هم يستنوا فينا احنا باش نعاونوا، يستنونا احنا اليوم باش هيك الصغيرات اللي مش يدخلوا المكتب قالوا يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قالوا ادخار السرور على المسلم. قالوا وما ادخار السرور؟
0: احسن الاعمال
1: افضل عمل.
0: افضل عمل
1: ما قالش الصلاة،
0: ما قالش العبادة ولا صلاة،
1: ادخار السرور على المسلم.
0: ادخار السرور على
1: قال يا رسول الله وما ادخار السرور على المسلم؟ كيفاش ندخل؟
0: كيفاش نفرحوا؟
1: قالوا فكوا كربته وسدوا جوعته وقضى دينه. اليوم الاولياء اللي ما عندهمش باش يدخلوا صغيراتهم المكتب
0: يقراوا وعددهم كبير،
1: مش مكروبه.
0: نعم.
1: مش تو انت فرحان وتتفرجوا شيخ وبو تو
0: وانت تشيل صغيراتك ودلل فيها وتخذلها
1: دمعته على عينه تو.
0: وفما اللي ما نجمش يقري صغيره، وفما الصغير مهدد باش انه ينقطع عن الدراسه على خاطر
1: ما عندكش ادوات،
0: ما عندوش امكانيات باش يشري مكتب ولا ادوات.
1: وعشناها يا اخي احنا صغار
0: ونعيشوا فيها راه كل مع كل عوده مشوار. مدرسيه مع كل عوده مدرسيه فما عديد الاسر اللي ما تقدرش
1: مكروبة. المكروبه نقول.
0: نعم.
1: راهي مكروبه، راهو الام والبو ما ياكلوش، مستعدين ما ياكلوش، اما مش مستعد باش ولده يكون ناقص. مش مستعد ولده يمشي ناقص كتاب وناقص كراسه.
0: صحيح. يرضاها في روحه وما يرضاهاش في صغيره.
1: ما يرضاهاش في صغيره.
0: وخاصة في القراية، معناها احنا نعطي قيمة للعلم وللدراسة ومستقبل صغيرات اللي يشوفوهم هما دنيتنا.
1: أمة اقرأ احنا راهو. يعني إذا من غير علم راهو ما احناش مش نوصله. والعلم إذا ما نعلموش به بالأخلاق راهو يولي غول. خلينا نربط العلم بالرحمة ونربط العلم بالمعرفة الصحيحة. خلينا نصلحوا من حالنا، وما نصلحوا من حالنا لما نغسلوا لي هما أقل من منا.
0: نعم، إلا ما ننظرهم ونرحموهم ونرفقوا بها. نعم، شكرا لك يا شيخ.
1: الله يحفظك ويبارك.
0: الله يبارك فيك. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا جابر المنكسرين، ويا مؤنس المستوحشين، ويا ولي من لا ولي له، ارحم كل يتيم، كل يتيم فقد أباه، وكل أرملة فقدت زوجها، وكل أم أثقلتها المسؤوليات، وكل مسن أنهكه العمر، وكل ضعيف لا يجد من يسنده، وكل غريب انقطعت به السبل، وكل قلب مكسور لا يعلم بحاله إلا أنت.
1: يا جابر المنكسرين، يا رحمن الدنيا ورحيمها، يا رب العالمين، ارحم عبادك المستضعفين من اليتامى والفقراء والمساكين، وكن لهم خير معين، واغنهم بفضلك عمن سواك، فأنت سند من لا سند له، وولي من لا ولي له. يا كريم وتعال، بدل حالنا وحالهم إلى أحسن حال.
0: اللهم كن لهم، كن لهم حين لا يكون لهم أحد، وآنس وحشتهم، واجبر كسرهم، وامسح دمعتهم، واقضي حاجتهم، ووسع أرزاقهم، واحفظ كرامتهم، وارزقهم من عبادك من يكون لهم سندا ورحمة وأمانا.
1: اللهم يا ربي، اجعل الرحمة في قلوب آبائنا وأمهاتنا وأبناء بلادنا. اللهم يا ربي، اجبر كسر إخواننا في فلسطين، واجبر إخواننا يا ربي في كل بلد أنت الرحمن الرحيم. اللهم احفظنا من كل داء وبلاء. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، واغفر لنا أنت مولانا يا نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخنا، نورتنا ديما وديما تنورنا ما شاء الله، ربي يبارك فيك. الشيخ شفيق شطورو، تحياتي لك وإن شاء الله يومك مبارك وسعيد.
1: ربي يبارك لكم إن شاء الله.

يا ليت الناس وخيين تحن علي نحن عليك، وإن شاء الله هكا نحسوا ببعضنا ونرحبوا ببعضنا، خاصة في الفترات الصعبة، خاصة مع عودة مدرسية زما برشا مصروف وبرشا مستلزمات، باش نأمنوا عودة مدرسية تكون ناجحة إن شاء الله وموافقة للصغيرات الكل، يكون فما هكا مساواة وعدالة ما بين الصغار الكل، ما فيها بيس نتذكروا الجار ولا الصغير ذكا اللي ربما والديه ما يقدروش انهم يوفروا له كل المستلزمات، ان نقفوا معاه ونعاونوا ان شاء الله ربي ثبت اجر الجميع. في اطار استعداد العودة المدرسية، وزارة التربية زادة تستعد وتجهز في عودة مدرسية 2026 و27 ان شاء الله تكون موافقة، اكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية، يعني زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. وفي هذه السنة الدراسية الجديدة زيادة مشي تم افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها نلقاو فما أساسا 23 كيف ما قلنا مش تفتح أبوابها نهار 14 و15 سبتمبر، من بينها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، زوز مدارس الفرصة الثانية في بيجا ونابل، إضافة إلى توسعة وتجهيز وأحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات، مع زادة حوالي 1200 تدخل يتعلق بتهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار وغير هاي ذي الكل في إطار الاستعداد لعودة مدرسية إن شاء الله تكون موفقة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه الجامعي، اليوم تنظيم ملتقى المؤسسة الناشئة بصفاقس لمساعدة حوالي 100 باعث مشروع لتطوير أفكارهم بترتيب من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. تونس تستضيف بداية من الغد التمرين البحري متعدد الأطراف بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. الرياضة: نادي رياضي صفاقس يلاقي اليوم فريق شوتينغ ستارز النيجيري ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وفي أخبار العالم: أكثر من 100 قتيل ومئة نازحين جراء اشتباكات في اليمن خلال 48 ساعة. والرئيس الأمريكي يلوح بقصف جبل الفأس، وطهران تقر بتداعية العقوبات الأمريكية على الأوضاع الداخلية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

ست دقائق بعد السابعة صباحا، أحلى الصباحات لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة إصفاقس وتابعوا في إذاعة بانوراما. نحييكم، سلام عليكم ناس كل، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة لمختلف برامج إذاعة إصفاقس، خاصة الأوفياء. سهيلة السلمي من بريكسل، تحياتي ليك سهيلة، إن شاء الله يومك مبارك وسعيد. شكرا ليك على الوفاء الدائم، وإن شاء الله ربي يبارك في صحتك وفي أبنائك وفي العائلة الكل. بعد شوية إن شاء الله باش نستقبلوا معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعطيكم فكرة لحالة الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. أما بعد ما نسمعوا غنية يسر حلوة ويسر مزيانة وديما تحبوها وتطلبوها، وإحنا الحقيقة نستمتعوا بها وبكلماتها المعبرة للفنان الكبير عدنان الشواشي. كبرت والله كبرت عدنان، اللي مؤخرا تعرض لوعكة صحية والحمد لله انه غادر مؤخرا حسب عائلته، يقولوا انه غادر قسم الانعاش وحالته الصحيه تتجه حاليا نحو الاستقرار. ان شاء الله بالشفاء العاجل، نتمنى له الصحه والسلامه. فنان الكبير والراقي عدنان الشواشي الحقيقه من الفنانين الكبار من عمالقه الفن في تونس، من الفنانين اللي متميزين في اختياراتهم، في اغانيهم، في صوتهم، في رقي اخلاقه. إن شاء الله ربي يبارك في صحته وفي عمره، وإن شاء الله ربي يحفظه. هذه الغنية للفنان عدنان الشواشي، كبرت ولا كبرت.

0: زلت ناري حية للفنان عدنان الشويشي. كبرت والله كبرت، إن شاء الله ربي يحفظه وربي يمتعه بالصحة، إن شاء الله بلطف عليك فنان الجميل عدنان. احنا توا باش نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم.
1: صباح الخير يا مستمعينا، استفتحنا يومنا والفرحة فينا.
2: ميتيو
0: نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم. يحضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي سيد أنيس الساتوري. صباح النور وصباح الفل أنيس.
3: صباح الفل والسرور مدام ريم، تحية ليك والأوفية ذات صفاقس.
0: يعيشك الله يخليك. طقسنا لليوم الحمد لله، احنا من البارح فما هكا نسمات تفرهد وهكا منعشة وصلتنا ورتحنا شوية هكا المكيفات. تعطينا فكرة يا هل ترى مش يتواصل البرود هذية وانخفاض درجات الحرارة ولا مش نرجع؟
3: بداية الحمد لله في العالم انفراج هذا في درجات الحرارة، وفي الحقيقة ما زالت متواصلة خاصة أثناء الليل. نجم نقول نسمات كافية على كامل مناطق البلاد. درجات حرارة الدنيا انخفضت، يعني عموما كانت بين 23 و 28 درجة، انخفضت حتى إلى حدود 18 درجة في سليان الكيف، 19 درجة أو 20 في باجة جندوبة تالا كيف درجة حرارة وصلت 18 الدنيا. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى كيف انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط. اليوم ننتظر أن القصوى تتراوح بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 36 و 39 درجة في بقية الجهات. حاليا 26 درجة في صفاقس، وننتظر درجة حرارة قصوى في صفاقس اليوم تكون في حدود 35 درجة. كيف ننتظر 35 درجة في تونس نابل كيف سيدي بوزيد. أعلى درجة ننتظرها أعلى حرارة تكون في توزر 39 درجة، قبلي 38، زغوين باجة جندوبة قفصة 37 درجة، 36 في سليان القيروين المدنين تطاوين، 33 درجة في بنزارة جهة ساحة سوسر المنستير المهدية القصرين أيضا وقابس 33، تكون 32 في جربة 31 في تبرقة وتالة. هذو درجات الحرارة بالتفصيل، يعني كلها دون الأربعين درجة. في معاد ذلك طقس مغيم جزئيا مش يكون بالمناطق الساحلية قليلة سحب، ببقية الجهات ممكن يكون حتى أحيانا كثيفة السحب مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة في ولايتي قابس ومدنين. الريح مازلت متواصلة من القطاع الشمالي بالشمال، شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار. وبالجنوب البحر يكون عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. بطبيعة الحال مع التقييد بتعليمات الحماية المدنية وملازمة الحذر. وخلينا نذكر معني بالرغم من الانخفاض هذا النسبي في درجات الحرارة، مازال مؤشر الأشعة فوق البنفسجية يكون مرتفع نسبيا خلال ساعات الظهيرة من 11 حتى 14 عشية، ماذا بينا نجنب التعرض المباشر للأشعة الشمس.
0: أشعة الشمس نعم.
3: الأيام القادمة مازلنا معناها نعيش تحت تأثير امتداد مرتفع للضغط الجوي إلى غاية تقريب معناها نهاية الأسبوع القادم، بالتالي طقس باش يكون عموما في استقرار قرار في كافة العناصر الجوية. تيارات مش تنتقل عموما من القطاع الشرقي يوم الغد معناه حتى يوم الاثنين، مش يكون فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة فرق درجة أو درجتين مقارنة باليوم. يرجع للانخفاض بداية من يوم الثلاثاء، وممكن حتى نعيش درجة حرارة دون المعدلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل. هذا طقسنا مدام.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك سيد أنيس الساتوري على كل هذه التفاصيل فيما يخص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحياتي لك وإن شاء الله يوم كله خير وكله بركة. تحياتي زيدا لكل الأصدقاء لكل الأوفياء اللي تابعوا.

دايم ما تدخلش قالبين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تدخلش

0: 23 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا تظهر مزينة برشا الحقيقة في سوسة المزينة، سوسة اللي معروفة بشواطئها الجميلة. تظهرت المشي في الماء دواء، المشي في الماء دواء، تظاهرة رياضية تنطلق اليوم 5 سبتمبر بشاطئ بوجعفر بسوسة، بداية من 7 متاع الصباح، يعني مازلت كيف بديت ونجموا برشا ناس يلتحقوا حتى من مختلف الولايات، تجموا تخلطوا خاطر التظاهرة تبدأ 7 متاع الصباح تتواصل حتى للماضي ساعة ونص. تعملوا تفرهيدة، المشي في الماء دواء، ينظمها المرصد الوطني للرياضة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة ومنظمة الصحة العالمية. تظاهرة رياضية تحسيسية مفتوحة للعموم تحت شعار المشي في الماء دواء. اليوم السبت 5 سبتمبر بشاطئ بوجعفر بمدينة سوسة، وتنتهي التظاهرة هذه ضمن تنفيذ مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بوضع خطة عمل حول مكافحة التبغ، خاصة مكافحة التدخين ومضاره، ومن أجل الصحة والرفاهية. وهي تهدف التظاهرة للتشجيع على ممارسة النشاط البدني وتعزيز ثقافة الرياضة كوسيلة للوقاية وتحسين الصحة وجودة الحياة، ودعوة للعموم وللناس كل وللناشطين والرياضيين والجمعيات والناس والمواطنين الكل المشاركة والاستمتاع بنشاط رياضي وتحسيسي في أجواء مميزة على شاطئ أبو جعفر بسوسة. انطلاقا كيف ما قلنا من 7 متاع الصباح، مازالوا كيف انطلقوا تجموا انتوما تخلطوا وتستمتعوا باجواء، خاصة انه الطقس اليوم مزيان يخلينا فرصة باش اننا نتفرهدوا باش اننا نقوموا من ممارسة الرياضة على شواطئ بوجعفر الجميل. والمرصد الوطني للرياضة هو مؤسسة عمومية تونسية تعنى برصد وتحليل وتطوير قطاع الرياضة والتربية البدنية. مهم جدا أن يكون عندنا منظمات تسعى إلى جودة الحياة وإلى التشجيع على ممارسة الرياضة والتربية البدنية، وخاصة تشجع الشباب ومختلف الأعمار للأسف، والأطفال زيدا نلقاه حتى في صفوفهم التدخين والإقلاع عن التدخين اللي عنده مضار ومضار كبيرة. كل يوم زيدوا يكتشفوا العلماء والدراسات والبحوث الجديدة قديش ومضر بصحة الإنسان. إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا ويبارك في صحتكم وفي أعماركم. هذا أحمد حمزة فنان المتميز، فنان صفاقس، هو فنان جهة صفاقس. في هذا النغم نهديه لكل مستمعينا اللي تابعوا فينا لقيت هدية
1: صيادة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه الجامعية، اليوم تنظيم ملتقى المؤسسات الناشئة بصفاقس لمساعدة حوالي 100 باعث مشروع لتطوير أفكارهم بترتيب من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. تونس تستضيف بداية من الغد التمرين البحري متعدد الأطراف بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. في الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يستهل اليوم مسابقة الإفريقية. في عناوين العالم: أكثر من 100 قتيل و100 نازحين جراء اشتباكات في اليمن خلال 48 ساعة. وترامب يلوح بقصف جبل الفأس، وطهران تقر بتداعية العقوبات الأمريكية على الأوضاع الداخلية. وفي تفاصيل هذه الأخبار معكم أمل الجندوبي،
1: تحية طيبة،
0: وفاطمة الزلوزي، يومكم سعيد. مع اقتراب العودة المدرسية الجديدة، من المنتظر أن يتم افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة، فيما يتواصل إنجاز أشغال 1200 تدخل على مستوى تهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار، وفق المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكية.
2: وزارة التربية خصصت أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع بها 3000 مؤسسة تربوية، وفق مدير التصرف في ممتلكات الوزارة محمد المكرازي، مضيفا أن عملية التوزيع ستكون بالتوازي بين كل الجهات.
0: ولتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة في أفضل الظروف، تعمل مصالح البلدية بجهة صفاقس بنسق حثيث للقيام تدخلات بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية لاستقبال الطلبة والتلاميذ والإطار التربوية.
2: هذه التدخلات شملت جمع ورفع مختلف النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة وتشذيب الأشجار وتقليع الأعشاب ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم وصيانة الإنارة العمومية ومداواة وتبخير المؤسسات التربوية ومحيطها.
0: وفي ظل استعداداتها لتأمين مستلزمات العودة المدرسية، تواجه العائلات التونسية ضغوطات مالية، ووسط التحذير من اقتناء الأدوات والمستلزمات المدرسية من السوق الموازية أو مجهولة المصدر لما لها من مخاطر صحية على الأطفال. ريبورتاج زهور الحبيبة.
3: الأدوات غالية، كل شيء غالي،
4: الأدوات المدرسية غالية،
3: ما قعد شيء رخيص،
5: ياسر غالي الأدوات، وما فماش مدعم
6: كرارس، ما فماش، وخاصة كي يطلبوا لك الكرارس هيكم الغاليين شوية اللي بالرصور وبالواحد،
5: لقيتش حتى بلاصة فيها المدعم، فماش مدعم شملة،
3: كل عام يزيدوا، كل عام يزيدوا، كل عام أغلى من عام، الأدوات أغلى من الكتب وما الكرارس هيكم غالي.
6: بالنسبة للكرارس تلقى أنه فما ديفيرونس ما بين المدعم ما بين الداخل.
5: وأنا أربعة صغار ما نجمش نقريهم.
3: قاري في ثلاثة وأربعة ما عادش يوصل. توالي ما عادش
4: قادر عنده تزوج.
3: صار ما تحبوش هذيك،
4: أنا
3: بشتري عليهم
4: في العادة
3: المدرسية. إيش باش يعمل توب ويكش وجعان باش يزيد يقري صار باش يقري
7: يمشي ويشي وساعات منصب
6: نتفشع ونمشيو للفريب باش نشريو الكارتابلة ولا السكادو حازم بالمتناول،
3: يشرو من النصبة من برا من الأسواق اللي ما يقدرش باش يعمل.
6: ساعات الواحد يتلزم
4: يا برشا مخاطر، خاصة احنا صغارنا تقام بساط ما يعرفش صغير يحط فمه كستيلو، بس لكن مادة يمكن زرهم
5: أكيد ماهمش باهين المواد اللي يعملوا فيه في الستيلوات،
3: ياخذوا خاطر ما يقدروش على حكاية المكتبة.
5: من أخوش أنا من السوق ماهيش معروف، فما عباد مسكنات يتلزوا راهو خذيت منهم لأول مرة بعد ما عودتش ناخذ منهم.
6: احنا ما نجموش نضحيو بصغارنا على خاطر 10 و20 و50 و100 ألف زيادة.
3: أما المشكلة غالية المكتبة،
4: نحكيو على سوم خيالية ما عندها،
5: ما نعرفش مصدرها شني،
4: عكس المواد اللي تبيع في المكاتب معناتها مراقبة من الدولة وصنعة في تونس وحتى مستوردة ما أنت يعرف مصدرها منين.
3: أي مصدرها مش معروف، أما خير يقرأ واللي ما ينجمش باش يشري الكتب ويبقى مكتب في يديه في الدار ما يقراش.
4: الفرق بين النصب والمكاتب معناتها من الدبل نتاعو، فهمتني؟ تلتلز باش يمشي معناتها ياخذ من النصب ومن يطلع الموردة من الصين وضحية كذا، خاطر ما يقدرش يبيع نتاعو ضعيفة.
6: الإمكانيات المادية مانيش باش نختار توا نولي لوج على الكاليتي، أنا بطبيعتي ماذا بيا بقل فرنك.
3: مش معروف، اما اللي ما عندوش، اما العباد ما عنديش، فما عنده ثلاثة أربعة صغار يضطروا ياخذوا منهم
6: على قلام والفورنيزي الاخرى تلقاها معناتها
5: هي الدنيا كش وليت معانا
6: يما على الزواج.
3: الزواج ما هيش باش مصنوعه ولا مش مصنوعه، راه ياخذ بكا
6: ما لازم العباد زيد تبدا في بالها بالموضوع هذا.
0: في شأن الجامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026 الاطلاع على النتائج، وذلك حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn.
2: الوزارة لفتت إلى أن المتحصلين على إعادة التوجيه يتعين عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه إلى غاية يوم 6 سبتمبر الجاري على 10:00 ليلا عبر الرابط المخصص لذلك confirm.orientation.tn. وفي صورة عدم التأكيد تسند الشعبة للمترشح التي تحصل عليها في دورة إعادة التوجيه.
0: نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس وببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبدعم من لجنة الحكماء التابعة لها، ينتظم اليوم في صفاقس ملتقى المؤسسة الناشئة لمساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع، وذلك لتطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر وبصفة مجانية من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات.
2: البرنامج يستهدف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من ولايات الجنوب في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. وتتضمن هذه المبادرة حصصا تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال كالتصرف والتسويق والمالية والمرافقة والإرشاد، وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويل مع الجهات المعنية، وفق ما أكده ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال للأخبار.
1: اليوم صباحا باش يتم في احد جامعات صفاقس لقاء عنده صبغه خاصه، هو يجي في اطار مبادره من منظمه رواد الاعمال لدعم الشباب، لدعم باعثين الشبان، لدعم خريجي الجامعات. باش يكونوا حاضرين حوالي 12 ولايه في صفاقس، نحكيوا على اكثر من 100 شاب وشابه، نحكيوا على 35 خبير ومكون ورجال في القانون وفي الجبايه. باش يكونوا على ذمه هالشباب هذايا، على ذمه هالناس اللي فريمون حاجه ليهم تونس اليوم، بحاجة ناس تخمم تقعد في ولادها، بحاجة ناس تعاون تونس في خلق ثروة، تعاون تونس في خلق أرقام مهمة جدا في النمو. هذاك علاش نشجعوا على المبادرة الخاصة، نشجعوا على ريادة الأعمال، نذلوا الصعوبات احنا كمنظمة اليوم مش نعاونوهم في التكوين، في التثقيف، في المرافقة، لاكسيو فينانسمون، لاكسيو مارشي. دونك سان بروغرام مش يكون على 6 أشهر انطلاقتنا من صفاقس، برنامج وعد 2 مش نحاولوا من خلاله إن شاء الله زرع ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الاتصال الخاص في هالظرف الصعيب، في الظرف اللي برشا ناس قاعدة تبعد وقاعدة تفكر في مسمار في حيط وقاعدة تخرج من تونس. احنا لا بالعكس، حبينا لمشمل وعنا طاقات وعنا ناس غيورين على بلادهم مش يجتمعوا غدوة ان شاء الله تحت اطار واحد هو تشجيع وترسيخ ثقافة الاعمال.
0: أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا. وأضاف عبد الحفيظ أن هذا المنهج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار.
2: وزير الاقتصاد قال أن مخطط التنمية 2026-2030 يرتكز على جملة من التوجهات الكبرى تشمل تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين نجاعة المرفق العمومي وترسيخ تنمية اجتماعية عادلة وشاملة.
0: في المجال الأمني، تستضيف بلادنا بداية من الغد وإلى غاية 18 سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكس إكسبريس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا بمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف وفق وزارة الدفاع الوطنية.
2: الوزارة بيّنت أن تونس ستستقبل بالمناسبة 5 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الأقليمي وتطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري.
0: قضائيا، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيليانا أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود الجهود في انتظار صدور نتائج التساخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القاسمية.
2: قضائيا أيضا أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين عاما سجنا من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
0: في أخبار العالم قالت صحيفة هارتس العبرية إن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة وأبلغوا واشنطن بذلك، في حين قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تعتزم تسليم سلاحها في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
2: تجددت الاشتباكات بين القوة الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح مئات المدنيين، في حين قال الجيش اليمني اليوم إن الطيران الحربي استهدف ب15 غارة مواقع في الساحل الغربي والحديدة.
0: جددت دولة الإمارات التأكيد أنها ليست طرفا في الحرب الدائرة في السودان عقب صدور التقرير الأممي حول شبكات الدعم الخارجي وأثرها في النزاع، فيما دعا مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية لفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى كافة أنحاء السودان لإنهاء الحرب الأهلية.
2: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب موقع جبل الفأس في إيران مضيفا أن هناك بدائل عديدة لمضيق هرمز، وفي غضون ذلك أقرت الحكومة الإيرانية بتداعيات العقوبة الأمريكية الأخيرة على الأوضاع الداخلية، وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة التي قالت إن العقوبات المشددة أثرت على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد.
0: خضع نحو 50 موظفا في هيئة الأركان المشتركة للقوة المسلحة الأمريكية لاختبارات كشف الكذب، وذلك على خلفية تسريب معلومات بينها عن نقص الخضائر خلال الحرب على إيران وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.
2: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر سيصلان إلى كييف غدا بعد زيارة إلى موسكو لعرض مقترح سبق طرحه للتوصل إلى تسوية للصراع على المفاوضين الروس.
0: نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. الأعلان عن نتائج إعادة التوجيه الجامعية. اليوم تنظيم ملتقى المؤسسة الناشئة بصفاقس لمساعدة حوالي 100 باعث مشروع بترتيب من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. تونس تستضيف بداية من الغد التمرين البحري متعدد الأطراف بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديو صفاقس.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام التاسعة بإذن الله، الأخبار متواصلة لكن رياضية مع الزميل منجعتي طلع.
9: إذاعة صفاقس
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
9: عشرة دايمة.
8: Sport News.

0: أول موعدنا الرياضي صباح الخير، نبدأ بالكرة الإفريقية. نقول مبروك للترجي الجرجيسي اللي كان فاز البارح على دامبارس السنغالي 3-1 في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف. مباراة كان صفرها حكم من توغو محمد مصطفى أريما. الخليل القصاب سجل ثنائية وسامبا ديوف سجل هدف الثالث، لكن الفريق السنغالي كان هو المبدر بالتسجيل في دقيقة 13 عن طريق الحاجي ديالو. خليل القصاب يعدل في دقيقة 35 ثم يضيف الهدف الثاني في دقيقة 56 من ركلة جزاء، وسامبا ديوف كما قلنا يسجل الهدف الثالث للفريق التونسي ترجي الجرجيسي. المباراة عرفت إقصار في دقيقة 67 من جانب الفريق السنغالي محمد دياني. المدرب السابق للترجي الجرجيسي والحالي للمنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان كان تحدث للزميل سامي الهندوز على مباراة العودة في ظل نتيجة مباراة الذهاب.
1: صار جاي لكن غير مطمن، رد بالكم نمشي الفرحة قوت النيدة قردين الوجوة يزم زي تركيز كامل على المباراة القادمة اللي مش تكون صعيبة قد منافس فإمكانية كبيرة للمتطيبين في بلاده مش تقاع عمكمل من اليوم نوكي في فرق طوفيون كان الكاليفيكاسيون مزيد ما تقعدش الكاليفيكاسيون تربح كان كي تعمل السكور جاي غادي.
0: في نفس المسابقة اليوم في الأربعاء بتاع العشية في ملعب أبيولا في مدينة أبيوكوت في نيجيريا، النادي الصفاقسي يضيف على شوتينغ ستار الحكم من الكامرون يانيك أنيس فودوب. طبعا مباراة مهمة بالنسبة للنادي الصفاقسي في بداية مشواره مع المسابقة الإفريقية. مباراة اليوم الإطار الفني يعول برشا على الجانب اللوجستي في مواجهة منافسه، خاصة وأن التحضيرات الفنية والبدنية هي الخبز اليومي للفريق ولكل الفرق. الجانب اللوجستي تحدث عليه مساعد مدرب السياسيس نادر لهبيري.
2: نادي الصفاقسي عنده خبرة في الأفريق تسمح له إنه يحضر كيما يلزم، اللوجستيك خدمناها كيما يلزم، عملنا شوية فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شنو من نقاط القوة نتاعو وشنو من نقاط الضعف نتاعو، نقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتايل. نادي الصفاقسي يخدم على لي ديتايل الكل، وإن شاء الله كيما قلت لك إن شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وإن شاء الله نعملوا نتيجة اللي تفرح جمهورنا في صفاقس إن شاء الله.
0: إن شاء الله يبدأ النادي الصفاقسي المشوار متاعه في المسابقة هذه بانتصار خارج القواعد حتى يسهل مهمته في لقاء العودة. باش نفتح قوسين في أخبار CSS باش نرجع لملف انتداب اللاعب لؤي ترايعي اللي كان منذ أسابيع قليلة قريب من CSS، ثم الأيام الأخيرة تعثرت المفاوضات مع فريق الوحدة الإماراتي لاختلاف وجهات النظر في بعض المسائل خاصة منها شكل الإعارة، لكن تدخل وسطة بنزوز أطراف كان ناجح وسهل الاتفاق على تسريح اللاعب في شكل إعارة ويتراعي باش يوصل تونس في الساعة القادمة باش طبعا يتم إجراءات التعاقد رغم مساعي واحد من الأندية التونسية لاستقطابه ثم التواصل مع ناديه الإماراتي، لكن اللاعب متشبث باللعب في النادي الرياضي الصفاقسي. CSS أيضا البارح اللجنة المستقلة للانتخابات الخاصة بهيئة الأحباب برئاسة الأستاذ شفيق قدورة أعلنت على قبول قائمة الرئيس المتخلي سيد حمدي المانعي، وهي الوحيدة اللي قدمت ترشحها وتتركب من السادة حمدي المانعي رئيس، وسام زكري نائب رئيس، وليد بن سلطان كاتب عام، نبيل دربال كاتب عام مساعد، محمد بليغ الغداوي أمين مال، محمد ضياء المجدوب مساعد أمين مال، رامي هدريش وحسام رقيق ومهذب الشرفي، حمدي الغريبي وعمر بوشعالة، الخماسة هذية أعضاء في الهيئة المترشحة لانتخابات هيئة الأحباب. نرجع للمسابقات القارية للأندية. نذكر في دوري الأبطال اليوم في 7 في ملعب حمادي العقربي برادس النادي الأفريقي يستضيف جوليبا المالي، الحكم من الكونغو بيير جون نجيين. طبعا مباراة مهمة للنادي الأفريقي وصعبة في نفس الوقت، نعرفه جوليبا عنده تقاليد في المسابقات القارية. في النادي الافريقي اليوم حمزه الخضراوي باش يكون اساسي في تشكيلته، بس الحصري للمباراه هذه على منصه الفور اون باش يكون مرفوق باستوديو تحليلي. خبر في علاقة بالمدافع الشاب عمار عبد الحق اللي كان شارك أساسي في زوز الجولات الأولى من البطولة المحلية بعد دعوته للحضور في طرابلس منتخب أقل من 20 عام من 7 إلى 12 سبتمبر. إدارة السيا راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم تطلب منها تسريحه قبل مباراة الإياب. في نفس المسابقة كأس أبطال الأندية مقابلة تهم الترجي التونسي جرات البارح، فاز فيها السويحلي الليبي على كافي زيد من زنجبار. السويحلي الليبي فاز 1-0 في انتظار مباراة العودة والمتأهل باش يواجه الترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني. إلى البطولة المحلية، يتواصل نشاط المحترفة الأولى نهاية الأسبوع مع مباراة الجولة الثالثة اللي باش تكون مقوسة من 3 مقابلات باعتبار مشاركة نادي الإفريقي والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في المسابقات القارية للأندية. وباش تكون مباراة الجولة الثالثة موزعة على 4 دفعات. بالنسبة للدفعة الأولى اليوم في 4:30 متاع العشية، النادي بنزرتي الأولمبي الباجي، حكم الساحة وليد المنصري، في الفار فيليب بيريرا من البرتغال، تقدم ساقة الدير يستضيف نادي حمام الأنف، الحكم حمزة جعيد، في الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية باش تكون غدوة لحد في 4:30 تاع العشية كذلك، الترجي التونسي مستقبل مرسى في الساحة بديس بن صالح، في الفار أسامة بن إسحاق. النجم الساحلي غدوة يلعب مع شبيبة العمران، منتصر بالعربي حكم ساحة فيليب بيريرا البرتغالي في الفار. النجم التلوي غدوة يستضيف أمل حمام سوسة، تحكيم الساحة لمحرز المالكي، في الفار مجدي بلغة. المباريات المؤجلة في الجولة هذه الجولة الثالثة وفي إطار الدفعة الثالثة نهار 4/16 سبتمبر باش التوقيت يتقدم بنصف ساعة، في الأربعة اتحاد بن قردان نادي صفاقسي، الدفعة الرابعة نهار الخميس 17 سبتمبر، كذلك في الأربعة العشية ملعب التونسي نادي الإفريقي والترجي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنسي. نحكيه على الإدارة الوطنية للتحكيم اللي بدأت في خطتها التأديبية تجاه عدد من الحكام اللي قاموا بأخطاء جسيمة أثرت على نتائج بعض المقابلات. قرار التجميد شمل مجموعة من الحكام والحكام المساعدين وحكام الفار، ومن بين المجموعة هذه حكام دوليين. طبعا نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية، 20 رئيس نادي في الرابطة المحترفة الثانية كانوا بعثوا مراسلة لرئيس الجامعة طالبوا فيها بتأجيل خلاص الديون السابقة بسبب الصعوبات المالية اللي طبعا يعيشوا فيها. وبالتوازي دعوا رؤساء الأندية رئيس الجامعة إلى تأهيل اللاعبين المنتدبين وتمكينهم من النشاط بصفة قانونية قبل انطلاق المسابقة. إلى كرة اليد، اليوم السبت انطلاق بطولة قسم النخبة، كل المقابلات في 5 متراشية، المنظر الرياضي مع نادي ساقة الزيت، نصف الكلبة مع نادي إفريقي، اتحاد منزل تميم الترجي التونسي، نادي كرة بجمال النجم الساحلي، مكان المهدية بعث بني خيار، جمعية الحمامات، سبورتينج المكنين. نختم بالكرة في أوروبا، طبعا البارح اخترناكم عدد من المباريات وتابعنا النتائج متاعها. بالنسبة لليغا الإسبانية الجولة الرابعة، الإشبيلية بيتيز فاز على ريال مدريد 1-0. في الليغ أون الفرنسية الجولة الثالثة، ليون فاز على أوسير 3-1، والبي اس جي خسر على ميدان موناكو 2-1. في البريمير ليغ الإنجليزية الجولة الثانية، البارح ليفربول خارج ميدانه فاز على إبسويتش 2-0. في البوندسليغا الألمانية الجولة الثانية، شتوتغارت فاز على كولون 4-1. الياس الصخيري كان تخلف الشوط الثاني مع فريق كولون، نعرف أنه كان في أنتراخت فرانكفورت، ثم رجع للفريق الأول اللي هو أفسي كولون. البارح أفسي كولون خسر أمام شتوتغارت 4-1. في السيريا الإيطالية الجولة الثالثة، كومو فاز على جينوفا في ميدانه 4-1. نهاية سبور نيوز، شكرا لكم على المتابعة، تحية طارق بكور في الإخراج الإذاعي، تحيتي أنا منجعتي طلع ريم بجويرة، ترجع لكم في أحلى صباح حتى للتسعة، نهاركم زين. سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا طريق سلامة. نهار السبت 5 سبتمبر 2026، برنامج طريق سلامة من نص النهار وحتى للماضي ساعة، يستضيف السيد محمد اللزاز المكلف بالإنارة العمومية ببلدية صفاقس. مرحبا بكل تساؤلاتكم واستفساراتكم وشواغلكم فيما يخص الإنارة العمومية. طريق سلامة مع سامح الرنان.
1: إذاعة صفاقس
0: عشرة دايمة. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. ما هي الجزر التونسية التي تختزن آثارا تاريخية، وإلى أي الحلقات الزمنية تعود؟ نفتح السجل التاريخي على جزيرة زمبرا التي تحوي آثارا قرطاجية تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وأخرى رومانية، وهو ما يعني بالضرورة أن زمبرا التي تقع غير بعيد عن مدينة الصقور الهوارية كانت من الجزر التونسية التي سكنها الإنسان في القديم، أو العامرة بالإنسان، شأن جزر جربة وقرقنة وجالطة. وترجح بعض القراءات التاريخية أن زمبرا كانت محطة هامة في عملية جلب الحجارة من مدينة الهوارية لبناء قرطاج، خاصة وقد حامت حولها أساطير كثيرة، منها أن زمبرا كانت ملجأ أميرة قرطاجية ذات جمال فتان من سجن ملك ظالم أراد الزواج بها وهجر حبيبها رغما عنها. لا تحوي زمبرا على أثار إسلامية أو عثمانية خلافا لأرخبيلي جربة وقرقنة، ولا حتى أوروبية على غرار جزيرة جالطة التي استوطنها الإيطاليون والفرنسيون زمن حقبة الاحتلال الفرنسي. وحدها دولة الاستقلال بعد القرطاجيين اهتمت بزمبرا وأرادت الاستثمار فيها في الستينات من القرن العشرين، إلا أن هذه المبادرة انقطعت ولم تتواصل. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

ستة دقائق بعد الثامنة صباحا، أحلى صباحات وأجملها لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة صفاقس، واللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة صفاقس وصوت إذاعة بانوراما. تحياتي لكامل الفريق، طارق بكور في الإخراج الفني معانا، كيف زيدا منعم جمل تحياتي ليه في الإخراج التلفزي، سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعكم في الإعداد والتقديم ريم بن جويرة. تحييكم وأحلى صباحات نتمناها لكم. فما أمثلة شعبية، فما حكايات هكا ديما نستحضروهم وديما نقولوهم، وساعات ما نعرفوش شنو أصل الحكاية هذه. بو عمب ديما نقولوا زمان بو عمب، يا حسرة على هيك زمان بو عمب. برشا الناس تقولك بو عمب هذي شكون، يا هل ترى هو شخص، يا هل ترى شنية حكاية هذي بو عمب. بو عمب هي راهي مايش إنسان، بو عمب هي فلوس، عملة كانت متداولة في هذاك الزمان القديم. الكلمة منين جاية؟ الكلمة جاية من الريال التونسي القديم اللي كان يدور في وقت مصطفى باي بين 1835 و 1837. الريال هذا بو عمبة كان معمول من الفضة الصافية ومطبوع عليه عنقود عنب كرمز هكا للخير وللبركة، على خاطر هكاك سماوه بو عمبة، ولا زادا كان يقولولو بو عنقود. الريال ذيكا كانت عنده قيمة كبيرة برشا، الخير رخيص والناس عايشة بالنية. كيف جاءوا الفرنسيس وجاء المستعمر وبدلوا العملة، ولا الفرنك هو اللي يدور، والاقتصاد وقتها طاح والقيمة طاحت، وبداوا التوانسة يتحسروا على هيك الزمان ويقولوا يا حسرة على زمان بو عمبة. توا وليت جملة نستعملوها في أي حاجة بيا مشيت وما عادش باش ترجع، كيف نحبوا نقولوا يا حسرة على لمة العائلة، يا حسرة على كيلو الحم اللي بفرنك، يا حسرة على النية الصافية والقلب الطيب، يا حسرة على الاحترام والتقدير. حسيلو كيف نتحسروا على برشا حاجات نقصد وما عادش نلقاوها في مجتمعاتنا. حتى في ليبيا زيتا يقولوا فيها زمان بو عمبة، خاطر العملة هذه كانت تدور في ليبيا في طرابلس، وكان زيدا يستعملوا ريال بو عمبة. هذه هي حكاية يا حسرة على زمان بو عمبة. تسعة دقائق بعد ثمانية متاع الصباح، اخترنا لكم أغنية للفنانة الكبيرة عليا اللي تقول ما نحبش فضة وذهب افهمني خذ اللي

0: مؤسسات الناشئة، برنامج كبير اللي هو ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبدعم لجنة الحكماء. يحضر معنا للغرض مشكور الأستاذ عبد المجيد خماخم، رئيس لجنة الحكماء. صباح النور وصباح الفل. ألو. أستاذ، أهلا وسهلا سي عبد المجيد.
1: ألو.
0: صباح الأنوار سي عبد المجيد، نسمع فيك، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك، يعيشك. اليوم صفاقس تحتضن ملتقى مهم عنده أهداف كبيرة يخدم عليها، باش يساعد تقريبا ما لا يقل عن 50 باعث مشروع باش يطوروا أفكارهم بشكل مجاني وعلى امتداد عديد الأشهر. كل التفاصيل ناخذوها من عندك سي عبد المجيد حول الملتقى، ملتقى المؤسسات الناشئة اللي اليوم تنطلق فعاليته.
1: بارك الله فيك. هو في الحقيقة التظاهرة هذه في إطار ما تنظم في إطار المنظمة الوطنية لرواد الأعمال،
0: نعم،
1: وبمساعدة لجنة الحكماء اللي هي سند للهيئة المديرة للمنظمة وللرئاسة. التظاهرة هذه تتمثل في حلقة من حلقات الحوار وكذلك البحث في طرق مساعدة الباعث الجديد أو صاحب المؤسسة الناشئة على باش يطور مشروع. يطور مشروع كيفاش؟
0: أيوة.
1: بالمرافقة وكذلك بالمساعدة المجانية على إنشاء المؤسسات اللي هي اليوم ما وقع ما عندهاش حظ واللي ما كانش عندها الحظ للإنشاء، والمؤسسات اللي هي تم إنشائها للمساعدة على تحسين وسائل التصرف وتطويرها كذلك المؤسسات.
0: نعم.
1: كيفاش؟ بمساندة وبمداخلة أو بتدخل مباشر لمستشارين ومختصين اللي هما مدعوين عن طريق المنظمة لإعطاء الرأي الاستشارة دونك لمحاولة البحث على الحلول العملية باش أي باعث مشروع أو أي صاحب مؤسسة يوصل إلى أهدافه. والخدمات هذه أو يعني الخبراء هذوما اللي هما يدخلوا عن طريق منظمة رواد الأعمال يعني يعطيوا خدماتهم أو
0: خبراتهم، دورات تكوينية، إفادات، إرشاد،
1: كل المجالات. عندنا كل الاختصاصات تكاد تكون متواجدة في الخبراء في الميدان القانوني والإجرائي، في ميدان التكوين،
0: التسويق،
1: في ميدان التصرف العام، في ميدان الفينانسمون يعني التمويل والجستيون فينانسيير، في التسويق وكذلك في المجال الفني والتكنولوجي. هذا بالكل نخيان اليوم مثلا باش يكونوا حاضرين في هالتظاهرة هذه باش يعرفوا على الأقل نوعية المشروع اللي هو مقدم من طرف هالباعثين، وثانيا شو النوع الخدمات اللي لونه يعني منظمة رواد الأعمال إذا ما تتهيأ باش تعطي هذه لمدة زمنية تقريبيا 6 شهور وبصفة مجانية. هذا هو تقريبا المفهوم متاع التظاهرة. واللي عملناه توا الحين هو أن اللي وصلنا له أن على تقريب 60 مسجل 38 اللي قدموا ملفات كاملة.
0: نعم.
1: ومن المفروض اليوم مش يكونوا موجودين، ممكن يكونوا أكثر للناس اللي هي البونسرات رابي ويجيبوا البيانات بتاعهم معاهم هنا ويقدموها أمام لجنة التحكيم. هذا دونك عندنا 38 على 60 اللي هم أعطاوا الملفات بتاعهم اللي هم يكونوا اللي مش يكونوا لوبجي دو ليفالواسيون. وقسمنا هالباعثين الى اربع انواع. من هم في مرحله الفكره، لكن فكره ناضجه مش فكره عاديه. كذلك اللي هما في مرحله التاسيس يعرفوا الفكره وبداوا ويزمهم دعم

0: ما في مرحلة بداية النشاط القابل صلوش عام ولعامين. ثم أخيرا عندنا بعض مؤسسات اللي هي on period de croissance، معناها في مرحلة التنمية متاعها ويستحقوا بعض استشارات. هذا هو تقريبيا اللي اللي مش يكون في هذا اليوم هدايا بحضور عدد من الباعثين، عدد كبير من الخبراء، وعدد كذلك من الأعضاء والمنتمين للمنظمة. ومش يكون هدايا في الجامعة الأمريكية الخاصة بحي القدس.
1: نعم، إلى جانب المبادرة هذية مش توفر حصص تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال في عديد المجالات، كيف ما قلت التصرف المالية التسويق، وتكون زادة ترشد وترافق وتساعد في تطوير المشروع، فما فرص للتمويل زادة مش توفر فرص للتمويل؟
0: هو الحقيقة ما تمش كان التكوين فعلا، وهذا أمر سهل. ثم مرافقة حقيقية لفض كل المواضيع ذات الصبغة العملية، منها التمويل، منها الإجراءات، منها اختيار التكنولوجيا للمؤسسات اللي هي شبه صناعية، يعني متنوعة. مش نكتفيه على دروس أو غيرها أبدا. يعني التكوين وغيره مهم، مش هو المفتاح الوحيد. الباعث تلقى عنده كما اللي عنده، مش معناها كل هالمشاغل هدية كل الباعثين عندهم مجموعة المشاغل، كل واحد عنده أولويات. واحد يقول لك أنا أحب نتكون فقط، الثاني يقول لك أنا عندي ثلاثة أو أربعة نوع من الخدمات إلى آخره. لا، هي خدمات عملية ترافق الباعث إلى حد بحول الذات،
1: حتى يعني لين إن شاء الله يقف على سقيه والمشروع إن شاء الله ينجح ويوفق.
0: يعني كل مبارك هو موضوع من المواضيع اللي دايما الباعثين يجدوه هو التمويل. احنا نون بون با دو فون مي نو سوم لافوكا لوسكو البروجي اي فيابل، وقت المشروع يكون ناجح نكون احنا لسان دفاع هالمشروع هذايا لدى المؤسسات او كذلك ليفون سبيسيو. اما مش بعدناش، اما عندنا القدره بحول الله بالخبراء وبالخيان الموجودين في المنظمه ان ندافع على اي مشروع اللي هو ليجيتيم، اللي هو فعلا
1: حتى انه يتحصل على تمويل، وحتى انه
0: تمويل يتم دعمه وحسب دراسه يعني تكون موضوعيه مقبوله من قبل كل الاطراف، الطرف التمويلي، الباعث والمستشار.
1: نعم، شكرا ليك سي عبد المجيد. اللي يسمع فينا توا من باعثين الشبين ولا من اصحاب الافكار المشاريع ينجم يلتحق؟
0: اي نعم، احنا مش نعملوا صاله، احنا مقسمنا لخيان على قاعات، قاعه للخيان اللي هما مالرز مورتر، اما نحرمهمش حول الله.
1: نعم،
0: ما نحرمهمش.
1: اللي حب يلتحق بامكانه يعني انه يكون عنده ينضم.
0: المفيد ان يكون عنده فكره عمليه وعنده شيء واضح على مستوى المشروع اللي حب يقيمه في نعم. اي منطقه ما في البلاد.
1: نعم، شكرا ليك استاذنا، شكرا ليك سي عبد المجيد خميخم، رئيس لجنه الحكماء بالمنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. شكرا ليك وتحياتنا ليك. نسمع مرتضى في ايقاع نهديه لكل الناس اللي تابع فينا واللي اختارت الاستفاقه على صوت اذاعه اصفاقس وصوت بانوراما. لكل الاوفياء زيدا اللي يتفاعلوا معنا منذ الصباح الباكر، شكرا ليك سهيلة السلامي من بريكسيل، تحياتي ليك. نادية العيادي كيف تحياتي ليك. منتصر كيف صديقنا اللي تابع فينا من الإمارات، تحياتي ليك. فايزر باعي، كل الأوفياء، محمد من الجزائر، كل الأوفياء اللي يتابعونا واللي يسمعوا فينا. فالحي لمين زيدا من القصرين، فالحي لمين من القصرين أماني أيضا، تحياتي لها. 2000 كتاب بصوت مرتضى.

0: شايفين طريقة بعد 8 متاع الصباح من جديد نحييكم صباح عليكم وسمعينا أحلى صباحات لكم كيف العادة جديد التكنولوجيا ونعطيكم زيدة نفيدكم بأبليكاسيون ولا سيت ينجم يفيدكم ويسهل لكم الخدمة. يحضر معنا كيف العادة الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. صباح النور وصباح الفل أحمد.
1: صباح النور مدام ريم، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك الله يخليك يا أحمد، مرحبا بك. نبدأ بجديد التكنولوجيا، نفيدهم بكل ما هو جديد، يتابعوهم معنا ويواكبوه على موجات إذاعة صفاقس.
1: أكيد. دونك مدام ريم، كنا حكينا في وقت سابق يمكن من مدة عام أو عام وشوية على الحملة اللي بدأت في برشا دول في العالم على المقاطعة متاع وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، كيفاش برشا دول كيما أسبانيا وأستراليا وغيره قامت بمنع الاستعمال متاع المواقع وتطبيقات هذوما للأطفال، ويبدو أنه توا جاء وقت الذكاء الاصطناعي. دونك العمدة متاع نيويورك، ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أعلن منذ يومين أو ثلاثة عن منع استعمال جميع أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المدارس والمعاهد في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذا حسب كلامه جاء حفاظا دونك على الأطفال وحفاظا على الكرياتيفيتي. دونك نقولوا احنا وإلا ذاك الخيال
0: الخيال والإبداع والتجديد والابتكار، ونخليه للمجال باش صغيراتنا يبدعوا، لأنه للأسف اليوم صغيرات ما عادش خليهم مجال لا باش يتخيلوا لا باش يبدعوا، كل شيء جاهز. إذا كان نعملوا بحث نلقاو بحوث جاهزة في المكتبات من خلال الانترنت، إذا كل شيء جاهز، وزيد الذكاء الاصطناعي ولا يجهز لهم تقريبا صفر اجتهاد.
1: والله شوفوا الحقيقة مدام ريم، هذا أعطانا برشا نتائج. فما ديجا كيف زاد البحوث صارت دارنيرمون، لقات انه نسبة الذكاء مش كان للأطفال، حتى بالنسبة للبالغين وبالنسبة دونك نقولوا احنا للناس الكبار، نقصد بالنسبة للعباد اللي يستعمل الذكاء الاصطناعي بصفة يومية. علاش؟ خاطر المخ ولا يدخل في حالة من الخمول وفي حالة من الكسل، لأنه أي حاجة يستحق لها يعرف أنه الذكاء الاصطناعي ينجم يوفرها له. دونك هذاك علاش نصيحة حتى للمستمعين، حاولوا انكم مش كل شيء ذكاء اصطناعي، معناها اوكي هو حاجه باهيه وحاجه تنجم تعاوننا، لكن كي تبدا فما حاجه تنجم انت تلوج عليها وحدك وتعمل هكا شويه ايفور، والا باش تكتب مثلا ايميل وحدك والا باش تكتب مقاله وحدك، خلي الذكاء الاصطناعي على جنب، خاطر بالحق قاعد
0: تبلد في ذهنك وتجمد في ذهنك، وذي راهو معناتها يؤدي إذاك. علاش الأرقام مشية وتزيد أحمد فيما يخص مرض الزهايمر؟
1: أكيد مش كان مرض الزهايمر مدام ريم، لأن حتى بالنسبة لشخص راهو معناها سمحني في الكلمة، لكن حتى الغباء ولا
0: يتبلد الذهن، هذا هو معناتها الذهن يتجمد ويتبلد، يولي ما عادش يخمم ما عادش يفكر ما عادش يجتهد ما عادش يبتكر ما عادش هذا هو الإشكال معناها. وزيد احنا الناس ما عادش تقرأ ما عادش تطالع، دونك ذي الكل من شأنه أنه يأخر هكا في الذكاء ويخلي الذهن يتبلد ويخلي زيدا حتى مرض الزهايمر يولي يتفشى أكثر فأكثر، خاطر قد ما نخمم وقد ما نفكر وقد ما نجتهد وقد ما معناها المخ يشتغل قد ما نحميوها أكثر.
1: أكيد. دونك حقيقة خطوة أنا من وجهة نظر الشخصية متاعنا على خطوة باهية، دونك كأول مكان وأول مدينة في العالم دونك تمنع استعمال الذكاء الاصطناعي داخل المدارس وبالنسبة للأطفال، وإن شاء الله نشوفوا مبادرات زادة كيف كيف حتى في تونس إن شاء الله، علاش لا،
0: إن شاء الله نحميه
1: وطفالنا ونحميه إن شاء الله،
0: خاصة نحميهم من مواقع التواصل الاجتماعي ومن الإدمان الإلكتروني ومن المخاطر ذي الكبيرة اللي تحدق بأطفالنا وللأسف من سن مبكرة. وعندها تبعات خطيرة برشا برشا، وحكينا عليها عديد المرات، وكل مرة يزيدوا يكتشفوا الخبراء والعلماء والأبحاث الجديدة يزيدوا يكتشفوا مخاطر جديدة وصعوبات التعلم واضطرابات التعلم وهالمشاكل الكل اللي ماشية وتتفاقم وتتزايد سنة عن سنة، راي كلها ترجع من استعمال الهواتف الجوالة من اللي عمره عامين وثلاثة سنين.
1: دونك نتعداو مدام ريم للخبر الثاني متاعنا. دونك الخبر الثاني متاعنا يجينا من عالم السيارات. دونك كلنا نعرف انه زادة كيف فما ثورة تكنولوجية دونك في عالم السيارات. ونجينا ام الشركة امريكية، دونك الشركة الامريكية هي معروفة دونك بالانتاج متاعها للسيارات الذكية والسيارات الكهربائية، وتجيب لنا اول سيارة في العالم من دون مقود ومن دون نقولوا احنا ذاك اللي في ده اللي بدأ قدام الشوفير، يعني سيارة فيها زوز كراسي وإكران، هذا شنو اللي موجود فيها بالضبط. دونك الشوفير قدامه عادش فما شوفير ولا محالة، نحكيه لنا على مستعمل ولا مستخدم للسيارة هذه، عنده زوز كراسي وعنده إكران. دونك هي كفكرة يمكن الفكرة جميلة وفكرة باهية، لكن لهنا زاد كيف مدام ريم الحكاية هذه طرحت برشة تساؤلات بالنسبة دونك الخبراء متاع الأمن والسلامة زاد كيف إنه الشوفير إذا كان لقى دونك السيارة هذه دونك بدأت تتصرف بغرابة ولا قاعدة دونك ما يشنفت في الأوامر متاعه، كيفاش ينجم يتدخل؟ هذا إضافة إلى أنه مدام ريم ثم فيما يخص السيارات الذاتية القيادة كما السيارة هذه اللي نحكيه عليها، ثم بعض الدباء وإلا دونك التساؤلات الأخلاقية حولها، يعني مثلا فرمي الأسئلة وقت اللي سألت دونك إذا كان السيارة هذه ذاتية القيادة ماشية والقاد دونك شخص قاعد يمشي وحده على التروتوار، من جهة الأخرى فما خمسة أشخاص واقفين زادة كيف على التروتوار من جهة الأخرى، ولقات روحها أنها مفروض عليها باش تضرب حد فيهم، دونك كيفاش السيارة باش تاخذ ديسيزيون متاحة وعلى أما أساسية باش تختار أنها باش تضرب دونك الشخص هذاك وإلا الخمسة أشخاص الأخرين. دونك برشة تساؤلات وبرشة أسئلة، وأنا الحقيقة رغم مدام ريم أنه ما زلنا ما وصلناش دونك للمرحلة متاع السيارات ذاتية القيادة، لكن أكيد دونك الشركات قاعدة تحاول قدر الإمكان أنها دونك تجيب الاختراعات الجديدة هذية دونك وتجيب زادة كيف دونك التجديد هذية التكنولوجيا الجديدة متاعها لجني أكبر دون قدر ممكن من الأرباح. وللعلم الأسبوع هذا مدام ريم في دولة باكستان على حسب ما نذكر دونك فما شركة زادة كيف عملت سيارة ذاتية القيادة وبالزهرة متاحهم دونك هم قاعدين يصوروا في التجربة متاع السيارة هذية، السيارة متاحهم عملت دونك حادث وبالزهرة متاحهم دونك الحادث هذا السيارة دخلت في سيارة شرطة.
0: هذا ما يأكد أنه مهما طورنا ومهما استعملنا التكنولوجيا الحديثة راهو ديما ما استغنيوش على الإنسان اللي يزمه هو يقوم بدور القيادة. هذايا كيف ما ليروبو اللي نستعملوهم نعرفوا اللي قداش مرة تصير عطب وصير إشكاليات، ما بالك سيارة هذية في الطريق. على كل حال الحمد لله احنا في تونس مضمونة انه سيارة هذية ما نخموش فيها، خاطر طرقاتنا وضعيتها مهترئة من حفرة حتى بين الحفرة والحفرة نلقاو حفرة اخرى، مع زيادة المواطنين للأسف والمستعملين طرقات كيف ما يحترموش إشارات المرور، دونك السيارة هذية ما تجمش تلقى مكان في بلادنا وفي طرقاتنا. به أحمد باش نجمو نفيدوهم في مستوى التكنولوجيا والخدمات أبليكاسيون اليوم اخترتنا.
1: أكيد اخترنا أبليكاسيون، دونك الأبليكاسيون هذه مهمة سورتو نعرفو تو راجعين للقراية دونك وراجعين زادة كيف أوك للاستعمال نتاع الانترنت، ونعرفو برشا عباد دونك تو تقرأ ديستانس حق الانترنت وساعات دونك ما تعرفش هل الانترنت متاحة صالحة دونك للخدمة ولا القراية اللي باش تعملها، زادت كيف حتى ساعات لي جون اللي بداو يلعبوا في لي جو فيديو. دونك هذاك علاش اخترنا الابليكاسيون للجمعة هذه، هي ابليكاسيون اسمها سبيد تيست، دونك لابليكاسيون هذه الحاجه الباهيه فيها انها تعمل لك اناليز كامل للريزوم تاع الانترنت نتاعك. دونك تعطيك ريزوم تاع الانترنت نتاعك قداش السرعه الحقيقيه نتاعو قداش البطء اللي موجود دونك في الريزوم نتاعك وتعطيك زاد كيف كيف هل دونك الانترنت اللي انت قاعد تستعمل فيها صالحه دونك للالعاب الفيديو صالحه لمشاهده الفيديوهات صالحه لتصفح الانترنت والا لا وتعطيك زادة كيف كيف دونك سرعة التنزيل والتحميل الموجودة عندك هذا الكل دونك تعطيه لك بدقة تامة جدا. هذاك علاش ننصحكم دونك ابليكاسيون صغرونة نتاعها صغير دونك نجم تحطها في التليفون نتاعك خاطر متأكد انه باش يجي نهار
0: ومستمعين
1: باش تستحقها
0: باش يجي نهار باش تستحقها نعود ونذكرهم بها الابليكاسيون
1: نتاعها سبيد تيست SPEED TEST
0: به هذه هي الابليكاسيون اللي تجم تفيدكم وتعرفوا الانترنت كيفاش نية وضعيتها. شكرا لك أحمد
1: يعطيك الصحة
0: تحياتي لك الأستاذ أحمد بن عطية أستاذ إعلامية وخبير في السلامة المعلوماتية شكرا لك وإن شاء الله يومك مبارك وسعيد.

تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة أسفاقس وإذاعة بانوراما. شان نهاركم مبارك وسعيد. من بين الأخبار اللي تم، وزارة التعليم العالي تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على النتائج بداية من يوم أمس 4 سبتمبر 2006 حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. كما تذكر أنه يتعين على اللي تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وبين التوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه، ذلك بداية من 4 سبتمبر إلى غاية آخر أجل عندهم 6 سبتمبر إلى غاية 6 سبتمبر على الساعة 10 ليلا، هذا آخر التوقيت من خلال الرابط، وإن شاء الله موافقين. بالنسبة لكل طلبة التعليم العالي إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح في المسيرة الجامعية، كيف ما زاد كل النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ في هذه السنة الدراسية الجديدة، إن شاء الله تكون مكللة بالنجاحات وبالتألقات. ونعرف الأسر التونسية كلها تبدأ تحرص على الدراسة وتحرص على العلم وتحرص زيدا على التميز. ربي يبارك في الأبناء. المهم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم، نعرفوا كيفاش ناخذوهم، خاصة العودة المدرسية نخليوها تاخذ بعد الفرحة، تاخذ بعد الحاجة اللي فيها حاجة مزيانة نصوروها ونسوقوها بشكل جميل، خاصة زيدا التلامذة اللي أول عام يدخلوا سنة أولى دراسة، نحبوهم في الدراسة، نرغبوهم، نعرفوا كيفاش نحكيه على المدرسة، نحاولوا نحكيه لهم عليها بصورة جميلة، بصورة هكا محفزة مشجعة باش هما يدخلوا للقراية هما فرحانين، لأنه ديما راهو هذيك كما نقولوا اللقاء الأول هو اللي باش يحسم الحقيقة كيف باش يحسم المسيرة الكل. وتقريبا الصغير كيف يحب القراية ويحب المدرسة ويسمع عليها الحاجات السمحة ويسمع على معلمه الحاجات السمحة، وديما نجلوا المعلم ونقدروه حتى كان تصير اختلافات رأي تكون جانبية، أما الصغير ديما قدامه المعلم هذك هذك راهو عنده القداسة وعنده التقدير وعنده الاحترام وعنده زيد المحبة، لأنه الصغير كيف يحب القراية كيف يحب المؤسسة التربوية والمدرسة، كيف يسمع عليه أنت تقدمه له بشكل جميل، وكيف يحب المربي راهو مش يحب القراية وبش يكون مسيرة موافقة إن شاء الله في حياته الكل. لكن إذا كان بش ينفر وإلا بش يخاف أكيد راهو بش تولي عنده مفعول عكسي. الصغير من نجمش يتعلم ومن نجمش يقبل المعلومة وهو خايف، هذه حاجة مؤكدة علميا ونفسيا، من نجم يتقبل حتى شيء، من نجم يخو حتى شيء من مربي وإلا من مؤسسة هو خايف منها. ممكن نحاولوا نحببوه، نعرفوا كيفاش نقدموا له صورة المؤسسة، المدرسة، المربي، هذي الكل. وتحياتنا لكل الإطارات التربوية ولكل الأولياء زادة اللي ما يدخلوش جهد وما يدخلوش مال باش انهم صغيراتهم يوافقوهم في الدراسة وتكون عودة مدرسية ان شاء الله ناجحة، كل التوفيق لهم. هكا نوصلوا نهاية مشوارنا، اجمل تحيات كامل الفريق اللي امن لكم اللقاء، بدينا معكم من 6 متاع الصباح، توصلنا إلى تقريبا مازالوا 3 دقائق على 9، بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معاكم زميلتي شريفة شريف. تحياتي لكل الفريق، طارق بكور في الإخراج الفني، منعم الجمل في الإخراج التلفزي، سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية، وكنت معاكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. إلى اللقاء، شان نهاركم زين، شان نهاركم أسعد الأيام.

0: أسبح عشرة دايما. التاسعة صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ينتظم اليوم في صفاقس ملتقى المؤسسة الناشئة لمساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع لتطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر وبصفة مجانية من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. يعقد اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والقسم الجهوي للوظيفة العمومية اجتماعا يهم أعضاء الفروع الجامعية للوظيفة العمومية. أذن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ليلة أمس بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروعة وغسيل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الرياضة، يلاقي النادي الرياضي صفاقسي مساء اليوم فريق شوتينغ ستارز النيجيري ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية. في أخبار العالم، أعلن الدفاع المدني في غزة عن مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرة الشهداء العالقة تحت أنقاض المبنى، وذلك استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع جويلية الماضي في مدينة غزة لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب موقع جبل الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، لافتا إلى مرور شاحنات من النفط عبر سوريا وإنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط. أفادت وسائل أعلام إيرانية اليوم بتعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك لهجوم صاروخي أمريكي، في حين تحدثت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارات قرب الجزيرة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: فلقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: نهاركم زين.

0: صباحكم بالخير، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في نهاير السبت اللي يعتبروه البعض هو الويكاند، وفما شكون يعتبروا بالعكس من كثر ما فيه ما شاء الله ريتم قوي، خاصة وإحنا نقرب تواكل العودة المدرسية، رغم أنه فما جامعات إن شاء الله بنجاح سي ينطلقوا في الـ في الـ في التقرية ولا في الدراسة وغيره. فما شكون يعتبر السبت هذا وبرشا سبوتة من هوني وغادي متاع تعب، فهم برشا جري. هاي خلنا نبداو، اسمع نبينا ونصلي عليه.
1: أخالقي همولاي تفتح دماغي خلى الطب فيه القراية.
0: آمين
1: جاء سيدي بو معيزة.
0: آمين وقيت قراية وقيت تواك، بدينا في الجري، بدينا في الريتم حتى متاع الطرقات تحسوا متبدل، كثرة الكريهة بندرا وين كانوا مخبين، هما موجودين ما شاء الله الشيء زاد، تحس زاد المتساكنين حتى اللي كانوا بعاد سي رجعوا، تحس صفاقس بدا يرجع لها الريتم هذاك.
1: علم البواج ده لا ندور عليه،
0: ما هوش علم البواج ده، هذايا علم الواقع انه الحياة بعد الصيف قاعدة مش ترجع تاخذ الريتم متاعها، مع ان شاء الله ربي يرحمنا كيما تو هكا بالبرود ابرك شوية الحق، الحمد لله ان شاء الله كل ما يعطينا باللطف وازمات تعدينا بها الحق صعيبة برشا، ان شاء الله تنتهي معها الصيف هذي متاع 2026 اللي كان بصراحة فيه برشا تعب برشا ناس. بيتعرفوا شي كيفاش نهارك مزين، أسئلة مسابقات، أسئلة راهي طريفة ما تكلمش
1: قبل كل شيء ندورك تقريني القرآن كل كاية راح أنت ثانا.
0: هذي اسمع تحت بيه جديدة طارق يا بكورة
1: راح أنت ثانا
0: في الريح لو مش يقعد يشد ما يسيب هذي بتاع المريشال. شحب نقولكم مينا، ادخلوا على صفحتنا الرسمية متاع إذاعة صفاقس وين مش تلقاو غادي السؤال اللي خليته لكم واللي يقول شكون القائل، من هو الشاعر اللي قالك البيت المشهور جدا، قم للمعلم للمعلم يوفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وهوني تحية لكل السادة المربين الشرفاء النزهاء اللي الحق معناها كل واحد منهم خلى ويحاول باش يخلي بصمة جميلة جدا في حياة كل إنسان وكل تلميذ يمر عليه، إن شاء الله ربي يبارك فيهم وربي يحفظهم، وإن شاء الله عودة ميمونة لمقاعد العمل ومقاعد الدراسة، وكيف كيف زاد ديما نقول إن شاء الله ربي يعطيهم القوة، أخصوا بالطبيعة الشرفاء والنزهاء واللي يخدموا بضمير واللي يحبوا مهنة التعليم واللي يحبوا الصغيرات في القراية. شكون القائل قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، هل هو نزار قباني وإلا أحمد شوقي؟ أكيد جدا لكومنتير تعملوا بارتاج باش تاخذوا فرصة تربحوا معنا الجوائز من مستشهرين اللي ديما نحييوهم ونشكروهم. وهوني نحبوا نعتذروا لعدد كبير من السادة المستمعين اللي فازوا اللي خذوا وقاعدين ياخذوا في الجوائز، معناها مخر شوية على خاطر تعرفوا كنجيت وعطل وغيره وغيره، لكن الأكيد معناه إن شاء الله الناس الكل تكمل تاخذ جوائزها، ونعتذروا زيادة أيضا حتى للسادة المستشهرين، معناه فما مثلا يكلمني شي سليم يقولوا لي راه مدام في نفس النهار جينا عدد معين، هوني شكرا للتفهم من السادة زيادة أيضا المستمعين. حاولوا قبل ما تمشيوا للمستشهر تكلموه بالتليفون باش ما تمشيوش عدد كبير فرد نهار، معناه تخيلوا يدخلوا 8 و10 فرد نهار، العملية ما تكونش معناها فيها جدوى كبيرة، لا فقط شوية تنسيق وشوية تفهم من الأطراف الكل، وإن شاء الله ديما ربحين وإن شاء الله ديما فايزين. أنا بديت بشي سليم اللي أكيد جدا نحيوهم ونحيي فاطومة ونحيي كل الكيب اللي معاهم الموجودين في طريق منزل شاكر كيلومتر 3، كينقول شي سليم هو بيع منتوجات وكل ما يهم منتوجات الدواجن اللي الفترة هذية الحق قاعدين نشوفوا إنها ناقصة بالباهي، وإن شاء الله ربي يقدر الخير وإن شاء الله يرجع السوق معناه ياخذ الليكيليبر متاعه فيما يخص الدواجن. نرجع ونذكركم شي سليم موجود على طريق منزل شاكر مقابل زنقة البرنوس، رقم الهاتف 97 751 0 97، كيف كيف زيدا نحب نعمل تحية القصر الشرافي اللي ديما الحق الصيف هذية شيخ ياسر الرواد متاعو معناها والكليونات متاعو باللي بروموسيون. قصر الشرافي ديما نقول وإحنا الحوتة الفرشكة والبنينة، بيع وتقشير وشوي الأسماك، موجود في طريق العين كيلومتر 4.5 قصاص سيدي الجيلاني باتجاه لفران. أكيد جدا تحية كبيرة لخونا حمدي قوبعة هيلة كمال وكل الكيب اللي معاهم، تنجموا تتواصلوا معاهم على 51 584 ألف. كيف كيف تحية كبيرة لحلو العادة والسنة، حلو سيال اللي ديما إن شاء الله يكون موجود معاكم في الأفراح والمسرات اللي تلقاهم في طريق تنيور كيلومتر 2، فيسبوك انستغرام ديما تكتبوا حلو سيالة اللي يفرحوا بيكم ويرحبوا بيكم، وتنجموا تتواصلوا معاهم على 24 116 660. من غير ما ننساو سنتر كوثر الحلاقة والتجميل اللي تقولكم مرحبا بيكم تو تلامذة وغيرهم بعد البحر وبعد الكل، دونك تو في الفترة هذية متاع لانترتيان للشعر ولليدين والسوانات والكل، سنتر كوثر تلقاوة في شارع المنجي سليم عمارة الأمان 1 الطابق الأول بالطبيعة الشقة عدد 8 في قصاص الشيحية سقيت الزيت بسفاقس. انستغرام فيسبوك تكتبوا سنتر كوثر وغادي وين تزيدوا تاخذوا فكرة على الخدمة المزيانة متاع سنتر كوثر. تحية ليلهم الناس الكل. أحمد سعد مش يبدأ معانا بغنية لولا اللي فيها سيرينا يا دنيا، وأكيد مرحبا بكم على 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل.

0: التسعة 21 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد ليام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. نذكركم بنص السؤال على الصفحة الرسمية لإذاعة إصفاقس، يقول من القائل، من هو الشاعر اللي قال البيت هذا الشهير جدا: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. هل هو نزار قباني وإلا أحمد شوقي؟ أكيد جدا تكتب كومنتير، تعمل بارتاج على صفحتك وشنو آخر، وتنجم زيادة وتشارك معناها دون الباج، تشارك معنا على 70-164-280. ويا طارق يا بكور مخرجنا اليوم اللي صبح عليكم واللي طارق هذه جاتك قياس، هذه قد ديما تعب ديما مرهق ديما سيبوني راني هذاك حد جادي
1: ناي قبل كل شيء ندورك تقريني القرآن تقول لي كيف
0: باه نقري خويا اي حرف ناقصك انا نجي نشد
2: على خويا كيف هو ندري عليه هنا
0: شنو
2: قال خويا كيف هو ندري عليه هنا
0: طارق ياسر عاد هذا ما كله ربع هذا ما طلعت انت
2: نهارتها دنينا المقرونه من غير بطاطا عاجل وقت البطاطا مفقوده
0: نخدم ولا ما تستحقش كوني قريك بسم الله عليك قاري سلم قرايتك وعلمك وصوابك
2: تعبانه مرهقه عيط انت انا ما عنديش
0: نتفعيط خليني زيدا نعمل تحيه لمنعم جمال زيد على مستوى بالطبيعه الاذاعه المرئيه سفيان خديم الله في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 70-164-280 ما نعرفش طارق بداو يجيونا دفعه من المكالمات سيد المخرج
3: نهاركم زين نهاركم زين
0: أسعد ليام. خلينا نصبحوا على المكالمة رقم واحد. مرحبا بيك وإن شاء الله نهارك زين. مرحبا أهلا وسهلا نهارك زين
4: نهارك كله
0: ياسمين يعيشك. شكون معنا مدام؟
4: مريم العقربي.
0: منين تكلم فينا مريم؟

0: من الحاجب فقط.
1: مريم العقربي من الحاجب. شنو احوال الصيف معاكم؟
0: والله الحمد لله عدينا شوي الحمد لله.
1: دزينها بضحكه قولي انت.
0: والله
1: دزينها بهبله. دزينها بهبله الحمد لله. لكن
0: الحمد لله قعدنا متمسكين في اعصابنا شوي الحمد لله.
1: والله يا مريم لكن راهي سخانه راهي خلفت برشا ضحايا. سخانه زاده برشا ضربات شمس ماهيش حاجه سهله. ان شاء الله ربي كل ما يعطينا باللطف وكاه.
0: من اخويا ان شاء الله ربي يشفيه. والله
1: ضربه شمس
0: يخدم ضربات الشمس. والله صار فيه
1: كل ما يعطي باللطف. كل ما يعطي باللطف والله كهو. قل لي مريومة عندك مناسبات سعيدة صارت في الصيفة؟
0: والله صارت لحبابي وجيناني والحمد لله صلى ربي يهنيهم الكل.
1: ايه تحب تعمل لهم تحية ولا دار العرس؟
0: ان شاء الله ربي يهنيهم. ولد عم راجلي حمادي ان شاء الله ربي يهنيه ومرته. بنت عمي ايه وخطيبها حسام ان شاء الله ربي يهنيهم. زويرتي كل اللي فرحوا ان شاء الله ربي يتمم فرحهم ويزيدهم فرح وربي يهني الناس الكل.
1: امين يا رب يعطيك الصحه. اي صديقتي تحب تختار رقم؟
0: ايوه خمسه.
1: نمرو خمسة. خنشوفوا وين نمرو خمسة. أسماء ومعاني. مش نسألك على اسم تسنيم. اسم تسنيم عرضك في الدنيا ولا
0: ايه ايه
1: صحي تعرف شي تقريبا شنو المعنى متاع
0: ما
1: عرفت
0: كل نبتة
1: تسنيمة. انت عندك أولاد مدام مريمة؟
0: ايه عندي ثلاثة بيدات ابني.
1: شو اسمهم صغارك؟
0: احمد وحسام ومحمد امين ووجدان.
1: ووجدان مثلا شنو معنى اسم وجدان؟
0: وجدان معنى المحبه الوجدان الحاجه السمحه.
1: والحسام؟
0: حسام الطيف القطع.
1: صحيت. انا هذا الهدف معنى. ساعات فما عبيد تسمي صغار هكا كبرها معنى. ساعات يطلع الاسم ما عندوش حتى معنى ويمكن ساعات المعنى اللي يقلق. فهمت؟
0: انا من الناس السحره اللي نحب معنى بيه سمح.
1: الاسم المزيان كما اسم مريم. مريم اسمه سمح ياسر. اي نرجع الاسم تسنيم.
0: مريم
1: شنية
0: المرأة الساجدة العابدة.
1: صحيت يا مريومة صحيت. باهي تسنيم مش نعطيك زوز احتمالات. باهي معنى اسم تسنيم المطر الخفيف اللي احنا في حجليل وتو
0: الله ربي حنا لي.
1: وإلا عين الماء في الجنة.
0: المطر خفيف
1: الجبل الأولى المطر خفيف. نعش عطيني إجابتك باش نقولوا لك نعم ولا لا.
0: إجابة الثانية العين في الجنة.
1: آخر إجابة شني
0: العين في الجنة.
1: تسأل ولا جاوبت؟
0: لا جاوبت.
1: أعطيها تراحة نشوف. والله باللي مينات احنا بالحلفين الشيء عنا بالحلفين والله والله والله. يعيشك يعيشك مريومة حتى انت ربي يحفظك وان شاء الله بالتوفيق اختي ليك ولكل من يعرفك. بعد مريومة شكون عنا سيد المخرج؟ ريت نوعية المستمعين قلت لك انا نحب لسامي اللي عندهم المعاني ونحب الاسم المزيان واسم الله عليها لسامي الكل تعرف المعاني متاعها. هيعطينا تليفون اخر سيد المخرج يا متميز. الو عسلامة.
2: الو عسلامة.
1: مرحبا اختي عسلامة شكون معنا؟
2: منيا داود.
1: منيا داود منين تكلم فينا يا منيا داود؟
2: من صفاقس.
1: من صفاقس. وقتاش قمت اليوم يا منيا داود؟
2: ولا قمت 8.
1: باهي مش مأخر ومش
2: مش بكري.
1: صحي. تقول لي العائله من شنو تتكون يا منيا؟
2: لا انا براجلي ما عنديش صائر.
1: انت وراجلي؟ راجلي يخدم الصباح ولا وقته كيفاش؟
2: لا وقت حر وقت ما يحب يمشي.
1: مالك هاو معنى جاي مش نقولك بالك شي تو وقت راحة ترتاح ومن بعد تولي تقوم أبكر شوية. انت منيا نسأل سؤال هو حتى يصير موضوع متاع نقاش. انت تخدم ولا في الدار؟
2: انا نخدم خياطة في الدار.
1: انت من سالي تقوم الصباح الراجلك تحضر له قهوته وتنظم له أموره وتقعد معاه شوية حتى دريج تشوفوا شنية الأمور وإلا لا يقوم يخرج على روحه وتمشي القهوة وانت وقت ما تقوم
2: لا نشربينا وياه قهوتي مع بعضنا ونقعد
1: هيا بيه ربي يحفظكم ان شاء الله. يا طارق يا بكور وينك خليني بجنبك وك الجو ذيك ولا كهو يزي قال شنو قريني وشديت لي في المريشال وقعدت غادي
3: انا تعبانة
1: مو تعبانة تعبانة تعبانة
3: كهو
1: اللي ما يلومكش وما يعذركش يا طارق سمحني فيه خويا طارق تعبانة بالتال مغلقة من الاخر ومرهقة
4: بيه طارق
1: بيه اعمل اللي يشرق عليك كل حد يعمل اللي يشرق عليه بيه طارق منيتي الجميلة طارق قافز ياسر يا سيدي طارق حتى والبرنامج قاعد سي ماشي في يتدرج نحو النهاية انت مش تمارس الهوايات الكل لا حتى مشكل مادام معك شريف انت تغلط وهي تصلح ما عندك حتى مشكل مونيا الجميل اختار لي رقم نمرو 2 قالوا ناس بكري المال ماشي للسدرة
2: زيتونة ولا بي
1: قلها نعم نعم نعم نعم نعم
5: انت... والله والله والله نعم نعم نعم نعم نعم
1: يا مونيا انت تطبقوا المثل هذا في حياتك ولا لا
2: اي طبقوا
1: اش معنى يطبقوا
2: مثلا الحاجة اللي باش نعملها مدى بيها نعمل الخير منها
1: اش معنيها اش معنيها هو اللي المال ماشي للسدرة الزيتونة او لبي اش معنيها عموني يا وخيتي آموني يا وخيتي سيب الحركة شاطرة وصبية وبدينا في التقربية لا أموني عاد أنت ما زلت معنا في التليفون ولا أي تفضل أي ترى إيش معنيها المال ماشي للسدرة الزيتونة أو لبي شنو المثل هذا
2: والله ماش ما نعش بالضبط
1: قديش عمرك مونيا تقريبا هك
2: 50
1: في الخمسين انديد انا وياك معني نلعب الزوز نكورو كيف كيف معني نفس الـ كيفش قول الخلفية الثقافية الاجتماعية نعرفوه المثل معني
2: ايه نسمع بيها
1: ايه مش معنيها ايه الدنيا ما علمتكش معنيها ساعات فما كلام ما نفهموها الا بالتجربة بتقدم التجربة والعمر والكل قل لك الزيتون المالي ماشي للسدرة ما هو الزيتونة اولى به حتى بالمعنى ما فهمتوش
2: لا
1: ما فهمتوش به انا نسلم عليك تنشوف تليفون اللي بعدك مش نبديله بهذين نشوف يفسر هنا يعيشك يا مونيا بسلامة بعد مونيا شكون عنا سيد المخرج جاي مرحبا
6: صباح الخير اختي شريفة
1: انهارك زين يا بيه يا سمحة يا مزيانة انتي منو معانا
6: انا سلمى جدارة
1: اهلا يا سلمى جدارة اش نحويلك
6: الحمد لله عيشك
1: اسمع سلمى اش معنيها المال يمشي للسدرة الزيتونة او لبيه
6: هي معناها هو مفهومها واضح معناتها انه مثال انك كما تقولوا مثال وقت تجي مثال تعاون تحب معناتها تعاون حد شيء عاون معناتها الاقربون او لبيه
1: أو حتى طارق انطق من غاد قالك هيك هو معني هيك هو ساعات الحاجة اللي مش تهزها مش تمشي لحد بعيد ليه الأقرب هنا أولى بالمعروف وإحنا تو في فترة متاع دخول مدرسة في فترة متاع غسرات معنيها اللي تعرفه تنجم تقف معاه وتعينه أبجل أبجل أبجل من عبد بعيد ما تعرفه الجملة فهمت كيفاش يعطيك الصحة يا سلمى البيه ايش تعمل في الدنيا سلمى
6: أنا فنانة تشكيلية وحرفية
1: واو
6: نقدم
1: واو ما شاء الله
6: توسي سيبار على جميع المحامل نخدم من زين الفخار نخدم عندها علب اللور عالبوميج عندي معناتها تابلويت عاملتهم معناتها
1: صحيح
6: رسمتهم
1: تعمل معارض يا سلمى
6: اي عملت معارض توا عملت معناتها معارض خاصه وصلت توا ما شاء الله عملت 42 معرض خاص
1: ما شاء الله عليك يا سلمى وفما اقبال على لوحاتك
6: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله.
6: الحمد لله إن شاء الله.
1: ربي يعطيك الصحة وربي يعطيك القوة. برافو يا سلمى. مالا سلمى الفنانة اختار لي رقم ترى.
6: أنا نختار حاشا عينيك عيد ميلادي.
1: إذا كانوا خمسة حاشا عيني وعينيك اخرج.
6: معناتها
1: 10 ما عندي 11. تحب 10 10 كما واش 5 يمشي 10 يصير. هات نعطيك 10 حاشا عينيكم الكل. كم عدد انت وين اي؟ انت وين يا سلمى؟ انت منين تكلم فينا؟ وين بالضبط؟
6: انا نتكلم فيك في الدار.
1: باهي فما الموتور دخلت للدار وخرجت
6: حطته محلول.
1: الموتور اللي عامل جوين حذر نكزت عديت فوق سطح داركم
6: حطته محلول.
1: هيا به. كم عدد الحشرات التي ذكرت في القرآن الكريم؟ كم عدد الحشرات؟ اي نعطيك احتمالات. كم عدد
6: الحشرات؟ ما الحق ما نعرفه
1: يا سلمى. اي خليني اكمل لك السؤال وركزوا تو بلكش تعرف تجاوب
6: ان شاء الله. ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله. اي سلمى الجميله. كم عدد الحشرات التي ذكرت في القران الكريم؟ 6 7 8
6: باهي انا تو نختار الوسط 7.
1: معناها انت جاوبتني ولا تسال؟
6: مناش انا تو حاليا جاوبتك وانت سهلي.
1: انت حاليا جاوبت ولا؟ جيلي طارق عاود لي ترى انت ايش قلت لي؟
6: قلت لك 7.
1: ترى خلينا نشوف طارق. ترى هيا عاد بلي متبهدلهم شويه. رقم هما 7 حشرات وهم كالتالي: الحشرات التي وقع ذكرها في القرآن الكريم: النحل، العنكبوت، النمل، الذبابة، البعوض، الجراد، والقمل. باهي المعلومة. اوكي الدنيا تهدد غاد شي مرمى تكسر الكرسي. بشان احنا اللي كلمونا الكل شاطري.
6: انت صار كويتي ما بتعرفهم الكل.
1: انا ايه يخملوا في الدار ما شاء الله. ربي يحفظها يا ربي معاك يا سلمى ويشدك بصحتك. ربي يحفظها ان شاء الله. جو يا طارق عندنا تليفونات بكل فهم اجواء لتو حتى راجل ما كلمنا ثلاثة نساء. كلمتنا مريم ومونيا وسلمى اكها زعمر يقدين الرجال. الو عسلامة مرحبتين اهلين سهلين مرحبتين. لا اللي بعده طارق اذا فيه ايكو. لا طارق نمشيو اللي بعده معني اني ندخلوا في برنامج مسابقات ومسك معني نقعدوا بحذا الراديو ونقويوا فيه ما نجموش والله حتى مش قلها نقص ليه مش تسمعني تراها. الو عسلامة مرحبتين. عسلامة شكون معنا؟
7: معك يا امنة.
1: أمونة شكون يا إمنة؟ برنامج مسابقات نعطيه اسم ولقب حبيبتي.
7: إمنة عبيد.
1: إمنة شكون عبيد ده؟ مرحبا يا إمنة. اش تعمل في الدنيا؟
7: نقرأ.
1: ايش تقرأ بالحرف؟
7: دونتي.
1: ايش تقرأ؟
7: في الميتين دونتي.
1: حمد لله. افرح بيا يا طارق جاوبتنا بعد 10 أسئلة عرفنا اللي هي ايه من عبيد تقرأ.
8: بابا أو صحيت.
1: احنا نفرحوا كي ناخذوا المعلومات في الاخر. احنا نفرحوا راوية ايه منا ميتين دونتير. وين تقرأ؟
7: في المستير.
1: فما مستوى سنة
7: اولى.
1: اخوي ما هيش تدري عليه قلت لك سنة اولى. ما زلت واخذ الباك جديدة؟
7: لا
1: بيتو عمي. دونك انت تو داخله للدوزيام اني مش بروميير.
7: لا داخله للبروميير خاطر عندي تريو ميتين.
9: هو انا خطا على حضرتك ليه؟
1: والله باستني
9: هو انا خطا على حضرتك ليه؟
1: والله يا امونه اسمع وانت شنو قبل الريوش كان عندك؟
7: نيتريسيون.
1: ما حبيتيش نيتريسيون.
7: ميتسين
1: نصير خير. ميتسين هما البارح خرجت الريزولتا متاع ريو. خلي طارق يغني. خلي مش قلت متعبة مرهقة يا طارق؟ هاك ولي تهلل وتكبر علينا وسع بيلك ناخو جملة. أمون
3: مرهقة
1: هاي ما عادش متكلمة.
10: أنا ما عنديش لسه
1: عايز. يا إيه منش قولك في ظروف الشغل متاعي؟
7: هيلة.
1: هيلة هكا هذا يسمى هيلة. البارح قلت لك هما في الليل خرجت الريو.
7: ريو أوت هذيك في بالي.
1: متاع أوت صحيح خرجت مخر. المهم أنا تقريبا مع نصف الليل فقنا في الدار. اللي الريو خرجت وبديت نستقبل انا زيد هكا حدا في ميساجات فما نعرف عائلات يستنيوا مفجوعين على اولادهم الكل. نحب نقول لهم ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله بالقسم وان شاء الله ربي نجح الجميع. اي امو انت هات نمرو
7: 15
11: وفلانة طبخت وفلانة خبزت وعلى الحسيب جوز.
1: استنى احنا البرنامج مش يقف تو لحظة
11: طول ما احنا قاعدين نقف في زيارة الناس ورانا اسكوتي فلانة عملت واسكوتي فلانة وتقعد تتكلم عن الناس تتكلم مع الناس وفي الاخر طول ما لناش دعوة دع الخلق الخالق.
1: يا امير الجموس انت تحضر في روحك للعشرة كي نشكي به السيد هذا تشهد معايا ولا انت تتعلم عليه انت احنا وحلين فيه مش تتعلم عليه الصنعة زيد. هيا فرحنا بصاحبك اميرة هيا طارق تراه ورينا كيفاش تفرح بيه.
10: انا تعبانة مرهقة عياط انت انا ما عنديش لسه عياط
1: بيه طارق بيه. اوكي يا امير ريت هذا مش تتعلم عليه الصنعة هذا ايه الصنعة هذه واحد يتعلمها. امو انت انا عندي من واحد العشرة حبيبتي الاسئلة را
7: ها بيه ملا خمسة
1: خرج يا ما شاء الله شبيكم هابتين على الخمسة
7: باهي عشرة
1: خرج ناس كنت خمس على روحي يا أخويا ولينا
7: سبعة
1: سؤال دي ما نسألو وبرشا اللي يغلطوا فيه شنو شعار الجمهورية التونسية
7: شعار الجمهورية التونسية
1: شكون بحذيك ماما ولا بابا
7: جدتي وأمي
1: مامي شو اسمها سلم لي عليهم شو اسمها
7: وحيدة
1: جدتي وحيدة
7: اي
1: وحيدة شكون
7: وحيدة العيدي
1: ربي يحفظك مامي وحيدة ربي يشدك بصحة الأبدان عيشك والوالدة شو اسمها هدى هدى ربي يحفظك يا هدى وربي يعينك يا هدى كانك ديما تسمع الراديو تلقاك تعرف الإجابة راهو خطر سهلة بطاقة التعريف اش فيها الباسبور اش فيها أي ورقة رسمية شنو الشعار من فوق ثلاثة حاجات شعار الجمهورية التونسية ثلاثة حاجات
7: حرية
1: اللي يلزمها تكون مسؤولة شنية الرمز متاحة
7: السفينة
1: صحيت اي
7: نظام
1: اسمع جوجل خدم جوجل خدم يا ام صحيت بي نظام شنو الرمز متاحة
7: الاسد
1: وكم نحن في حاجة لميات الف اسد الفترة هذه اذا كان توصل دبوسة الماء تباعت بعشرة الاف دبوسة الماء صغيرة بعشرة ليف يلزمنا السيودة متاع غابات إفريقيا الكل تهبط الدور في تونس باش تحقق النظام خاطر انفلاتات غير عادية معناها حاجات مهيش عادية بره نمشي وربي يهدي حرية السفينة دونك عنا السفينة الحرية يلزمها تكون مسؤولة والنظام الرمز متاعه الأسد ايه
7: والعدالة الميزان
1: يلزمنا ميزان إلكتريك يمشي بالشعرة وان شاء الله كل واحد يحس روحه ما هوش مظلوم وان شاء الله صحيت صحيت يا أمونة الجميلة نظام حرية عادل افرح لنا عادل ايه من عاد نعم نعم نعم نعم نعم صحيت يا أمونة الباهية سيد المخرج تحبش نغنيوة تحبش نغنيوة قديش من تليفون مازال عندك تا تليفونات برشا ايه ما نغنيوش ناخد تليفون معناها باهية مرحبا عملنا مريومة كلمتنا مريم العقربي مونيا داود سلمى جدارة وآمنة عبيد شكون بعد همي مرحبا عسلامة
12: عسلامة شن أحوالك
1: يعيشك شكون معنا مدام
12: معك مبروكة حمادة من بولافيت
1: مبروكة حمادة ما نجمش نسمعك يا مبروكة حمادة عندك حس وعندك صغار وعندك ريح وعندك كل شيء
12: لا هاني بعدت تويكة
1: هاي بعدت من بير لذيب
12: لا من بولا ذيب
1: من بولا ذيب بولا ذيب
12: بولا ذيب تبع عقارب
1: ايه تبع عقارب باهي اسمعني مبروك شبي ما نسمعك شينا في البرامج الاخرين شبي اول مرة نسمع بيك اسمك
12: والله ديما نشارك معكم اما
1: كان في المسابقات كان في المسابقات تشارك يا مبروكة
12: هاي كان في المسابقات
1: عليه
13: عليه برامج النقاشات اللي نعطيو فيهم راينا لشكون هيك معاملين ملينا احنا موليكم انتم عليه ساعات فما مواضيع احنا نحبوا نقربوا للمستمع ونحبوا نخليوه يعبر على رايه بكل حريه ما يحبش يشارك كي تبدا مسابقات يشارك فهمناش نعملوا كل مسابقات البرامج
12: لا انا راني نشارك اما معناها ساعات ما نتعداش في البرنامج
13: اما في المسابقات تتعدى من مبروكه اي قل لي مبروكه الصغار شكون اللي بحذاك سمعت حسهم
12: لا صغاري
13: صغارك ربي يحفظهم لك ايش عندك وليدات يا مبروكه
12: عندي وليدات وبني
13: ربي يبارك لك فيهم ان شاء الله هاي هات خذي نومرو يا ام مبروكه الباهيه هاي
12: شنو مازال هم النوامر اللي ما خرجوش
13: ها عاد كانك تسمع فينا تو تعرفيهم النوامر اللي ما خرجوش
12: لا نمرو 10 خرج ونمرو 5
13: ها بسم الله عليكم تبعتنا مال هاي زيد شو خرج والسبعه خرج والزوز خرج
14: اللي تقوله انت هذاكم
13: بيان سور بيان سور سي طارق اللي يقولوا انا بيان سور هاي مازال الواحد والثلاثه والاربعه والسته والثمانيه والتسعه
12: نمرو أربعة مولودة فيه بنتي
13: جميلة هاي مش تغني أنت وبنتك وين الصغار بحذيك
12: هي بنتي هاي بحذيك
13: عايت المي هذه غنية يزمك تطلعها راك يا مبروكة وتعرف تغنيها أنت أصدقاء صغار شوية الموسيقى يا طارق شوية رد بالك عس هاي ها
12: والله ما عرفتهاش
13: أنت أصدقاء صغار
12: تعرفيها فرح
13: ها فرح لا ما تعرفيش فرح انت مبروكه تعرفها انت مواليد قديش يا مبروكه
12: مواليد 89
13: تعرفها انت تعرفها تعرفها بيان سور تعرفها ايه عاود هيل عاود اخدم على الروح قال لك تعبينه قال لك مرهقه امشي حط
14: اللي تقوله انت هباكهم
13: هذاك حط الغنية عاود عاود للمستمع أمير أكا عرفت أمير
12: معنا يا أطفال
13: تي أكيد هو مش يغني طارق ولا أمير ولا أنا هي أغنية للأطفال ما هي لا
14: أيوه
13: آه مبروك أخيتي
12: والله ما عرفتهاش يا شريف أخوتي
13: غني لي حاجة هذه ما فيها ما يتعاون أخيتي تو فما سؤال فيه احتمالات نقول لك ما هذه غنية مش نبدلها بدل التاريخ أكا هاو بكور أكا هاو يا بكر يا بكر يا بكر يا مربي الطيور ما عرفتهاش
12: ما عرفتهاش
13: ما تعرفها من بعد لا اصدقاء صغار متاع احنا صغيرات احنا صغار اما علم احليها مبروك يا ربي يحفظك شكون
12: بيل وسيباستيان متاع الصور متحرسه
13: شكون اللي قال لك
12: والله قال لي ولدي الصغير هاو
13: جيب ولدي الصغير تراه يعرف يغنيها
12: تعرف تغنيها محمد عزيز
13: هيا ترى منين جاء هو منين جاء يجري
12: هو جاء يجري كان يسمع فيها في دار عمه في الراديو
13: ويجري جاهد ويهلل اعطيها نعم الساعة طارق اعطيها النعم محمد عزيز مش ليلها هي هيا حطهم يغنيوا الصغار يا طارق مع الشكر ليك يا مبروكة ربي يحفظ لك الأولاد خليهم يغنيوا

0: وبيل إيه سيباستيان من جيل ما نعرفش معناه نتخيل جيل الثمانينات الكل وأواخر السبعينات والكل معناها غنيناها وشبعنا بالغناء متاعها وفي بالي حتى التسعينات. طارق أنت ماك التسعينات تلقاك حتى أنت تعرفها ولا لا ولا شيء؟ أنت ديناصور عاد أنت حافظهم الكل حاضر على الأجيال الكل ما شاء الله عليك ولا لا؟ قل لي ما يحبش يجاوبني تعبانة مرهقة به أبكر وينك بكور خرج وين أريد كي ما تجاوبنيش أنا ندبر هيلك تهمة نعمل هيلك سيرونتي عادي جدا عادي جدا معني ما تجاوبنيش نقول خرج قول خرج تحمس قوليتك
1: كهر قوله انت هبكر
0: أيوة الخوف يعمل الخوف أي هي التليفون ميلة هي التليفون
2: والله والله والله نعم
0: نعم نعم نعم نعم وإن شاء الله يا ربي ديما النعم اللي في حياتنا أكثر من لا خاطر واحد والله يتعب كيف يلقى برشا لا لقيت قدامه أي هيت ناخذ تليفون ألو مرحبا
3: ألو عسلامة صباح الخير
0: مرحبتين عسلامة شكون معانا؟
3: معك زينب المدلل من جبنيانة
0: زينب المدلل
3: من أي؟
0: محليه الاسم زينب المدلل ويا مدلل طارق بكور أرجع أرجع يا مدلل دن دن دن في بالي كذا مسير شكون اللي يغني عليك يا زينب؟
3: برشا برشا يا مدلل صابر
0: يا طارق طارق برشا برشا وه يا طارق حط لنا شو اسمه صابر برشا برشا يا مدلل بهيشي تو اخدم على روحك اخدم على روحك انا هوني ننتقم منك يا طارق انت غادي تنتقم وانا من هوني ننتقم منك
3: والله ربي يفضله هكا
0: لا يلزمو يخدم لا لا يلزمو يخدم على روحه ما يشرقش

0: ايوه
1: اخي ناي وين ندري على ربيتها قد
0: ايه؟ اسمع، وهي كما سبق انا علمتك ربحهم الالف والباء والتاء والثاء.
1: هذوما نسفي عليهم قريتهم لي وخشوا دماغي.
0: هيا فيس
1: اعرضهم عليك. نقولهم لي ارمي
0: صحيح،
1: بطيو
0: صحيح،
1: تريون
0: صحيح، زاد
1: رد
0: بالي حملك سخيف راه رد بالي
1: اهديتها
2: هاي هي تتا زين بتعرفها هاي
0: صحيح صحيح
2: زينوب الجميله
3: شكرا انت اجمل عايشك
2: هاي زينوب اش تعمل في الدنيا انت
3: والله كنت ناخذ في معمل خاتة توقعت وهنا نخمم باش نرجع
2: شنو معنى كونجي ولا
3: لا ما خذته وحدي كونجي معناها ظروف هكاك
2: ويا حنا وقت ما تحب انت الظروف تبطل وقت ما تحب ترجع يقبلوك
3: يقبلوني
2: اي تاخذ
3: خبره ولا باس
2: تدلل تقول انت كيما بكور يدلل معناه
3: تعيشك
2: تدلل معناه على الخبره سمح هاي زايد التنسنيس مش باهي كثره التنسنيس هاي خذ نمرو اي
3: ناخذ نمرو 8
2: ثمانية ثمانية أطارق يا بكور ثمانية هو الغنية الأخرى اللي قلنا لك عليها سي بكور قلت لك فما غنية أخرى هاتا نقول لك عليها هنا أمير أعطيني يا أمير نقول لك هات يا أمير هيك هي الخدمة قال لك تعبانة زهقانة واللي تقوله أنت ومريت منك حتى يا طارق الساعة حصة كاملة ضيعتها لي انت بعدم تركيزك في الشغل هاي ترى عطينا شويه دخله نتاع الغنيه ترى

0: الهوا عاد مش نغني وتو ما عادش فيها. اي زينوب.
1: نعم.
0: ها ينعم عليك.
1: اما برا وانا جات صغيره
0: هذيك هي اخيتي. تحب تغني ولا تسمع برا؟
1: لا صوتي مش باين.
0: هاي نسمعوك شويه منها ميلا اما برا. وهاي يعطيك الصحة زينوب الجميلة وإن شاء الله نهارك زين حبيبتي. هيت نسمعوا شوية من أما براوة. هاي الخدمة الصحيحة توليت. هاي الخدمة المتقنة. وجاء أمير الجاموسي. واو ما شاء الله. هاي الخدمة دوب ما نقول كلمة تطلع الغنية وجونا أحلى.

شوف الغنية محليها فيها تسلطينة، مش نعاود هيك بنختموا بيها من هوني الوين، مش نعاود نتقابل معاكم. خلينا نعملوا قرعة التليفونات من واحد لسبعة. سيد المخرج أمير جموسي اختار لي زوزرقة رقم أربعة اللي هي أمن عبيد. أمن عبيد اللي بدلت مشيت شو اسمها الميدسين دونتير. أمن عبيد زيدني رقم آخر قديش رقم آخر ورقم ستة مبروكة حميدة من بولا ذياب. هذه قالت لك نشارك في الإذاعة كان في المسابقات وولدها منحها. مبروكة مبروك يا مبروكة، ربحت معنا وصل من قصر الشرافي. وبالنسبة للسؤال اللي سألت عليه هنا، من القائل من هو الشاعر صاحب البيت الشهير قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، هو أحمد شوقي. ونحب نقوله ألف مبروك المريم عوادني ربحت معنا وصل من عند حلو سيلة. وألف مبروك الرورو بقلوتي ربحت معنا وصل من عند شي سليم. من هوني الوين نعاود نتقابل معاكم إن شاء الله نهار الاثنين. نتمنى لكم متابعة طيبة لمختلف برامج إذاعة فاقس، بعد شوية الأخبار ومن بعد مهدي. وأكيد جدا ما زالت العشرة إن شاء الله تتواصل مع إذاعة فاقس ومع برامجها. بسلامة الناس الكل.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت إدارة النظافة والمحيط ببلدية جرمدا في تنفيذ التدخلات الميدانية لتنظيف الفضاء الداخلي ومحيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027، وتشمل التدخلات صيانة الطرقات وتجذيب الأشجار ورفع مختلف النفايات. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلاق قبول مطالب الانتفاعية ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة، ودعات الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. تربويا أيضا، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي الاطلاع على النتائج على موقع التوجيه الجامعي orientation.an، ودعت المتحصلين على إعادة التوجيه تأكيد اختياراتهم عبر الرابط confirm.orientation.an، وذلك إلى حدود يوم غد الأحد على 10:00 PM. في العالم، نفذت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم تفجيرا في بلدة المنصور جنوب لبنان، وواصلت اعتداءاتها على الجنوب رغم اعلان وقف اطلاق النار، ما اسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلية اليوم مدينة البيرة ومخيم الامعري بمحافظة رام الله في الضفة الغربية، إضافة إلى إطلاقها الرصاص الحي وقنابل الصوت. إلى الجزائر، تتواصل عملية إنقاذ الطفل البالغ من العمر 10 سنوات الذي سقط منذ ظهر الأربعاء الفارط داخل بئر ارتوائي جاف بولاية البيض الجزائرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: إشهار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
6: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية قصد إنتاجها لشهر رمضان المعظم لسنة 2026. الأصناف المطلوبة: صنف كوميدي اجتماعي، صنف تاريخي، صنف تاريخي معاصر. على أن تكون النصوص في شكل مسلسل إذاعي من 15 حلقة مرقونة. تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي بمؤسسة الإذاعة التونسية 71 شارع الحرية تونس. آخر أجل لقبول المشاريع يوم 6 أكتوبر 2025.
7: الناس لملاح.
8: يعني طول ما وشوشك سم
9: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.
10: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
11: الناس ملاح.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: ألف صلات وألف سلام على خير الأنام اللي يسمع فينا الآن، يصلي على النبي واللي يصلي على النبي. يربح هذا الصباح، سبع دقائق بعد العشرة متاع الصباح، أسبوعه الأول بالنسبة للعودة الجامعية بعديد الفضائيات الجامعية، بالنسبة للأحياء المبيتات الجامعية بدأت الحيوية فيها، بالنسبة للكليات، بالنسبة للزيدة الفضائيات الجامعية كما مدرسة البريباراتوار اللي بجنب إذاعة فيقس، أيضا انطلاق السنة الجامعية بالنجاح والتوفيق للجميع. تليم ذا قاعدين نحضر في الأدوات بتاعهم، وعندنا ما نحكيه على الموضوع هذا إن شاء الله. عودة مدرسية تكون عودة الإقناع والإمتاع لكل التلاميذ. مرحبا بكم اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق للثالث 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة، 7 أيام في فصل الخريف. لكن نسمة ليمات هذايا ما زالت تأكد إنه الصيف والسفيرية ما زالت متواصلة. يلا جونا سمح، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، تحية لخونا علي صامت وتحية كل المستمعين الأوفيين. نبدأ لكم بجو تونسي هكا ولا أمير جبوسي على مستوى الإخراج الفني، ومنعم الجمل في غرفة الفار الإخراج المرئي لإذاعة فيقس.

0: والله والله جونا التونسي ما كيف حد. الخال باراموس مع الاغنيه خرج لبرا. يا الخال ويلك يا الخال.
1: اي ناركم سعيد وناكم دقله وحليب.
0: عسل شنو شفت
1: الاغنيه؟ يا اخويا اللي يسمع ذي قاسم ويسمع التونسي
0: زيدوا شويه يا امير زيدوا شويه.
1: لا هو محلاه التونسي كل ما يجي من تونس عزيز وغالي.
0: والله
1: اغنانا موسيقتنا تمثيلنا الدراما مهما شيء تونسي راهو عزيز وغالي. اولا
0: الله يرحمه قاسم
1: كيف نهنيك بعيد ميلادك قبل وان كان بعد تو نعملوا هابي بيرثدي ان شاء الله عقب 100 سنه
0: الله يحفظك
1: قريب توصل للسبعين. انا ما يسالش ما تحشمش
0: يا ودي. انا عبالي بالفار قاعد قدامي
1: طبعا. ايه الفار قدامك بلاش يعمل عند منعم هذيك.
0: انا من هذا اللي قالت لي يا عم الحش الوقت عرفت راح يتغلط في حياتي.
1: يا اخويا ربي يطول عمرك ان شاء الله بالصحه والعافيه
0: وانت ربي يحميك ان شاء الله.
1: وبعد تليك تو نعملوا
0: بعد الماتش ما بيعموش.
1: الحمد لله نسم علينا ربي راهو تو نهيرين يا ربي لك الحمد والشكر. حتى الكليماتيزرات راهي ما خدمتش
0: بالله
1: البارح والبارحة الاولى.
0: تو الورقه نتاع ستيك مش تخدم تو.
1: لا الورقه نتاع ستيك تخدم
0: بالله. يا ستيك يا رحم والديكم يا ستيك ما تجيبوناش ورقه الضوء مع العوده المدرسيه يا رحم والديك.
1: لازم يلطفوا بينا
0: لا مش يجيو شحطانين
1: ويسيسونا بالطبيعه. مش تجي شحط على خاطر الناس كل تخدم في كليماتيزر. لكن برشا قصان ضوء اللي هي في بالي تنقص الفاتوره.
0: الله اعلم. مع ستيك نتاع العصيب يا
1: سلام.
0: الله اعلم.
1: تو نشوفوا
0: يا سيدي جونا الصباح اليوم الامبيونس نتاعنا طاير ان شاء الله من هنا نص النهار. بعد شويه نجم من نجوم كره قدم التونسيه عنده تقريبا 10 سنين ما جاش لاذاعه صفاقس. نجم من نجوم المونديال تكتشفوه بعد شويه ان شاء الله في بلاتو اذاعه صفاقس. اليوم عندكم دي سوربريز الخير والبركه من توا النص النهار. انا بديت لك بقاسم كيفي
1: اي
0: عشان نودك بحاجه اخرى تاو.
1: طيب
0: يا امير انا امير مش نهزك تاو.
1: وين
0: يا خيا شنو نزك الاجمل جزيره في العالم؟
1: الجربه.
0: واقوى جزيره في العالم؟
1: الجربه. في بالي ما نعرفش انا.
0: قولك حاجه كي تمشي وتشم فيها الهواء تعيش من جديد.
1: صحيح والله.
0: كي تمشي وتاكل فيها كعبه الحوت تحس فيك تفركت كي كعبه الحوت.
1: صحيح
0: بالحق. عنا الذهب وعنا الويز.
1: والله
0: اعشق قرقنا كي نمشي حافش. اعشق قرقنا كي ترابها تحس بيه. قالك حاجه
1: تمشي حافي ساعه ساعه تلقى حشاك وحش السمعين سربه ولا شوكه ولا حويجه.
0: اقسم بالله
1: أي؟
0: الدنيا
1: اي
0: الجزيره الغاليه.
1: عندك الف حق عندك حق.

0: شفت ما عليه الجو
1: مش ليه فتح غير صلى
0: بارك الله عليك.
1: قال لك نمشي ولاد قاسم. انت من ولاد قاسم؟
0: لا انا ولادينك.
1: مالاش بيك مسمينا بقاسم؟
0: لا ولاد قاسم ما تلقاش فيه لقب قاسم. لقب قاسم تلقيه ولادينك يا تلقاه الشرقي.
1: ايوه
0: تعرف الوالده الشلبه الشلبه والقاروس الام اللي طيح والموينجي
1: ذريه منكوس تولي هو شيء.
0: اي سيدي جونا سمع حاضرين الناس كل تحيه مستمعينا الكرام
1: والجربه والكل شو
0: تحيه لبلادنا كامله مختلف الجهات التونسيه السمحه. تحيه كبيره للمستمع الكريم سامي فرج الله يتواصل معايا من كندا يبعث لي حتى بالكام يقول لي رغم فارق التوقيت انا معاك من كندا.
1: فرج الله مليتي في بالي
0: اي من مليتا ويقول لي مهدي فما مقطع من أغنية يحب يسمعه الان وبحدها زوجته الكنديه هو بطبيعه مش ولا ترجمه العمليه الترجمه الانيه لانه يقول لي اذا نهبط لتونس الوالده نتاعو متوفيه لكن ريحه الوالده وين يشمها. اسمعوا كيفاش.
2: قالوا لي ايش تتمني؟ قلت لهم جاري امي. قالوا لي ايش تتمني؟ قلت لهم

0: ما احلاها الاغنيه هذيا، لانه كل اغنيه فيها برشا كلام. يلا نتوكلوا على الله، حاضرين الناس كلهم مع بعضنا اليوم اللي حصه خاصه جدا استثنائيه على جميع المستويات. مطولش عليكم امير، نبداو مع بعضنا اركان حصه اليوم.
1: طلع واربح، طلع واربح،
0: طلع واربح. وتحية لصديقنا فوزي شاري، وتحية للمرأة التونسية اليوم. تكريم للمرأة التونسية، نساء بلادي
2: نساء ومش ونصف والغاد من نصف.
0: هو تلجم تقول حاجة صحيح ولا؟ أول قائد طائرة تونسية، وعنا المرأة التونسية طبيبة، وعنا المرأة التونسية، عنا التونسية بسم الله وما شاء الله. يلا أنا مش أقول لكم من هي أول قائدة طائرة تونسية، من هي أول قائدة طائرة تونسية. نذكركم أنها ولدت في تونس 1958 ولمت في أسرة مثقفة، حيث كان والدها مهندس وجدها طبيب. منذ طفولتها ظهرت لديها رغبة قوية في التحليق، ولو أن المرأة التونسية محلقة بينا على الدوام.
2: محلقة لا هي محلقة وتزنى كل معنا في الطيارة
0: وانت خير دليل على ذلك. اي شو عندك انت؟
2: اي سيدي، كيف كيف في السياق هذا متاع المرأة التونسية، من هي أول طبيبة عربية ومسلمة في العصر الحديث؟ سهل برشا،
0: تصويرتها معروفة،
2: تصويرها مكتوبة ومصورة في بعض النقود الكوارت، ما نقول شم هي
0: احنا ساعات
2: على الاقل باش من
0: في الورق النقديه شوف التصويره ساعات وشوف الاسم، احنا تمشي يا 10 يا 5 يا

0: بالفعل
1: والحوت في قرق نتمتع بها تو
0: ماشي يبدا في الخريف يبدا الحوت بسم الله ما شاء الله وحوت قرقنا بكل صدق وحده
1: وحده
0: وحده
1: حتى الركن اللي بعده وحده
0: وحده, وحده.
2: حكمة اليوم
3: اللي عندك امل انه بكره الجاي احلى
2: حكمة اليوم
1: حكمة اليوم قال لك ناس قبل وحديثه مقياس
0: ايه
1: اللي عينه في الحوت يطول في الصنارة
0: معقول
1: واللي عينه في الحم
0: يصوح بالزرع
1: والراجل راجل لو كان يلبسوه شكارة
0: صحيح
1: والرخيص رخيص حاشاكم لو كان يركبوه طيارة
0: والله.
1: اللي فاتك بالزين فوتوا بالنظافة واللي فاتك بالفهامة فوتوا بالظرافة اللي حبك حبه يا الخال ما تفرطش فيه
0: ايه
1: واللي باعك بيعه وما تسألش عليه
0: احسن
1: واللي يريدك ريده واللي يبغضك زيده لازمك تعرف انه اللي ما تعرفش تشطح تقول الارض معوجة
0: صحيح
1: واللي ما يخلطش على العنبة يقول قارصة
0: يقول اخ ممر
1: اللي يعشق السمح واللي يزرع يزرع القمح القمح يزرع والريح يجيب اخباره والقلب اذا كان مهموم الوجع عطيه اخباره لا تلبس حاجة مش قدك
0: أيه.
1: ولا حاجة فارغة تندب حظك
0: أيه.
1: خطر ما يحك لك كان ظفرك وما يبكي لك غير شفرك وما يوكلك في العيش كان صباعك وما يطلعك مظيم كان ذراعك
0: مش والله هكا؟ معقول والله معناها الشغل والخدمة هي اللي تطلعك هي اللي تعطيك كرامتك بالفعل
1: ونس
0: كلام الأولين محلاه
1: كلام الأولين كله سمح
0: كله سمح
1: أنا ذكرت البارح وكي كنا صغار كي كانت الكاسات كي تيح حمبان نخرجوا الشريط ونبداو ندخلوا ستيلو ونريقلوا توا بنتي كي غزت قالت لي بابا شبيها الكونيكسيون قلت لها طاحت الكونيكسيون بنتي لهنا قال لك بين العقل واللسان علاقة عكسية فكلما كان العقل صغيرا أصبح اللسان طويلا
0: أوه.
1: عندما تنمو الأظافر نقوم بقصها وليس بقص أصابعنا عندما تكثر المشاكل يجب علينا قطع مشاكلنا وليس علاقاتنا يا الخال
0: آه.
1: الطيور تأكل النمل وعندما تموت فإن النمل يأكلها
0: سبحان الله
1: شفتوا يا جماعة
0: والله
1: الظروف قد تتغير فلا تقلل من شأن أحد فربما تكون قويا اليوم ولكن تذكر الزمن أقوى منك يمدحون الذئب وهو خطر عليهم ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم فكثير من الناس يحتقر من يخدمه ويحترم من يهينه
0: كلام زين يا مهدي بالفعل
1: السمكة التي تبقى فمها مغلقا لن يصيدها أحد فأغلق فمك لأن الكثير يتمنى أن يتصيد أخطائك وكن كالمطر أينما وقع نفع ولا تكن كبقية الأشياء قبل أن تحكم على إنسان اسمع منه لا تسمع عنه يا جماعة
0: صحيح.
1: فهمتوا
0: صحيح.
1: وليس هناك وسادة ناعمة في هذا العالم مثل الضمير النقي
0: صحيح
1: ان شاء الله كلامنا يكون سمح
0: كلام سمح كلام سمح كلام زين
1: هكا ولا
0: اه ما هو قال لك هذه الحوته كي تحل فمها مسيكنا
1: اي
0: تختفى الصناره
1: صحيح
0: مسيكنا تكوى يطلعوها ما تبدا سكره فيمها وتدور وما تلوش واحد تمشي مريقله
1: ناس قبل قال لك اعمل الخير ولوحه في بحر جاري
0: اي
1: اذا ضاع عند العباد ما يضيعش عند الباري
0: صحيح سبحان الله
1: برا نمشيو للي بعده
0: برا غاد
2: بالسويك الحار بالسويك الحار
1: اي سيدي بالسويك الحار حبينا تحية كبار لكل العائلة التربوية للمعلمين للمعلمات
0: صحيح.
1: وبالله يكونوا قوانين صار ما ميسلش بمحبة كبيرة برشا إذا صار انتهاك المؤسسة التربوية قبل عشنا على حاجة مستحيل تلقى أمك بوك يدخل للمدارس الابتدائية ولا يتجاوز باب المدرسة ولينا نسمعوا بالاعتداء على المعلم واعتداء على المعلمة أين القانون من كل هذا يا وزارة التربية والتكوين يلزم قوانين صارمة في الأمور هذية إذا تحبوا البلاد تقدم القدام رجعوا هيبة المعلم ورجعوا هيبة الأستاذ ونحكي على المعلم نحكي على المعلمة ونحكي على الأستاذ نحكي على الأستاذة
0: تو قداش من مرة نسمع في حوايج غريبة وعجيبة في قطاع التعليم أعني بذلك الاعتداءات المتكررة من طرف بعض التلاميذ أو بعض الأولياء على رجال التعليم نعرف أيها الأباء وأيها الأمهات صحيح أننا نحب برشا أولادنا ونخافوا عليهم ونحب نقف ديما في صفهم

0: لكن مش كل مرة كيف ندافع عليهم تكون بالفايدة ليهم. في الحقيقة هي خسارة لداخلهم ونزرع فيهم كان الكبر والعناد وقلة الاحترام. معناه كيف نقصوا من قيمة المعلم أو الأستاذ قدام أولادنا ونبروا غلطهم، رانا ما نصروهمش بل نهدموا أول سور في تربيتهم.
1: صحيح،
0: المعلم والأستاذ ما هوش خصم، هو شريك في تربية أولادنا. كرامة المعلم من كرامة العلم، واحترامهم هو احترام لقيمة التربية والتعليم. يا أولياء، كي تغرسوا في صغارنا فكرة ما فماش حد يعلمكم كان احنا، اتذكروا أننا نحرموهم من أجمل ما في الإنسان، أعني حب التعليم والتواضع والقدرة على الفهم. التلميذ اللي يرفع صوته على معلمه أو أستاذه غدوة يرفع صوته علينا واللي ما يسمعش نصيحة باش ما نقولش حاجة أخرى. أيها الأباء والأمهات، كونوا سند المعلم، مش صيف عليه. علموا أولادكم أن العلم هيبة وللمعلم مقام، وأن النقد ما يعنيش الإهانة والاختلاف والتمرد. علموهم للرجولية والأنوثة الحقيقية ما هيش في الصوت العالي وعدم احترام الغير، لكن في الأدب والقيم السمحة. في الأخير نقول الأولياء، عون المعلم والأستاذ باش يعلموا أولادنا الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق، وبالتالي يولوا متعلمين واعين مهذبين وينجحوا في حياتهم مش مغرورين وفاشلين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا العزيز الغالين.
1: امين يا رب العالمين، يا رب ينجح الناس كل، وان شاء الله نلقى اصحاب القلوب الرحيمه اللي تعين عديد الحالات الانسانيه باش تخذلها الادوات المدرسيه. تنجموا تواصلوا معنا 70-164-280 تقريبا. عندنا 6 حالات صغيره ايتام في حاجه للادوات المدرسيه وفي حاجه لشكون يفرحهم. ان شاء الله نلقى اصحاب الخير اليوم زيدا اللي يتواصلوا معنا في دوزيريم، يتواصلوا معنا في سكانير، في 3 كراسي متحركه وفي 2 عمليات جراحيه. مع تحيه الاكبار للناس الطيبين اللي تواصلوا معنا نهايه الأسبوع الماضي واللي كانوا وراء البسمة لعديد الحالات الاجتماعية. فريد وسوفيان يستنوا تليفوناتكم 70-164-280 70-164-280. أمير ومنعم قالوا لي زعم الناس ناس حضر اليوم. يلا الناس ناس
2: الناس ناس الناس ناس عن أخبار الناس
1: الناس ناس عن أخبار الناس. في الحقيقة برشا أخبار اليوم وبرشا اللي تهم الرياضة، لكن قبل هذا حبيت الناس ناس وإحنا مازلنا كحكينا على الأدوات المدرسية، برشا الكتب ما هيش موجودة. معناها كتب المدرسية تمشي تشري بار اكزامبل سنة 6 أو سنة 7 أو سنة 8 اشتر الكتب ما تلقاهمش، يزمك تمشي المكتبة تاخذ كتاب القراءة، مكتبة أخرى الإيقاظ العلمي، مكتبة رياضيات. إن شاء الله المركز الوطني البيداغوجي يوفر الكتب المدرسية.
0: علاش ما يوفروش على بكري وقت يعرفوا البروغرام ويعرفوا شنية الكتب؟ يزمي توفر على بكري قبل حتى شهرين 3.
1: الناس ناس يقولكم حاجة أخرى، ردوا بالكم يا ناس من اللي قاعد يتبيع على الانترنت، خاصة مواد التجميل وخاصة الأدوية.
0: صحيح.
1: البارح في الليل وفيت مرة تونسية في ولاية نابل من جراء استعمال هاللي برودوي اللي قاعدين يتباعوا على الانترنت. يرحم والديكم، راهو البرودوي هذا يتشرى كم من طرف الأطباء، يزمك تمشي للطبيب. ولينا شاطح باطح وبعض البرامج التلفزية المصيبة واللي تجيب تيب واللي يجيب كريم ويقول لك هذا. يرحم والديكم، راهو الدواء يتعطاه كم من الطبيب بوصفة طبية. وزيد هل هاللي موديل اللي قاعدين ولاو لريجيم اللي ولاو الناس والأنظمة اللي نتبعوا فيها بدون استشارة طبيب،
0: مشكلة كبيرة.
1: ناس تخليت على الدواء متاعها، ناس نحت الأنسولين، ناس مشيت للريجيم. يبارك لكم، راهو الريجيم وكل هذايا راهو فما أطباء التغذية وفما الطب متاعكم اللي يعرفوا الصحة متاعكم. يرحم والديكم، رد بالكم، راهي الانترنت قد تكون قاضية. راني نكلم فيكم خو يكلم في أخوته، راهو فما عديد المشاكل والمآسي نابعة من الانترنت ومن الرجيم وغيره. يا أخوي عندك طبيبك، امشي للطبيب، هو اللي يعطيك كل كبيرة وصغيرة. وتحية لإطاراتنا الطبية وشبه الطبية على كامل تراب الجمهورية.
0: كلامك صحيح، والله كلامك صحيح. خاطر طبيب قرا 20 سنة ولا 15 سنة، معناها يا هل ترى هو ما يعرفش الأمور هذه متاع الانترنت والحشايش والكل؟
1: شيء يعرفه كل شيء، أسف اللي
0: أما شيء أسف بكل
1: صدق. يا سيدي أنت مش هزنا الهيفا؟ هيفا؟ هاي تفضل هيفا. تفضل.
0: سوق دلال ولا مسرح قرطاش؟
1: والله من ناحية سوق ودلال ولا سوق ودلال
0: يحكموا فيه متعهدي الحفلات أين وزارة الثقافة؟ ما هذا؟
1: وزارة الثقافة حاضرة في هيفا.
0: أي نعم، ما هذا ما هذا؟ أي. أنا ما نلومهاش هيفا وهبي، راهو ما هي إلا فنانة في اختصاصها. أنا نلوم بعض من الجماهير اللي يدخلوا بمئتين دينار التذكرة وبعد يخرج يقولوا محلى روبتها تقتل تقتل تقتل،
1: بعد يخرج يقول لك الزقوق غالي.
0: أي آه أي
1: شي يقول لك، ويقول لك حاجات كيما هكا
0: ويقول لك محلى شعرها يهبل يهبل يهبل. تو هذه ثقافة يا ربي؟ صحيح كل واحد وذوقه، لكن شوية احترام للمهرجانات وللجمهور اللي يحب يسمع الغناء والموسيقى، مش بالضرورة متاع قبل، حتى الموسيقى في الوقت هذا مش خايبة، لكن باش ندخلوا نتمتعوا كان بالروبة والشعر وال في الفترة هذه اللي تمر تونس بنقص في الضوء والماء، مش أولى بينا نستحفظوا على العملة الصعبة دوفيز على الأقل عام واحد، على الأقل عام باش نصلحوا ونزيدوا في آلة ستيغ والصوناد واللي تيربين وكل.
1: أي وين هالوزارة اللي هنا، وزارة الثقافة وينها؟
0: مش خير
1: يا سيد الوزيرة وينك؟ أي
0: نداء للمسؤولين على الثقافة وغيرها، راجعوا اختياراتكم ويكفينا عملة صعبة خارجة على التفاهات، عندنا ما يكفي من الفنانين التوانسة اللي يعبيوا المسارح ويدخلوا الفلوس للجمعيات والوداديات. آه واللي ثم إن في الحكاية برا معتنا سنيسة أخرى.
1: ثم إلن في الحكاية وثم أنين التونسي الصحيح اللي يعشق بلاده. أنا حبيت نوفها بتصوير حلوة برشا، كانت البارح في صفاقس. صدقوني البارح إذا عنا عيد الحب نهار 14 فيفري، البارح عيد المحبة بين الأندية التونسية. اللي كان البارح بإمضاء جمهور السيسيس، كم أنت كبير يا جمهور قلعة الجديد، كم أنت كبير يا جماهير صفاقس. تقدم سقيدة الدير البارح، الرلوي، لوسيكا، كوكب عقارب، الأهلي صفاقس، الأندية الكل، سامحوني ما نجمش نسمي كل شيء، جمهور اتحاد بن قردين البارح كانت عرس كبير. البارح المية موري غنوا فيها جمهور العكارة، جمهور جرجيس. البارح جمهور جرجيس يقول لك يا ولدي حشمتونا. البارح اعطينا المية موري، حط المية موري لهنا، يقول لك لكم بهذلتونا بأخلاقكم وفرحتونا بالمحبة الكبيرة. البارح نحينا وفسخنا بالقم هيك العداوة بين الأندية التونسية والكره بين الأندية التونسية، وعملنا ميلاد المحبة بين الجمعيات التونسية. البارح بكيتني الصورة متاع جمهور جرجيس وهو ينظف في المدارج، يهزو في الدبابس وكل شيء، وحطوا الترام باللارة وبهذني أكثر. أعطيني مي أموري يا أمير. البارح خاصة البريزيدون متاع ترجي جرجيسي اللي قال والله العظيم كلمات العالم الكل تنحني إجلالا لجمهور قلعة الجديد والصفاقس. صورة رائعة جدا سوقناها البارح وتقدمت للرياضة التونسية. هذه الكرة، الكرة محبة، الكرة عمرها ما كانت كرة، الكرة عمرها ما كانت جهويات، الكرة تقربنا وما تبعدنا.
0: صحيح كلام في الصميم يا مهدي، وهذا يرجعنا للسبعينات والستينات وبداية الثمانينات في الجماهير اللي هي مع المختلفة في النوادي التونسية، الكل كانت تحب بعضها وتعشق بعضها وتصفق لبعضها، حتى للفريق الخصم يربح في بلادك تصفق له ويخرج مريقل. هذا هو اللي نحبوه.
1: البارح فما صورة رائعة جدا، محب للسيسيس ومحب الجرجيس ومحب الاتحاد بن قردين، وخلطت عليهم محب للرلوي، شربوا نفس دبوسة الماء وبعد ذلك غسلوا رؤوسهم مع بعضهم وحملوا معاهم.
0: وطيشوش دبوسة،
1: ما طيشوش، فماش بيها معدنية لما تدية. أما كلمة بركة نقولها، فما حاجة ما نجموش ينحيوها من التوانسة، إنه المحبة

60 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. نذكركم السيسيس الأربعة متاع العشية اليوم إن شاء الله في مهرجان مميز إن شاء الله في لقاء الذهاب للدور الأول بالنسبة لكأس الكاف الإفريقية. إن شاء الله نادي صفاقس اليوم في رهان مميز على جميع الواجهات. نتابعوا الماتش على أمواج إذاعة صفاقس كالعادة قسم الرياضة. أنا اليوم فرحان لأنه الحذر معنا في البلاتو هو بطل اللي معنا في البلاتو هو درة من دورة كرة قدم التونسية لأنه هو قلب نابض في السيسيس في المنتخب الوطني. هو الرويري اللي أعطتنا الأكسجين, هو الرويري اللي أعطت البصمة لكرة قدم التونسية مع السيسيس كاليبرو كبير مع المنتخب التونسي موتوا عليه الناس الكل كلمة السر. وقت يحضر الروج السيسيس يبوج, وقت يكون الروج شيخ المنتخب الوطني يولي في العلالي. أنا قبل ما نستقبله قبل ما يتكلم يلزم بطريقتنا الخاصة بغنية سبيسيال نقدم ضيفنا اليوم نجم كرة قدم التونسية سوفيا الأفقية.

0: لا محال الأغنية غنتها شيرين لكن ندى سوسير قالت لك ما أروعك من سلويت. صفية مرحبا.
1: مرحبا بك يا مهدي وشكرا على الاستضافة و...
0: يا معلم حطني قل لك يا معلم.
2: لا بالفعل معلم.
0: لا معلم معلم
1: ترى كبير هذا
0: مهدي. لا ولا برسمي. سفيان فنان. سفيان الناس كل وينه سفيان. سفيان ما يحبش يظهر في وسائل الإعلام لأنه يحب يتكلم بسقيه. سفيان من الناس اللي بعد على البلاتوات لأنه اللي أقل وأقل وأقل منه مدد وجهه يوميا في البلاتوات الرياضية. سفيان ما حبش حتى يدخل العالم التدريب. سفيان حب روحه كلمة شموم في كرة القدم التونسية وعلى هذا كل ما يتعدى الكلمة اللي تتقال. شفت هيك الراجل وشفت هيك العملاق وشفت هيك البطل. شو حوالك سفيان؟
1: الحمد لله مادي.
0: وينك يا ولد؟ وينك؟
1: في الدار؟
0: ايه
1: برتي وصغاري
0: ولا في القهوة؟
1: ولا في القهوة أو كساعات نتلقى لحبيبات ونعملوا تكويرة
0: ايه
1: كتفرهيد دار نولد معه في قرقنا
0: ايه
1: تلمينا الكل وعملنا جو كبير برشا.
0: لا وتعدى جو في قرقنا سمح برشا
1: على بالك بيه سمح برشا
0: سويح معاكم
1: سويح والدرقيع وشتبو عزيز هيك القمامدية العيادي بتاع الرلوي
0: محمد عيادي
1: الهادي الأجدل
0: الحريقه زيده
1: الحريقه لا لا بده كل تبارك الله جو كبير برشا
2: ريت محلاها جوارات قبل كفاش
0: اي
2: محيط قرقنا مرة الوي مع
0: هيك نبداو بسفيان. سفيان انت ولد ربط هكا
1: ولد ربط
0: اي
1: وشرفني نكون ولد ربط.
0: ملا ربط اش خرج من لعبيه واش خرج دميت
1: خرج برشا من لعبيه خرج فؤاد درقاع خرج عمر بن طاهر خرج المرحوم تاع قرقنا
0: نعمان بن احمد اللي اليوم ذكر وفاته نعمان
1: الله يرحمه وينعمه كان
0: كنت صحاب انت وياه
1: صديقي ولد حومتي وياسر متربي والله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: برشا احكي لي على وليد ربط كنتوا تكوروا تشيخوا
1: كنا قبل في النهضه هي اللي خرجت برشا النهضه التيران تاع النهضه قبل كنا دي تورنوا في رمضان كانت عباد تجي برشا وتتلم واحد
0: حومتي
1: وهذيك اللي اكتشفت الملاعبيه
0: وهيك اللي خرجت الابطال
1: بالفتره
0: اي
1: ملاعبيه بالفتره تو تشوف كان في الفلوس وفي الواحد وفي اللعبة تدفع في الفلوس باش تسير ولادها ملاعبيه وهذه اكبر مشكله
0: فما
1: خاطر انا نمن حاجه مهدي
0: اي
1: ثم الفتره
0: صحيح
1: بعد تنميها تو تلم الحابل على النابل معناها اللي يجي يحب يطلع ولده كوارج وهذه مشكله كبيره برشا هذاك علاش تو تشوف انت في النادي الصفاقسي في الجمعيات الكل في تونس كامله ما تلقاش
0: ملاعبيه فما برشا كتاف وليت
1: لا هكا ما نحكيوش
0: ما تحكيش في السياسه
1: لا هكا بكل صراحه ونقولها معناها
0: موجود ولد فلاني كو
2: موجود
1: نقول لك حاجه مهدي
0: هي.
1: مدرب في المينيم وفي الكادي يصور خير مدرب ايراني في الديفيزيون 3 وفي الديفيزيون 2 في الجمعيات صراحه نقول لك بكل صراحه تقال انت تو سامحني تجيب مدرب تروازيام دوغري يعني لك
0: مينيم ولا كذا صحيح
1: صحيح هكي هكي هكي كل محابات الكره في
0: والمحابات هذه اللي هلكت البيبينير الجديد نتاع كره القدم التونسيه
1: شو مهدي نقول لك حاجه الكره زوالي
0: صحيح
1: زوالي تجي تخرج منه
0: وهيك علاش ربط خرج الابطال
1: شو اعطيني ملاعبي بوه رجل اعمال في تونس بخلاف كابتن ثلاثه
0: صحيح
1: البقيه كله زوال
0: والله بالرسمي الكره نتاع زويوله
2: صحيح
0: الكره نتاع الناس المكمله
2: كور في الحومه حافي
0: انا سفيان للامانه اقسم بالله وسفيان عرف عشرتنا بعيده عن الكره معناها حتى ايامات الزواج بتاعه فما ايامات تاريخيه من طبعا من 93-94 سفيان كلمه تقولها وسفيان من اجل الصراحه نتاعك كنت برشا مسؤولين يبعدوا عليك لانه سفيان كان يتكلم كلمته يقولها وعشقه للسي اس اس حتى برشا مسؤولين يتقلقوا من كلامه
1: يتقلقوا برشا انا وصلت ثمان مسؤول قال لهم هذا ما يدخلش باكستيون قلت له نحترم رايك واسكت وكا وكل واحد ورايه
0: هيت نبداو مع سفيان ولد الحومه ولد ربط وقتاش بديت مع الكحله والبيضاء حط لنا فون سي اس اس هي
1: 83 بديت مع المدارس عند المرحوم الصادق المساكني
0: الله يرحمه
1: هذا
2: وكون اجيال
1: وسعلي اساسي الله يرحمه تكوننا على يديه تعلمنا الكوره اللي زاب يعلمونا الكوره
0: هيكم الدمادم
1: الدمادم
0: اي
1: وسي مبروك عنيش
0: ربي يطول عمره
1: وسي محمد المطماطي سي رياض الشرفي الله يرحمه.
0: الله يرحمه. سي رياض معلم.
1: سي رياض الله يرحمه هذاك كون برشا ملاعبيه وخدم برشا ملاعبيه.
0: تريني سفيان قبل في اللوكال القديم تاع طريق المطار؟
1: لا ترينا في الدومارس، كنا نترينو في الدومارس.
0: علاش تمشي للدومارس؟
1: والله نقله في نقله في ليسي دي غارسون،
0: نكمل النص الميكرو اي اي
1: نكمل نص النهار وربع نشد السكه القديمه تاع ليسي دي غارسون، نبدا نجري حتى للدومارس باش نمشي نعمل ساعه اونترينمون.
0: بالله يتعلموا تعلموا النضال نتاع نتاع عدميد نتاع رجال نتاع الكره، تمشي على ساقيك
1: نجري نشد السكه ونبدا نجري نتبع السكه لين نوصل للدومارس،
0: تكمل لونترينمون
1: ونعاود نرجع
0: وتاخذك الكسكروت
1: وناخذ الكسكروت
0: ويبدا
1: نسيبو احمد ونروح نرجع الاخر
0: ويبدا وراك اصحابك عاطيني قدمه قال كسكروت كان الدنيا وما فيها
1: تقبل تو ياك الكسكروت عنده قيمه كبيره شباب بعد هذاك لونترينمون وكل واحد
0: تخرج بالكباب تاعك
1: وكرت بلدك فوق يدك والحمد لله وساعات ساعات تاخذ زوز انت وزهر
0: تبر راسك سفين حتى لين قريت
1: قريت صلت حتى الباك بريفي قريت سيزيام عني بعد عديت الباك
0: باك
1: المرحوم انا رئيس سابق زين العابدين بن علي قال اللي يلعب في ليكيب ناسيونال يمشي يجي يدخل ليسيبس سبحان الله
0: قيتها محلوله
1: قيتها محلوله معناها مش كان فوتبول
0: اي
1: هون فوتبول
0: في الرياضات الكل لي سبورتيف الكل
1: اي اي ودخلنا وقريت دوزون ونجحت وخرجت معلم تاع سبور
0: والحمد لله. وين تخريتو؟
1: نقري في في ساقي الدير
0: في الساقي الامور لاباس التلامذة يموتوا عليك
1: لا يحبوني برشا
0: هكا ولا يحبوني برشا. سيدي انا باش نبدا تو حوار الصراحه برشا حاجات اعطينا الاغنيه لانه سفيان كي تسمع اغنيه المياموري اعطينا اغنيه على الكحله والبيضة كي تسمع المياموري نحسك انت بالحق العينين الدمع كي تلبس المريول نتاع الكحله والبيضة سفيان الرجله سفيان القرنته
2: مجاهد والله مجاهد في التران
1: شو انا مريول سي اس اس كبير برشا كل صراحة نحكيه سيساس جمعية كبيرة وتقع جمعية كبيرة واللي يحب يلبس مريول سيساس يبنو ضحي يزمو يتعب يزمو يحس بالمريول خاطر إذا تلوج على الفلوس فلوس تجي بعد
0: صحيح
1: فلوس تجي وحدها بعد نعطيك أنا إكزامبل محمد ترابلسي أقسم بالله
0: ترابا
1: أقسم بالله أقسم بالله فرشت عليه أول مرة قلت له ماذا ملعبي كبير
0: بسم الله عليه
1: بسم الله عليه وربي فضله خدم ونعرف اللي صار له وحبوا سيبوه لكن سمى إنسان نقول لك شو اسمه هو توفي سياسيس وملاعب يقديم
0: أي.
1: هو اللي رجع
0: برافو
1: وخدم عليه ورجعه وطو
0: ويرحم والديه
1: ويرحم والديه
0: محليك
1: والله يا رشيد بوعزيز
0: بالله تحية لرشيد والله ينصفق على رشيد رشيد الرجلة
1: هذاك هو اللي رجعه
0: برافو يا رشيد يا كابتن
1: مشالو ومشال دربوه ومشال امه وحكى معاه وكذا كان ماشي المستير في اخر لحظة وتنازل كان يخلص في 4 ملايين تنازل على 2 ملايين قال له رشيد اخدم وبعد توجي فلوس واحد علاش قلت لك
0: هذه حقائق لأول مرة تسمعها على امواج اذاعة صفاقس سفيان نحكيه على اول مرة لبس فيه مريول الكحلة والبيضة تيتيلير سينيور
1: والله يا سلموجي دالو
0: ايه المعلم
1: معلم
0: ايه
1: وهذاك ابويا
0: يعين عليه
1: هو هو سامور الدين هذاك سلموجي حطني في معناها في الثنيه ومعناها وريني العباد
0: ايه
1: وسامور الدين هو اللي شجعني
0: هو اللي اعطاك التوب اول ماتش كونتر شكون
1: ضد بنزرت
0: في سفيقس
1: في سفيقس
0: والريزلتات دوزا
1: دوزا
0: اي لا تذكر نارت حاضر في طيب مهيري وسفيان نس كل شيء خبيك
1: وقت سلمونجي رماني وقت كانت سيساس في أقطاب
0: اي
1: وسلمونجي رماني
0: تشكيل سيساس وقت شكون انت وشكون قيت
1: وقت الحبيب التونسي جلال لوش فؤاد الدرقاع مع شكري ترابلسي هشام القريوي
0: شكري
1: محمد السوداني
0: يا حسرة.
1: محمد السوداني كانت
0: البوغوس
1: هاي سي محمد. هاي سي محمد وصل له سلامة
0: تحية لسي محمد السوداني البوغوس قاعد يسمع فيك وعماد شقرون في القهوة.
1: عماد شقرون حسرة كانت كورة قبل
0: وقت القردين شكون؟
1: ناصر حريز وعلي بوليلة.
0: ناصر حريز وبوليلة ما حلاك البيبينير ها؟
1: والله في وسطهم و... وما قيت معهم حتى مشكلة بالعكس ساعدوني وعطوني الثقة و...
0: سوفيان كانت حاجة مميزة ليزونتينمون كانت بالجمهور كانت كومبلي ليزونتينمون تاع سي اس اس.
1: شو كومبلي نذكر
0: دينار تذكر اي
1: نذكر خسرنا ضد باجا بينانتيات
0: اي
1: الجمهور ربونا الفلوس على التيران معناها عباد كانت تحب معناها بقلبه ربكي ما تجم تم تحك
0: كما تدور عليك وتنقدك
1: كما تنقدك.
0: التتويج اللي عمره ما ينساه سوفيان هو دوبلي دوبلي سي سي 94-95 مع باولو روبين. باولو كان يحبك بشكل كبير
1: كان يحبني بشكل كبير
0: أي.
1: كان اللي تريزلت اللي جون ذكي برشا يعرف كيفاش يتعامل مع الملاعبين
0: من أقوى المدربين اللي جاوا الكحلة والبيضة.
1: أنا نشوف هو من أقوى المدربين لكن اللي نشوف أنا هو
0: كراوزن
1: وكرول
0: أي
1: هذوما زوز مدربين اللي معناها رغم اللي كرول ما ترينش عندهم معناها قيمة كبيرة برشا ملاعبي كبير برشا وعطى للنادي الصفاقسي كيما كراوزن كيف كيف أوتودار عنده قيمته كبيرة برشا.
0: نرجع للدوبلي ماتش عمت الدوبلي شيء كبير فما شكون مساء يبعث لي في المساجات قال لي سلم لي على ولدي سي عبد العزيز بن عبد الله
1: هذاك ابويا و... ونحترمه برشا انسان كبير برشا هيك روح سي سي
0: بالحق
1: هيك اللي عطى لي سي
0: عبد العزيز بن عبد الله من الرؤساء اللي كلال كلات على سي سي
1: خلي نكلم كلمك والله لا هي مجامله شفت بعيني اعطى قلبه ودمه لسي سي هو وانسان اخر المرحوم
0: اسماعيل بخلوتي
1: لا لا لا
0: سيد توفيق الزحاف
1: لا لا لا جديد
0: سلموس بخماخم
1: سلموس بخماخم انا عندي انا زوز هذوما بالنسبه لي انا
0: سامبول السيسي
1: سامبول السيسي
0: تضحي سي عبد العزيز كنت قريب له
1: قريب للعباد الكل سي عبد العزيز
0: ايوه وكان يكور معاكم ساعات
1: يكور
0: اما كان يمركي في الانتيات
1: تعرفش كان يعمل لنا يدخل ما يكلمنيش يدخل فيستير عامت الدوبلين احكي الماتش ب 500 اي الماتش بمليون ويخرج حطنا نغليو في بعضنا تايل انت 94 95
0: ماتش مليون
1: ماتش مليون
0: بريم
1: معناها ما تحكي حتى تحكي معناها ياكلوا تيرا
0: بالحق كنتوا ترى تاكلوا يا سفيان انت كنت انسان نغار انت سامحني مش اقول لك كلمه اكثر انسان خسرت السي اس اس في الشرطات كنت تنرفز نهار كامل تقطع شورت لدرجه جاك الطري قول الرلوي قال لك لازم نعملوا لك شورت بالتكتكات باش يرجع وحده اي
1: والله معش هذيك يمكن سبونتانيتي نتفاهم
0: هذيك نتاع حبك غيرتك على جمعيتك
1: انا كيما كنت نلعب في سي اس اس كيما كنت نلعب في المنتخب الوطني نحط قلبي
0: اي
1: سواء عديت ماتش ولا ما عديتش المفيد نبدا انا مرتاح داخليا
0: كنت اكثر ملاعب يعمل باركور في التران بالمتراج
1: عملوه في ليكيب ناسيونال عملوه في ليكيب ناسيونال اخذوني مثل في ليكيب ناسيونال عند كاسبار زيك نلعبوا ضد مناش ماتش في تونس معناه الباركور اللي عملته في التيرا معناه مثال
0: والحمد لله بيه نرجعوا للدوبلي الدوبلي كان سامي ترابلسي التالي كان اسكندر السوايح
1: حبايب تونسي
0: ناصر الفيدوي جول
1: عماد شقرون كان الجماعية
0: كانوا دمادم دودو يسلم عليك
1: او صاحبي
0: خلي رد بالك يحكي لك فاست البلار بتاع الهوتيل في تونس دخل في البلار دودو امريكا لا
1: كانت
0: كان جو بيناتكم ها
1: كان جو كبير
0: اسكندر صاحب جو
1: اسكندر اكثر واحد صاحب جو اكثر واحد مشاكس
0: كيف
1: انا يعمل اعمال
0: ويضحك
1: يعمل في اعمال في الملاعبيه في المسؤولين في عام الازهر الله يرحمه
0: في سي عبد القادر الدو الله يرحمه
1: سي عبد القادر الدو الله يرحمه
0: يقضي في الافريق ويقيد على الشومبر بتاع سي عبد القادر
1: صاحب جو اسكندر
0: ماتش الفينال ما تنساش كونتر بيجا 2-1 ل 1 سبتمبر 95
1: ما تنساش برشا الماتش هذاك خاصة كنا خاسرين واحد بلاش ورجعنا بعد زوز بواحد معناها وقت سفيان ساسي ودودو
0: اي
1: كل صراحة معناها كان هذاك 94-95 نعتبره ما يتعوش في
0: في تاريخ سياسيس دوبلي
1: تعرفش عليه تعرفش عليه
0: هاي
1: نلعبوا دمي فينا ضد الاسبيرانس
0: هي احكي بصراحه
1: والله
0: احكي بصراحه تماي
1: الاسبيرانس فيها مالي تولي ابو القادر بلحسن الشيحي
0: تراب
1: جارديا شكل ما
0: اكيب ناسيونال
1: لعبوا ضد اكيب ناسيونال هذا كوب دافريك واحنا عندنا المساوي على البنك
0: ايه
1: كان عندنا كل مساوي على البنك ما عندناش ملاعبين لا ما بحدش ملاعبي
0: وربحتوا
1: وربحنا
0: وفما حاجات صارت قبل الماتش سي عبد العزيز مع عبد الله
1: اي حبوا ياخذوا الماتش
0: ومشى لمصر سي عبد العزيز وسكر بورتابلو
1: اي
0: صحيح ولا
1: صحيح
0: ونهارت الاثنين الصباح هبطلوا الفيسك وهبطت القباله
1: ما قلتلكش من العباد اللي ضحات
0: صحيح
1: واللي هذاك انا عندي انا حاجه كبيره
0: والله.
1: كل صراحه
0: به قداش من عام كورت في السي اس اس وقتاش خرجت على اقتصابات
1: 2001
0: 2001 علاش خرجت بكري سفيان وانت الرويري نتاع السي اس اس
1: فهمك انا يمكن ثم انا بديت نتراجع مستواي بعد كوب دو موند وقت ما تمشيش كوب دو موند انا لعب 48 ماتش دولي ما راتيت حتى ماتش
0: ما شاء الله
1: اربع سنين جاني في الاخر وحط بشير بن احمد
0: اي
1: تاع الاسبيروس ما لعب حتى ماتش في الناسيونال حطه هو خرجني انا وقت صارت ليكيب ناسيونال ولات فيها فلوس ولات فيها واحد وكل واحد ولا يحب
0: اش معناه ولات فيها فلوس يلزم
1: لعبيته وقتها كنا لاباس علينا 94 96 كنا لاباس علينا لا ثم لا سليم شيبوب لا ثم حتى مسؤول
0: اي
1: وقت وصلنا الفينال جوهانسبورغ سليم شيبوب قينا غادي قسما بالله العظيم
0: حضر كان في الفينال
1: حضر كان في الفينال قسما بالله العظيم
0: اي
1: من وقتها ليكيب ناسيونال بدات تخوتاتي
0: وليت فما ديكلون
1: لا لا لا مش ديكلون رجعنا لك هذا ود ليسبيرونس هذا ود كلوب افريكان
0: وليت الانديه تضغى على ليكيب ناسيونال
1: صحيح
0: من الماتشات اللي عمرك ما تنساه ماتش ليكيب ناسيونال كونتر جنوب افريقيا في جوهانسبورغ
1: في جوهانسبورغ هذاك ما نربحوش
0: رعب
1: رعب
0: وكان ربحناه
1: ما نروحوش
0: برحمه والدي
1: ما تربحوش ما تربحوش مش تربح ما تربحوش ديجا في الماتش ثم ملاعب خذا ورقه صفراء
0: اي
1: عمل فوت نورمالمون ثاني هكا
0: اي
1: رجع جبد ورقه صفراء ورجعها له معناه ما تربحش اما احسن ماتش وللتاريخ
0: شوف لنا غنيه اخرى سي سي
1: هو مصر
0: اي
1: ضد مصر في تونس ربحنا واحد بلاش
0: زبير باي
1: قبل المرحوم قبل وفاة المرحوم الهادي برخيصة
0: وقت الجمهور يغني بلها بلها والدنيا مطر
1: الدنيا مطر هذاك ماتش
0: روتري وزبير حطه في الفيلي
1: هذاك الماتش الوحيد هذاك متاع كوب دو موند هذاك اللي رشحنا كوب دو موند اول كوب دو موند بعد 78
0: الهادي برخيصة كان عشيرك
1: حبايب لعبد الكل
0: الله يرحمه
1: كان يحط
0: بوغوس
1: بوغوس وبوب مورلي وما على باله بحد كان قليل الحديث وكان متربي برشا
0: احسن ماتش كورته في الكيب ناسيونال انت هذا هو مصر
1: هذا مصر
0: بكيتو في النشيد الرسمي كجمهور رعاية بلها بلها
1: الله يرحمه
0: صحيح ولا
1: الله يرحمه
0: علاش قبل كانوا فما ملاعبين علاش الجيل نتاعك وانت سفيان ينعتوك الا بكلمه الراجل الرجلة القليب
1: نقول لك حاجة الاسبيروس خلقت الحمر هنا. خلقت طارق ذياب خلقت سي سي اس خلقت حماد العاقر المختار ذوبي بعقيد اسكندر صويح استاد تونيزيا خلقت وكل جمعية
0: وغيره وغيره ايه
1: ما فهميش فهميش
0: بالفعل باي باي
1: اعطيني ملاعبي تو اعطيني ملاعبي مش 100% 50% احنا تو اللي يعمل سونتراج سونتراج اون كورس عندنا معناها راهو عمل حاجه كبيره معناها الكره التونسيه وين وصلت اللي ماركي بونتو بالراس واللي يشوت كره من برا بالدزويت نقعدوا نحكيوا ونحكيوا عليه
0: شكون المسؤول هذا شكون المسؤول على الخور نتاع الكره في بلادنا
1: هي المحاباه وقت جيب لي انت مش راني باش ننقص في
0: اي
1: جيب لي واحد استاذ نتاع الرياضه يقرا في الليسيبس ما عنده حتى علاقه لا لعب كوره ما عنده حتى علاقه
0: وتحطوا يريني
1: وتحطوا يريني في وين تحطوا راني؟ تحطوا راني في الأكاديمي وفي المينيم وفي الإيكول. في المينيم يا ربي في الإيكول وفي المينيم وفي الكادي. هذه هو أنت وباش تعلم اسمك تجيب ملاعبية عند إكسبيريونس تعلموا سير تيرا كيفاش يعمل كنترول. كان تقول له أنت اللي ديفيران ما يعرفوش وقتاش يزمك تعمل كنترول كونكورس كيفاش توقف الكورة وقتاش يزمك تعمل وقت هذا ما يعرفوش.
0: تعرف من إسبانيا محمد علي قال لك يا سوفيا نرجع للسي اس اس ارجع عليه ما ترجعش
1: ما يحبونيش
0: عليه
1: ما يحبونيش
0: شكون يحبك
1: ايش نفهمك نحكيه تحب نحكي
0: احكي
1: سوفيا الافقي ما يساعدهاش
0: عليه
1: خاطر ما
0: يهزش القفة
1: ما يهزش وحمد لله يا ربي بقدري وبخشمي
0: انا مش نصفق عليك يا سوفيا لانك راجل وتبقى سيد رجال ويرحم الوالد والوالدة ربي وك على خشم ديما عالي
1: الحمد لله ديما خشمي عالي لاباس وربي كبير
0: عندك تحيه من المدام نتاعك نداء اللي هي بنت الباسكيت
1: بنت الباسكيت
0: وبنت ليكيب ناسيونال
1: بنت هي
0: اي
1: حتى كي ظلمت
0: على البال والوالده نتاعي عينيها الاثنين هي نداء
1: الوالده نتاعك كبرتي
0: ونداء خرجت من دارنا العرس من الدار نتاعنا خاطر عندنا محبه هذيك اختنا الغاليه في الدار حبيت ايش عندك صغيرات
1: عندي خمسه
0: حويت عليك وخمسه وخميس عليهم وخميس عليك
1: الحمد لله يا ربي
0: اعطيونا النوار هيتون اي اي
1: عندي ولدي في لونجلتير
0: بسم الله ما شاء الله
1: بنتي في المانيا
2: بارك الله
1: عندي بنتي ستيليست موديليست
0: بسم الله
1: تمشي وتجي لايطاليا عندي بنتي تقرا في الليسيبس وعندي ولدي صغير
2: ربي يعيشهم
0: وانت الكبير في عيننا الناس كل والكبير في كره قدم التونسيه الورد النجم كرة قدم التونسية سوفيان راك معلم راك أمير من الأمراء متاعنا تستاهل الخير لكل سوفيان بالحق حبينا اليوم يكون تكريم ليلك أنت وميساج للجامعة التونسية لكرة قدم مش السي اس اس إنه الاعتماد على الكفاءة متاعنا نجيبوا في ناس في البلاتوات ماهيش قادرة تعمل حد شيء عندك الدر والويس سي معز المستيري وسي وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم إن شاء الله الميساج بلي عندك كارتة من الجامعة التونسية تدخل بها الملاعب الكل
1: لا لا لا
0: أي البارح برك كنت نسمع أبي. في الموضوع هذا إنه من حقك يكون عندك كارتة بلي سوفيان والله ماني خارج من الاستوديو اليوم
1: أنا عندك حاجة أو سي سي تعطينا دي والله لمشي تخذيتها لما تتكلم والله لمشي تخذيتها سبحان الله شو مهدي الكورة كما تبدأ الصادق
0: صحيح
1: مع نفسك ومع العباد ما تجرب تنجح
0: هذك علاش الناس اليوم تقول لك شابو با تحية كبيرة برشا للكبير في قلوبنا بعد شوي نعود سيارات الاستوديو المعلم المعلم المعلم سوفيان لمحي قال لك حاجة والله منك نتعلم الكرة برافو عليك سوفيان الروج يا غالي وحدك نشوف الأخبار نرجع لكم بعد شوي

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. عقدت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بصفاقس تحت إشراف ولي الجهة جلستين متتاليتين، خصصت الأولى لتسوية بعض وضعيات سيارات التاكسي والنقل الريفي والواجهات والامتيازات الجبائية، فيما تم في الجلسة الثانية ضبط القائمة الأولية لمن ستمنح لهم رخص جديدة لسيارات اللواج، وتقرر تعليق هذه القائمة يوم الاثنين المقبل من مقرات الولاية والإدارة الجهوية للنقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. في إطار الاستعداد لانطلاق السنة الجامعية الجديدة، تم خلال اجتماع مجلس جامعة صفاقس التأكيد على ضرورة تسهيل الحياة اليومية للطالب الجامعي وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة، وخاصة فيما يتعلق بالنقل والإقامة والظروف المعيشية والخدمات الجامعية لضمان أفضل الظروف لسير العمل والحياة الجامعية. انعقدت أمس بصفاقس اللجنة الفنية للبناءات المدنية للنظر في دراسة مشاريع إحداثات المدارس الابتدائية الجديدة الممولة من البنك الأوروبي للتنمية، وذلك ضمن مشروع تعصير المؤسسات التربوية. وقد حضر الجلسة رفقة الإطار الفني ممثل عن مكتب المرافقة الفنية للوحدة ومختلف مصممي المشاريع. تنطلق غدا فعالية كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات بالمركز الدولي للقاءات الرياضيات بالمدينة مرسيليا الفرنسية تحت إشراف الأستاذ في التعليم العالي بجامعة صفاقس علي البقلوطي، ومن المنتظر أن يشارك في هذا الموعد العلمي الذي يتواصل إلى غاية موفى أكتوبر القادم نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة الشبان من تونس ومن مختلف بلدان العالم. في العالم، مصيب طفلنا اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من القطاع. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء ناقلة إيرانية تعرضت لقصف من القوات الأمريكية اليوم بالقرب من جزيرة خرج في الخليج، والتي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني. أعلنت وكالة الأنباء اليمنية مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 جراء قصف الحوثيين تجمعا للمدنيين في طريق هيجا العبد جنوب تعز. نهاية الموجز إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه منيرة بنت الطاهر بن الباي، شهرت جليلة أرملة المرحوم خليفة العموس، ولدت عدلين وعماد وسنية والمرحومة ربيعة، وشقيقة محمد والمرحومين حبيبة وفتحية. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة العصر بجامع الفردوس طريق جرمدة كيلومتر 6.5 صفاقس. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه زهرة بنت محمود الشعري، أرملة المرحوم محمد شقرون، ولدت جمال وفيصل ورؤوف وحمادي وبسمة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الرحمة طريق بوزيين كيلومتر 9 حي جرمدة الجديدة. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد الحشيشة، زوج سلوى غيزة، والد رافع وهالة وفاطمة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع العالية طريق العين كيلومتر 2. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه مبروك قدور، زوج المرحومة حسنة شطورو، وشقيق المرحومين محمد، مدينة، ناجية، السيدة ومجيدة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع السلام مركز عمار طريق تنيور كيلومتر 7. ولبى الداعي ربه تعالى المغفور لها بإذنه منيرة الحكيم، حرم محسن بوجلبان، ولدت عمر ورحمة، شقيقة ياسين وسفيان والمرحوم غازي. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع السلامي طريق جرمدة كيلومتر 5.5 صفاقس. ترحم الله برحمته الواسعة ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا في العشوية مع فتحي صامت وأنس رباعي من الأربعة وحتى للثمانية ونص. اللي قال اليوم باش يكون رياضي ومشاركة سي اس اس في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ذهاب الدور التمهيدي الأول. اللقاء ينطلق في الأربعة متاع العشية ويجمع سي اس اس بشوتينج ستارز النيجيري. كونوا على الموعد بداية من الأربعة ونص في ملعب الطيب المهيري بصفاقس باش تتابعوا لقاء تقدم ساقيه الدير ونادي حمام الأنف مع سامي الهندوز. أمسية رياضية شيقة.
2: إذاعة صفاقس
1: عشرة ديما. الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
3: سبع دقائق بعد الحديث متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعين لو فيه اللي تواصلوا معنا. حب الزيادة تعازية الكبيرة برشا للعائلة الموسعة لإذاعة صفاقس والتلفزة التونسية. وفاة زميلنا الحبيب القرقوري اللي أعطى الكثير لإذاعة صفاقس. سي الحبيب أعطى الكثير لوحدة الإنتاج التلفزي. فما ليالي نبقى سهر معاه ال 11:15 متاع الليل للي مو متاع السي اس اس يتعدى ال 11:30 في الأحد الرياضي يبدأ مونتاج. ساعات يقول لي مهدي رد بالك ما تنرفزوش. الله يخليه الله يشغل الله يرحمه وينعم. ويجعل الجنة مأواه إن شاء الله. أيضا تعازين لعائلة الدكتور صفوان بوعزيز اللي غادرنا الأسبوع هذية وهو العمر متاعه 51 سنة. الله يرحمه صفوان بوعزيز. وتعازين الأم وبوه لأنه الدنيا وكانت مع الوالدة والوالد. أيضا تعازيننا لعائلة خونا حمادي عبد الكافي اللي هو من الأسماء الوضاء في عاصمة الجنوب صفاقس وحمادي عبد الكافي. وتعازيننا أيضا لأختنا نيلة دغيس وفي زوجها الأزهر الجربي. محمد علي من ألمانيا يقول لي تحية ليك تحية للناس الكل اللي قاعدة تتواصل معنا. يلا عطينا الإجابة متاعك انت.
4: يا سيدي الإجابة سهلة برشا. أول طبيبة عربية ومسلمة في العصر الحديث هي الدكتورة التونسية توحيدة بالشيخ. ولدت توحيدة بالشيخ في 2 جانفي 1909 في تونس العاصمة وهي أصيلة مدينة رأس الجبل بولاية بنزرت. تحصلت على الدكتوراه في الطب من فرنسا سنة 1936. صورتها موجودة على الورقة النقدية من فئة العشرة دنانير.
3: تذكرها بالبيه يا
4: باي. الفلوس نتذكرها.
3: انت تتذكر كل شيء. تحية على كل زميلي نوري شعري قاعد يتواصل معنا. أول قائدة طائرة تونسية هي عليا المنشاري. ولدت سنة 1958 في سن 16 سنة. التحقت بمدرسة طائرة شراعية بجبل الرصاص سنة 74. كانت تلك نقطة الانطلاق لرحلة طموحها الكبير. حصلت بعد ذلك على البكالوريا بتخصص رياضيات بامتياز ثم التحقت بمعهد كارنو الفرنسي لتدخل مدرسة طيران المدني في مطار برج العامري عام 1976. تحصلت على دبلومة طيران بامتياز 1978. 1981 انضمت علي المنشاري إلى تونس للطيران. أصبحت أول مرة تونسية قائدة طائرة في تونس ومن أوائل النساء في العالم العربي وفيق اللواتي قدنا طائرات المدنية. وللتذكير أول مرة تونسية تقود طائرة حربية مقاتلة في تاريخ الجيش التونسي هي يمنى الدليلي. كان ذلك 2024. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. تونس كبيرة
4: والله كبيرة والله.
3: شكرا لخونا علي الصامت. تحية كبيرة برشا أشرف القسيس فما كان جويز انيفرسير ما يسالش ما نقولكش لا جويز انيفرسير يقول لي اسامه قسيس بمناسبه عيد الميلاد, ايضا صديقتنا حنان المصمودي بمناسبه عيد ميلاد, وحنان صاحبه روضه تقول لي مهدي حاله انسانيه طفل بين 3 و5 سنوات يكون يتيم نتكفلوا به في الروضه تلت سنه تربويه. برافو حنان المصمودي, برافو للتوانسه, للتوانسه الكرماء, للتوانسه اللي قلوبهم خير وبركه. دونك جويز انيفرسير هذايا لشكون؟ الأشرف القسيس
4: هي.
3: اللي يهديها الأسامة القسيس بمناسبة عيد ميلاد صديقتنا حنان المصمودي, عيد ميلاد سعيد, تحية للناس الكل اللي قاعدين في الاستماع علينا.
4: ولك انت زاد معناها
3: بارك الله
4: فيك, هابي بيرثدي
3: يرحم والديك.

0: تحية كبيرة برشا لصديقنا نوري العوي، أيضا أمنة طريقي الإهداء من الأب جمال الطريقي والأم بسمة زغل والأخوة خلود وآية محمد وسلام الطريقي اللي هنيو بنتهم وأختهم العزيزة أمنة طريقي بمناسبة عيد ميلاد شارك العام، وأنت حية بخير. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. ما أحلاها الأجواء تاعنا.
1: عدد الدربان الكاتب،
0: الكاتب والشاعر عادل دربان. حبيت أقول إن شاء الله باسل زميلتي سهم شعور اللي مقلقة شوية، ضربة الشمس هذه وضربة الحرارة ردوا منها برشا، إن شاء الله واللطف عليك سهم شعور. إن شاء الله لباس أيضا للمستمع الوفية إيناس الهدار، أيضا الخونة وجدي شبشوب اللي هو من المستمعين الأوفياء وعمل تدخل جراحي، وألف سلام عليك عشيري وخويا الغالي وجدي شبشوب. وتحية للناس الكل اللي قاعدة متواصلة معنا، قيس دبيش مصورنا اللي ديما معنا في البلاتو، ان شاء الله لاباس للوالد وربي يحفظه لك ان شاء الله. جونا تونسي الان عند غزالي،
1: خلي لا انا عند بايمنصور خليت عقلي.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: 16 دقيقة بعد 11 متاع الصباح. تحية المستمعين الكرام، تحية الحافظ الشاب يقول لي سفيان الفقي ولد الرباط ولد حومتنا والروج عزيز وغالي، وتحية أيضا لأختنا ندى العش، تحية كبار ليك ندى. وين ماشيين الآن قبل ما نبدأ؟ إن شاء الله نلقى وليدي تيم العمر نتاعو بين 3 و5 سنين، بطبيعة ينجم ياخذ المشوار نتاع سنه كامله تكون مجانا. بارادي كيدز، تحيه كبيره برشا لاختنا حنين المصمودي الحاضره اليوم معنا في البلاتو. طريق العين كيلومتر 7. اذا عنا وليدي تيم من الام او من الاب بين 3 و5 سنين يكون مجانا على امتداد سنه كامله في بارادي كيدز. مع تحيه لاختنا الغاليه حنين المصمودي، طريق العين كيلومتر 7 صفاقس. وين ماشيين الان؟ ماشيين مع تونس، تونس الولادة، تونس اللي جيبنا في الأبطال، تونس اللي جيبنا في الذهب، تونس اللي جيبنا في الويز. الأسبوع الماضي كان الشيخ اللي شيخ الشباب اللي يقرأ بكالوريا واختم القرآن الكريم. اليوم أيضا إمام جامع سيدة لخمي بسفيقس اللي هو الشاب اللي اختم أيضا القرآن الكريم، وسعيد جدا مش يكون بحذينا اليوم في الاستوديو ياسين بن عمار. ياسين صباح النور.
2: صباح الخير،
1: شنحو الصحة لباس؟
2: الحمد لله بخير،
1: فرحة الأمور
2: الحمد لله يا رب.
1: هات نتعرفوا على سي ياسين.
2: أول حاجة بارك الله فيكم على الاستضافة هذه، يعطيكم الصحة. أخوكم ياسين بن عمار، نسكن في طريق المطار في الحاجب.
1: مال الحاجب؟ الحاجب جابت لنا بطل الأسبوع الماضي، واليوم عليكم العين وحاجب من العين إن شاء الله.
2: هذا من فضل الله، الله يبارك فيكم. والحمد لله بدأت مسيرتي في حفظ القرآن على يد شيخي رفيق الصافي ربي يبارك فيه، هو نفس شيخ متاع أخويا حمزة. تلمذنا عليه والحمد لله من صغرنا، وختمنا القرآن على يديه يعني من فضل الله. وبعديك تواصلت المسيرة متاعي على الشيخ سليم أبو زيدة، مقرأ القراءة العشر بسفيقس، ومعروف يعني يقرأ في عدة جمعيات قرآنية. والحمد لله ختمت القرآن يعني بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم برواية الإمام قالون عن نافع المدني. قريت عليه يعني ختمة كاملة بالتجويد وبالضبط التام يعني، والحمد لله. وبعد ذلك يعني تواصلت المسيرة في علم القراءات، يعني بديت على الشيخ سليم أبو زيدة بطبيعة، وهو اللي حببني الحمد لله في علم القراءات وفي حفظ المتون متاع القراءات. ومن فضل الله يعني لحد الآن ومازلت متواصل يعني في هذا العلم الشريف
1: والحمد لله. شعب في الدنيا تاو سياسين؟
2: تاو نخدم مهندس الإعلامية.
1: بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شخالك يا الخال؟
3: تبارك الله. شفت
1: تونس الوليد؟ تبارك الله عليها.
3: شوف الشباب، شباب كما هكي معناه حقيقة يشرف البلاد ويشرف تونس، أنه قاري ويشتغل ويحفظ القرآن، معناها شيء يعمل كيف. معناه كنشوف هكي نقول يا ربي تونس راهي

0: من عندي قريب نعمل 7 قراءات بسم الله
1: ما شاء الله
0: ومش نواصل يعني بطبيعة الثلاث قراءات البقية الحمد لله.
1: ياسين انت بارك الله ما جيتش وحدك اليوم, جيت معاك الجنة صحيح ولا لا؟
0: الحمد لله
1: الأم هي الجنة, الأم هي تاج
0: فيها.
1: وهيك أكبر فرحة كي تشوف ولدك كما هكا كناجح, وأكبر فرحة كي تشوف ولدها فرحان. عاصمة لله الغالية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلام. مرحبا. الاسم الكريم
2: فدوى القرقوري.
1: أي لله فدوى.
2: أم ياسين بن عمار.
1: أنت أكبر شرف ليك أنك جبت الوليد هذايا, جبت الثروة الصالحة, جبت الثروة اللي الناس الكل ترحم على ولديه وتوصل لك دعوة الخير طول.
2: الحمد لله يا ربي.
1: ايش تقول لنا على ياسين؟
2: بارك الله فيكم على الاستضافة قبل كل شيء. الله يرحم والديك. ياسين ملي هو صغير معناتها اش تعرف الصغيرات يحبوا يلعبوا كل شيء. اما انا نقول له اجا نحفظوا متى يسر هيك الصور القصار حفظته انا. الصور القصار بديت له بالصور القصار الصور حفظتهم له في عمر 4-5 سنين هكاك.
1: معنى انت بديت بالمفتاح, مفتاح القلب هو الام. زيد يا ولدي.
3: زيد.
1: الام مدرسه اذا اعدتها
3: اعدت شابا عريق.
2: طيب الاعراق.
1: تصلي وراه في سيد الاخمي في رمضان.
2: اي نمشي. اي
1: هاي احسب تقول بسم الله على ولدي.
2: اللهم صل على النبي.
1: اقوى ايمان بتقول في العالم كيف
2: ساعات عيوني تدمع.
1: هاي في الدعاء. ها احنا اليوم مش نسمع ياسين في الدعاء بعد شوي, لكن اقبل هدايا قراءتك تبارك الله على عديد ال ال ال ال ال
3: ال ال ال ال ال ال
1: ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
0: اخترت رواية من روايات نقرأ بها قراءة ابن كثير المكي برواية قنبل. نقرأ من بداية سورة ياسين إن شاء الله.
1: تفضل يا سيدي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: بسم الله
1: الله العظيم. ريت الترتيل اللي ما نعرفش شوف اللي القرآن العظيم
2: قرآن
1: أي. قرآن وهمو
2: صلة من الجمع عنده في جميع المواضع.
1: معناها قراءة شكون هذه؟
2: ابن كثير المكي ذي بعد الإمام نافع بعد يجي ابن كثير المكي اللي هو يعني مقيم يعني في مكة المكرمة.
0: بسم الله ما شاء الله على تونس الولاد على دوام ياسين. قد شارك في بعض الأحيان في مسابقات على الصعيد الوطني، فمسابقات عربية مسابقات دولية أحيانا.
2: شاركت يعني في المسابقة الوطنية للقرآن الكريم قبل، وشاركت في عدة مسابقات وطنية أخرى، وفي مثل تونس يعني في عدة دوليات الحمد لله.
0: زيادة كان بالعمر
2: في السعودية وفي المغرب والأردن يعني الحمد لله.
0: بسم الله ما شاء الله عليك. الله. هذا هو اليقوت التونسي، هذه الكفاءة التونسية. الحلم متاعك الآن؟
2: والله أني نكمل القراءات ونزيد معناتها نختص في علوم أخرى، علوم يعني شرعية كالفقه والعلوم العربية في النحو والبلاغة، ومن فضل الله يعني نقرأ الآن يعني في الفرع الزيتوني في صفاقس، ومعتها في نظام كامل من نظام آخر الأسبوع، خاطر ثم نظام كامل الأسبوع للمتفرغين، وأنا بحكم يعني نشتغل عندي نظام آخر الأسبوع يوم الأحد نقرأ، والحمد لله ثم برشا إفادة فيها يعني كما نقوله يعني هو رفع جهل، فهمت؟ مش يعني متاع إنسان مش تخرجك مختص، لكن

0: ممكن يعني من المحطة هذه نجم نتخصصوا أكثر يعني صحيح. في العلوم هذه وربي يوفقنا
1: بسم الله ما شاء الله عليه. فرحانين برشا. ماك حاب تقول حاجه؟ حاب تقول حاجه مدام؟
2: هو حائز على المرتبه الاولى وطنيا في
1: امك عادي اذا ما تدفعش عليه
2: سنه عام 22
1: ايوه تبارك الله عليه. هذاك امير من الامراء حبيت نوجه لك تحيه. تبارك الله مستمعين قاعدين يقولوا بسم الله ما شاء الله عليك ياسين بن عمار، وكاني انا قاعد نصلي وراك اليوم في سيد اللخمي الدعاء في رمضان. اعطينا الدعاء. اسمعوا

0: وسلم.
1: الله يرحم والديك، كل الحب والتقدير لك ياسين بن عمار. فرحانين اليوم بالورد نستقبلوك وبالورد بطبيعة الحال. نحبوا اليوم نكرموك ونحب نقولوا لك أنت جبت لنا وردة كبيرة اللي هي الوالدة العزيزة الغالية، وإحنا بدورنا نودوك بالوردة والخال لهنا بطبيعة الحال في بصمة خاصة لهذا البطل التونسي. فرحانين برشا باش نكونوا معاكم دائما على الوفاء، لأنه تونس فيها لويس. شفتوا كارتاج يجيب مهرجان كارتاج، الأسماء اللي يجيب فيها، احنا نجيبوا الأسماء اللي قاعدة تنفع والأسماء اللي قاعدة تبني البلاد والأسماء اللي ترحم على ولدها. كل الحب وتقدير لك ياسين بن عمار، ألف صلاة وسلام على خير الأنام.
2: شكرا، بارك الله.

0: دقيقة بعد الحداش تصليوا على النبي يا جماعة. وألف صلاة وسلام على خير الأنام. تحية كبيرة برشا لزميلي أمير الجاموسي على مستوى الإخراج الفني، زميلي مرعم جمال على مستوى غرفة الفار الإخراج المرئي اليوم. شكرا لكل مستمعين. ثريا بالعالي تواصل معنا من فرنسا تقولي سلام الحار لعائلتي ونهدي كم الأغاني الحصة اليوم. دانيال ويلي هدى ولمية زنبع يقدموا تحية لأخوهم جوهر زنبع بمناسبة عيد ميلاد ويقولوا له إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. تحية لحاتم بلهويشات محلاها تصاوري حتومة اللي جيتنا اليوم محلاها المقالات المتعدة اللي تعطي صورة صديق مهدي قاسم تغزو الصحف السودانية. آه حاجة حلوة وإن شاء الله تكون بخير وصحة. والله يبعث لي تصور لليانا في الصحافة السودانية أخويا. كل الحب والتقدير. وحتومة راك معلم معلم على الدوام. شكرا لإيمان السلامي الحكموني اللي تقول لي مهدي نهارك زين يا حسرة على اسكندر ومحمد صالح مفتاح وصوفين وعلى الجيل الكبير فيصل فتيو مرحبا. منال القشوري من إيطاليا تقدم تحية هي وزوج عزوز لكيفة أفراد الفريق. الست الحبايب عيشوش الباب الغالي محمد قل لي لحماتي الغالي لطيفة وتحية لأخواتي منيار ممتاز وصادق الفريخة وتحية الأهلي الكل عائلة القشوري وعائلة سرسار. سي محمد القمري مرحبا. سحر القرقني تقول لي تحية لأمي الغالية جنة المزغني بابا العزيز سمير خالتي سرور وأخواتي الكل وبنت أختي ميرال ونقول لهم ربي خليكم ليا. شكرا هيدي قاسم يقول لي يطالب سكان منطقة سكرة كيلومتر 4.5 المسؤولين والجهات المعنية بتدخل العاجل لتوفير حافلة هذه لسورة راس للنقل اليومي للتلاميذ خاصة وأن المنطقة لا تتوفر حاليا على وسيلة نقل مخصصة لهم. برشا مشاكل وإن شاء الله الأذان تكون موجودة وتكون متواصلة ومتفاعلة معنا. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا وبالله بلغ وفات ورد علينا. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح مبارك والد الياس وصابر وفاطمة وسماح وإيمان مبارك تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الحديجي طريق سيدي منصور حبانا. المغفور له صالح مبارك والد الياس وصابر وفاطمة وسماح وإيمان مبارك تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الحديجي طريق سيدي منصور حبانا. تحية الكل المستمعين الأوفياء اللي قاعدين فريمو متواصلين معنا. شكرا لكم جميعا. تحية الحافظ الشاب يقول لي سلم لي على ولد حومتي أنا وصلني لك السلام. أيضا محمد دمق سقيد الدير سلام مهدوش محلى جوكم اليوم الصباح. وتحية للناس الكل. مهدي يقول لي زريبي تحية لنبيل الكوكي وتحية لصوفيا الفقي وأيضا تحية كبيرة برشا. أميمة عبودي نقدم تحية لماما راضية الجويلي راضية جويلي بمناسبة عيد ميلادها أنا وأخواتي اللي هما كل من أمين وربيع ونقولوا لها ربي يخليك ليا. وين ماشيين؟ ماشيين للدار الكبيرة ماشيين لولاد نسلم ماشيين المهرجان سمح برشا. وسي عادل عدولة ينورنا في استوديو. سي عادل حسين صباح النور.
1: صباح الخير.
0: اقرب شوية ميكرو اقرب ميكرو سي عادل.
1: عايشك
0: شبيك حشام من الميكرو اقرب اقرب
1: حشام بالعكس
0: صحة لباس.
1: عايشك حبيت اشكركم على الاستضافة ذي بارك الله فيكم. إذاعة صفاقس هي إذاعتنا على الدوام حلينا عنين نلقين إذاعة صفاقس.
0: شحوي الوليد مسلم قبل كل شيء
1: مسلم تو أحلى أياماتها
0: أحلى هي ديما أيامات أحلى الوليد مسلم
1: ديما أما تو أحلى أياماتها.
0: العمر اللي بس عليه
1: لاباس علينا الحمد لله
0: سلمنا مال على العمر على الجميلين على الناس الخير الكل
1: هم الكل مسلمين عليك واستناوك الافتتاح.
0: الله غالب احنا امس التزاماتنا الكروية باعتبار ماتش ترج جريس اليوم سقيت الدير ولمس خارج صفاقس
1: تدخل مع عنصر بيعي كما قالت لي اسر الحاح
0: إيه؟
1: والبارح دخلت مع سرور الهدار زي قلت لي
0: تحيه لسرور تحيه الانس وتحيه الكبار شو الكبار للناس الكبار. وانا اليوم حبيت نستقبلك بالورد هدايا الورد اللي كنت تفضل الورد سي عادل وهدايا اهداء من اذاعه صفاقس لولاد مسلم. انتم تجيونا ونستقبلكم بالورد شحوا المهرجان وقتاش يكمل غدوه
1: غدوه يكمل
0: باش بديتوا النهار الاول
1: مباراه كرة
0: ميكرو اخر شوي
1: بدينا مباراة الكرة عملنا نهائي كرة القدم عملنا دخلة كبيرة برشا
0: دخلة ملك ركاج عملته شيء رهيب جدا
1: والله حابين تكونوا محظيين مرة أخرى وامس عملنا المحفل زادة امس عملنا التراث اللبس التقليدي عملنا المداوري عملنا الطبال عملنا الجحفة جحفة من الأصل الأصيل معناتها أزيناها من حتى الملعب الرتبة هذه اللي عملنا في الاحتفالات كانت تجواء رائعة كانت الحضور ما شاء الله معناتها ما نحكي لكش على الحضور والاجواء بالحق بالحق كانت رائعه فهمني.
0: والحمد لله
1: الحمد لله.
0: بديتوها ماتش كوره شكون وشكون؟
1: ارسنال و
0: اي ارسنال لهم اولاد ايوه اولاد مسلم اولاد مسلم واقوى من الارسنال.
1: عندنا فرق غاديك خاطر احنا اولادنا مكثرتهم يكون في الغربه فهمني. يجيو من غاديك في الصيف يصيفوا حبينا نعملوا جو بتاع كوره ونهائي كوره وعملنا اجواء واثثنا الملعب الرتبه حبيتك تشوف الملعب عملنا له الاناره وعملنا له كل شيء باش يكون مهيئ فهمني.
0: باهي الماتش البارح شكون ربح؟
1: ربحت ارسنال. ربحت
0: تحكيم تونسي ولا اجنبي؟
1: تحكيم تونسي.
0: لا لا لا تخلط بعضها. اليوم ايش عندنا ان شاء الله؟
1: اليوم عندنا سهره التراث فن التراث والشعر الشعبي والفن. عندنا غديك عندنا فنان جبناه معنا اللي هو سعاد الجبراني وجبنا فنانين معاه باش ياثونا الساريه الليله
0: ايه
1: فهمني. ومش نواصلوا الليلة زادة في الأغاني التراثية نصبنا بيت شعرها وكموجود على الباج بتاع المهرجان.
0: كيفاش ندخل الباج نكتبوا مهرجان؟
1: الباج اللي لاهي بالمهرجان توي اسمه أولاد مسلم تريد.
0: أولاد مسلم
1: تريد
0: تريد وتريد الخير والبركة.
1: نحن نريد التنمية ونريد كل شيء.
0: عندكم الفاق يا ولدي. لا لا ولا وشو قصة أولاد مسلم
1: تاو أستاذ معشب زي
0: إيه؟
1: للي تحب بالحق.
0: شو شو أي منطقة في تونس عندها الحرية في التعبير
1: بالحق.
0: وأي منطقة تونس الحرية في الحياة
1: بالحق.
0: دونك اليوم نرجع شوية للومبيانس للتراث للفن الشعبي.
1: أيوة.
0: وغدوة إن شاء الله
1: وغدوة عنا الاختتام بتنشيط صغار مع الشاب أسامة.
0: أي.
1: في النهار عنا توا في النهار من الأربعة مذومة عنا نوادي تنشيط الأطفال عندنا نوادي بتاع الرسم نوادي الطبخ معناتها نادي الطبخ الشعبي وعندنا اللباس التقليدي للصغيرات وعندنا الألعاب القديمة للصغيرات كيما البورتيتا كيما الخميسة كيما حبينا نرجعوا الذاكرة بتاع الكبار نرجعوها في الصغار.
0: يا الخال تذكر الألعاب بتاع قبل
2: تنشيط وخصوصا المهرجانات كي تنشطوا الأطفال هذيك هي أحسن حاجة. فهمتوا توريهم التراث نتاعكم كون من الالعاب كيما البرتيتا كيما
1: الخميس
2: السربوط كيما
1: اي وعملنا حتى هم كتمبو زاد هاك اللي يسموه قال مطر
2: تروح مبلوله
1: يعطيك الصحه
0: كتمبو نتاع المطر
1: كنا نلمدوا من كل دار شويه شويه شويه ونطيبوا هكا باش نطلب المطر.
0: شفت محلاها محلاها البلاد ومحلاها العادات وفما صبط بلغ ولا
1: ثم كل شيء
0: صحيح
1: ثم كل جبنا حتى الاثاث التقليدي القديم
0: فما مبروك الصنعه
1: وكل مقفول
2: والرحال
1: جبناها وجبنا وجبنا حتى معون قديم بالحق معناتها قيمه اثريه
2: والمصباح والجيزه
1: والفنار والبريميس جبنا كل شيء وحتى كل شيء واثثناه في خيمه وعملنا المعرض هذا.
0: والفطور شنو؟
1: الفطور كسكسي بالقمح هذاك معروف اللي تسلم على
2: كسكسي بالقمح بالحمل العلوش
1: بالحمل العلوش
0: بالطبيعه وساعات الحمل العلوش اكثر من كسكسي بالقمح نعرفكم قلوبكم كبار
1: هذه وعملنا زاد روك للاديب نتاعنا اللي هو سي عمار بسباس معروف في الفن وعملنا له ركن باش ناثوا له اغانيه وباش نذكروا به باش نعرفوا الشباب به هو باغانيه هو كان اديب قديم واديب معروف ومشهور برشا في المنطقه هذيك الكل فهمني. احنا حابين نعمل له ركن
2: ومحلاها كل منطقه معناها تهتم بالتراث نتاعها
0: كل منطقه عندها الخصوصيه نتاعها
2: كون الاديب الشعر الشعبي والغناء نتاعهم
0: سيدي تفضل تفضل
1: نقول اللي الرياضه والثقافه هي المفتاح باش تامن الصغيرات وتربهم على حد على اي موضوع
0: وانتم راهم خير وبركة. يلا كلمتك الان للناس باش يكونوا حاضرين اموال يوم السبت وغدوا الاحد
1: ان شاء الله مرحبا يكون الحضور كبير وان شاء الله احنا ناس مضيافين ونرحبوا بالناس الكل يكونوا بحذانا وماذا بين الناس الكل تتفرج والناس الكل تشوف
0: او يتابعوا فيك في الكام خلوا لك راك بوغوس يا سعاد هكا ولا
1: بارك الله فيك
0: يوجه تحيه على الاقل للمدام للجماعه يسمعوا فيك
1: المدام هي زميلتي معناتها نخدموا بعضنا
0: هي عشبي زميلتك اما في الدار مرتك
1: نوجه لها تحيه خاطر هي اللي مسؤوله على الاثاث التقليدي
0: المدام اي المدام رد بالك تغلط المدام في حاجه اليوم سيدي انستونا محلاه ولاد مسلم تفضل
1: المهرجان حبي كرم سمادي.
0: الله يبارك لك يا سيدي كل الحب والتقدير الله غالب الالتزامات الرياضية اليوم وامس وغدوة هي اللي حطتنا في هذايا شكرا لك يا أخويا محليها شهادة كما هكا دورة التحدي تكون من ناس كبار وشكرا لك وهذا كل الحب والتقدير لكم لا اخر شويه ميكروش قلت لي
1: نحب اقول لك حاجه للناس يحبوك بالحق راهو غادي
0: والله اقسم بالله وانا بدلهم نفس تحيه راني نعشق الجو هذا ونعشق الامبيونس هذا وكسي بالقمح تمشي شي
1: موجود موجود موجود
0: لا يا سيدي مش اقعد بحذيه لهنا تقعد بحذيه مش نفاجئك بحاجه مش نسمعك اغنيه اقعد اقعد بحذيه لهنا اسمع الاغنيه تو وعندي ما اقول لك في الاغنيه اسمعها ترى هات لنا الاغنيه

0: الأغنية هذه اللي تسمعوا فيها لأول مرة في العالم ربما سبق خاص لإذاعة شقس اليوم. أنت عادة تسمع مدرب يبدأ الكورة شدد البنك. اللي غني الأغنية هذه كلماته ألحان هي مدرب كوكب عقير بالسنة الماضية، مدرب الأولمبي البيجي، مدرب تونسي تحبوه الناس كل، كوتش منير حريز، مش ياخذوا مباشرة من بلجيكا يظل لي هكيك. منير أهلا وسهلا.
1: اهلا اخويا مهدي، شنو احوالك؟ لاباس.
0: هذه جديده انه لونترونور يخرج من الفيستيري ولا يغني معناها. هذه موضه جديده ولا شنو الحكايه منير؟
1: اسمعني اخويا مهدي، وحق النبي محمد انت اخطر اعلامي شفته في حياتي. على خاطر لا باش نقول لك حاجه، على خاطر تو سنين الله وانا منقول الحد، معناتها تو سامبلومون هوايه عاملها، معناتها مخبيها وكل شيء. انت دوم ما سمعت بالحدث، معنا كلمتني في بلجيكا وكل شيء وما خليتش حاجة مخبية، تبارك الله ما شاء الله.
0: أنا نعرفك كدو تروسينج دو، أما وليت سول وفا.
2: ممرن فنان.
0: كيف جات الفكرة هذه؟
1: مش فنان، موهوب.
2: موهوب في الفن، مش احتراف.
1: اسمعني، مش نحكي لك حاجة، تو احنا اللي احنا صغار نلعبوا في السياسات، نسافروا في الكار، نسافروا في الوتلة، نعملوا ليستاج، نجوارك كل راي تغني. الجوارات كل كده تحب الفن وكل شيء، لكن ثم بعد الجوارات اللي هما حاشمين من يجموش يكملوا كذا، ثم ياسر راو جوارات حتى توا في تونس يعرفوا يغنيوا. أنا كنا نسافر مع جوارات متاعي، ثم جوارات وحق النبي كان عملوا كارياري نجموا يعملوا في الفن حتى خير من الكورة،
0: خير من الواوا، خير من الواوا. أي الحكاية هذه أغنية الأم كتبت كلمتها أنت؟ قالوا لي انهرت ربحت النازيرو.
1: هذه تعرف أخويا مهدي، هذه معناها كتبتها عندي تو قرابة 25 سنة لتالي، ومعناها ما تعرف واحد ما خرجتها، معناها ما خرجتهاش، ما سجلتهاش، معناها ديما نغني فيها وكذا فلذا حبيت نعمل ديديكاس الوالدة اللي هي ربي فضلها لينا وكل شيء. وعندي مدة وقت مشيت لمصر حبيت نعمل أغنية على الوالدة، كلمت واحد شاعر معروف برشا فهمت، وما لقاليش حاجة كما نحبانا، وفي الأخر هذه الأغنية اللي غنيتها أنا قبل اللي كتبتها ولحنتها وكل شيء ولا سجلتها، والحمد لله يا ربي. معناتها ونقول لك الحكاية الأغنية هذه أنكو ويابل، عندي صاحبي فنان معروف برشا نادر السيد في مصر، عنده ستيديو متاع تلحين وكل شيء، والفنانين يجوا عنده برشا، صدقني بعطلوا الأغنية هذه قلت له شوف تعجبكش وكل شيء راني سجلتها يا اخي، قال لي والله كلمني اخويا مهدي، قال لي الاغنيه هذه سمعها واحد فنان عنده هو سمعها له هو في الاستديو، قال لي راهو يحب ياخذها يشريها. قلت له استنى مش نولي بيعان وشريها.
0: هو في الكوره فما بيعان وشريها اللي راهو. اما في الفن الله اعلم.
1: قلت له سمعني صوته واعطيني الاغاني نتاعو، خاطر واحد يكتبها للوالده معناها من قلبه ومن روحه وكل شيء، ماذا بيا فنان يغنيها به. يا اخي بعث لي الاغاني نتاعو الفنان تبارك الله صوته باهي برشا، ممكن مش نعطيها له يغنيها واحد مصري كيف شي، اذا كلمني شي واحد تونسي يحب ياخذها ولا حاجه معناها تولي الاولويه للتوانسه.
0: انا مش نكلم تو فوز البنزرتي ولا بيل كوكي. انا لسالك سؤال خطير، الممرن يعرف يلحن ولا
1: ما ليش؟ هو كان يعرف يلحن عادي، يعرف يعمل التكتيك الكلي كي وما يعرف يلحن وكل شيء.
0: يظل فما غنية البراني، اعطيني غنية البراني، قالوا لي روح البراني زين عملت له ستيل جديد.
1: هذه غنية مش نتاعي هذيك، تعرفها تراث وكل شيء، لكن انا كتبت فيها اغاني اخرى فهمت، انا اللي كتبت الاغاني اللي
0: هيت هنا يمير
1: اي ما انت تراث كتبت فيهم الاغاني فهمت، انا سمى برشا اغاني معنا معروفين. قالوا لي روح البراني مانيش منا فهمت، وينك يا بابا وينك، كتبتها زادة على محلها فهمت، وكتبت أغاني لنرمو يا أخويا مهدي، مش نحكي لك حكاية يا سيد أعطيني بنتك للزواج، يا سيد أعطيني بنتك المرياج، بعدها بشوية كتبت أغنية شر ولا بد منها.
0: انت تعرف مجرب سيد، لا انت خل الكبير. انا وش اقول،
1: هذه عملتها اكسبري، هذه شر ولا بد منها.
0: اي
1: اون فيت باش نقول في تونس ممكن سامحني بالكلمه هذه، لا لوا يلزم يتبدل شويه تولي لاكاخ بارتاجي، لانه توا نشوف في ياسر ناس يعملوا في مظاهرات في تونس يحبوا الكاخ بارتاجي، كيكون مثلا ثم ديفورس ولا حاجه وهذا الغالب معناها فهمت، ينجموا الوالد يشوف صغاره اكثر وتكون بارتاجي شويه، لانه نشوف في حالات ساعات واحد يسكن في فاقس والزوجه نتاعو الطريقه نتاعو تسكن في تونس، ويمشي لتونس مره في الاسبوع باش يشوف صغاره واحد وكل شيء. انتوكا عملت الغناية هذه باش تولي العالم الوايت بدل شي شوية تولي القاخ تحتاجيه شوية.
0: الحسين وانا حبيت نسافق اليوم للكوتش للكوتش منير حريز لأول مرة مدرب تونسي خرج ألبومات غنائية لسوبون هاريخ نلقاك انت وهيفا وهبي في كارتاج الله أعلم كات كدو تراسك دو
1: يا مادي يا مادي يزي
0: الله لا يوصل للمحاضر هذو بحسيله
1: اسمعني
0: اه بابا
1: بالله العظيم ما دامني انا في بلجيكا وكنت وحش الوالده والوالد برشا من المنبر هذا اخويا الغالي نحب نقول اول سلام للوالده والوالد
0: ربي يحفظهم لك
1: لهم الحمد لله يا ربي ربي ساترها معايا وكل شيء بالدعاء نتاعهم وديما بصلاتهم لينا وكل شيء ونقول لهم ربي فضلهم لينا ويخليهم لنا
0: امين
1: فهمت
0: ربي معك ان شاء الله
1: تفضل كل والده لاي واحد وكل شيء واللي مات والله يرحمهم وكل شيء وانت بارك الله فيك
0: الله يخليك انا فما مساج من هيفا قالت لك انا مستعد نغني مع بعضنا ان شاء الله
1: لا كلها يا رب اشتغلني معايا ما مش سهل معايا انا يز مكتوب برا زيد 6 شهور اكثر شويه باش تولي تغني معايا
0: اما بوس الواو تولي حاجه اخرى وانا ربي معك يا منير حط لي الهني على روحي والهني عليك شكرا لك تحياتي الكوتش منير حديث تحياتي لسي عادل شكرا لك انستنا يا وجه السعد يا وليد مسلم الله يخليك عايش

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: ثلاثة وخمسين دقيقة بعد الحديث متاع الصباح. يا ناس حبوا الناس كان حاضر بصوت إيلي شويري حبيت تحية للناس إن شاء الله نلقى الناس الملاح وتحية خاصة جدا للبنوتة اللي قاعدة في الباب الاستوديو. ما نجمش ندخلها البنوتة لأنه 12 سنة ما نجمش نوري وجهها أمام الكاميرا. تعرفوا فما حقوق قانونية وتأكد عليها الوزارة وتأكد عليها مجلة حق الطفولة متاعنا. لكن أمها موجودة معايا في الاستوديو. رضية رضية مرحبا.
2: مرحبا بك.
1: حطنا يا ناس حبوا الناس يا مير شو لك رضية لباس شبيه لباس البنوتة
2: أميرة مريضة طالبين عليها زراعة
1: أخر شوي ميكروي
2: طالبين لها زراعة القلب. نطلب من أهل الخير إن شاء الله إن شاء الله يعونون معناه ويوقفوا مع البنية هذه. بالحق أنا أم موجوعة برشة برشة برشة على بنتي بالحق معناها ماشية وتتعب. ان شاء الله ان شاء الله نلقي اهل الخير وان شاء الله يوقفوا معاها ويعملوا لها العمليه هذه في اسرع
1: هي وقت. تصير في تونس ولا العمليه
2: ان شاء الله قالوا لي ان شاء الله تصير في تونس وان شاء الله ان شاء الله ربي سهل معنا.
1: قديش عمرها؟
2: هي عمرها هي مولوده 23
1: باي عندك انت معاك الشهيد نتاعها هكا ولا
2: مولوده 23 سبتمبر 2013
1: البنيه هذه مدنا الشهيد نتاعها حطنا نشوفوهم البنيه يقوتة البنيه شهيدة شكر البنيه طبعا عندها معادلات ديما الاولى ديما الثانيه. انا اطلب من اصحاب القلوب الرحيمه لانه البنيه بكيتني وانا داخل راهي عباره بنتي عباره بنتكم الناس الكل جابت ساكل كله شهيد وكل شهيد شكر هات لي الخال لهنا معناها بمحق بمحبة. اقفوا مع البنوتة هذية 26-545-619 شهادة شكر شرف أميرة شهادة شوفوا الشهيد متاع البنية
3: بارك الله عليها ما شاء الله
1: كل عام بثلاثة شهيد الخير والبركة من الشهيد الله يرحم والديكم. نداك أنت لأصحاب القلوب الرحيمة باش نقفوا الناس الكل 26-545-619-22-976-660 شغل لهم راضية
2: إن شاء الله نلقي قلوب الرحمة إن شاء الله ربي يشفيها هي إن شاء الله ربي سهل في العملية هذه ونلقى أصحاب الخير وينقذ البنية اللي هي أميرتي مني.
1: ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء البنية يقوت أنا نرى فيها نبعث لك البوس الكل أميرة الغالي نعتبرها بنتي ونعتبرها بنتكم الناس كل نحنوا عليها ونقفوا معها كما نقفوا مع الحالة هذية اللي معايا رضوين. رضوين عسلمة يا رضوين.
4: نهاركم طيب.
1: أي رضوين أنت تعرضت لتحرقت براتيكمون جسمك الكامل محروق هكا
4: اي محروق نقول 3/4% 3/4
1: اصحاب الخير شو تقول لهم سي رضوين؟
4: والله نقول لهم انا انسان لا نخدم لا شيء وما عنديش حتى دخل فهمتني باش نعيش به الا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
4: وتعب نفسانيا وتعب ماديا ساعات نحير فرقه في ورقه دواء ساعات نحير في عشاء حتى كانوا حاجه اكبر من ما تتقالش. يا اصحاب الخير راني في حاله نتاع انسان يتعاون هذا هو شو حبي يقوله.
1: أنا مش أقول حاجة برك إذا بالحق تغيروا على الناس هذوما لأنه كي جاء تغزلوا كله محروق 57-166-304 تعرفوا الدواء تعرفوا في حاجة أكيدة جدا الأمور هذية بلاصتكم توا تطلبوه 57-166-304 هكا ولا رضوين 57-166-304 57-166-304 يا رضوين يبيتها في شان يصبح في شان إن شاء الله هو عظيم الشان
4: إن شاء الله بقدرة الإله
1: إن شاء الله أنا أخوك على طول وتدلل في كل وقت رضية نرجع لك من جديد ربي يحفظ خويا
4: بارك الله فيك
1: أي رضية البنوتة شو تقول أصحاب الخير باش يقفوا معاك باش يكونوا سند ليك أنت
4: شو نقول اللي يعمل حاجة
1: تفضل يا رضوين لحظة أيوة تفضل رضوين ربي معاك إن شاء الله رضوين رضية تفضل
2: ان شاء الله يعاونها البنيه هذه يوقف معها خاطر ايه هي موجوعه وانا موجوعه انا امس بك خرجت بها من السبيطار وهي الاوائل نتاع القسم معناها وتقرا وكل شيء وتحب تقرا وتحب
1: منعم الجمال تسمع فيها يا منعم منعم اذا تعمل مزيه تو من تصويره الام مش تنحيها، تركز على تصويره خالك سعيد لهنا. البنوته تدخل ميساج، دخلوها البنوته لهنا باش ما نظهروش وجهها، حط النداء نتاعها يكون اقوى اقوى من الناس الكل. البنوته هذية اللي هي عسل النحله، ادخل بحذايا بابا الغالي، ادخل بحذا ماما، اقرب بحذا ماما، اقرب بحذا ماماتك غاديكا، ميكرو لي بحذا ماما، ميسالش باش نوريو تصويرتك، نسمعوا كان صوتك. قول لهم اصحاب الخير، اش تقول لهم بنتي؟
3: نطلب من أصحاب الخير يعاونوني ويقفوا معايا، راني حتى صحية ماشي وتتعكر، وأنا نحب أمي وبابا تعبين علي، نحب نرجع لهم من تعبهم، نحب نفرحهم، نحب أصحاب الخير يقفوا معايا ونعمل العملية في أقرب وقت، خاطر حتى الصحية ماشي وتتعكر. إن شاء الله نلقى فيها الخير ويعاوني، ولا جمعية تتكفل بيا، ولا وكها
1: متبكيش بابا، غزلي غزلي، اخرب الميكرو ميساج، ما حبكش تبكي، انا حاس بك قوية، تحب تفرح بابا وماما هكا ولا؟
3: نحب نفرحهم، نحب نكمل قرايتي، ونحب نتخرج، ونحب نرجع لهم شوية من تعبهم ومن اللي تعبوا علي ومن اللي صاروا علي الليلي وربوني، نحب نرجع لهم حتى شوية.
1: بحول الله ترجع لهم
5: إن شاء الله.
1: بحول الله ما نحبكش تبكي، نحبك تقوي ماما، بوسلنا ماما من جبينها، وربي يخلي لك ماماتك الغالية. أنا بلاصتكم نقف مع الحالة هذية، 22 976 660 22 976 660، وإلا نكلمهم على 26 545 619 26 545 619. صحيح في برنامجنا نضحكوا، في برنامجنا نتفرهدوا، في برنامجنا كل شيء تلقاه موجود، لكن اللي حاجت به هم الناس هذوما. إذا احنا الناس المليح في البلاد ما نقفوش مع هذوما، شكون باش يقف معهم؟ صحيح الرب يقف معهم، لكن وينهم احنا البشر؟ اتمنى واتمنى واتمنى التليفون متاعك انت مدام ينوقز بعد شوية، ونفس الشيء نمر ولدك، ونفس الشيء عسولتي الغالية اللي تحب تعيش. صحيح ولا؟ كلهم راني نحب نعيش، ونحب ننجح، ونحب نولي بيلوت متاع طيارة. كلهم
3: نحب نعيش، ونحب نرجع نضحك ونلعب مع أصحابي، ونلعب ونرجع لقرايتي ونتخرج وكل شيء.
1: لبس لبس بيتها في شين، احفظها من عند عبو مهدي، بيتها في شين ويصبحها في شين، هو عظيم الشين. ما عندي ما أقول لكم إلا شيء طيب للجميع. سلام.

0: مرحبا بكم. تواصل مصالح بلدية صفاقس تدخلاتها الميدانية بنسق حثيث في محيط المؤسسات التربوية والجامعية لتأمين أفضل ظروف الاستقبال للطلبة والتلاميذ والإطار التربوي. وشملت هذه التدخلات جمع ورفع مختلف النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة وتشذيب الأشجار وتقليع الأعشاب ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم وصيانة الإنارة العمومية ومداواة وتبخير المؤسسات التربوية ومحيطها. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت في بلاغ لها إلى أن فترة الترشح تمتد من اليوم وإلى 5 أكتوبر القادم على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. بلغ إجمالي حوادث السيارات والحرائق والتأمين الفلاحي المصرح بها في تونس 993,194 حادث في السداسية الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم 4 فلسطينيين بينهم امرأة خلال اقتحامات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة تركزت في الحي الشرقي بمدينة جنين. أقر جنود أمريكيون بتلقيهم أوامر من البنتاغون لقصف منشآت مدنية إيرانية وفقا لما نقلت شبكة إخبارية أمريكية، وأفادوا بأن عدة جسور مستهدفة في إيران لم تكن أهدافا عسكرية. نفى وزير الخارجية الفرنسي بشكل قاطع اليوم اتهامات وجهتها النيجر إلى باريس بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 1. سماح الرنان في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: على خاطرك غالي علينا، سلامتك بين ايدينا.
5: طريق السلامة،
6: طريق السلامة.

0: نص نهار بدرجة على موجات إذاعة صفاق. السلامة، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. طريق السلامة لكم وما يصلكم صوتنا، صوت إذاعة صفاق. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين الكرام توا حتى للمدي ساعة في طريق السلامة. كما العادة وكما تعودتوا، مرحبا بكل إشكالياتكم المرورية. اليوم موضوع مهم جدا يظهر لي ديما تكلمونا على برشا حاجات، منها الإنارة العمومية. هذاك علاش يحضر معنا مشكور سي محمد اللزاز، مكلف بالإنارة ببلدية صفاقس. سي محمد عسلامة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك أخت سماح وبمستمعين إذاعة صفاقس الكل.
0: يعيشك سي محمد، شكرا لك على الحضور. كيف كيف يحضر معنا سي محمود التركي، كاتب عام جهوي الجمعة التونسية لوقاية من حوادث الطرقات. عسلامة سي محمود.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك سي محمود، شكرا لك. إذا موضوع الإنارة العمومية، أنتم اللي تسمعوا فينا في مختلف طرقات ولاية صفاقس، إذا كان عندكم أي إشكال يخص الإنارة العمومية، مرحبا بكم. سي محمد باش ياخذ نوت اليوم يوصل صوتكم حتى المختلف الدوائر، ما تسالش، نتعاونوا مع بعضنا الناس الكل، خاصة وأنه أحنا قادمين على عودة مدرسية. يفضلكم سيسوا رواحكم وساعدوا رواحكم، إن شاء الله طريق سلامة للجميع، معناها فقط كله لصالح الناس الكل، وإن شاء الله سلامتكم الناس الكل. مرحبا بكم، تحيات كامل الفريق اللي أمن طريق سلامة. معكم سوفين اليوم في ستوندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-82. أمير الكونسلات، أمير الجموسي على الكونسلات، منعم في الإخراج المرئي للإذاعة، سماح رنان معاكم من نور الميكرو. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: على خاطرك غالي علينا سلامتك بين يدينا.
1: طريق السلامة،
0: طريق السلامة. بيكم مرحبا بكم الناس الكل، نذكركم 70 164 280. اهلا وسهلا بكم، سلومه في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نذكر ضيوفي سي محمد العزاز مكلف بالاناره العموميه بلديه صفاقه، سي محمود تركي كاتب عام جهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات. مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم. قبل ما نبداو جاوا التليفونات يا سي محمد، ناخذ التليفون به ولا الهواتف، اول هاتف ولا التليفونات. مرحبا بكم، اهلا وسهلا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه لمينا.
2: يا سمو حينا مينا.
0: مرحبا يا لمينا، تفضلي.
2: عايشه، اسمع بالله وسع بالك معايا دقيقه. احنا في بوزيان، معناها في الرمبوا 4 كيلومتر معناها على البلاد.
0: ايوه،
2: صارت لنا سيبيريت ما نسميهاش، نعرف كيف سيبيريت قدامنا. اسمع، عماره قعدت تتبنى والسيبيريت والجامع، راهو قديش من ليله الكاميون نتاع راجلي الترونسبورتير يبيت لبرا.
0: لا يا لمينا، سامحني، المعذره منك، برنامج طريق السلامه فقط الاشكاليات الخاصه بالسلامه المروريه، الرجاء منكم به سلومه، الله يفضلك، فقط التليفونات الخاصه بالسلامه المروريه. طريق السلامه ان شاء الله ليكم كل مستمعينا الكرام، وسيسر رواحكم واحترموا القانون. ما تنسيوش به. ناخذ المكالمه اللي بعدها. الو، عسلامه. الو الو، عسلامه. اي اميره، خلينا نمشيو نحكيو ومن بعد ناخذ التليفونات. مرحبا بكم من جديد، خليني نمشي مباشره مع سي محمود تركي. سي محمود، اهلا وسهلا بك من جديد. سي محمود، يظهر لي فما برشا اشكاليات تخص الاناره العموميه، وانت كنت عملت جوله مشكور وخذيت بعض المناطق اللي فيها ما فماش ضوء، خلينا نقولوا، واللي ضوء هو نعرفوها قديش مهم يا سي محمد، وقديش تسبب الحقيقه حتى في برشا حوادث مؤلمه وقاتله للاسف الشديد. سي محمود تفضل.
3: شكرا. الطريق المهديه، الطريق الرئيسي،
0: الطريق المهدية. أيوة،
3: الطريق الرئيسي، راهو نبدأ من قبل القنطرة، معناتها من جامع الغفران، من البلاكات
0: باهي،
3: اللي نارة من جهة واحدة كعبة تشعل كعبة. لا صحيح، هو تو ما ثماش حركية في الاتجاه
0: صحيح. أنا مش نقول لك ربما هذيك في انتظار المشروع، هاتو سي محمد يزيد يقول لنا. أيوة
3: باهي، الحزام وأنت جاي مصلتني للقنطرة البارح بعد المغرب ومازال ما شعلش.
0: أي
3: مازالوا الفوانيس ما شعلوش.
0: باهي،
3: بعدين تاخذ الطريق المهديه، من اللي تاخذ جامع كانيش تبدا الامور ظلمه برشا، خاصه انت طالع على اليسار ما ثماش حتى لمبوبه، هذيك لمبوبات الكل موجودين على اليمين، وصفر صفر، وزيد معناتها ما يضويوش بالباهي. من بعد نمشيو ندخلوا لمنطقة سقية الدير، نلقاو اللاد.
0: اي
3: نلقاو اللاد، لكن نلقاو عديد اللمبات اللي
4: برشا حوايج
3: محروقين،
4: فما شويه خلط بين الحدود البلديه.
3: صحيح صحيح، بلديه سقيت.
0: سي محمد تو، سي محمود حتى انا وسي محمود والمواطنين والمستمعين، احنا نقولوا من بعد انت قسم كل واحد والتاج نتاعو، معناها
3: ايوا سي محمد ممكن انتم تنجموا تلفتوا النظر.
4: انا جوست عقبت على كلامك.
0: اي مرحبا. اي اي ايوه، دونك اذا هما سي محمود اللي
3: انا خذيت فيديوهات كان وبعثتهم لك، كان من بعد سي منعم ينجم شي يعديهم. فريمون معناتها ظلام ظلام،
0: واضح
3: تشوف الفيديوهات تحكم على الوضعيه المروريه.
0: باهي سي محمود، شكرا ليك. سي محمد، انا باش نزيدك نقطه اخرى. فما زاده، احنا كما قلنا، احنا باش نعطيوك الاشكاليات الموجوده حتى المستمعين المواطنين اللي عندكم ضوء، اللي عندكم اناره، راهو فرصه باش توصلوا صوتكم. وسي محمد مشكور بطبيعه مش يوصل حتى هو، كل واحد فما 7 دوائر بلديه، كل دايره يلزمها، فما مناطق راجعه لها بالنظر، كل دايره تخدم على روحها وتصلح المنطقه اللي راجعه لها بالنظر. ومشكور سي محمد مره اخرى. اي سي محمد، انا باش نوصل لك قصاص المسرح اللي سميوها شارع الزيتونه، اللي هو صار فيه معناها في ظرف شهر، في بالي شهر ونص، زوز حوادث قاتله للاسف، معناها الراجل وولد خوه، معناها هو وعمه توفاوا للاسف الشديد. بون معناها غاديكا اناره منعد ما تقريبا حسبتهم حسبتهم قلت البارح تعديت بالصدفه من غاديكا، والله تقريبا 11 ضو، معناها 11 لامبا مطفية سي محمد.
4: نعم نجاوبك. نبدأ من الأول ونجاوبك النقطة.
0: بس يا شيرت حب انت ياهي
4: نجاوبك النقطة دي قصص المسرح.
0: نعم
4: عفوا. أيامات ديما أيامات المهرجان صفاقس الدولي
0: أيوة.
4: قصص الزيتونة كقصص حيوي كبير
0: أيوة.
4: لكن خليوه أيوة. أحنا ديما كمصلحة إنارة نركزوا عليه بالباي هو طريق سيدي منصور لذلك خليوه زيرو فوت. وقت اللي صار الحادثة كصار وقت الانقطاع التيار الكهربائي
0: لا حتى سي محمد فقط نجيبك في النقطة هذه راهو حتى أيامات المهرجان والمسرح راهو الساعة هذه فما أنبيت ما يشعلوش
4: هو قصص هيك في حركة كبيرة عندنا صار حادث مرور غادي وضرب عمود إنارة كهربية وقت تضرب عمود إنارة كهربية اوتوماتيكمون باش يقص اللي بعد
0: دكار.
4: فما تدخلات نجم ندخلوا فوريا فما تدخلات الطلب ومقاول ومكتعرف كيفاش
0: واضح
4: فهمني. نرجع لسي
3: محمود.
4: سي محمود بالنسبة لطريق المهدية
0: لا خليني نكمل لك دونك هذي الرجاء تركز عليه راهو الساعة هذه واللحظة هذه راهو بالحق معناها حالة كيفية
4: بالرابورش نعم. ودخلت في قصص الزيتونة
0: باي
4: وفي شهر جويلية خليناه زيرو فوت وكل مرة احنا عندنا ايكيب غادي
0: لا ما هو زيرو فوت
4: في شهر جويلية قلت
0: ما هو زيرو فوت حتى في شهر جويلية نأكد لك ما هو زيرو فوت معناها وانا ريس حتى بنتعدى من الغادي اي نعم
4: راه ودي لي ستاج اللي صار الانقطاع الدوري اللي صار اللي كلكم الناس الكل تعدينا به في منازلنا سوى احنا في مصالح البلدية
0: أي.
4: اللي تقلقنا برشا في نيفو في نيفو التنوير العمومي
0: نعم.
4: على خاطر الماتريال المسؤول عن التشعيل في الخزانة الكهربائية هو يتبع شركة تونسية للكهرباء والغاز
0: أي.
4: هو مش رمي مسؤوليات مي هذا هو الواقع
0: واضح واضح
4: أي. القطعة هذه تسمى رولي وكونتاكتور وقت اللي تصير عليها قصة الضوء ما عاش ترجع اوتوماتيك
0: صحيح.
4: لازم الانترفنسيون ايمان واحنا عندنا ما شاء الله 500 خزانة دونك نتلزوا براتيكمون يوم بعد يوم باش نمشيو هكا علاش تشوفوا الضوء ساعات طافي في الليل ساعات تشعل في النهار
0: صحيح
4: نتلزوا يومين في عظمة الهواء بالونترتيان نمشيو ندوروا على نشعلوا والا نطفيوا
0: قلت لي ايوه
4: فهمني
0: واضح
4: دونك هذا عنده امباكت مش هو هذا السبب الرئيسي مي سبب من الاسباب
0: من الاسباب واضح
4: وما شاء الله الشبكه نتاع بلدية نتاع شبكه الاناره نتاع بلدية صفاقس راهي كبيره وكبيره جدا في الحجم دونك احنا عندنا 7 دوائر وعندنا إدارة الإنارة واحدة هي تلم بصفاقس الكل
0: أيوة
4: وعندنا برامج دورية للدوائر عندنا شاحنة تمشي للدوائر تاخذ من عندهم للريكلاماسيون وتتراتيهم جور بالجور وعندنا شاحنة يومية للريكلاماسيون اللي يجيونا ديريكت وعندنا فريق مسائي وعندنا فريق ليلي هذاك زوز فريق ليلي واحد يتبع فريق التدخل هكايا اللي شعل ويعمل وعندنا فريق الإصلاحات الليلية خاطر فما بلايص مش نوصلوا لهم في الصباح في سيركيلاسيون في كل شيء
0: معناها تو الفرق الكل هذه قاعدة تخدم وباقي مش مجزين معناها
4: وي
0: أي.
4: قاعدة نخدمه خلاف للترافونوف الأشغال الجديدة قاعدين نخدمه ما شاء الله قاعدين مقدمين من باي عندنا استراتيجية توخيناها من سنة 23 قاعدين ماشيين فيها بالباي
0: واضح
4: تو كنت حاب نستعرض لك أهم
0: بعد شوية داكور
4: دونك فما مش نقولكش فما تقدم في البلاد مي ما زلت طالبه كبيره
0: ديما معناها فما نقص رغم الخدمه نتاعكم ها وكما قلت انت قداش من فريق موجودين على التيران
4: انا مثلا طريق المطار الرئيسي كل عام نصرف عليه بين 50 و 60 الف دينار اونترتيان وحده ويوميا يرجع قراص الحوادث
0: نعم
4: ديما والحادث وقت اللي يجيك يتيح عمود إنارة راهو باش يقص لك على على على سيكتور كامل
0: من جراء الحوادث للاسف
4: الحوادث معناها ونجم نوريهم لك هذم كلهم
0: واضح
4: واضح
0: باهي سي محمد نستسمحك فقط فما 4 تليفونات مشكورين الزملاء يقولوا لي ناخذ التليفونات بعد نرجعوا الو عسلامة الو اللي بعده امير
1: الو
0: عسلامة
5: الو عسلامة
0: باهي اللي بعده يفضلكم الرجاء كل الرجاء تسكروا التليفون

0: عم الأعمدة متاع اللي نهرة ولا حياة اللي ما تنادي اللي فوقي هو مضروب. قال لي اللي روا مع الناس اللي بيز الرسونس توا هذوما ركبين عندهم 4 أو 5 سنين يندرى معناتها ما يجيبوش الوحيد نتاعها غير عادي
1: واضح
0: من فانوس من فانوس في دورهم عندها في بلاصه ظلمه
1: واضح.
0: وسمى حاجه اخرى وسمى الشركه الوطنيه معناتها السونيد
1: لا المعذرة منك يا سي عدنان السونات خليها مع الزملاء في الخدمات فقط. خليني جاوبني سي محمد قبل الأذان الظهر تفضل. شكرا لك سي محمد.
2: بالنسبة لطريقة نيور زنقد الفندري هي تتقاطع مع نهج بورسعيد وتجم تدخلوا من قصة الشعبان والسيد جانا صحيح للإدارة لكن توقع التدخل في مرة واثنين خاطر مش إشكال الفويات إشكال في الشبكة مش في الفوانيس صلحناها مرة والاثنين مي فما تدخلات من الشبكة الوطنية من الشركة الوطنية
1: للكهرباء
2: للسونات
1: اي
2: دونك هذوما فما كابل غادي مقطوع ان شاء الله نخدموا عليه وان شاء الله يسمحنا هو نخدموا عليهم في القريب العاجل نريقلهم له
1: به يعطيك صحة.
2: المشكل ماهوش في الليمينارات كما قال المشكل في الشبكة
1: واضح يا سي عدنان. راهو جيبك سي محمد شكرا ليك. وسي عدنان راهو بالحق كان دخل معنا مرة قبل هذايا وقال شكرا سي محمد. هاكا سي محمد ملم بالوضعية محليه المسؤول كي بدا يعرف كل شيء معناها يعرف خدمته وواثق من روحه وشنو قاعد يعمل شنو قاعد يقدم. بارك الله فيك سي محمد شكرا ليك. به امير نمشيو بعد لحظات اذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها ونرجع معاكم بعد شوية في برنامج طريق سلامة. ابقوا معنا ما تغيروش الموجة.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس.

0: جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: على خاطرك غالي علينا سلامتك بين ايدينا.
2: طريق السلامة.
1: طريق السلامة. وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. مرحبا بكم من جديد. ناخذ تليفوناتكم. نرجع للتليفونات. أنا سي عدنان نشطر وبالحق نحب نقول له يا سي عدنان إن شاء الله الوضعية متاعك تصلح، خاطر مش أول مرة يدخل معنا مسكين سي عدنان. أهو سي محمد مشكور وضح لك الإشكال، معناها السوناد هي اللي دونك عملت
3: فما صار ترافو غادي. أبريوري هو السوناد شركة تونسية توزيع المياه، فما ترافو صار غادي ضربت شبكة الإنارة، احنا خسرنا باذن الله نعطيها المقاول تترك
1: ان شاء الله. يا سي عدنان ان شاء الله
3: هو هما كلهم مهمين، اما فهم المهم وفهم الاهم.
1: نعم يعطيك صحة. شكرا. ناخذ برشا مكالمات. يقولوا لي سلومو امير يعطيكم الصحه. المكالمه اللي بعدها. الو عسلامه.
4: الو عسلامه،
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: تحية ليك سماح وكيف تعامل معك.
1: يعيشك الله يفضلك. اسم الكريم
4: ابراهيم عنابي تفسير.
1: اهلا وسهلا يا سي ابراهيم، مرحبا بيك. مرحبا مرحبا. يعيشك يا سي ابراهيم، يعيشك. اي سي ابراهيم
4: دخل معاك ديما ماذا بيا. الوقايه خير من العلاج.
1: يا سي ابراهيم انا نحب تحيه ليك وتحيه لكل زملائك بطبيعه، كل التاكسيات اللي يسمعوا فينا، ربي يعينكم، ربي يشدكم بالصحه. نعرفوا الموفمون ونعرفوا الحركيه كبيره برشا، وبالعكس انتم متعاونونا في البرنامج هذايا، راهو نتكاملوا الناس الكل باش نصلحوا، والكل اللي فايت المواطن معناها الكل للناس الكل ان شاء الله، وان شاء الله السلامه للجميع. نعم. وخليني يا سي ابراهيم نقول لك ليك انت ولكل المستمعين وحبي برنامج طريق السلامه، ان شاء الله انطلاقا من نهار 14 سبتمبر البرمجه الجديده تكون على موجات اذاعه صفاق. ان شاء الله كل عام وانتم بخير الناس الكل وكل مستمعينا الكرام. برنامج طريق امن باش يولي معاكم نهار الجمعه، اي ان شاء الله نهار الجمعه من مدى ساعتين ونص للاربعه متاع العشيه، وكونوا في الموعد معنا ان شاء الله. ها
4: الله ان شاء الله.
1: يعيشك. اي سي ابراهيم تفضل. اي
4: أخي سماح، كما قلت لك احنا يلزمنا ماذا بينا الوقاية قبل العلاج باش نتفاداو الحوادث.
1: اي
4: ابسط حوايج مثلا الحفرة تسبب لك حادث
1: اكيد،
4: تصور معناتها عندنا طريق وجبدوا عليه المرة اللي فاتت كنت هو عنده نص شهر ولا شهر وما صار حد شيء. الطريق هذه يربط الحزام الثاني بالسلطنية اللي خرج على سقيد الدير. راهو حفر حالة حارة لا يرثى لها. نجم مذبية مسؤول من
1: شو اسمه طريق إيس إبراهيم؟
3: قصص خارج حدود بلدية صفاقس.
1: اي
5: ساقية الدير،
3: القصص اللي يربط السلطنية بساقية الدير.
4: صح
3: يتبع بلدية ساقية الدير.
1: اي ما تسيش ناخذوا نوت. اي ما تسيرش. ايوه
4: صدقني
1: إيسي محمود بلي.
5: اي قولوا الوادي القبلاوي هذاك.
1: الوادي القبلاوي هيك
4: هيك هو يسمى القبلاوي، اما من يبدا من كما قلت لك من السلطنيه خرج على سقيد الدير.
1: واضح بي
4: حاله يرثى لها صدقني، معناتها هيك يوصل يسبب كوارث. انا مثلا البارح خرجت على الموتور نتاع ولدي باش نجيب مثلا دواء من فارماسي الدنيا، صدقني في حفره شو اللي تقلب في حفره. خلي انا من التكسيس معناتها شوف انت معناتها الكراب انت معناتها نجمو احنا تو نجمو نمشيو من الشيره الاخرى، ممكن الجماعه يعرفوها الشيره الاخرى كي يستخدم واحد يز واحد يرجع. احنا الاغلبيه نمشيو من الشيره الاخرى كي يستخدم
5: ضيق،
4: لكن الاناره ما فماش وضيق الإنارة، حتى الإنارة ما فهمش
1: إنارة وذيق به
4: إنارة وذيق. فهمتني ولا؟
1: واضح يا سي إبراهيم، واضح. شكرا ليك.
4: ماذا بينا كما قلت لك المقيد باش نفديو الحوادث كل شيء.
1: واضح يا سي إبراهيم، واضح. شكرا، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة أختي سماح،
1: مرحبا، شكون معنا؟
6: سلاح الدين، تحية لي لك الضيوف نتاعك.
1: مرحبا يا سي سلاح، تفضل.
6: عايشك ربي يعزك اختي سماح، انا ديما نتكلم معكم في البرنامج هذا.
1: اي مرحبا بيك. مرحبا.
6: تو مش نتكلم ما فهمتش على طريق المطار.
1: ايوه
6: طريق المطار هذه هي بنزود فيها الاقتدار، وتو رجعنا لوقت الخريف والاقتدار عم يكسر. احنا طلبنا باش تعملوا لنا فهمتي ضواد، فهمت في على خروج نتاع طريق متشاكل في القصاص الجديد، طلبنا ضواد ما عملتوش ضواد. والله العظيم
1: استنى يا سي سلاح ايوه عاود فهمنا وين المكان بالضبط. تاهو سي محمد توي ياخذ نوت.
6: في المطار كيلومتر زوج، فيك العظمه كبيره، هو الشيخ اللي كان فيه سبب ذاك العظمة كبيرة. أنا واحد من الناس ما يجي مشابه اللي عملنا فيها
5: وين جمع
3: مش الفردوس
5: خمسة. لا
1: يسي سلاح بشوية خلينا نفهمه كسا نسنا
5: انت طلع قبل الحزام ثم هكي الرمبوة طويلة
3: لوفال
5: هذيك
6: هكي الرمبوة طويلة. خلنا احكي عليها سيدي هذه مبكري على احكي عليها تكلمت عليها عدة مرات تكلمت عليها وتكلمت معكم وقت اللي سيدي المعتمد وعمل الاجتماع قدام ما مرقش وقلنا مش نعمل زواج وقلت مش نعمل زواج
3: مش لازم الفردوس اللي خارجك على المراكشي انت بعيد على بعض هذا
1: يسي سلاح
3: اعطينا البوزيشن بالضبط والله يبارك
6: اختي سمع
1: نعم
6: سمعني انت قلت لك احنا حكينا عليها عدة مرات اخر مره حكينا عليها وقت اللي جاء سيد المعتمد فهمت شي بعدها ما جاش المراكشي وقبلت هذا الاجتماع مع سيد المعتمد الله يرحمه
1: وقت خدمنا استوديو خارجي يسي سلاح واضح يسي سلاح حيشوف انت عود قول لنا على المكان بالضبط قول لنا على المكان بالضبط وهو مشكور
6: سيدي تيق المطار كيلومتر زوج العظمة كبيرة
5: مقابلها نهج
6: لا ما نحكيوش على نهج احنا عندنا الاكتفاف برشا عبيت تطلعنا من البيت تمشي في 80 وتمشي في 90 يعني انا واحد من الناس متقلق برشا نجي ندخل لدوري معناها نموت قدامي كاني ندخل على سخان نموت كاني ندخل على بس نموت معناها العبيت تمشي لها
1: في يسي سلاح معناها العظمه ما فيهاش اناره غاديكا
6: مش أبطال الإنارة أنا مش نحكي باش نفهمش تعملونا نفهمش الإنارة وقبل شوية في هكا قصاص جديد يولي ضوء غديكا
3: يقصد علامات مرورية إشارة مرورية هكا حسب ما فهمت تقصد إشارة مرورية هكا ولا سلاح
6: إشارات مرورية
3: أوكي
1: واضح بيه سلاح
3: فهمتك سلاح
6: بتنقسمنا برشا حركة
3: وانا نطرح على لجنة المرور ان شاء الله الاقتراح متاعك واذا كان تقنية تصير علاش لا نخمو فيه الموضوع
6: والله العظيم تكلمنا عليه عدة مرات واخينا معنا ثم فلت شيء وقلت الله بي الله يبارك بتقوموا بالواجب
1: شكرا ياسي سلاح
3: للتوضيح راهم بيستحدث اشاره مروريه مش هكا فما دراسه تصير فما كونتاج وفما
1: كلشي
3: اذا كان يستحق اشاره مروريه وقت اللي صارت الدراسه عام 2017 ولا 16 راهو عملوا يمكن تو تبدل الفلو يمكن كذا يمكن تو يولي يستحق اشاره
1: سي محمد زيد الرجيك ولا رجيك وانكم ثبتوا شوي زيد حتى من الاناره هو قال حتى فما على مستوى الاناره غادي
3: طريق المطار الرئيسي طريق المطار الرئيسي
1: هذيك تبع تجهيز
3: لا تبعنا احنا
1: انتم
3: خدمته تجهيز خدمنا ريسبشن خدمنا
1: داكور
3: المطار الرئيسي امس برك جاني مواطن كهربته محجوزه ضرب بوتو غادي دونك وقت اللي تضرب بوتو ديما نحكي لك يا زوز ثلاثه اربع كعبات يمشي طفي دونك احنا ديما نحاولوا نخليوها زيرو فوت
1: واضح
3: ديما خاصة طريق المطار هو مدخل رئيس البلاد بول يونيفرسيتير دونك احنا ما نخليوهاش ديما ياخذ اولويه على الطرق الاخرى طريق المطار
1: واضح
3: دونك فما اشكال ندخلوا في الابان اما انا خليته ديرمو امريكا
1: زيرو فوت اي ان شاء الله على كل بيه خلينا ناخذ مكالمه اخرى الو على السلامه
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا شكون معنا
2: بن زيد فاخر
1: مرحبا سي فاخر مرحبا
2: عايش بالله حبيت نقول لكم على الزنقه الجديده اللي في واد الشعبوني اللي تخرج على الام جي
1: اي ما غير الذكر حاجه مؤسسه خاصه سي فاخر يفضلك انت وكل مستمعينا تفضل
2: المدخل نتاع حي النور لا المدخل اللي على اليمين اللي قدام الساد الزنقه قدام الساد اشطر اللي يخرج على طريق من شاكر يشعل اشطر اللي خرج على طريق الواد الشعبوني ظلم الكل ما فيها حد شيء حتى الان برضو ما فيهاش اشطر انت الزنقه وتكلمنا عليها 700 مره شين والله تمشي انت وصاحبك مش نبعكم لا ترى
3: ما فيهاش ولا ما فيهاش بكل ولا تصليح
2: ما فيهاش بالكل
3: الله يبارك
2: ما فيهاش بالكل اشطر اللي خرج على طريق من الشاكر
5: واضح زنقه البرنوس هذيك
3: زنقه البرنوس اللي نعرفها
5: واضح
1: زنقه البرنوس يا سي فاخر
2: لا زنقه يقول راشد مش نقول لك حاجه تقول لي ما
1: لا ما
3: تقوليش عرفت
1: زنقه جديده اسمها
2: المدخل انا نقول لك المدخل نتاع حي النور ما على اليسار هي على اليمين فهمت
3: عرفتها بريوري عرفتها
2: انا الاستاد نتاع حي النور
1: واضح
3: احنا نحطوها
1: واضح شكرا سي فاخر
3: في البرامج
1: نعم
3: واذا كان ان شاء الله نوصلوا نخدموها في الترافون في الجديد
1: واضح سي محمد
3: ديما المنظبيه سيد الاخوه المواطنين يوضحوا اذا كان ما فماش اناره والا تصليح
1: واضح
3: اذا كان ما فماش ولي يقع برمجتها
1: بيه سي محمد
3: ماذا بينا زاد المواطنين يعملوا مطالب وعندنا احنا تلك مرة اخرى نجيب لك عندنا مطالب الاول بالاول وكل عام نستعرضوهم على لجنة وطلعوا نختاروا الاولويات.
1: واضح ميل
3: اما جوست ممتاز هو في سنين توجه سنين الاخرى خدمنا الطرقات الرئيسية وركزنا على دائرة المدينة في الانتقال الطاقي في الرولون بينك. دونك خذينا دائرة المدينة نخرج بها بنظافة دائرة كاملة وخذينا الطرق الشعاعية اللي تمتاز بها سفاقس براتيك مو تو خدمنا غير نقولوا 70% منهم.
1: اي فما هيك الاضواء الليد جديده محليها يا سي محمد.
3: دونك فما خدمه تذكر وما نساوش مجهود الوكاله الوطنيه للتهذيب العمراني لاريو راهي خدمتنا خدمه كبيره في نيفو السفاق الشماليه. فهمني في الاحياء الشعبيه واحنا زاده نخدموا بالريجي بمعداتنا الخاصة بأولادنا نخدموا وين فما زنقة تسحق باش نزيدوها نجمو نزيدوها بمعداتنا الخاصة مجهوداتنا الخاصة نقول.
1: واضح سي محمد يعطيك صحة. نخدموا كلمة أخرى أمير. ألو على السلامة.
7: ألو على السلامة.
1: مرحبا شكون معنا؟
7: محمد من صحيح.
1: مرحبا سي محمد فضل خويا.
7: بارك الله فيك. أنا من تكنيك قصص المسرح كي زنقة الزيتونة.
1: أيوة تفضل.
7: السيد اللي يحكي على الضوء وقال في المهرجان بالنسبة للإضاءة العمومية بنسبة 60% تخدم و 40% ما تخدمش على طول العام. راني أنا من المتساكنين مش من نتعدى مرة
1: بي بي أيوة
7: هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية صارنا فيت متعمد ومدة تشرك احنا مستلقية بس ندوروا على اليمين ماشيين للمسرح نقوله ما نطلع 50 متر جاو صار فيت متعمى جاو كسروا الكيات الكيات ما يقارب على السطر بالضبط حكاية مترو على اليسار يقولوا احنا داخلين على اليسار من نص الكيس حكاية مترو وعملوا حفرة كبيرة ولتو قاعدة. انا واحد من الناس بكره زي خارج الصوتية نولي نسكر على اليمين على اليسار متاع البيت نضيق الناس خاطر حفرة كبيرة نورمال مو المقاول وقت اللي جاء صلى حتى ما رقاش الشيخ الزبط يعمل حتى سكارة سيمان ولا يارك تو ما زلت الحفرة موجودة ومتأكد راهي باش تعمل كارثة. أنا الحكاية هذي على خاطر أنا واحد من الناس خارج للسلطية الولي نجبد اللي صار بزيد باش نوضع الحفرة.
1: واضح سي محمد
7: وغادينا يصلحوا هنا وبارك الله فيكم وسلامة للناس الكل.
1: يعطيك الصحة يا سي محمد شكرا لك. شكرا سي محمد عندك ما تقول؟
3: لا بالنسبة للحفرة تقوم بلغ زملائي في إدارة الطرقات وبالنسبة لقصص المسرح راهو كبير ومتفرع برشا كما قلت لك أنا في شهر رمضان غادي فما برشا دور عبادة غادي دخلنا غادي أقبل المهرجان دخلنا غادي بقينا الريزوم مهترع شوية
1: طيب شوية وحتى طيب الضوء أصفر بريسك ما يظهرش يا سي محمد
3: هو باش توضيح للرأي العام جملة مرة إنفابورتو ترى الضوء الأصفر والأبيض كيف كيف سافلي لومينو سيفرق اللون اي مش تقول لي هذا الاصفر
1: يضوي الابيض يعمل كيف يا سي محمد الابيض ما شاء الله الدنيا نهار هيك الليد جديد
3: متفاهمين فيه تنجم زاد حتى بالاصفر راه يكون الدنيا نهار
1: هو سافلي لومينو
3: هذا تقنيه نحكي لك اما يمكن في المخيله العامه تكون الابيض يكون الناس تقول خير
1: محليه هو بالحق خاطر الدنيا مشرقه تبدا
3: هو في سنه 26 برمجين جزء مهم من طريق سيدي منصور احنا سنه 25 كان شفتوه خدمنا طريق حبانه كامل من الدائره حتى للواد وخدمنا الواد من سيدي منصور حتى للسلطنيه علاش كان شفتوه شي سي احمد تلقى عجيب برشا مواطنين وناس كل فرحانه ان شاء الله طريق سيدي منصور طريق كبيره ياسر مش تحملوا احنا كبلديه وحدنا مش تثقل كاهلنا ان شاء الله مش نخدموها باستراتيجي
5: بالمراحل
3: بويسك الوكاله الوطنيه للتهذيب العمراني خدمه حي بورقيبه غادي وقاعد تخدم في خدمه كبيره مشكوره
1: حتى القصاص هذي راهو يشملها خاطر كان معايا سي رؤوف زاد مشكور قال فما حتى اللي راهو معناها الميزانيه راهي مرصوده لتهذيب المكان هذاك
3: دونك مشموله باش نخدموها بالمراحل احنا مش نخدموا الطريق الرئيسي ان شاء الله تنشوفوا مناطق التدخل في لاري اسكو يشملها ولا سينو احنا في الدراسات نزيدوا ندخلوا قصص المسرح اللي تو مش ندخلوا
1: واضح
3: واحنا راهو فما اولويات في الريزو الريزو الاقدم هو اللي نعاودوا
1: واضح يعطيك صحه يا سي محمد ناخذ مكالمه اخرى. الو على السلامه.
8: الو عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
8: عسلامة مدام سماح.
1: مرحبا بيك، تفضل.
8: عايشك سوفيا من ساقس مدام سماح.
1: مرحبا يا سوفيا، تفضل خويا.
8: عايشك، انا دخلت معكم في الموضوع نتاع الإنارة الجمعة اللي فاتت.
1: اي تفضل. لا احنا جبنا لك سي محمد بكله.
8: ايوا صحيح، حبينا نسال سي محمد على خاطر ثم الاناره من بين الرامبوان تاع طريق العين اللي ماشي لطريق مركز شاكر. الاناره اللي قدام الميتسين.
3: لحظه نجاوبك سي
1: سفيان. ابقى معايا، ابقى معايا سفيان، ابقى معايا، خلي يجاوبك
3: سي محمد.
1: ما تعلقش سفيان، ما تعلق.
3: هو يحكي على قصه مجيد ابو ليلى ترونسون العين منزل شاكر. مجيد ابو ليلى هو كبير، تعرفوه الشارع يبدا من طريق المهديه يوفى في طريق المحارزه. خدمنا سنه 2024 الترونسون بين جريمدا العين.
1: أيه.
3: وخرج وين تعرفوا وين الصحه الاساسيه. خرجت في حوله مزيانه، عودنا خرجنا دو زابيل دوفر، كل ابيل دوفر وحده. الترونسون الاولى اللي هي العين حتى المحارزه هي في سدد تسجيل الصفقه باذن الله، باذن الله
1: ان شاء
3: الله في غضون 15 يوم ثلاثه جمعات. باش يبدا الترافو المقاول ديزيني وكل شيء، وباش يخرج كيف ما خدمنا الترونسون تاع العين قدمدا.
1: واضح معني هكيك بك الاضويل مزيانه
3: وبالتيليجيستيون حاجه مزيانه برشا. هكا علاش ما دخلناش فيه، وعلاش اخويا سفيان عنده حق هو. فما بترونسون تظهر ظلمة، فما أربع بوتوات طايحين غادي.
8: أربع بوتوات طايحين
3: ما دخلناش فيهم على خاطر ما باش نصرف واش نعاود نصرف.
1: واضح
3: دونك بإذن الله سي تو فابيا. ماك تعرفوا شوية
1: سفيان، ابقى معايا اسمع سي محمد.
3: تعرفوا الديمارش الادمنستراتيف، ما سجل الصفقة، ما بدا، ما كذا. بإذن الله 15 يوم ولا 20 يوم يبدا في الترافو. وزيد نبشروا انه الصفقه الاخرى زاد في تصادق عليها بالترونسون الجريمدا حتى طريق المهديه،
1: استخدم
3: بنفس النمط، وان شاء الله في موفى سنه 2026 كل بروجي كامل
1: ان شاء الله. يا سفيان
8: مدام، بالنسبه لشارع
1: البيئه
8: ضو منعدم، ما فيه حتى بطو يشعر
1: به،
8: حتى بطو ما فماش بطوات.
1: اقعد يا سفيان، ما تعلقش يا سفيان، ابقى معنا.
8: من اول شارع البيئة لاخر شارع البيئة.
1: واضح سفيان، ما تعلقش يا سفيان، ما تعلقش.
3: طريق جابس وشارع البيئة. شارع البيئة اول حاجة سنة 2025 بدينا بطريق جابس الرئيسي، بدناه رولومبينغ. من عشان لاحظ هذا سي سفيان، الطريق الرئيسي طريق جابس مش شارع البيئة. شارع البيئة من سيرة المحارزة في 11 بوتو بعد يولي ما فيهش. صحيح وقت نقربوا للحزام يولي فيه. هذا حوايج من قبل هكا، وفي اكليراج في الجردان الوسطانيه. انت ماشي على طريق جابس والا في شارع البيئه هكا صحيح معدوم. فما 100 قرابه 100 بوتو ان شاء الله هنا اللي نوعدك بيه سي سفيان ندخلوا فيهم، نعاودوا نشعلوا الجرده الوسطانيه والاخر نبرمجوا شارع البيئه الرئيسي. اما الانتر بلان سنترال الجرده ان شاء الله نحاولوا نشعلوا له ماكسيمو.
1: داكور بي. سفيان معنا؟
8: محمد يضوي ان شاء الله.
1: ايوه يعطيك صحه. مازال عندك سؤال سفيان؟
8: عايشك يا مدام، بارك الله فيك.
1: يعيشك،
3: تفضل. مرحبا بك يا سي سفيان. ادارتنا محلوله في كل وقت، نجم نجيب حذانا ونفهموا كل شيء.
1: يعطيك صحه يا سفيان، شكرا لك. الى اللقاء. تليفون اخر. الو عسلامة. عسلامة مرحبا.
8: مرحبا بك.
1: يعيشك، شكون معنا؟
8: محمد مستغف.
1: مرحبا يا سي محمد.
8: عايشك. اما ذوق في جرمدة كيلومتر 2 من قبل رمضان ما يشعلش، حتى مشيت للبلديه وكلمت بالتليفون ما جاوش. فهمت؟
1: طريق جرمدة كيلومتر 2
8: هاي زنقة التلامي ناش 533.
3: داخل الزنقة مش
1: الزنقة مش طريق
8: في زنقة. لا مش طريق
3: رئيسي. زنقة السلامي
8: هاي زنقة السلامي ناس 533 فيها زو زوت، الزو الأول يشعل والزو الثاني ما يشعل. اشتر الزنقة ما تظلم حتى لين تردون نتاع المكتب.
3: الله يبارك سي محمد.
8: برمضان يبارك لكم والله من برمضان.
3: باهم انا عارفش من وقتاش احنا ندخلوا في جرمدا حتى مش بعيد علينا في برنامج
8: حتى بتاع البلايز ربط خليته ندخلوا ما جاش.
1: واضح واضح يا سي محمد، واضح. شكرا.
3: زنقة السلامي ناس قداش؟
5: 533
1: به
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
3: سي محمد،
1: يعطيك صحه. يعطيك صحه، شكرا ليك. فما تليفون اخر؟ تليفون اخر امير به. الو عسلامه. الو الو عسلامة المتساعة غير بوعلى موزيت إذاعة صفاق. شكرا لكم, شكرا لسي محمد على التفاعل مع المواطنين, يعطيك الصحة. شكرا لك معنا سيد المسؤول, المسؤول المناسب في المكان المناسب. احنا راهو نقولوا احسنت اللي يحسن سي محمد بالحق, راهو جميل جدا. وانه سي محمد اليوم ما فماش مواطن كلمنا وسي محمد ما جاوبوش وما يعرفش المكان, راهو يعرف المكان, يعرف التيران تاعه ويعرف خدمته. مصاب هذية دعوة للناس الكل, كل واحد في مكانه يعرف خدمته بالحق معناها. اي سؤال ناخذ تليفونه. الو عسلامة.
9: الو صباح الخير اختي.
1: مرحبا, شكون معنا؟
9: مرزوق فوزية معك.
1: فوزية
5: مرزوق.
9: فوزية مرزوق.
1: تفضل يلا فوزية تفضل.
9: يعيشك بارك في عمرك. نجيك بلي انا مركز وعصيدة هنا بحث خالد بن الوليد. أيوه. في تونس.
1: اي.
9: بحدايا مكتب ثم زوجة عن بيت متاع ذو منكي. والله البارحة طولة جيت في الظلام لا شفت حتى البيت باش نحلو.
1: واضح واضح واضح يا فوزية, شكرا لك.
9: الله يجعلك
1: يعيشك.
3: بالنسبة لمدام فوزية قال بحذاها مدرسة, احنا أي. ان شاء الله من
1: مدرسة خالد بن الوليد مركز بوعصيدة معروفة. أي.
3: احنا ان شاء الله من نهار 2 نهار 7 سبتمبر عندنا أي. برنامج خاص للمدارس والمدارس الاعدادية بمناسبة العودة المدرسية ولي كومبيوس يونيفرسيتير. دونك هذيك ديما في سبتمبر كيما في رمضان كيما موسمية, ما نعملوا حملة موسمية للمدارس وللاعداديات
1: المركبات والجامعات. خليني نزيد نبلغك زاد جاتنا ملاحظه سي محمد بالنسبه لها شوسيل المدخل نتاعها, فما تقريبا 300 متر هكاك غاديك في المنطقه هذيك, فما اناره ناقصه, فما ضوء ما
3: يخدم اي فوق
1: اي
3: صحيح, فما اناره ناقصه
1: اي
3: با مش تقول شي يرمي في المسؤوليات. عمناول فما ثلاثة مقاولين تاع غاز طبيعي تاع ربط دخلوا دخلوا الكارتي هكا للحي هكا بالحق, عملوا برشا اضطرابات في الريزو نتاعنا. كان برمين ليميير ريزو كان معناتها يضرب به المثل من عمان ولينا نقاسيو فيه
1: بالفعل. خاطر جي
3: الناس الفنيين اللي يسمعوا فيه راه الكوابل تحت الارضيه فيهم ريزيستونس فيهم.
1: شنو الحل يا سي محمد مع عوده مدرسيه عوده جامعيه؟ خليني نقول
3: احنا باذن الله باش نعملوا مجهودنا كامل
1: اي
3: ما نخليوش حتى حد,
1: خاطر تعرف غاديك معناها منطقه جامعيه بيمشي. فما حتى اللي يسكنوا فما الطلبه
3: ديما هكا نبداو بها الاولى.
1: ايوه
3: البول يونيفرسيتير نتاع سيدي منصور ديما نبداو به الاولى.
1: به يعطيكم الصحة. به دونك كما قلت انت اهو ابارتير من 7 سبتمبر فما
3: حملة باذن الله تركيز تام على المدارس والجامعات والمعاهد.
1: به
3: ما يمنعش تقعد زاد الشكايات نتاعنا وكل شيء. بلا فما فولي اخر
1: اي تفضل سي محمد.
3: هو في شهر في شهر في اواخر شهر جويلة جينا منشور من وزارة الداخلية في ترشيد استهلاك الطاقة يامرنا باش نقصوا من عدد الفوانيس اللي تشاء.
1: به
3: مش نعملوا زوز بواحدة ولي بواحدة بزوز في الطرقات الرئيسية وفي الطرقات الكل.
1: كيف نشوفوها ما نقولوش رأي هذيك معدومة معنا.
3: احنا قاصين عليها منطلق منشور من وزارة الداخلية للبلديات الكل.
1: واضح.
5: اسمها مدادي في الفترة الصيفية ولا
3: في الفترة اللي متاع البيك متاع استهلاك الكهرباء.
5: ايوة بعد
3: لا بعد بشتغل وقت اللي جينا احنا منشور اخر نرجعه.
1: واضح
3: وقت البيك هذا نتاع الاستهلاك اللي نتج عليه الانقطاع الدوري ودي الاستاج اللي عملته شركة تونسية الكهرباء الغاز جانا منشور مش نقصه من عدد الفوانيس اللي تشع.
1: سي محمد مزير التليفونات نستقبلهم الاولاد مسالش يعطيكم صحة. بالنسبة لتعديل الأضواء احنا ديما الاشكال هذية يجينا الحقيقة برشا تليفونات وبرشا مواطنين يتشكيوا منها تعديل الأضواء مع اختلاف الفصول. سي
3: مواسم
1: محمد.
3: الفصول. أيوة. احنا في كل موسم نبعثوا شركة تونسية الكهرباء والغاز نقولوا له هو ديما يشعل 4 ساعة درجين بعد المغرب فهمني, وكل فصل احنا توقي ما
5: فصلنا قاعد يقصر النار
3: قاعد يقصر مش نبعثنا للشركة توصية الكهرباء والغاز ونقولوا لا عدل
1: صحيح اخاطر فما الاضوية اللي تشعل بشوية بشوية باش تقوى يقرأوا لها حسابها معني هاوك على بكري قلنا لكم سي محمد.
3: لا احنا احنا كبلدي حتى استيقبة قائمة بالواجب متاحة اما التشعير راهي شركة تونسية الكهرباء الغاز هي المسؤولة على التشعير.
1: واضح. بي ناخذ تليفون اخر. الو عسلمة.
10: الو عسلمة.
1: مرحبا شكون معنا؟
10: لحبيب
1: معك. مرحبا يا لحبيب تفضل.
10: وبيك يعيشك يا رحم والديك.
1: يعيشك.
10: بالله باش نكلمك معاش احنا في المطار.
1: ايوه.
10: مدرسة 8 نشملوا البرنامج هذا ولا؟
1: انا برنامج يا لحبيب برنامج شنو؟
10: برنامج هذا متعرضه.
1: اي اللي عندك تفضل اعطينا الملي شنو عندك اي تفضل سي لحبيب.
10: بارك الله فيك اختي. اول حاجه تو عندنا جي جمعه ولا زيد الضوء يقعد يشعل حتى 7 7:30 انت تاع شرق. وفي الليل طافي. هذا يزق المقابل الحرس روا.
1: أي. بيه.
10: بيه وزيد إحنا وعدونا في الصف الثالث ولا الرابع فتوات. فهمتي توجه قرايه واحد شيء ما
1: وين فيه. وين يسلح بيه بالمنطقه
10: زقه الزلزال
3: كانوا وجه اسمها تطبع بلديه طينا
1: بي بي
10: لا مو طينا بلديه عوابد
3: عوابد الحاجب
10: عوابد فهمتي على اليمين العوابد احنا
5: خزانات
10: يا اختي والله كلاب وواحد وكل شيء وش تعرف قرايه
1: اي واضح يسلح بيب. شكرا لك شكرا يعطيك صحة سلح بيب. واضح وصلت الملاحظة سي محمد ده ومشكور خذانوت سي محمد
3: تنبلغ زملائنا بلدية العوابد
1: إن شاء الله
3: نجم يعملوا
1: به يعطيك صحة سي محمد. سي محمود عندك ملاحظة ولا حاجة سي محمد؟
5: نستنى في إجابة من سي محمد على
3: سي محمود وأطرح عليها جملة من الأسئلة في أي؟ أول البرنامج
1: أي؟
3: مش نجاوب سي محمود ويحكي على طريق المهدي الرئيسي
1: واضح
3: من قولوا احنا من جامع الغفران حتى الحدودنا مع بلدية ساقيت الدير
1: بيه
3: احنا ان 2024 برمجنا خدمنا من حدودنا قدرنا البارتي الانظف الريزو خدمناها من حدودنا من بلدية ساقي الدير حتى المركز بشا حتى الحزام بورقيبة نقول كي نبدل لاده كي تتبع بلدية صفاق السي محمود
1: واضح
3: مجلس باش نوضح لك على الساعة قلت لك هكي يتبع بلدية صفاق وهكي زيرو فوت في بالي كان فهم شي حاجة في جديد يمكن تعديت علينا
5: حتى المركز
3: بشا تبعنا حتى حدودنا مع بلدية ساقيت الدير بالنسبة للرومبون واللي بعد الرومبون هذيك صار فيه الترافو متاع القنطرة مع تجهيز تضرب الريزو كامل هيك
1: أكيد
3: دونك أنا ما نجمش نشعل تو ما نجمش نعمل حاجة جديدة أنا طول توفى الترافو برمجناه في برنامج 2026
1: إن شاء الله
3: وهو مبرمج
1: إن شاء الله
3: وخرجت الدراسة بتاع برنامج 2026 إتمام طريق المهدية والنهج المتفرع
1: إن شاء الله هو حتى الترافو بالعين المجردة يظهر لي فما تقدم فما تقدم كبير برشا نتعديو
3: الراوي هيك علاش يظهر وزيد الديليستا الأطفاء اللي جينا من المنشور
1: واضح
3: دونك فهمني نقصوا من كل كعبتين نقصوا كعبة ولا العكس بالعكس
5: قصص الحفارة سي محمد
3: به قصص الحفارة قصص الحفارة من المهدية لطريق تونس
5: لستيك
3: هكي خليته يشعل وفي حي الأمل على اليمين وقصص حفارة وراس تاد هذا الإنارة بتاعه جديدة دونك كان فهم حاجة راي تصليح وبرا الله يبارك نصلح وقلت لي أنت على حاجة أخرى زي ده
5: الوعد
3: الحزام الحزام يتبع شركة يتبع التجهيز
5: الحزام بين السلطنية
3: اي طبعا نتصل بنا فيصل مغني لله بالإنارة العمومية في التجهيز ونقول له عليها الله يبارك
1: يعطيك صحة سي محمود كهو كمان الملاحظة
5: سي محمد بالنسبة للأضواء
1: الدقيقة فيدك سي محمود
5: المفترقات اللي مجهزة بالإشارات الضوئية تابعينكم
3: احنا عندنا إدارة الإنارة والمرور عندنا إدارة كاملة اسمها إدارة فرعية كما سيها إدارة المرور تشمل العلامات المرورية التشوير الأفق والإشارات الضوئية
1: واضح
3: شنو الإشكال والله يبارك سيما
5: الإشكال كون هو العلامات متاع علامة قف اللي موجودة مع الضوء اللي وقت نستعملها وقت الضوء ما يشعرش
3: وقت يخشو الضوء ما يشعرش
5: هذيك موجودة في بوتو مثلا في قصص شعبان ستوب هذيك الضوء هذيك متاع قصص شعبان
1: بسرعه شويه سي محمود الوقت داهمنا
5: البلوكه تحجب الضوء الاخضر اللي يجي من بعيد ما يشوفهاش
3: نجمو نحاولوه
5: هو
3: شكا منين يغزر لا
1: كل واحد زاويه النظر
3: نتاعو سي محمود مقترح نتاعك نجمو نشوفو كيفاش نجمو
5: نحاولوه
3: اما هي وجودها سامحني سي محمود انت جاوبت على السؤال وجودها اوكا الضوء ما يمشيش البلاك تستوب
1: تمشي
5: بالطبيعة تحجب الضوء الأخضر إذا كانت تشوفها من زاوية
3: يمشي وزاوية الرؤية أما تون
5: نوع كبير استغناو على البوتو وركبوها تحت الضوء في البوتو متاع الضوء
3: فكرة
5: تكون معناتها بلي نورماليزي بلي معناتها أكثر صحة
3: ناخذوها بعين الاعتبار الملاحظة متاعك
5: وعديد العلمات
1: تو نجيهم جمع زي سي محمود الوقت فال
3: بالنسبة جست المواطنين الكرام مش يلاحظوا برشا بارتيرباسيون في الأضواء العمود الأضواء الإشارات الضوئية هل انهارت هذا يرجع للديليستاج يرجع للانقطاع الدوري للضوء على خاطر ذلك في خزانة ذكية كهربائية كل مرة تقص تعاود تاخو السيكل متاحة دونك أمور تقنية دونك تلقى أنت الكونتور روبو ما ما يمشيش بالكونتينر لا هيك ناتج عن انقطاع الضوء.
1: واضح. يعطيك صحة يا سي محمد.
3: فضل.
1: أكيد باش نعود نرجعك بحذينا مرة أخرى. شكرا على رحابة صدرك. تفضل.
3: المواطنين الكرام يحبوا يتصلوا بالدوائر يحطوا الريكلاماسيون تاعهم الدوائر راهي توصل لنا. حبوا يجيونا احنا في الطابق الخامس في في فوق دائرة الرباط
5: وين كان سي عبد الزمر.
1: اي تحية لسي عبد
3: الزمر. يحبوا يتصلوا بينا على رقمنا الديريكت مصلحة الإنارة مرحبا بهم 39139641.
1: بارك الله فيك.
3: واحنا كنا أذن ساغي اللي نزمو نعملو شان نعملو.
1: يعطيك صحة يا سي محمد. شكرا ليك سي محمد اللزيز مكلف بالإنارة بلد السويق. شكرا أنسنا برشا. شكرا على رحابة صدرك. شكرا سي محمود. يعطيك صحة.
5: شكرا.
1: شكرا لكم. يعيشك. تحية سوفيان منعم أمير وأنا سامح الرنين. نقولكم بسلامة وفي الأمانة.

0: على خاطرك غالي علينا سلامتك بين ايدينا.
1: طريق السلامة.
0: طريق السلامة.
2: الواحدة ظهرا
3: إذاعة صفاقس
4: الأخبار.
5: مرحبا بكم الاثنين القادم. نشر القائمة الأولية للحاصلين على رخص جديدة لسيارات اللواج في صفاقس. نواكب ملتقى المؤسسات الناشئة بصفاقس بترتيب من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات بعنوان 2026 وباب الانتفاع ببرنامج دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته في غزة وأكثر من 60 قتلا اليوم في الاشتباكات المتواصلة بين الجيش والحوثيين في اليمن. عقدت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية صفاقس جلستين متتاليتين بإشراف والي الجهة محمد الحجري. خصصت الأولى لتسوية بعض وضعيات سيارات التاكسي والنقل الريفي واللواجات والامتيازات الجبائية، فيما تم في الجلسة الثانية ضبط القائمة الأولية لمن ستمنح لهم رخص جديدة لسيارات اللواج، وتقرر أن يتم تعليق هذه القائمة يوم الاثنين القادم 7 سبتمبر الجاري بمقر الولاية والإدارة الجهوية للنقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. رئيس غرفة اللواجات بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس عبد اللطيف بن علي معه التفاصيل.
6: أمس يوم الجمعة 4 سبتمبر على الساعة 10 صباحا تم اجتماع مقر ولاية صفاقس يخص نظر في اسناد رخص سيارة اللواج. تم الاتفاق على 220 رخصة، 195 شريط أحمر مع خارج الولاية و 125 داخل الولاية، وعندنا 80 رخصة في مشي تم إعادة تقديم مطالبهم. ثم منين قدموا مطالب تاعهم أوراق ناقصة. بقدرة الله تم تعليق القائمات بمقر الاتحاد الصناعي والتجارة وإدارة جهوية النقل بصفاقس ومقر الولاية يوم الاثنين على الساعة 10 صباح. عندهم الحق في خلال 15 يوم لهم الحق في الاعتراض والتعويض بداية من تاريخ يوم الاثنين.
5: تربويا، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها المشاركين في دعوات إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026 إلى الاطلاع على النتائج حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. ولفتت الوزارة إلى أن المتحصلين على إعادة توجيه يتعين عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه إلى غاية 6 سبتمبر الجاري على الساعة 10 ليلا عبر الرابط المخصص لذلك confirm.orientation.tn. وفي صورة عدم التأكيد ستسند الشعبة للمترشحة التي تحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. بدورها أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في التوقيت الإداري. كما فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت الوزارة في بلاغ لها اليوم إلى أن فترة الترشح تمتد من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر القادم، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفيات الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. ونبقى في مجال الريادة والأعمال، صفاقس احتضنت اليوم ملتقى المؤسسات الناشئة لمساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من ولايات الجنوب لتطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر وبصفة مجانية من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات، حسب رئيس لجنة الحكماء عبد المجيد خمخم.
1: التظاهرة اليوم هي لقاء من لقاءات لمساعدة ومساندة أصحاب المشاريع والباعثين باش على الأقل نتعرفوا شوية على النسيج الجديد لهالمشاريع هذه، وثانيا كذلك لمحاولة لتحديد نوع الخدمات اللي ممكن عن طريق المنظمة يمكن نقوم بها باش عاونوا الباعث ونعاونوا صاحب المؤسسة للوصول أو تحقيق أهدافه. كيفاش باش تعملوا هذا؟ عندنا عدد من الأخوة المتطوعين من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات على ذمة الباعث أو صاحب المؤسسة، سواء كان ذلك في الباب القانوني أو في الباب الإجرائي أو باب التكنولوجيا أو باب التسويق. اليوم إيش باش نعملوا؟ لقاء أول جماعي ثم نتوسعوا على مجموعات، كذلك للخبراء مش يتوسعوا حسب المجموعات هذه، الحوار كل واحد منهم يقدم المشروع، ثم نرجع مع بعضنا مع الخبراء باش نروا شنو الوضع متاع هالبعثين هذوما وشنو الحاجيات واحد واحد وبصفة جملية.
5: مثل هذه التظاهرات تمثل فرصة سانحة لأصحاب الأفكار والمشاريع للاستفادة من أصحاب التجربة ومن حصص تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال والتصرف والتسويق والمالية والمرافقة والإرشاد بهدف تطوير مشاريعهم وتوفير فرص التمويل لها مع الجهات المعنية، وذلك حسب عدد من المشاركين التقتهم زهور الحبيب.
7: بحثة في إدارة المشاريع وقري بروجكت مانجمنت المشروع متاعي، ولاحظت أنه كيف نقري وفما جاب معناها ما بين النظري والتطبيقي. إدارة المشاريع نحسها ماتير ما هيش متاع معناتها نظرية، دونك أنا لهنا الجدي متاع البروجي متاعي باش تكون فيها ألعاب، باش تكون فيها AI، باش تكون فيها برشا حاجات كيسوغ ديو كلاسيك، نخرجوا العباد من هيك الإطار. بالنسبة لي وعد هي فرصة باش نامي شبكة العلاقات متاعي، نزيد نتعلم أكثر كيفاش نخلي الأفكار متاعي في الواقع، كيفاش باش تسوق الأفكارك، كيفاش باش تتحصل على التمويل. دونك هذوما الكوليكي نورمالمون أنا عندي ديزا طونت من وعد أنهم هما يحلوا للمشاكل هذا.
8: إتديون في سيكل إنجينير إلكتروميكانيك، هون يجينا اليوم في برنامج وعد باش نقدموا مشاريع متاع نحنا. مشروعي أنا اليوم باش نقدم قيمة مضافة للزيت التونسي اللي هي باش تكون متابعة المعاصر من أول ما يجي من المنتوج لآخر ما يخرج المنتوج، باش يكون يعني نزيدوه قيمة مضافة باش يولي التصدير. هوني وعد القيمة اللي بش يزيدانا هي تكوين مستمر وبش يكون معانا في كل خطوة بخطوة بش نبدأ مشروعنا بش يكونوا معانا حتى بعد في السوق الشغل.
9: الفكرة متاعي تتلخص حول الاستعمال متاع الليدوني ساتوليت الأقمار الصناعية في الفلاحة في تونس.
5: دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى ضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفي واحترام قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وطلبت في بيان لها اليوم بإطلاق سراحه ووقف التتبعات في حقه، معتبرة أن القضية تتصل بعمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير، كما دعت إلى تمكينه من حقه الكامل في الدفاع واحترام حقوقه وحرياته الأساسية. بدوره طلب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي الذي تم إيقافه أمام مقر إذاعة إكسبرس أف أم بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج مخصص لسياسة المياه في تونس مساء أمس. إلى آخر التطورات، عربيا وعالميا، أصيب طفل فلسطيني اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وشهدت مناطق شرقي مدينة غزة أطلق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية المتمركزة هناك، في حين تتواصل عملية انتشال جثامين الشهداء من مناطق عدة في القطاع. يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهات عدة اليوم، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي. ووفق مصادر عسكرية وطبية من عدن، قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون في مواجهات اليوم. أعلن إعلام إيراني عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارك، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية في الحادث. اتهمت النيجر فرنسا بتحريض جنود متمردين على شن هجوم استهدف قاعدة جوية عسكرية رئيسية ومحيط مقر الرئاسة في العاصمة نيامي أواخر الشهر الماضي، ملوحة بإحالة ملف القضية إلى المحاكم الدولية. وصل المبعوثان الأمريكان جيرالد كوشنر وستيف ويتكوف إلى مطار فونوكو في موسكو حاملين بحسب الرئيس الأمريكي مقترحا لإنهاء الحرب في أوكرانيا حسب ما أفاد به إعلام روسي اليوم. حققت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنجازا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة في إيطاليا دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية عام 1946 ببقائها لمدة 1413 يوما، متجاوزة الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية ب 1412 يوما. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم الاثنين القادم، نشر القائمة الأولية للحاصلين على رخص جديدة لسيارة اللواج في صفاقس، وكبنا ملتقى المؤسسات الناشئة بصفاقس بترتيب من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات بعنوان 2026، وباب الانتفاع ببرنامج دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته في غزة، وأكثر من 60 قتيلا اليوم في الاشتباكات المتواصلة بين الجيش والحوثيين في اليمن.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: آخر المستجدات الرياضية بعد قليل مع زميل مجيعة طلا. تقبلوا أجمل تحيات أمن القابسي ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة ديمة.
12: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: موعدنا الثاني من سبور نيوز. مرحبا بكم. النادي الصفاقسي يستهل اليوم مشاركته في الدور التمهيدي الأول لكأس الكاف بملاقات الفريق النيجيري شوتينغ ستار في ملعب أبيولا في مدينة أبيوكوت في نيجيريا. موعد المباراة الأربعاء متاع العشية. التحكيم باش يكون للكامروني يانيك أنيس فودوب. طبعا مباراة تعتبر مهمة بالنسبة للنادي الصفاقسي اللي معروف على الصعيد الأفريقي خاصة في اختصاص كأس الكاف. حسب بعض المصادر الحقيقة باش نعطيكم تشكيلة منتظرة. المدرب نبيل كوكي يمكن باش يلعب بخطة 4-4-2 ولا 4-3-3 وباش يعتمد فيها على تشكيلة متوازنة وربما تكون تشكيلة باش نستعرضها وربما باش تكون فيها بعض التعديلات. في حارس مرمى أيمن دحمان، محمد صالح المهذبي، علي معلول كظهيرين، في محور الدفاع مونديكو ويوسف حبشية، في الوسط والهجوم نلقاو محمد الترابيسي، خيذ غيث الصغير، ودراغو، موتيابا، ياد بالوافي، أوكبولي وطبعا موتيابا كنا اذكرناه في وسط الميدان. في الهجوم نلقاو ياد بالوافي وأوكبولي. اذا بالنسبه للتشكيله المحتمله: ايمن دحمان، محمد صالح المهبي، مونديكو، يوسف حبشي، علي معلول، محمد ترابلسي، غيث الصغير، ودراغو، موتيابا، زياد بالوافي وأوكبولي. في مباراة اليوم الإطار الفني باش يعول على الجانب اللوجستي في مواجهة المنافس متاعه، خاصة وأن التحضيرات الفنية والبدنية تعتبر خبز اليومي بالنسبة للفريق، لكن الجانب اللوجستي هو المهم خاصة بالتعرف على فاعلية الفريق الخصم ونقاط الضعف ونقاط القوة. على كل الجانب اللوجستي باش تحدث عليه المساعد المدرب نادر لهبيري. نسمعه.
1: السبسي عنده خبرة في الفريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم اللوجستيك، خدمناها كيما يلزم، عملنا شوية فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شنو من نقاط القوة نتاعو وشنو من نقاط الضعف نتاعو، نقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتاي. النادي السبسي يخدم على لي ديتاي الكل، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجة اللي تفرح جمهورنا في السبسي ان شاء الله.
0: نبقاو مع اخر اخبار النادي الصفاقسي باش نرجعوا لملف انتداب اللاعب لؤي الترايعي اللي كان منذ اسابيع قليله قريب من النادي الصفاقسي، ثم الايام الاخيره كانت تعثرت المفاوضات مع فريقه الوحده الاماراتي لاختلاف وجهات النظر خاصه فيما يتعلق بصيغه الاعاره. فما وسطاء دخلوا بين الطرفين وكان التدخل ناجح وناجع وسهل الاتفاق على تسريح اللاعب في شكل إعارة يعني إلى نهاية الموسم. لؤي الترايعي يواصل طبعا نشاطه في النادي الصفاقسي بعد هذا الاتفاق، وباش يوصل خلينا نقوله في الساعة القادمة باش يتمم إجراءات التعاقد رغم مساعي، نقول رغم مساعي واحد من الأندية التونسية لاستقطابه ثم التواصل مع ناديه الإمارات، لكن لؤي الترايعي خير أنه يلعب في النادي الصفاقسي. ديما مع أخبار نادي الصفاقسي، البارح اللجنة المستقلة للانتخابات الخاصة بهيئة الحباك كانت أعلنت على قبول قائمة الرئيس المتخلي السيد حمدي المانعي، وهي الوحيدة اللي قدمت ترشحها وتتركب من السيد حمدي المانعي رئيس، وسام زكري نائب رئيس، وليد بن سلطان كاتب عام، نبيل دربال كاتب عام مساعد، محمد بليغ الغداوي أمين مال، محمود ضياء المجدوب مساعد أمين مال، خماسي أعضاء باش طبعا يقع تكليفهم ببعض اللجان، رامي هدريش، حسام رقيق، المهذب الشرفي، حمدي الغريبي، وعمر بوشعال، هذوما أعضاء. نرجع للمسابقة كأس الكاف، نذكروا البارح الترجي الجرجيسي كان فاز على الفريق السنغالي ديان بارس 3-1 رغم تخلفه منذ دقيقة 13 في النتيجة 0-1 بعد ما بادر الحاجي ديالو بتسجيل الهدف الأول والوحيد لصالح الفريق السنغالي، ثم خليل قصاب في دقيقة 35 ونفس اللاعب في دقيقة 56 من ركلة جزاء، وبعده في دقيقة 70 سامبا ديوف سجلوا 3 أهداف متاع فريق الترجي الجرجيسي، مع العلم أن المباراة هذه عرفت ورقة حمراء في تشكيلة الفريق السينيغالي ديون بارس بعد إقصاء محمد جاني في دقيقة 67. إلى أمجد الكؤوس الإفريقية دوري الأبطال اليوم في السبعة في الملعب حمد العقربي برادس، النادي الإفريقي يستضيف جوليبا المالي، نقول مقابلة مهمة للنادي الإفريقي خاصة ولو المنافس معروف على الصعيد الإفريقي ومستانس يلعب في الأدوار متقدمة في الزوز مسابقات القارية. النادي الافريقي جوليبا المالي اذا السبعة متاع العشية اليوم في ملعب حمد عقربي بلادس بادارة الحكم الكونغولي بيير جان انجيان. حمزة الخضراوي باش يكون اساسي في تشكيلة النادي الافريقي، والبث الحصري للمباراة هذه تكون على منصة الفور وون وباش يكون مرفوق باستوديو تحليلي. ثم خبر في علاقة بالمدافع شاب حمار عبد الحق اللي كان شارك كأساسي مع النادي الإفريقي في زوج جولات الأولى للبطولة المحلية بعد دعوته للحضور في طرابلس منتخب أقل من 20 عام من 7 إلى 12 سبتمبر. إدارة النادي الإفريقي تحركت ورسلت الجامعة التونسية لكرة قدم تطلب منها تسريح اللاعب قبل مباراة الإياب ضد جوليبا. في نفس المسابقة كأس أبطال الأندية مقابلة تهم الترجي جرات البارح، فاز فيها السويحلي الليبي على كابي زيد من زنزبار 1-0 في انتظار مباراة العودة. علاش قلت تهم الترجي؟ لأنه الترجي التونسي المعفى في الدور التمهيدي الأول في كأس أبطال الأندية الإفريقية باش يلعب في الدور الثاني ضد المتأهل من السويحلي الليبي والفريق الزنزباري. فريق الاتحاد الليبي الذي دربه فوزي البنزرتي عزز صفوفه اليوم باللاعب المغربي سفيان بوفيل. إلى الكرة المحلية، توصل نشاط البطولة المحترفة الأولى نهاية هذا الأسبوع مع مباراة الجولة الثالثة اللي باش تكون منقوصة من 3 مقابلات باعتبار مشاركة الثلاثي الإفريقي والسياسات والترجي الجرجيسي في المسابقة القارية للأندية.

إسحاق في البار، النجم الساحلي شبيبة العمران منتصر بالعربي، وفيليب بيريرا البرتغالي، النجم التلاوي أمال حمام سوسة، محرز الملكي في الساحة مجدي بن راغة في البار. الدفعة الثالثة والرابعة هما المباريات المؤجلة لحساب نفس الجولة. الدفعة الثالثة باش كنا الأربعة 16 سبتمبر، التوقيت يتقدم الأربعة متاع العشية، تغوض الأربعة ونصف، إذن الأربعة متاع العشية الأربعة 16 سبتمبر، اتحاد بن قدان يستضيف النادي الساقسي. الدفعة الرابعة والأخيرة باش تكون نهار الخميس 17 سبتمبر، كذلك في الأربعة متاع العشية، الملعب التونسي في دربي العاصمة الصغير يستضيف النادي الإفريقي، والترجي الجرجيسي يستقبل الاتحاد الرياضي المنستير. نحكي على الإدارة الوطنية للتحكيم اللي بدأت في خطتها التأديبية تجاه عدد من الحكام اللي قاموا بأخطاء جسيمة أثرت على نتائج بعض المقابلات. قرار تجميد شمل مجموعة من الحكام، الحكام المساعدين وحكام من البار، ومن بين المجموعة ذي فما حكام دوليين احتراما طبعا الحكام المعاقبين. يعني ما نحبش نذكر الأسماء لأنه العقوبات هي داخلية. 20 رئيس نادي في الرابطة المحترفة الثانية كانوا بعثوا مراسلة لرئيس الجامعة طلبوا فيها بتأجيل خلاص الديون السابقة بسبب الصعوبات المالية اللي يعانيوا منها، وبالتوازي دعاوا رؤساء الأندية لرئيس الجامعة إلى تأهيل الملاعبين المنتدبين وتمكينهم من النشاط بصفة قانونية قبل انطلاق المسابقة. اليوم افتتاح البطولة قسم النخبة في كرة اليد، المقابلة الكل تنطلق الخمسة متاع العشية، منظر رياضي نادي ساقط الزيت، نصرة بولبا النادي الافريقي، اتحاد منزل تميم الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة لب الجمال النجم الساحلي، مكار مهدي مع بعث بني خيار، وجمعية الحمامات مع سبورتينج المكنين. نهاية سبور نيوز، شكرا لك أمير الجاموسي، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي تحية لك، كنت معايا في الإخراج الرقمي المرئي، تحياتي أنا موجه عبد الله، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الوطن.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا في العشوية مع فتحي صامت وأنس رباعي من الأربعة وحتى الثمانية ونص. اللقاء اليوم باش يكون رياضي ومشاركة CSS في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ذهاب الدور التمهيدي الأول. اللقاء ينطلق في الأربعة متاع العشية ويجمع CSS بشوتينج ستارز النيجيري. كونوا على الموعد بداية من الأربعة ونص في ملعب الطيب المهيري بصفاقس باش تتابعوا لقاء تقدم ساقية الدير ونادي حمام الأنف مع سامي الهندوز. أمسية رياضية شيقة.

0: بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن رئيس غرفة الوجات عبد اللطيف بن علي في تصريح للأخبار اليوم أنه تقرر عقب جلسة اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بصفاقس، تقرر نشر القائمة الأولية لمن ستمنح لهم رخص جديدة لسيارة الواجة يوم الاثنين المقبل من مقرات الولاية والإدارة الجهوية للنقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. تنطلق غدا فعالية كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات بالمركز الدولي للقاءات الرياضيات بمدينة مارسيليا الفرنسية تحت إشراف الأستاذ في التعليم العالي بجامعة صفاقس علي البقلوطي. ومن المنتظر أن يشارك في هذا الموعد العلمي الذي يتواصل لغاية موفى أكتوبر القادم نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة الشبان من تونس ومن مختلف بلدان العالم. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعية الاطلاع على النتائج على موقع التوجيه، ودعت المتحصلين على إعادة التوجيه تأكيد اختيارهم عبر الرابط confirm.orientation.tn وذلك إلى حدود يوم غد الأحد في الساعة 10 ليلا. في العالم قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون اليوم خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز. ختاما قال مصدران مطلعان لرويترز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا إلى موسكو اليوم لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز للقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

اهلا وسهلا مرحبا بكم في ما يفوتك شيء من توا الى حدود الساعه الرابعه موعد الرياضه والمقابله الرياضيه اللي باش تم تامينها اليوم. وفي المباشر الزملاء تحيه كبير لزميلنا فتحي صامت وانس الرباعي. نذكروا اليوم 5 سبتمبر 2020 مباراه التقدم الرياضي بساقيه الدير ونادي رياضي بحمام لم في 4:30 بملعب طيب الميري ضمن مباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ومباراة النادي الرياضي الصفاقسي وشوتينج ستارز النيجيري على الساعة الرابعة بعد الزوال بملعب أيبولا سبورتس أرينا بكوتا ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس الكونفدرالية الإفريقية. كما قلت الأربعة مشكور معكم زملائنا من قسم الرياضة في متابعة لهذه الأحداث الرياضية المقابلات الرياضية إن شاء الله بعد الساعة الرابعة مباشرة. وانتم كما تعودتوا بالبرنامج المسابقات والجوائز وجائزات اليوم كيف كيف نواصلوا حتى الكان سبتمبر إن شاء الله 150 دينار مهداة من إذاعة صفاقس. بعد شوية باش نعطيكم جملة مبعثرة وانتم مش ترتبوها لكن قبلها تشوف الموسيقى بعدها مجموعة من الأخبار من هنا وهناك في تونس والعالم. مرحبا بكم الناس الكل وإن شاء الله إن شاء الله ما يفوتكم حتى شيء. أنا راجعين

تفكهكت فيه. هذا نجوى كرم من غني الحفلات والمهرجانات على راديو صفاقس من لبنان. نجوى كرم نمشي والمصر نمشي للحديث على الفنان المصري بهاء سلطان. ذكروا له برشا غنيات منهم ومؤف وانت بتكلمني. ذكروها عادة الغنية تعرفوا كلماتها. وقال ما نمشي للغنيات ونتحدثوا عليه الحدث اللي تعرضوا اليوم الفنان بهاء سلطان. تعرض لحدث سير على الطريقة وادي النترون العالمين وهو ميجي من الساحل الشمالي. تنقلت برشا وسائل عليه مصرية انه الكهرباء بتاعه تعرضت لحادث انقلاب وذي تسبب في اضرار كبيرة للسيارة واصابتها للفنان بكدمات واصابات وصفت بالطفيفة والحمد لله. عقب الحادثة تم نقل الفنان بهاء سلطان المستشفى العالمين النموذجي لاجراء الفحوصات والاشعاعات والاطمئنان على حالته الصحية. واكدت مصادر قريبة منه انه حالته مستقرة كما طمن الفنان مصطفى كامل للجمهور وأكد أنه تحدث معاه وأنه لبس ويخضع لبعض الفحوصات. وفي آخر المستجدات أفادت التقارير أنه بهاء سلطان غادر المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية وفي طريقه إلى منزله وسط ارتياح كبير بين عائلته ومحبيه وجمهوره. الحمد لله على سلامته والفنان بهاء سلطان. نتمنى له الشفاء والسلامة وإن شاء الله تكون الحادثة هذه مجرد لحظات صعيبة مرت بسلام. تحية كبيرة لي بهاء سلطان واللي حبيه ونعرف اللي هو فنان كبير عنده فصيل عنده رصيد الفني رصيد فني كبير برشا منذ انطلاقته في اواخر التسعينات ومن ابرز الاعمال نتاعو ثلاث دقائق وما عفوا انت بتكلمني عام 2003 كان زمان 2006 وملنا 2011 سيجاره 2022 من اشهر اغاني هي ترى وما عفوا انت بتكلمني اللي هو قلبه بيوجع هذيك هي شو سمعتها توا كان زمان امشي انا مش معاهم انت الغالية نسمعوا بهاء سلطان وانا راجعين.

من مصر نرجع لتونس وآخر الأخبار. يوم أمس أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس بالاحتفاظ بالصحفي التونسي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة الاستقصائي, وذلك يوم البارح 4 سبتمبر 2020. جاء القرار هذا توقيف, بينما كان اليوسفي يستعد لدخول مقر إذاعة إكسبريس إف إم للمشاركة في برنامج حواري وفقا لمصادر قضائية ونقابية. توجه السلطات محمد اليوسفي بتهم تشمل إثراء غير المشروع, غسل أموال, تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وعديد التهم. لكن خلينا نشوف شنو قال محمد اليوسفي في آخر الكلام نتاعو. مش نقرأ كل ما كتب ما قال محمد اليوسفي على لسان المحامي نتاعو. قال: أنا اليوم محتفظ بي لسبب بسيط جدا, كوني نمارس في عمل الصحفي بشكل مستقل وحرفي. أنا ندافع على حقهم في العيش الكريم وحقهم في الماء, في الضوء, في الصحة, في التعليم, في التعليم, في التعليم العمومي, وفي حقهم للدفاع عن كرامتكم وحقهم في صحافة حرة وحقهم في النفاذ للمعلومة. تقريبا هذه حبي جزء صغير من الكلام اللي قاله الزميل الصحفي محمد اليوسفي, تقريبا هذه من الأخبار اللي غزت مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا عديد القنوات التلفزية التونسية والعربية. هذاك علاش اليوم ما نحبوا يفوتكم شيء في برنامج ما يفوتك شيء. نمشيوا لنغم وانا راجعين. مرحبا بكم الناس الكل. الموزيكا معك أنور.

وسهلا ومرحبا بكم من ساعتين 39 دقيقة. نرجع لكم بآخر الأخبار وفي ما يفوتك شيء، وديما نحب ما يفوتكم حتى شيء. هذيك علاش نرجع للحديث الفني، وكنا قبيلة شوية تحدثنا على الفنان المصري بهاء السلطان والحادث اللي تعرض له. نرجع لتونس، نرجع للفنان عدنان الشواشي اللي مؤخرا تعرض لوعكة صحية حادة، هذي اللي خليها نقلوه عائلته لأحد المستشفيات التونسية بالعاصمة. يوم أمس الحمد لله غادر الإنعاش، إن شاء الله ربي متعوا بالصحة. الفنان التونسي عدنان الشواشي اللي في رصيده عدد كبير من الأغاني الجميلة، الحمد لله الوضع الحالي يتجه نحو الاستقرار والتحسن التدريجي. تحية كبيرة للفنان عدنان الشواشي. ومنذ قليل الفنان التونسي اللي نحبه من سنين الحقيقة شادلي الحاجي الكبير، شادلي الحاجي يقول له لطف عليك خويا الغالي عدنان، الحمد لله على سلامة، شفاء تاما وعاجلا ان شاء الله. مش نسمعوا نحن اغاني الفنان عدنان الشواشي، ومن اجمل الاغنيات اللي غناهم عدنان الشواشي سور المدينه، ياسر نحبها الاغنيه هذه، نسمعوها وكبرت والله كبرت زي كيف نسمعوها بعدها. نسمعوا شادلي الحاجي وانا راجعين، وما يفوتكم شيء على راديو سبيكس احلى راديو.

كبرت والله كبرت عادين شوي ساعات الواحد يحس بروح أكبر من سنه اللي بعد صعوبة الحياة ربما كل واحد شنو يحس لكن جيم مرحبكم تحسوا أنتم شباب على الدوام ما مكان سنكم مرحب بيكم من الناس الكل نرجع بيكم الجمعة هذه اللي خبرش أحداث تلوها وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا مختلف المؤسسات الإعلامية كما حديث الطفل الجزائري أيوب اللي عمره 10 سنين أيوب اللي تح نهار الأربعاء اللي تعدي 2 سبتمبر في بير ارتوازية جافة في قرية اسمها الركن ببلدية الغسول التابعة لولاية البيض جنوب غربي البلاد. تفاصيل الوليد هذا مشي يهز في الفطور الخو هو راجع مسكين فما حفرة ما شافهاش فيها خطا خشبي عفس عليه طاح في البير هذية تقريبا العمق متاعها 80 متر ضيق برشا تقريبا ما يتجاوز القطر متاعه 40 سنتيمتر معناتها ياسر ياسر ضيق القطر متاع البير هذية قاعدين نحاول توا في الأربع أيام هذوما حفر موازي نظرا لأنه البير كما قلت ضيق واستحالة نزول المباشر هذيك علاش قامت جرافات الحماية المدنية بحفر بير ونفق موازي للوصول إلى مستوى عالقة فيها الطفل معناتها المرحلة الحاسمة وصلت الجهود إلى مرحلة دقيقة بعد حفر أكثر من 15 إلى 20 متر عموديا حيث بدأ المنقذون في الانتقال إلى الحفر الأفقي واليدوي الحذر باتجاه موقع البئر الأصلية صعوبات ميدانية كبيرة برشا الناس الكل تدعي الواقع هذه ذكرتنا وعاد لذينا مأساة الطفل المغربي ريان اللي ما خليناش نرقده وإحنا نتبع في الحادثة متاعه سنة 2022 وإحنا نستناه وندعيه ولكلنا ونقوله يا ربي يخرج من البير سالم لكن توفى ريان وخلف لوعة كبيرة في عند الناس الكل وأيضا الشاب الجزائري عايشي محجوبي عام 2018 توصل الصلوات والدعوات في الجزائر وخارجها عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم أنقذوا أيوب ليخرج سالما يا رب يخرج أيوب سالم معافى إن شاء الله تقولوا الجزائر ونقولوا الأغاني الجزائرية ونقولوا الموزيكا الجزائرية ونقولوا عشيق الرأي ونقولوا بختة أي بختة لشيب خالد اللي يحبوها برشا ونتمنيه السلامة لأيوب إن شاء الله يخرج من هذا البئر سالم معافى نرجع لكم بعد موجز الساعة الثالثة بالمسابقات والجوائز والجملة خلي نقول لكم من دوا باش انتم ترتبوها وجائزة 150 دينار مهدة من إذاعة صفاقس بعقولهم الناس تعرفوا لا بل بأفعالهم سهلة برشا قيدوا عندكم بعقولهم الناس لا تعرفوا بل بأفعالهم هذه الكلمات وانتم ترتبوها مرحبا بكم الناس الكل معانا على 70 164 280 نستقبلوا تليفوناتكم بعد شوية وانا راجعين

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الثالثة للأنباء. تقرر خلال جلسة اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية صفاقس أن يتم تعليق القائمة الأولية لمن ستمنح لهم رخص جديدة لسيارات اللواج يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري بمقر الولاية والإدارة الجهوية للنقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. نعقد اليوم بصفاقس ملتقى المؤسسات الناشئة لمساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع من ولاية الجنوب لتطوير أفكارهم ومرافقتهم بصفة مجانية من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. أفادت الوكالة الوطنية للتكوين المهني أنه سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر من سنة 2026 وفيفري وأفريل من السنة القادمة. وقد تم هذه السنة أحداث 6 اختصاصات جديدة. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتوصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. في العالم، نفذ جيش الاحتلال الصهيوني تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان في قضاء مرج عيون بجنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن 4 لبنانيين استشهدوا في الغارات الصهيونية أمس على الجنوب. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في الرابعة، دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا في العشوية مع فتحي صامت وأنس رباعي من 4 وحتى 8:30. اللي قال اليوم باش يكون رياضي ومشارك CSS في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ذهاب الدور التمهيدي الأول. اللقاء ينطلق في 4 متاع العشية ويجمع CSS بشوتينج ستارز النيجيري. كونوا على الموعد بداية من 4:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس باش تتابعوا لقاء تقدم ساقية الدير ونادي حمام الأنف مع سامي الهندوز. أمسية رياضية شيقة.
1: إذاعة صفاقس
0: 10 ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: ما يفوتك شيء على راديو صفيق. سهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في المتابعة والاستماع. خليني لحشيش كنتي ميكرو أنور بوجلباني، هندسة اللقاء في ديجيتال يسرى الغربي. بعد ساعة رابعة مباشرة يكونوا معكم زملائي فتحي صامت وأنصر ربيعي، تحية ليهم. نعرفوا برشا متابعي الرياضة باش يتابعونا اليوم على إذاعة صفيق، لأنه فما مباريات ربما ما يتمش نقلها، الناس باش تتفرج فيها، هذاك علاش باش يتابعوا إذاعة صفيق. نعرف برشا منكم. نذكروا اليوم 5 سبتمبر مباراة التقدم الرياضي بساقية الدير والنادي الرياضي بحمام لنفع على الساعة 4:30 بملعب طيب المهيري، ضمن مباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، ومباراة النادي الرياضي صفاقسي وتشوتينغ ستارز النيجيري على الساعة 4 بعد الزوال بملعب إيبولا سبورتس أرينا أبيكوتا، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس الكونفدرالية الإفريقية. تحية لكم الناس الكل. خلينا نمشي ودفعة من المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا في ما يفوتكم شيء. المسابقات ديما متواصلة، نعرف تحبوا جو المسابقات، وجيزتنا 150 دينار مهديت من أحلى الإذاعات إذاعة صفاقس. مرحبا بالتليفون رقم 1. ألو عسليمة.
1: ألو عسليمة،
0: مرحبا بك. مرحبا، شكون معنا؟
1: فايزة كمون من صفاقس.
0: فايزة كمون، مرحبا بك يا فايزة. فزت معانا قبل ولا يا فايزة؟
1: في برنامج هدايا؟ لا،
0: في برنامج، في البرنامج هدايا بال 150 دينار نحكيه على.
1: لا
0: مرحبا بك يا فايزة. باهي، عندك فكرة على مسابقتنا؟ رتبت لنا الجملة، لقيت لنا الحل نورمالمون. اعطينا كيفاش تاع نورمالمون تراتينا
1: حيت خاطرني باش نجم نقول.
0: خذ راحتك.
1: لا تعرف الناس بأقوالهم بل بأفعالهم.
0: ما أنا أقولهم ولا قلتها خاتين؟
1: بعقولهم.
0: أيوة.
1: بعقولهم.
0: لا تعرف الناس عود لي
1: بأقوالهم.
0: ما قلتش بأقوالهم، ما عنديش
1: بعقولهم.
0: عود لي جملة آخر محاولة. عود لي.
1: لا تعرف الناس بعقولهم بل بأفعالهم.
0: بيه، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا فايزة. شكرا لي، ربي فضلك. مرحبا بي، مرحبا بيك، نورتنا فايزة. مرحبا، نمشي المكالمة مويلي. لو عسليمة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، أنت في المباشر على راديو صفيق. نقصنا الراديو لو تسمع.
2: عسليمة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء الورد، مساء المحبة، مساء الفل للناس الكل.
0: مرحبا لالا، مرحبا. من توصلنا تحية؟
2: تحية من سامية المجازي من صفيق.
0: مرحبا يا سامية، شنو أحوالك يا سامية؟
2: عايشك يا حنونة، عايش أختي.
0: مرحبا بيك لالا، الحمد لله. ان شاء الله لاباس، شويه الكليماتيزور عمل فينا شويه، ما ان شاء الله هان قاعدين نتحسنوا بشويه بشويه.
2: الحمد لله، ان شاء الله وكذو ان شاء الله ما عاش يقص.
0: ان شاء الله يا ربي،
2: ان شاء الله يا ربي. ساعمل ربي يخليك تسمع بين الضو والماء يا حنين.
0: الضو والماء وما برشا اشكاليه صعوبات، ان شاء الله ربي معانا ولاباس.
2: انا نسكن على الثالث والله، الماء لا يمشي لي بثمانيه.
0: اه خاطر ضو يقص.
2: نقعد من غير ماء امس ما قصتش، امس اليوم ما قصتش.
0: الحمد لله، الحمد
2: لله. شويه
0: شويه بركه. الحمد لله، الحمد لله، خير من بلاش. الحمد لله يا ربي، ربي يحفظنا وان شاء الله يبدل علينا الاوقات بخير. يا ساميه
2: يا حنين، عايشه.
0: ها يا ساميه، تعطينا اجابتك على الجمله هذه المبعثره، وانت ترتبها بطريقتك باش نلقاو لها معنى. يا ساميه.
2: لا تعرف الناس بعقولها بل بافعالها.
0: لا، انا قلت عقولهم وافعالهم.
2: لا تعرف الناس بعقولهم بس
0: بأفعالهم. يعني يا أختي بالمصري ولا
2: بل بأفعالهم بالمصري بالمصري
0: ما فهمتش عليش هزد للمصري بس يعني حتى واحدة
2: بس إيه ما يخطر خطر. أنا مش أطلب هاني شيء فضل شكرا
0: كاري هذيك عليش قلت خلي
2: فضل شكرا
0: ومرحبا اللي تنعدي فضل شكرا.
2: أنا سمية أحمد رام.
0: مرحبا بيك يا سنية. صار انت اسمك سامية؟
2: انا في البطاقة سامية لخطفي.
0: هبرتني أيوة. تاو عرفتك يا سنية. مرحبا بيك صديقتي على الفيسبوك.
2: مساء الورد، مساء المحبة.
0: صديقتي العزيزة على الفيسبوك وصديقة الإذاعة. مرحبا بيك يا سامية،
2: ويرحم الوالدة وربي.
0: ربي خليك، ربي خليك يا غالية. شكرا،
2: يعطيك ما تتمني،
0: ربي فضلك. شكرا ليك. نمشي المكالمة رقم 3. لو عسليمة.
3: مرحبا،
0: اهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا، شكون معنا؟
3: الورد معك عفيفه المريكشي من صفاقس.
0: عفيفه المريكشي، مرحبا بك يا مدام عفيفه.
3: والله انسنا يا حنونة،
0: ربي يخليك. شكرا، شكرا ليك، ربي فضلك. عفيفه تعطينا اجابتك.
3: تحيه سالم بربي.
0: تحيه كبيره لزميله سالم عيسى، تحيه كبيره لي.
3: عايش ربي فضله.
0: أمين. هاي للا تعطينا لو تسمح إجابتك الجملة المبعثرة كيفاش رتبتها؟
3: أنا رتبتها صراحة قلت لا معناتها أنا لا تعرف الناس بعقولهم بل بأفعالهم أفعالهم.
0: لا تعرف أو لا تعرف؟
3: أه؟
0: لا تعرف ولا لا تعرف؟
3: لا تعرف.
0: عاود لي كلمة تراه؟
3: لا تعرفوا الناس بعقولهم.
0: عفيفة نعطيك آخر محاولة باش تعطيني الجملة صحيحة. عاودي لي واحدة. هاي ترى قولي
3: استنى.
0: أيوة
3: عاود لي
0: كيفاش الجملة عاد أنت تقولها عاد مش نعاودها لك هنا.
3: لا تعرفوا الناس بعقولهم بعقولهم بل بأفعالهم.
0: يعطيك صحة عفيفة شكرا لك ربي فضلك. مكلمة رقم 4 على عسليمة في ما يفوتك شيء. مرحبا بيك شكرا معنا.
4: ألو عسليمة.
0: مرحبا شكرا معنا.
4: عواطف بالحاج.
0: عواطف بالحاج مين تكلم فيني يا عواطف؟
4: من سفيق سباب حر
0: تحديدا. شنو يحويل باب حر؟
4: والله يموره تعبة بالحر.
0: ما عادش كيما قبل برشا حركية وبيع وشري كله نقصت برشا للأسف. على غالب به يا عواطف تعطينا إجابتك الجملة اللي لوجو عليها كيفاش يعني النطق متاعها بطبيعة يكون سليم لأنها باللغة العربية. شنو تقول يا عواطف؟
4: لا تعرف الناس بأفعالهم بل بعقولهم.
0: دي تقول لما لا تعرف الناس بأفعالهم بل بعقولهم.
4: ايه
0: شكرا لك يا عواطف ربي فضلك يعطيك الصحة. خلينا نمشي للقصرين رغم تراجع الصابة. القصرين الأولى وطنيا في إنتاج الهندي. ما يفوتكم شيء على راديو سفيقس. الأخبار أول بأول تلقاه على راديو سفيقس في برنامج ما يفوتك شيء. القصرين الأولى وطنيا في إنتاج الهندي اللي أنا متوحشته برشا كما برشا ناس متوحش الهندي البنين برشا لأنه تخيلوا توا الهندي بارد هكا. والله الله هذا مرك نفس الكلام انا وياك يبدا بارد في الثلاجه والاهم من هذا شكون يقشر لك الهندي يعني نحبوا الهندي المقشر احنا ويبدا بارد هكا برشا ولا توحشناه. الحمد لله هاي فما صابه في القصرين. نمشي للمكلمه المويله لو عسليمه. عسليمة مرحبا بك شكون معنا؟ مشي المكلمه اللي من بعد نعرفش ولا صوت هذايا شنو معناتها ما نعرفش. نشوف المكلمه المويله لو عسليمه.
5: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا شكون معنا؟
5: ربي يعاونكم اخت حنان وكل اذاعه صوت.
0: ربي يفضلك يا سيدي. شكون معنا سيدي؟
5: زين العابدين الحميدي من جابس.
0: زين العابدين الحميدي.
5: الحميدي من جابس.
0: مرحبا بك.
5: شكرا لكم وكل من كل اذاعه صفاق.
0: ربي يفضلك. انك نمشي لجابس نحبهم يعملوا لي الكسي بالوزف هذيك ياسر.
5: مرحبا
0: ياسر بنين عاد معروفه جبس بالوزف هكا ولا ايه؟
5: موجود
0: بالهروس
5: موجود كل شيء والحنه
0: الجبسيه والريحه نتاع الحنه نتاع الجيب. والله ياسر محليها جبس ومحليهم ناسها والله لكل اهل الكرم والطيبه والجود.
5: مرحبا بكم
0: ربي يفضل
5: كل اهل صفاقس.
0: ربي يفضلك يا سيدي العابدين ربي يخليك. هاي سيدي تعطيني اجابتك لو تسمح.
5: لا تعرف الناس بعقولهم بل بافعالهم.
0: عاودينا الجمله.
5: لا تعرف الناس بعقولهم بل بافعالهم.
0: ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. شان في الدنيا سيدي يعني زين العابدين.
5: والله عامل يومي موظف.
0: ربي عاونك ان شاء الله سيدي. مرحبا بك شكرا ليك. نمشي مكلمه المويله لو عسليمه. الو عسليمه مرحبا.
6: الو عسليمه
0: مرحبا وينك
6: لبيه.
0: مرحبا لميا بن بشير. مرحبا بك يا لميا.
6: يومك عيد وخبزك سميد.
0: اي هذه الجمله المعروفه بها لميا.
6: ايوه معروفه بها لميا وجعل يجيبك من يوم بالخير والسلام وان شاء الله.
0: ربي يفضلك امين. شكرا ليك اجمعين.
6: حيين بخير ومحليك ومحلى برنامجكم.
0: ربي يفضلك.
6: سامحني يا مدام روني وقت اللي بدا البرنامج بدوني ما يمشي بالطاقه
0: الطاقه الشمسيه.
6: الا ما تفرجي
0: اي
6: ما سمعتش السؤال راني حشم تراني بعد ما
0: نسيلي شو تعاود لك هنا. هي جمله مبعثره مش تعاود انت ترتبها. نعطيك انا الكلمات وانت تعاود ترتبهم. بعقولهم
6: بعقولهم
0: الناس
7: الناس
0: تعرفوا
7: تعرفوا
0: بل
7: بل
0: بأفعالهم
7: بأفعالهم
0: لا هذه هي الجملة وانت ترتبها في انتظارك ترتب الجملة نحو استعمال 70% من المياه المعالجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. هذه من آخر زد الأخبار اللي تريدنا ونودوكم بها إينيا. رتبت الجملة ولا لم يا؟
7: والله أنا قلت بنتي تركب معي وإن شاء الله عودها لي. قالت لي بنتي خاطر توجتني للصلاة
0: سمحت. بعقولهم
7: بعقولهم
0: الناس قلها من غير متعود متعودش الكلام عاد نسمع فيها أكثر منك أنت ولي هكيك
7: قالتك متعودش الكلام نسمع فيها
0: أيوة. بعقولهم الناس تعرف بأفعالهم بل ولا
7: ان شاء الله. والله بس الحق صعب
0: شويه
7: طيبه شويه.
0: شكرا ليك على المحاوله ميساج عبر المشاركه يا لميا. شكرا ليك ومرحبا بك. نشوف المكالمه مواليه. الو عسلامه. الو عسلامه مرحبا بك.
8: الو عسلامه
0: مشكور بعد لله.
8: حنان عويساوي.
0: حنان عويساوي مرحبا بيك يا حنان.
8: وبيك عايش.
0: مرحبا. مين تكلم فينا حنان؟
8: من بوحجلة.
0: من بوحجلة مرحبا بيك يا حنونة. تعطينا إجابتك حنان.
8: لا تعرفوا الناس بيقولهم بل بيسألهم.
0: لا تعرفوا الناس ولا تعرفوا الناس هكا
8: هاي. لا تعرفوا الناس بيقولهم بل بيسألهم.
0: ماهي شكرا لك يا حنان يعطيك الصحة ربي فضلك. قل لي نمشي للغنية ولا نمشي للمكالمة؟ أنور خذنا برشا مكالمات 7 8 9 بيه ناخذوا توخذينا 8 7 مكالمات باش ناخذوا غنية بعد نواصلوا في المستقبل المكالمات التي فيه باش ما يكونش برشا ضغط على التليفونات. باش نسمعوا غنية للفنان صحيت حسين بن رمضان اللي يوم أمس على صفحته الرسمية فيسبوك أعلن نهائيا اعتزاله الفن لكن يقول عندي عقود مع بعض الاحتفالات ولا بعض السهرات الخاصة نكمل العقود هذه وأعلن اعتزالي نهائيا للفن ومش نتفرغ لمهام أخرى ولحاجات أخرى ربما. المهم يقول لي ما عادش نغني. هو يقول ما عادش نغني احنا مش عملوا ميزاجور ميزاجور حسين بن رمضان وانا راجعين نستقبلكم على 70 64 280.

0: رجعنا لكم بعد الميزاجور. نعلم الميزاجور مع مستمعين الكرام بعد ما سمعنا حسين بن رمضان. مرحبا بكم الناس الكل على راديو صفاقس في برنامج ما يفوتك شيء. نرجع للتليفونات وللمسابقات وجائزتنا 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس. سلوى عسلامة مساء النور. مساء الخير, أهلا وسهلا, مرحبا بي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بي. كل عاملين معك جاعت فيق السادة المستمعين. توفيق الغمقي من فيق.
0: مرحبا بيك يا سيد توفيق.
1: بفضلك.
0: مش تعمل في الدنيا يا توفيق؟
1: والله عامل يومي.
0: ربي عاملك إن شاء الله. أنت ربحت معنا قبل الوصل هذي.
1: هاي
0: نتذكر. هاي نتذكر.
1: لا ما لا في البرنامج هذا, لا ربحت في برنامج اخر.
0: مرحبا بك يا توفيق. تعطيني اجابتك لو تسمح. هاي
1: لا تعرف الناس بعقولهم بل بافعالهم.
0: لا عاود لي ترى.
1: لا تعرف الناس بعقولهم بل بافعالهم.
0: نقول لا تعرفوا او لا تعرفوا او كيفاش
1: ولا تعرفوا.
0: مثالش هاكا نصلحوا احنا لبعضنا وان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. توفيق ربي يفضلك.
1: ربي
0: يخليك. شكرا. شكرا ليك. نمشيو المكالمه بعد سي توفيق. شكون معانا؟ لو عسلامه.
2: عسلامه حنان.
0: اهلا وسهلا, مساء الخير.
2: مرحبا
0: بك. مرحبا. شكون معانا؟
2: حورية
0: أبو عزيز. مرحبا بك يا حورية.
2: عايزك. أنا للأمانة فزت معاك والدولة خديتها وطبش نسلم عليك ونسلم على كامل الفريق وأخص بالذكر سالم عيسى.
0: مرحبا بك يا مدام حورية. وتتصل وتجي الإدارة وتاخذ جائزتك, ما فهم حتى إشكال.
2: حتى يكلموني مساش
0: من غير ما يكلموك تجي وتاخذ الجائزة متاعك.
2: جيت وقالوا لي لا جيت وقالوا لي لا.
0: يمكن وقتها عندي الزميل اللي هي بالجواز وقتها في عطلة. نذكر هذا شنو قالوا لك. أيوة. قالي مرحبا بك يا حورية, حبيت تسلم علينا.
2: يفضلك. عايزك.
0: شكرا.
2: لا تعرف الناس بعقولهم بل تعرفوا بأفعالهم.
0: مرتين عودت تعرفوا وهي مرة واحدة.
2: لا تعرف الناس بعقولهم بل

0: بأفعالهم.
1: ماشي، شكرا لك يا حورية، يعطيك الصحة. نمشي للمكالمة الموالية. لو عسلامة، مرحبا بيك. الو،
0: عسلامة حنان،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
0: نحوالك
1: الحمد لله، مرحبا. شكرا معنا. لا
0: تحيي لك الكل، كامل الفريق اللي عمل معك الكل.
1: بفضلك، شكرا.
0: راضية معك؟
1: راضية لترش.
0: راضية لترش،
1: مرحبا بيك. مرحبا بيك يا راضية.
0: يا عايشة اختي الغالية،
1: ربي يخليك.
0: بالأمس عايشة اختي، ربي يخليك اختي الغالية.
1: يا راضية، يعيشك يعيشك يا غالية، ربي يخليك.
0: والله يا حنون،
1: يعيش اختي، يعيشك، ربي يفضلك. هاي يا راضية، تعطينا إجابتك لو تسمح.
0: ولا يقول لا تعرف الناس بعقولهم، بس بل خلي حتى بالمصري، مش مشكلة المصري بأفعالهم.
1: ما فهمتش علاش تدخلوا فيها بس بفعلهم، يعني ليه؟ يعني انا قلت مثل عربي، يعني باللغه العربيه ليه يزيدوا
0: اللغه العربيه بقى المصريين كلامهم اسهل من كلامنا.
1: تدخلوا بس بافعالهم، لا تعرفوا الناس بعقولهم بس بافعالهم، هكا جاتكم خيره.
0: اجت اسهل.
1: راهو عاملين فيا المستمعين، راهو عاملين فيا، اش باش نحكي لكم.
0: يا والله يا حنون، ربي يخليك ويخلي
1: بالك. يعيشك، ربي يخليك يا راضيه. شكرا ليك، شكرا، ربي يخليك. نمشيو للمكالمه رقم 11. الو عسلامه.
2: الو عسلامه،
1: مرحبا. شكون معنا؟
2: فتيحة بدر الدين من الجم.
1: فتيحة بدر الدين من الجم، مرحبا بك يا فتيحة.
2: تحية ليك أختي، تحية ليك وخونا سالم، ربي فضله واللي كيف الكل جنود الخفاء.
1: مرحبا، شكرا ليك، باش تعطينا الجملة الصحيحة إن شاء الله.
2: لا تعرفوا الناس بعقولهم بل بأفعالهم.
1: بيه، شكرا لك يا فتيحه، ربي يخليك، ميرسي، شكرا. هذه دفعه اولى تقريبا من المكالمات الهاتفيه، في 11 مكالمه، بعد شويه ناخذ دفعه ثانيه من المكالمات الهاتفيه. وصلنا على 70 164 280. فما اجابات صحيحه، فما اجابات غلطه. بعد بطبيعه باش نعملوا عمليه القرعه، لكن قبلها باش نمشي ونسمعوا فضل شاكر بطلب من سامي المجدي ومن يانا زاد، حتى نحب فضل شاكر. هذيك علاش نسمعوا مع بعضنا انا اشتقت لك بصوت فضل شاكر، نهديوها لبرشا مستمعين يحبونا برشا خارج حدود الوطن، ونهديوها الدكتور نزار، ربي فضلك وربي يخليك ان شاء الله.

رجعنا لكم بعد سمعنا فضل شاكر. ذكروا نهار الخميس 3 سبتمبر 2026 كانت النجمة اللبنانية هيفا وهبي على ركح مسرح قرطاج الأثري في تونس. الحفل متاعها شهد قبيل كبير برشا بحضور نحو 13,000 متفرج, وجاء الحفل هذا الاستثنائي ضمن فعاليات كارتاج أوف 2026 عقبة الاختتام الرسمي لدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي يسجل عودتها بعد غياب 18 سنة على ركح كارتاج. ديما عندنا لو بوغ لي كونتر, فما ناس تحب هيفا وهبي, فما ناس تقول لي ما يلزمش تكون على ركح قرطاج, ربما في مسرح اخر اوكي, في مكان اخر اوكي, مش على ركح قرطاج لانه مفروض يكونوا فيه نجوم ومطربين من على طراز. ما نعرفش انا فما حاجه اخرى استفزتني مشكل الموضوع هذيا, انه تكون انستغراموز تقدم الحفل, ما نعرفش هما زعما اختاروا انستغراموز ما تعرفش تقدم لي صوت ما يعرفش يغني, هذاك علاش اختاروا الانستغراموز ما نعرفش. نخلي لكم انتوما التعليق حول هذا الموضوع. بدنا نروق, خلينا نروق شويه ونرجعوا للتليفونات, هانا راجعين.

0: وانت بليش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: بدنا نروح نرجع من جديد للمكالمات الهاتفية. لو عسليمة مرحبا المكالمة رقم 12. لو عسليمة
3: الو
2: اهلا وسهلا مرحبا بيك
3: مرحبا بيك وبيا ذا
2: مرحبا مرحبا. شكون معنا سيدي؟
3: بشير من بير علي مخليفة.
2: بشير؟
3: نعم
2: بشير لقب يا سي بشير
3: بن عمر.
2: بشير بن عمر مرحبا بيك ومرحبا بير علي الجميلة بناسها.
3: مرحبا بيكم
2: يعيشك ربي فضلك. نمشي ولا إجابتك يا سي بشير؟
3: تعرف الناس بأفعالهم لا بقلوبهم ولا لا بعقولي.
2: انا ما قلتش قلوبي خاطر خاطيني. عاود لي عاود لي لو تسمح سي بشير.
3: تعرف الناس بعقولهم لا تعرف الناس بافعالهم لا بقلوبهم لا بعقولهم.
2: باخر مره عاود لي.
3: تعرف الناس بافعالهم لا بعقولهم.
2: مه. شكرا لك يا سي بشير ربي يخليك ميرسي على المحاوله. شكرا لك. رقم 13 على السلامه. اهلا وسهلا. بدنا نروح بدنا نهدى شوي على بعض نروح. الو السلامه مرحبا بيك. مرحبا مرحبا. شكون معنا؟
4: الله يخليك.
2: راقية بن عمر هكا.
4: اي نعم
2: مرحبا بيك يا راقية.
4: نتكلم
2: فيها من صفاقس.
4: من سياقص من طريق العين.
2: من طريق العين. طريق العين جميلة جدا. مش ولي جارتكم أنا. ولي جارتكم من طريق العين قريبا.
4: عايشك الله يحفظك.
2: ربي يخليك. ربي يخليك. هاي يا راقية.
4: الجملة.
2: الجملة.
4: لا تعرف الناس بعقولهم بل بأفعالهم.
2: بل بأفعالهم. ركز لي مليح. الله. يعطيك الصحة. ملا ملا. يعطيك الصحة.
4: ملا ملا.
2: يعطيك الصحة. ملا.
4: عايشك.
2: شكرا ليك. نمشي لا ما غير ما تعود. نمشي بعد شوية بعد شوية به. 70-64-280 هو الرقم اللي تواصلوا به على إذاعة صفاق. السلم سلم عيسى في استقبال مكالمتكم الهاتفيه ومرحبا بكم الناس الكل اللي عشاق الرياضه. اليوم البرنامج بتاعنا ينتهي في حدود الساعه 4 مساء. بعد شويه تكون معكم زميلتنا انصر بيعي وفتحي صامت. نسمع شويه الفا بلاندي خاطر نحب نهدي الفتحي. انا خاطر نعرفوا يحبوا برشا نهدي الفتحي. الكل عشاق الفا بلاندي. انا راجعين

0: تعرفوا الغنية هذه لشكونه؟ الغنية هذه لسيدو كوني، سيدو كوني اللي هو بدل اسمه ولا ألفا بلاندي، معروف أغنية أسطورية، بريغادي السبري، أحد أبرز أعمال الموسيقى الريغي في العالم والقارة الإفريقية. تغنيت عام 1982 ضمن ألبوم جاك جلوري، وتعرف أيضا باسم أوبيراسيون كو دو بوان. القصة والرسالة متاع الغنية هذه مستوحاة من تجربة شخصية للفنان ألفا بلاندي اللي يتعرض للضرب من قبل الشرطة في أبيجان، هذيك علاش أصبحت الأغنية ولد صرخة شهيرة ضد عنف الشرطة والاستبداد في إفريقيا، وحققت نجاح عالمي باهر لسيدو كوني اللي هو ألفا بلاندي. نرجعوا من جديد أنور، كان فما تليفونات، نرجعوا لآخر دفعة من المكالمات، يقول أربعة مازال ونكمل ونأخذ الأربعة تليفونات هذية ونعمل القرعة وشكون باش يفوز معنا بال 150 دينار المهدات من إذاعة صفاقس. نمشي ولا المكالمة؟ للمكالمة. ألو، عسلامة.
1: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عسلامة يا حنان.
0: يلا يسلمك.
1: سميحة اللومي.
0: سميحة اللومي، مرحبا بك يا سميحة.
1: يا عايشة.
0: هاي سميحة، تعطينا إجابتك لو تسمح.
1: لا يعرف الناس بعقولهم بل بأفعالهم.
0: بل بأفعالهم، يعطيك صحة، شكرا ليك، ربي فضلك، شكرا. تحية ليك هند لك شو، تتواصل معنا مساء النور، برافو عليه العشوية، برافو شوية عليك يا حنونة، ربي فضلك يا هند، ربي خليك، شكرا ليك. ومحليها ومستمعينا اللي يحبونا هكا ويتبعونا حتى ما يشاركوش راهم ديما معنا، ربي خليك يا هند لك شو، ربي فضلك. نمشيو المكلمة مولي، العسليمة.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو،
0: نسمع فيك، شكون معنا؟ لا
2: سجيعة لينجي من ساخر.
0: سجيعة، بعد سجيعة لومي، سجيعة لينجي، مرحبا بيك يا سجيعة.
2: تعطيني
0: إجابتك، ربي فضلك، أعطينا إجابتك يا سجيعة.
2: لا تعرف بعقولهم بل بأنفسهم.
0: والله لا قلتها بأنفسهم، ما فماش في الجملة، تعاود لي.
2: لا تعرف.
0: أيوة. أيوة أيوة أيوة ولا ألو؟
2: عاود هي يا حنان باي.
0: ليه عاودها أنت وحدك؟ عادة توا ما عادش نعاودها لأنه برشا مرات عاودت الجملة مباشرة، تعطي ولي أنت مصحيح. ليه
2: عاود هي المرة وبرا.
0: أعطينا الإجابة لو تسمح يا سجيعة، لأنه عاودني أكثر من مرة، أنت قلتها راهو تقريبا توا، عاودها من غير أنفسهم ما فماش بك، هاو عاود لي مرة أخرى.
2: لا تعرف العقول بأن رايحهم بل بأن
0: بأرواحهم. يعطيك صحة، شكرا ليك سجيعة، ربي يخليك، شكرا. نمشوا المكالمة رقم 16. ألو عسليمة. ألو عسليمة، مرحبا، شكون معنا؟
3: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: مرحبا بك ومرحبا بكم المستمعين.
0: ربي يفضلك، شكرا ليك. شكون معنا سيدي؟ شكون معنا؟
3: راسم دربال.
0: راسم، مش عارف الدنيا راسم.
3: والله فونطول.
0: شنو؟
3: فونتولينيا، بيع بالانترنت.
0: تبيع بالانترنت، ربي يعينك ان شاء الله. فونتولينيا، مرحبا بك يا سيدي،
3: خلينا نتحلقوا لي وتشوف وتثبت.
0: يعطيك الصحه، مهم برشا حول الكولي وثبت، سينو راهي يرجع هكا ولا
3: حاجه. ما اثبتك خوت، حاجه ما اثبتك
0: رجعها هكا. ها، يعطيك الصحه، ربي يعينك يا راسم، ربي يعينك. هاي تعطيني يجيب لك يا راسم.
3: لا تعرف، لا تعرف الناس بعقولهم بل بأفعالهم.
0: بل بأفعالهم، يعطيك صحة راسم، شكرا ليك وربي يعاونك إن شاء الله. ها، شكرا. نمشي المكالمة رقم 17. ألو عسليمة.
4: ألو،
0: مرحبا بيك.
4: بيك عايش كيف حالك؟
0: شكرا. شكون معنا؟ للا
4: شادلي أبو عزيز.
0: شادلي أبو عزيز، تفضلي شادلي.
4: بيك عايش. لا تعرف الناس بعقولهم بل بأفعالهم.
0: شكرا ليك شادلية. اخر مكالمه، اخر مكالمه رقم 18. الو عسليمه، باش نعمل القرعه توا قبل الذين. الو عسليمه،
5: اختي حنان،
0: مرحبا، شكون معنا؟
5: معك نور الهدى من عقارب.
0: نور الهدى، لقب يا نور الهدى.
5: بنجيلاني.
0: بنجيلاني، اعطيني اجابتك يا نور الهدى.
5: الناس لا تعرف بعقولهم بل بافعالهم.
0: باهي، شكرا ليك نور الهدى. اخر مكالمه، خذينا 18 مكالمه في المسابقه، برشا اجابات غلطه، بعض الاجابات صحيحه. قبل الذين باش نعمل عمليه القرعه في اقل من دقيقه، ونعطيكم الاجابه الصحيحه واسم الفايز بال 150 دينار. فقط تعطيني شويه موزيكا للبرنامج، نعمل عمليه القرعه انور.

0: إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: ما يفوتك شيء،
3: ما يفوتك شيء. بدينا معكم مساعتين برشا أخبار قدمناها في الساعة الأولى، وساعتنا الثانية كانت المسابقات والجوائز والفيز. معنا عنا 9 إجابات غلطة وبقية إجابات صحيحة في 18 المكالمة. الجملة الصحيحة: لا تعرف الناس بعقولهم بل بأفعالهم. لا تعرف الناس بعقولهم بل بأفعالهم. والفيز معنا بال 150 دينار سيزين العابدين الحميدي. ألف مبروك ليك ال 150 دينار سيزين العابدين. وكان نوصل معكم لنهاية المشوار. حاب أقول لكم بون ويكند للناس كل أجمل تحيات. حنان الحشيشة قدام الميكروفون، أنور بوج البيت هندسة اللقاء وفي ديجيتال. تحية كبيرة ليك يسرى الغربي، بعد شوية لحظات دقائق معدودة كونوا حاضرين معكم زي زملائي من قسم الأخبار، من قسم الأخبار الأربعة، وبعدها قسم الرياضة زميلي فتحي الصامت وأنصر بيعي. باي باي، بون ويكند. نخليكم فيما تبقى من الوقت حبيبي انت. ملحمة بركاته.

0: الرابعة مساء
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المعرض الإخباري. تقرر خلال جلسة اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية صفاقس أن يتم تعليق القائمة الأولية لمن ستمنح لهم رخص جديدة لسيارات الأجرة اللواج يوم الاثنين المقبل بمقر الولاية والإدارة الجهوية للنقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. تعزز أسطول النقل العمومي بجهة سيدي بوزيد بثلاث حافلات حديثة جرى استلامها مؤخرا ضمن برنامج التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية للمرافق العمومية في الجهة والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين. ومن المنتظر أن توظف هذه الحافلات لدعم خطوط النقل المدرسي مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لمفة من إلقاء القبض على عنصريين تكفيريين فارين من العدالة، أحدهما صادر في شأنه حكم بالسجن مع النفاذ العاجل. وفي تفاصيل العملية، تمكنت الأجهزة الأمنية أثر تحريات ميدانية دقيقة من تحديد مكان إقامة العنصر التكفيري الأول والإطاحة به، وتبين أنه محل تفتيش لفائدة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرياته الخاصة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلية. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن ذلك جاء ردا على إطلاق نار إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. تشهد مناطق جنوب وغرب اليمن معارك متواصلة تتركز في محيط محافظة تعز والمناطق المؤدية إلى ميناء المخا في ظل عمليات عسكرية تقول الحكومة اليمنية أن قوات الحوثيين تنفذها من مناطق سيطرتها بهدف قطع الطريق الرابط بين تعز والميناء. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما عشرة ديما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
4: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: العشوية.
7: العشوية.
8: العشوية.
6: العشوية.
9: خليك معنا.
10: خليك معنا.

0: سبعة دقائق بعد الأربعة، هذا هو التوقيت في استوديو واحد بإذاعة صفاقس. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. موعد جديد مع العشوية، العنوان هذي طبعا اللي رافقكم في شبكة انتقالية باش تكون قصيرة برشا برشا قبل انطلاقة إن شاء الله البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس. تعودتوا باستديو الصيف، كملنا الصيف توا، احنا توا في الخريف، وهذا آخر ويكاند، آخر نهاية أسبوع قبل لا مش آخر ويكاند، الجمعة جاي باش يكون آخر ويكاند قبل العودة المدرسية. إن شاء الله على كل عام وانتم حين بألف خير. اليوم العشوية باش تكون رياضية 100%، إي نعم، من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل، أربع سوايع ونصف بث مباشر، باش يكون فيها كرة القدم أكيد النصيب الأسد من خلال متابعتنا اليوم لمباراة نادي رياضي صفاقس ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. مباراة انطلقت تقريبا عندها 7-8 دقائق، وبعد شوية مع فتح صامت باش ناخذوا أكثر تفاصيل على البداية متاع المباراة هذيا، وزاد كيف كيف اليوم الحدث على مستوى بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، دفعة أولى من مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لمنافسات الرابطة الأولى. نعطيكم اليوم البرنامج فيه زوز مقابلات، نادي بنزرتي في مواجهة الأولمبي البيجي بإدارة الحكم وليد المنصري، حكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا، ولقاء تقدم ساقية الدير نادي حام لنف في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بإدارة الحكم حمزة جعيد، حكم الفار هو محمد علي قروية. وبالطبيعة المقابلة هذه باش تكون منقولة في المباشر، مباراة تقدم ساقية الدير نادي حام لنف منقولة في المباشر على موجات إذاعة صفاقس مع زميلنا سامي الهندوز ومعه المحلل الفني وسام الربيعي. هذه طبعا باش نمشيو لها بعد شوية، أما توا مباشرة معاك فتحي الصامت باش نكتشفوا الأجواء مع انطلاقة مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري. مساء الخيرات والمسارات فتحية.
1: أهلا وسهلا بك أنس، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام في المتابعة لأجواء العشوية. كما قلت حتى الثمانية ونص الحدث اليوم على المستوى الأفريقي، أكيد انطلاق المغامرة الأفريقية بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مقابلة تقريبا عند 10 دقائق لعب منذ انطلاقتها ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري، طبعا في ملعب أبيولا ستاديوم، نلعب كما قلت في 10 دقائق لعب ونتيجة متعادلة 0 مقابل 0 بين الفريقين. نذكر على مستوى التشكيلة الخاصة بفريق النادي الصفاقسي، أيمن دحمان على مستوى حراسة المرمى، علي معلول، مونديكو، حمزة المتلوثي، يوسف حبشير، الدربالي، حسن مدو، غيث الصغير، جمال متيبا، محمد ترابلسي ولوليندو. بالنسبة للاحتياطيين عبد السلام الحلاوي في حراسة المرمى، محمد صالح المهذبي، أمين بن علي، محمد العبسي، حكيم موتيبي، أمير بن صير، ياد بالويفي، وكبولي وديارة، المدرب نبيل الكوكي. نذكر كذلك على مستوى طاقم التحكيم الخاص بالمباراة الحكم الكاميروني يعني كانيس هودوب هو اللي يدير هذا اللقاء ليدور على أرضية عشب اصطناعية في ملعب أبيولا ستاديوم. إن شاء الله بالتوفيق لممثل كرة قدم التونسية، مقابلة أكيد مش باش تكون سهلة بالنسبة لممثل كرة قدم التونسية. إن شاء الله نقولوا أنه المباراة تنتهي بنتيجة إيجابية لفريق النادي الصفاقسي. نذكر في كأس الكاف أونس البارح ممثل كرة قدم التونسية كذلك الترجي الرياضي الجرجيسي كانت انطلاقته في ملعب الطيب المهيري ضد فريق ديامبرز السنغالي والانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف. واليوم على مستوى كأس رابطة الأبطال في السبعة في ملعب محمد العقبي براد السند الافريقي يتبارك مع فريق جوليبا المالي، وطبعا ان شاء الله النتيجه ايجابيه كذلك لممثل كره القدم التونسيه في كاس رابطه الابطال فريق النادي الافريقي. المهم احنا الان نتابعوا في المباشر على قناه سي سي تي في على اليوتيوب مباراه النادي الصفاقسي وفريق شوتينغ ستارز النيجيري، نلعبوا في 11 دقيقه لعب في حضور جماهيري محترم بالنسبه للفريق النيجيري شوتينغ ستارز، تعادل دون اهداف بعد مرور 12 دقيقه لعب لحد الان، بدايه نجم نقولوا متوازنه مع اسبقيه فيفا من جانب النادي الصفاقسي على مستوى انطلاقة اللقاء. إن شاء الله كما يقولوا بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية النادي الصفاقسي.
0: إن شاء الله على كل باش تكون عنا متابعة أول بأول المقابلة هذه مباراة سي سي اس وشوتينغ ستارز النيجيري، باش ناخذوا أكيد مقتطفات يعني نعلقوا عليها في المباشر، نعطيكم زيادة كيف كيف النتيجة تطور النتيجة في المقابلة هذه وفي بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية باش نتحول لملعب الطيب المهيري بصفاقس، ناخذ الورقة الأولى الخاصة بمباراة تقدم ساقية الدير نادي رياضي بحمام لنف بإدارة الحكم حمزة جعيد وحكم الفار محمد علي قروية، ومعنا باش يكون سامي الهندوز. ونذكروا زادة كيف كيف اليوم الدور مباراة النادي الرياضي البنزرتي والأولمبي البيجي، الحكم هو وليد المنصري، حكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا. ونذكروا فتحي انه الجولة هذه تستكمل غدوة، لحد غدوة باش يكون دفعة ثانية الاربع ونص متاع العشية، الترجي الرياضي التونسي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى بدارة الحكم بديس بن صالح حكم الفار. أسامة بن إسحاق النجم الرياضي الساحلي يواجه الشباب الرياضي بالعمران بدارة الحكم منتصر بالعربي حكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا والنجم الرياضي بالمتلوي مع أمل حمام سوسة بإدارة الحكم محرز الملكي وحكم الفار مجدي بلاغة. طبعا الجولة هذه كما لاحظوا منقوصة من مقابلات الأندية اللي تسجل حضورها في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. المباراة هذه طبعا باش تلعب وسط الأسبوع القادم. طبعا برشا نقل مباشر وبرشا وصف وبرشا تعليق, أما زيدا كيف كيف اليوم عنا الاستضافات وهذا بش يكون إن شاء الله في الجزء الثاني من منوعة اليوم منوعة العشوية. بش نرجع أكيد على الألعاب المتوسطية الأخيرة, خاصة بش يكون عنا قراءة في المردود اللي كان قدمه كل من منتخب كرة اليد سيدات وكذلك منتخب كرة القدم بقيادة المدرب أنيس بوجلبان, ميدالية فضية لكل منتخب أكيد معناها مردود محترم جدا لزوز منتخبات هذوما. باش تكون عنا قراءة كما قلنا في المردود وفي الوجه اللي ظهروا به في الألعاب هذية, ونواصل زي كيف كيف فتح اليوم من خلال ورقاتنا في استعراض آخر الأخبار المتعلقة خاصة بالانتقالات في البطولات الأوروبية,
1: السيطرة الخاصة بالسوق الإنجليزية خاصة نعم بريمير ليج, أندية البريمير ليج اللي مسيطرة تقريبا على السوق انتقالات الأرقام الفلكية مش مقوله اللي قالت حقق فيها الأندية الإنجليزية على مستوى التعاقدات حاجة ما تتوصفش طبعا باسمه. أكيد أنه السيطرة كبيرة الفرق الإنجليزية تقريبا هي اللي مسيطرة على الصفقات القوية على مستوى طبعا الأرقام متاعها أرقام فلكية كما قلت وأرقام قياسية حتى على مستوى التعاقدات
0: نعم.
1: طبعا نعرفوها أول بأول
0: وركنية ذولي فما الفريق النيجيري نتبعوها
1: وبعد نسمع اللغة ركنية جاءت بعد تصدي كبير من دحمان لأن المخالفة كانت قوية وبعد حوالي 25 متر الفريق النيجيري وتألق أيمن دحمان في خراج هذه الكرة إلى الركنية حذري كما قلت من الفريق النيجيري خسر على مستوى الكرات الثابتة. ننتظر إذن في تنفيذ الركنية بالنسبة لفريق شاتينغ ستارز النيجيري تتنفذ الكرة عالية شكون ثم على مستوى التصدي من فريق النيدرلاند الصفيقسي لكن تبقى من جديد الكرة لصالح فريق شاتينغ ستارز النيجيري اللي واصل ضغطه الآن على فريق النيدرلاند الصفيقسي الكرة على الجهة اليسرى توزيع من جديد داخل منطقة الجزاء ما زالت التغطية ما تمتش بالنسبة لدفاع فريق النيدرلاند الصفيقسي والتسديدة فوق المرمى في الأخير
0: نعم.
1: تمشي لصالح النيدرلاند الصفيقسي ضربة مرمى تقريبا ربع ساعة الأول مرة أنس هنا في ملعب أبيولا ستاديوم وما زالت النتيجة متعادلة صفر مقابل صفر بين النادي الصفيقسي وشوتينغ ستارز النيجيري.
0: أنس ربيعي فتحي الصامت معكم في الأعداد والتقديم, أنور بوجلبين في الإخراج التقني, يسرى الغربي في الإخراج المرئي, سالم عيسى في غرفة الهاتف. هذه هي ليكيب اللي معاكم اليوم العشية حتى 8:30 متاع الليل في انتظار أنه صوت ملعب الطيب المهيري بصفاقس يكون حاضر معنا ومعاكم بعد شوية نعمل ترتيحة قصيرة مع الموسيقى في توقيت 4:15.

0: 94 دقيقة. هذه هي أجواء العشوية اللي ما زلت كبدت معكم، ما زلت متواصلة حتى 8:30 متاع الليل. قبل ما نمشي ملعب الطيب الميري بصفاقس، أطلال عليك فتح الصامت وعلى المقابلة بطبيعة، نشوفوا آخر الأخبار وخاصة توقيت ونتيجة.
1: أكيد أنس مرة أخرى عودة لملعب بيولا ستاديوم، نعيشه تقريبا في دقيقة 20 من الشوط الأول من مباراة نيلز فيقسي مع فريق شوتينج ستارز النيجيري. ما زلت النتيجة متعادلة دون أهداف حاليا، ثم السيطرة بفرصة خطيرة لفريق النيجيري شوتينج ستارز، التسديدة مرت فوق مرمى الحارس أيمن دحماني، نذكر أنه في دقيقة 16 كان تألق بشكل كبير وتسديدة مخالفة من بعد تقريبا حوالي 25 متر حوالي الركنية. نادي الصفاقسي نقولوا صحيح المقابلة متوازنة شوي، لكن الآن الضغط أصبح نسبي لفريق شوتينج ستارز النيجيري. إن شاء الله بالتوفيق دائما لممثل كرة القدم التونسية نادي الصفاقسي.
0: شكرا ليك. نتحول مباشرة إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، إطلالة أولى مع زميلنا سامي الهندوز باش يكون اليوم في الوصف والتعليق على مباراة تقدم ساقية الدير نادي حملنف. مساء الخير سامي.
2: مساء الخير أنس، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام عبر موجات إذاعة صفاقس، وتحية تصلكم من ملعب الطيب المهيري بصفاقس أين يحتضر لقاء الجولة الثالثة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية، والتي ستجمع بعد لحظات تقريبا بعد 10 دقائق أو 11 دقيقة من الآن بين التقدم الرياضي بساقية الدير ونديره النادي الرياضي اللي حمل الأنف. ورقة المباراة تشكيلة الفريق الضيف، النادي الرياضي اللي حمل الأنف معز بن شريفية في حرس المرمى، في راس بن عمار، أيمن العباسي، بهاء الدين السلامي، الحبيب الغريري كقائد فريق، سانجار مانامور، وائل برهومي، عزيز بوكوبا، أحمد بن تيبة، محمد علي المجري، ومحمد عزيز القضاي على بنك بدلاء النادي الرياضي اللي حمل الأنف، إيهاب بن منصور، إيهاب دريدي، هيثم محمدي، عبيد الله المسكيني، محمد عزيز يعقوبي، ياسين بن سلطانة، وهيب سرغيني، ربيع كروية، وبابا عمر جوب. يدرب الفريق شمس الدين الذوادي، بينما ينزل التقدم الرياضي بساقية الدير بالتشكيلة الأساسية الآتية: عبد القادر الشوية في حارس المرمى، مصعب العجيلي قائد الفريق، أمادو با، لسعد بوراوي، إبراهيم برطا، برفج عجرود، بهاء الدين مولهي، هارون بن عامر، محمد علي عمري، احمد امين، امير الجوادي، ووسيم بن عتيق على بنك بودلاء. تقدم الرياضي بساقية الدير يوسف توج كحارس ثاني، حمدي السلامي، امين نجاح، عبد الكريم السوخي، محمد امين الناوي، ناصف العطوي، واوبينا صاميال جونيور، اكرم بهلول، وابراهيم اديوب. يدرب الفريق يسري بن كحله. تقدم تحكيم هذه المباراه الحكم الرئيسي حمزه جعيد، المساعد الأول جاسم السحيمي، المساعد الثاني هاشم سعيدية، حكم الاحتياطي محمود قسيعة، حكم الفار محمد علي قروية، الحكم مساعد لتقنية الفار غسال متاوع، مراقب المباراة فتحي بن سالم، والمنسقين الإعلاميين توفيق الصخري وكمال البكاري. سعيد جدا اليوم معايا المحلل الفني وسام الرباعي. أهلا وسهلا وسام.
3: مرحبا بك سامي، فتحي أنس، وكل المستمعين في إذاعة صفاقس وكل الرياضيين، وإن شاء الله تكون أمسية رياضية شيقة بالنسبة للعشوية اليوم اللي كالعادة معنا هذا الطقس سخون والمنصة التعليق أكثر
0: أسخن وسخن.
3: لا لا لا لا أسخن وسخن أي صحيح، إن شاء الله العشوية تتعدى بالسبور، إن شاء الله نعديه على خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي.

0: لكن على موجات إذاعة صفاقس طبعا. تابعوا معنا المقابلة هذه لحظة بلحظة. نرجع لك فتحي الصامت, توقيت ونتيجة في مباراة النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري.
1: نعم, أنس 24 دقيقة لعب إذن في الشوط الأول من مباراة شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الصفاقسي, نتيجة مازالت متعادلة 0-0. ثم تقطعات كبيرة على مستوى النقد صراحة
0: من المصدر,
1: يعني من المصدر بالطبيعة, هذاك علاش ربما حتى حبينا النادي الصفاقسي في اتصالات منذ قليل بالهاتف أكدوا أنه ثم صعوبة على مستوى متابعة هذه المباراة, ثم برشا انقطاعات, لكن هذيك هي الحالة في أفريقيا في ملعب بيولا ستاديوم في نيجيريا, باعتبار المباراة ماهيش قاعدة تدور على الملعب الحرية اللي هو ملعب فريق شوتينغ ستارز النيجيري في عشب اصطناعي. صحيح الملعب يبدو على مستوى جاهزية العشب وإلى غير ذلك يعني جيد, لكن كما قلت مشكلة النقل والمشاكل الاتصال هنالك تخلي أنه صعوبة كبيرة على مستوى متابعة هذه المباراة. على كل نتيجة هي عادل 0-0. ثم السيطرة نسبية لفريق شوتينغ ستارز النيجيري. نادي الصفاقسي اللي شاهدناه في اللقطات اللي جمنا نتفرجوا فيهم في المباراة لحد الآن أنه المحاولات مرتكزة بشكل كبير خاصة على الجهة اليسرى من ثم علي معلول, ومعت التوزيعات من جمال موتيابا خاصة للمهاجم لوليندو اللي يلعب تقريبا مع إلى جانب لاعب محمد الترابلسي القدام اللي يحاولوا يستغلوا الكرات اللي تجيهم على مستوى الجهة اليسرى خاصة أو من وصل الميدان عن طريق جمال موتيابا. التنظيم الدفاعي لفريق النادي الصفاقسي لحد الآن كما ينبغي. الفريق النيجيري قاعدين نشوفوا فيه أنه يحاول يسدد من بعد, وخاصة التسربات اللي يلعب فيه مع الأجنحة خاصة الجهة اليسرى بالنسبة لي, ولحد الآن كما قلت مقابلة متوازنة نسبيا. والنادي الرياضي الصفاقسي لحد الآن كما قلت بعد مرور تقريبا 25 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول مازالت النتيجة تعادل 0-0, وإن شاء الله كما قلت النادي الصفاقسي يتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة. ثم ذل رمي التماس الآن أو ركنية لصالح الفريق النيجيري يتحصل على فريق شوتينغ ستارز. ننتظر إذن التنفيذ وكذلك قرار الحكم باعتبار أنه في الوقت الحاضر ثم شوية تقطعات على مستوى الصورة وعلى مستوى البث من المصدر في نيجيريا في مدينة أبيولا ستاديوم. كما قلت إذن نادي الصفاقسي نذكره حامل رقم قياسي على مستوى عدد مرات التتويج بكأس الكونفدرالية, 4 ألقاب, 3 في النسخة الحالية سنوات 2007 2008 2013 والنسخة السابقة في سنة 98 النسخة القديمة, يعني في الجملة 4 ألقاب بالنسبة لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. على كل هي ركنية في الحقيقة الفريق النيجيري, لكن مازلنا نستناه حسب الصورة. الركنية طال تنفيذها يمكن بالبث, يمكن دقائق نفذت وفات الركنية, لكن البث يخلينا ربما عملية التنفيذ ما شفناهاش بكل, لكن التوقيت موجود على الشاشة تقريبا 27 دقيقة لعب الآن في هذا الشوط الأول.
0: نعم.
1: والنتيجة ما زالت متعادلة 0-0 بين ممثل كرة القدم التونسية نادي الصفاقسي وفريق النيجيري شوتينغ ستارز.
0: في انتظار أنه بعد شوي يكونوا حاضرين معنا الزملاء مرة أخرى من ملعب الطيب الميري بصفاقس مع انطلاقة المقابلة مقابل تقدم ساقط دير نادي حمل أنف. نرجع لكم بأكثر تفاصيل ذلك كيف بعد شوي على مباراة نادي صفاقسي ضيف شوتينغ ستارز النيجيري. كل التفاصيل بتكون حاضرة معنا ومعكم بعد شوية في العشوية.
1: أنس نعم. فقط فريق النيجيري سجل الهدف الأول عن فريق شوتينغ ستارز.
0: تو
1: نعم الهدف إذن لصالح فريق النيجيري. في انتظار نتعرفوا على التفاصيل الخاصة بكيفية الهدف اللي جاء عن طريق هذه الركنية اللي ما جبناش نتفرجوا فيها كما ينبغي, لكن حسب متابعتنا لحد الآن أنه فريق النيجيري تمكن من التهديف. فقط نستناو في مزيد من الإيضاحات حول عملية الهدف كيفاش كانت, اعتبار أنه البث تقريبا قص لحد الآن مازلنا ما نعرفوش كيفاش عملية الهدف صارت. على كل هدف مقابل صفر لحد الآن اللي صرح الفريق النيجيري هدف يظل كان تسجل في الدقيقة 26 من هذا الشوط الأول. في انتظار طبعا مزيد من الإيضاحات حول عملية الهدف كيفاش تمت. ناخذ شوية وقت أنس في انتظار نشوف التفاصيل أكثر. نعم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد في العشوية مباشرة. قبل ما نمشي الملعب الطيب لميري بصفاقس مع زميلنا سامي الهندوز نشوفوا بطبيعة التوقيت ونتيجة في مباراة كأس الكاف بين السي اس اس وشوتينغ ستارز النيجيري. فتحي الصامت،
1: شكرا لك. إذا نص تقريبا 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من مباراة شوتينغ ستارز النيجيري ونادي بصفاقسي، كما خلينا نتيجة إذا أسبقية فريق شوتينغ ستارز النيجيري بهدف مقابل صفر. هدف كان حصل في دقيقة 27 من المباراة. إذا نتعرف على صاحب الهدف، كما قلت البث تقريبا انقطاعات كبيرة برشا على مستوى البث من المصدر، ذلك علاش تم صعوبة في متابعة المباراة. النتيجة صحيح نتابعوا فيها، لكن على مستوى متابعة حيثيات المباراة وكيفية سير اللعب يعني صعوبة كبيرة برشا. المهم أنه نلعب تقريبا في الآن في 33 دقيقة لعب في الشوط الأول، والفريق النيجيري متقدم على النادي الصفاقسي بنتيجة هدف مقابل صفر. اللعب تم تسجيله عن طريق مانويل لوكي الهداف الخطير لفريق شوتينغ ستارز النيجيري. هذا اللاعب عنده وزن كبير في الفريق النيجيري، حتى الموسم الماضي كان هداف الفريق. إذا لوكي مانويل هو صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في هذه المباراة في دقيقة 27. 1-0 لفريق شوتينغ ستارز.
0: احنا بدون إطالة نمشيو الملعب الطيب المهيري بصفاقس. سامي الهندوز، بداية مباراة تقدم ساقية الدير نادي حملان، في مساء الخير مجددا، نجدد تحية ليك. وطبعا الوسام الرباعي باش يكون طبعا في التحاليل الفنية الخاصة بالمقابلة هذه. سامي الهندوز،
2: شكرا لك أنس، شكرا فتحي، تحية طيبة من جديد إلى كل المستمعين والمستمعات الكرام عبر موجود إذاعة صفاقس. بالفعل انطلقت مباراة التقدم الرياضي بساقية الدير وضيف النادي الرياضي لحمام لنف أربع دقائق في هذا الشوط الأول، والنتيجة أصفار 0-0 هنا بحضور جماهيري متوسط العدد من أنصار التقدم الرياضي بساقية الدير الذي يلعب على يمين حجرة ملابس اللاعبين لدى ملعب الطيب المهيري بصفاقس بالألوان الزرقاء والأرقام البيضاء، في حين يلعب النادي الرياضي لحمام لنف على يسار حجرة ملابس اللاعبين لملعب الطيب المهيري بصفاقس بالألوان الخضراء والبيضاء. وصعوبة صراحة في تعرف على بعض الأرقام للاعبين النادي الرياضي لحمام لنف. على كل حال مش نأمن لكم هذا النقل تباعا مع المحلل الفني وسام الرباعي. مجددا وسام مرحبا بك، وقراءة أولية في تشكيلة الفريقين وسام.
3: والأكيد بعد في بعض الغيابات معنا في الفريقين الاثنين نظرا لعقوبات كسواء مع إصابات أو ورقة حملة بالنسبة للساقية في اللاعب هيثم الرباعي، لكن الخطط التكتيكية بالنسبة للفريقين الاثنين كما بدأوا في المقابلات الفارطة نفس الرسم التكتيكي بالنسبة لتقدم ساقية الدير وكيف النادي الرياضي حمام الأنف. البداية واعدة في الانجاجمون في الريتم في النسق في الديويل في الخشونة في اللعب الرجولي، تحريك الكرة زادة كيف من الفريقين الاثنين، كل واحد يحب يصل مرمى المنافس في أقصر وقت ممكن. تقدم الذي ساقية الدير على ما أظن انه يزم يزيد يضغط شويه ويطلع ويصعد شويه باش يخلي دفاعات حمام لنف اللي يشوف فيه ثقيل شويه، خاصه في لعب الاكسيال معناتها ثقيل شويه، توقع انه مع الضغط نجم تصير الاخطاء ونجم يوصل المرمى الحارس المنافس والترانزيسيون ولا التحولات بالنسبه لنادي حمام لنف سريعه شويه، لكن الدفاع نتاع التقدم الذي ساقيت الدائر وقف مليح. وكما قلت لك معنا على البداية دي إن شاء الله شوفوا مقابلة واعدة وإن شاء الله شوفوا فيها أهداف إن شاء الله.
2: شكرا وسام على ضوء هذه القراءة. هذه كرة خطيرة للتقدم الذي ساقيت الدائر، وركنية أولى للتقدم الذي ساقيت الدائر على يمين الحارس معز بشرفية حارس الخبرة للنادي الرياضي حمام لنف، يلعب أولى مبارياته بهذا الموسم مع النادي الرياضي حمام لنف القادم من مستقبل سليمان. كرة في التنفيذ لقائد الفريق مصعب العجيلي، يعني صعوبة في رؤية أشعة الشمس في رؤية التعرف على اللاعبين على كل ركنية. الحكم حمزة جعايتي قاعد ينبه على اللاعبين داخل مناطق الجزاء مش تتنفذ الركنية، كما قلنا على يمين الحارس معاذ بن جريفي على القائم الأول خطيرة وركنية ثانية. شغل الحكم لضربة 6 أمتار كانت تسديدة رأسية من مصعب العجيلي، والتنفيذ كان من إبراهيم بترنار، ويصعد مصعب العجيلي رأسية فوق مرمى الحارس معز بن شريفية. للتذكير نذكر لمتحقبين الآن وبعجالة بتشكيلة الأساسية للفريقين التقدم الذي بساقية الدير: عبد القادر شوية في حارس المرمى مصعب العجيلي، أمدو با لسعد بوراوي إبراهيم بترنار فرج عجرود رجع جرود بن الدين الملهي هارون بن عامر محمد علي العمري احمد الامير الجوادي وعاصم بن عتيق. هذه الاحداش الاساسيه للتشكيله تتقدم رئيس قيد الدير على بنك البودلاء يوسف التوش عبد السلام يمين بن جاه عبد الكريم السوقي محمد امين الناوي ناسف العتويب اوبينا سامويل جونيور اكرم بالو ابراهيم ادوب من يدرب الفريق يوسف بن كحله بينما ينزل نادر الحملم بالتشكيله الاساسيه الاتيه معاذ بشريفيه في راس بن عمار ايمن العباسي بدين السلام الكابتن وحبيب الغرايري سانجور نمور وائل برهومي عزيز بوكبا احمد بن تيبه محمد علي المجري ومحمد عزيز القذعي البودلاء ايهاب بن منصور ايهاب الدريدي هيثم حمدي عبيد الله المسكيني محمد عزيز يعقوب ياسيب السلطانة وهيب سرغيني ربيع كروية وباب عمر جوب يدرب الفريق شمس الدين الذوادي. نحن في الدقيقة الثامنة من عمر هذا الشوط الأول ولا زال التعادل السلبي الأصفر بين الفريقين بين التقدم الرياضي بساقيت الدير والنادي الرياضي اللي حمام لم. وللتذكير وبعجلة أن التقدم الرياضي بساقيت الدير يحتل المرتبة الثالثة لحدود هذه الجولة حدود الجولة الثانية قبل هذه الجولة طبعا برصيد 4 نقاط بعد انتصار في أول جولة على الشبيب الرياضي بالعمران هدفين لصفر ثم تعادل في الجولة الثانية السلبية 0-0 خارج الديار أمام المستخبر الرياضي بالمرسى في حين أن نادر الحملم لعب مباراة واحدة بمنازمة من نادر البنزرتي 1-0 في حين تأجلت المباراة الجولة الأولى أمام اتحاد بن قردان إلى موعد لاحق. ضربة التماس أو ركنية الثانية للتقدم الرياضي بساقيت الدير في التنفيذ لعب هارون بن عامر. هارون بن عامر هو المشي ينفذ ركلة الركنية كالعادة على يمين الحارس معز بن شريفية. في أول الدقائق يضغط التقدم الرياضي بساقيت الدير يريد التسجيل مبكرا لتسهيل المباراة. هجوم أمام دفاع النادي الرياضي لحملم كالعادة الحكم يتابع كل صغيرة وكبيرة داخل مناطق الجزاء. حمزة جعاية التنفيذ على مستوى القائم الأول لكن التغطية الدفاعية من بهاء الدين السلامي ترجع من جديد للتقدم الرياضي بساقيت الدير يرفع الكرة وبين شريفية بالبوكس لكن خاطئة داخل مناطق الجزاء. تعود من الحبيب الغريري هجمة سريعة لكن العودة التغطية من الأسعد بوراوي ضربة تمس رامية تمس على الجهة اليسرى للحارس معاذ بن شريفية ترجع من الكابيتان الحبيب الغريري طولها تتجاوز وسط الميدان الى المدافع لاعب مصعب العجيلي من جديد داخل مناطق التقدم الرياضي بساقيت الدير. مصعب العجيني على الجهه اليمين يعطي الكره الطيبه الى بهاء الدين المولي يدور بالكره بهاء الدين الى فرج عجرود طيبه ينقل الكره الى ابراهيم باترنار يطول الكره يبحث على العمق الهجومي في اتجاه بهاء الدين المولي لكن الكره اسرع ضربه 6 امتار للحارس اشرف بن معاذ الشريفيه في توقيت 11 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول والتعادل 0-0 بين التقدم الرياضي بساقيت الدير والنادي الرياضي لحملم.
0: شكرا لك سامي الهندوز. نعملوا اطلاله بطبيعه على ملعب نيجيريا مع مباراه شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي. خلينا النتيجة هي أسبقية الفريق النيجيري 1-0 جديد عندك فتحية.
1: شكرا لك. إذن أنس تقريبا 41 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من لقاء الصفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري. شوية النقل تحسن على مستوى نوعية البث كما قلت 1-0 هدف اللاعب لكي مانويل في دقيقة 26 ركنية كانت حصل على الفريق النيجيري جابت الهدف. النادي الصفاقسي بعد الهدف خرج شوية من مناطقه يحاول أنه يرجع في النتيجة. كانت المحاولة عن طريق اللاعب لونيندو لكن ثم مخالفة ضده ولصالح الفريق النيجيري. طبعا الفريق النيجيري منذ قليل تسديده كذلك من بعد 22 متر تقريبا مرت محاذية لمرمى الحارس أيمن دحمين. كما قلت الفريق النيجيري يعتمد برشا على التسديدات من خارج منطقة الجزاء. النادي الرياضي الصفاقسي مطالب أكيد بأنه يلعب الهجوم الآن باعتبار أنه قادر صراحة أنه يوصل لمرمى الفريق النيجيري ماهوش لربما الفريق النيجيري باستثناء بعض العناصر خاصة اللاعب لوكيو مانيوي رقم 9 بقية اللاعبين يعني ما همش ربما بدرجة كبيرة من ما يخافوش برشا. وإن شاء الله النادي الصفاقسي كما قلت يدخل في المباراة كما ينبغي. ما زلنا صحيح في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن الصفاقسي قادر على التدارك مخالفة اللي تحصل عليها فريق النادي الأهلي الصفاقسي إياد بالوافي. التنفيذ باش يكون من لاعب كبير مونديكو حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي من جانب النادي الرياضي الصفاقسي كرة في وسط الميدان يفضل يرجع الكرة ورائية لحارس مرمى أيمن دحمان. أيمن دحمان مباشرة ليوسف حبشية تبادل الكرة قصير بين لاعبي الصفاقسي في منطقة دفاعية توصل مرة أخرى للاعب الكونغولي كيف مونديكو أرضية توصل من جديد لفات بالوافي كرة ترجع من جديد لحمزة المثلوثي كرة في وسط الميدان وسط الميدان عن طريق لعب غيث الصغير قلت بالوافي يعني غيث الصغير وكرة ورائية ورأي هذه الكرة تمشي من جديد رمي التماسي صلاح فريق النادي الصفاقسي للتنفيذ حبشية مرة أخرى مع كيفن مونديكو. كيفن مونديكو شكون معاه حمزة المثلوثي من جديد حمزة المثلوثي يقترب منه غيث الصغير لكن مازال محافظ على كورته حمزة المثلوثي الكرة توصل لعلي معلول علي معلول غيث الصغير ورأي اللي فات حمزة المثلوثي عاد البناء الهجومي لصلاح النادي الصفاقسي من جديد عن طريق اللاعب كيفن مونديكو. كيفن مونديكو مازالت الكرة في وسط الميدان حبشية على الجهة اليمنى التوزيع لفات موتيابا لكن الكرة كانت طويلة عليه برشا جمال موتيابا تخلط لحارس مرمى فريق شوتينغ ستارز النيجيري اللي طبعا متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر يبحث عن تأمين هذه النتيجة يضغط لاعبي النادي الصفاقسي يحاولوا يفتكوا هذه الكرة في مناطق دفاع فريق شوتينغ ستارز النيجيري اللي كما قلت حسب اللي نشوفوا فيه الان فريق يعني ممتاز فريق لبس به واكيد انه عنده نقاط ضعف ان شاء الله فريق النادي الصفاقسي يتمكن من استغلالها في ما تبقى قبل كل شيء من هذا الشوط الاول. يضغط لونيندو يحاول ياخذ الكره ما يتمكنش من ذلك تبقى الكره دائما نيجيريا توزيع في مناطق النادي الصفاقسي يحاول ياخذ الكره كيفن مونديكو لكن تبقى من جديد نيجيريا دائما التوزيع بالاساس للاعب لوكي مانويل اللي هو تقريبا راس الحربه بالنسبه للفريق النيجيري. التسديد من بعيد فوق المرمى سنتيمترات على مرمى الحارس دحمان تسديدة تقريبا من بعد 20 متر كانت قريبة برشا هذه التسديدة ومرت سلامات على دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. أكيد الصفاقسي أونس ماهوش مش يكون على طول المباراة في مأمن حسب ما قاعدين نشوفوا فيه الآن أن الفريق النيجيري تقريبا زوز 3 مرات كان قريب برشا من التسجيل وإضافة هدف ثاني باعتبار أنه التسديدات من بعد هذه قاعدة تقلق فعلا دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. لحد الآن دحمان تألق في مرة واثنين لكن التسديدات الأخرى كانت تقريبا مش مأطرة صحيح لكن قريبة برشا من مرمى الحارس دحمان نقتربوا تقريبا من الوقت الأصلي 45 دقيقة الآن في انتظار ما سيضيفه الحكم كوقت بديل والنتيجة ما زال تقدم الفريق النيجيري شوتينغ ستارز على النادي الصفاقسي بهدف مقابل صفر.
0: شكرا لك فتحي. نمشي مباشرة تاني ملعب الطيب المهيري بصفاقس سامي الهندوس تفضل.
2: شكرا أنس. وصلنا إلى 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ولا زال التعادل السلبي أصفار صفر مقابل صفر مع الملاحظة المردود يعني متوسط جدا إنما نقول أقل من المتوسط نظرا لارتفاع درجة الحرارة وأكيد بداية موسم. على كل ترجع كرة للنادي الأهلي حملم على الجهة اليسار على تصويب وجانبية لمرمى الحارس عبد القادر شوية كأني وسام خرج النادي الأهلي حملم من مناطقه خلال هذه الدقائق.
3: والأكيد أنه 15 دقيقة الأولى كانت في صالح تقدم النادي بسقي الدير حاول على اليمين حاول على اليسار حاول حتى في العمق وصل باش خذا عدد ثير ركليات معناتها في الهجمات اللي قام بها ونادي حمام لنف كان يعتمد على الكرة الطويلة في العمق ومن بعيد على المهاجمة الطويلة معناتها بدنيا عنده قامة طويلة. بعد 15 دقيقة شفنا نادي حمام لنف خرج من مناطقه أكثر ولات عنده الهجمة المركزة والكرة تمر من الدفاع للوسط للهجوم وفيها هي خذها 3-4 مخالفات في جرة بعضها معناتها بدأ يقرب الحارس شوية وكيف معناها نشوف معناتها ممكن خلال العشيرة اليمين بالنسبة لتقدم ساقيت الدير خاطر مصعب العجيلي معناتها استنى كسيان معناتها لعب وسط دفاع اليوم يلعب على اليمين برشا معناتها ما عندوش شكل جانب الهجوم الكبير برشا اللي ما خلاش الجهة اليمين توشط أكثر من الجهة اليسرى اللي كانت بيرفورمانت معناتها وكانت عندها ثقل وديجا ركنيات الاثنين كانوا من المشير هذيك الباهي في تقدم ساقيت الدير رياكسيون بعد فكان الكرة معناتها الملاعبية الكل تضغط باش تخلي صحابها ترجعوا تقف في بلايصها. كيف مفتاح اللعب بالنسبه لتقدم سقدير في ساقين هارون بن عامر معناتها في تحويل اللعب او معناتها في الحلول الهجوميه بالنسبه للمهاجمين. وهذا اللي مش نشوفوه تباعا في المقابله. دار صحيح درجه حراره سخونه برشا من اللاعبين قاعدين يقدموا في مستوى طيب. ان شاء الله نشوفوا بعد الفرص الكبيره معناتها ثم فرص من بعيد الكل معناتها كلهم تزيدات من بعيد لكن ان شاء الله نشوفوا الفرص من كتر الفريقين ولونا فما تحفظ كبير من جانب نادي حمام لمف اللي قاعد تحسوا يقسم في المقابله بالوقت معناتها مش بالمجهود اللاعبين واقفين اكثر منه قاعدين يتحركوا دفاعيا واقفين صحاح اللي خلى شويه مشاكل لتقدم سقيد الدير. ان شاء الله الريتم يطلع اكثر والنسق يطلع اكثر وتغيير اللعب وتغيير النسق نتاع اللعب بيخلي الفرص تجي في المقابله هذه ان شاء الله.
2: شكرا لك يا وسام. ضربة مخالفة لتقدم الريدي بسقيط الدير تقريبا 25 متر أو أكثر شوي على الحارس معز بن شريفية أمام الكرة لسعد بوراوي. لسعد بوراوي كذلك اللعب إبراهيم بترنار أمام الكرة من سينفذ إبراهيم ينفذها كرة عالية فوق المرمى بعيدة دون خطورة على الحارس معز بشرفية. مش ترجع كرة ضربة 6 أمتار للحارس معز بشرفية في توقيت 18 دقيقة لعب خلال هذا الشوط الأول ولا زال التعادل الأسفار بين النادي الحملم والتقدم الذي بساقيد الدير.
0: شكرا لك سامي الهندوز. يقعد الخط مفتوح معك فتح الصامت جديد. شنو عندنا في مباراة نادي رياض الصفاقسي ضيف شوتينغ ستارز النيجيري؟
1: إذا نهيت الشوط الأول أنس في هذه الأونة في لقاء الشوتينغ ستارز النيجيري وفريق نادي الصفاقسي الحكم الكاميروني يعني كنيس فودوب يوني الشوط الأول على نتيجة 1-0 لصالح الفريق النيجيري شوتينغ ستارز النيجيري. كما قلت هدف لاعب لوكي مانويل في الدقيقة 26. بصراحة ما شفناش حاجة كبيرة من فريق نادي الصفاقسي في هذا الشوط الأول. فريق النيجيري كيف ما شفناش حاجة كبيرة مقابلة متوسطة من حيث المردود ومن حيث المستوى العام. الفريق النيجيري تمكن إذا من تسجيل هدف مش خطر وخير من نادي الصفاقسي لكن لربما استغل الهفوة اللي صارت على مستوى الدفاع الفريق في تنفيذ الركنية. بخلاف ذلك شفنا مقابلة متوازنة من الجهتين. نادي الصفاقسي قادر إن شاء الله على العودة والتدارك في الشوط الثاني إن شاء الله بالنسبة لممثل كرة القدم التونسي.
0: أكيد فترة ما بين الشوطين باش تكون هامة بالنسبة لفريق النادي رياض الصفاقسي من أجل إعادة ترتيب الأوراق والدخول بوجه مغاير في الشوط الثاني. النادي الصفاقسي مطالب أكيد بالعودة بنتيجة إيجابية من نيجيريا بالذات. من نيجيريا نمشي الملعب الطيب المهيري بصفاقس مع سامي الهندوس. تفضل سامي.
2: شكرا مشاهدة. وصلنا إلى 20 دقيقة لعب خلال هذا الشوط الأول. نزل التعادل 0-0 بين التقدم الرياضي بساقيط الدير والنادي الرياضي الحملم. كرة قريبة لزاوية الركنية لرمية التماس للنادي الرياضي الحملم فيتدخل مصعب العجيلي. كرة فضائية قريبة لوسط البيتين. كرة مرة أولى مرة ثانية كرة إلى محمد علي العمري. محمد علي العمري لكن مقطوع وسط ميتين. النادي الرياضي الحملم البراومي يرتكب المخالفة للاعب وائل البرهومي. لا وائل البرهومي لاعب النادي الرياضي لحمام لمف يسقط يقوم لباس ياخذ مخالفه تقريب في دائره وسط الميدان في 20 دقيقه لعب. التعادل 0-0 مع افضليه في اللعب بنسبه ضئيله للتقدم الساقط الدائر. كره في تنفيذ المخالفه لوائل البرهومي طول الكره طويله داخل مناطق الجزاء لكن إبراهيم باترنار يرجع كرة بالرأس من جديد ترجع إلى دفاعات النادي الحملم في وسط الميدان من لاعب وائل البرهومي. يعطي الكرة طيبة مع الحبيب الغرايري لكن متفطن التغطية الدفاعية من فرج عجرود يطولها من جديد. الكرة مقطوعة في وسط الميدان من سانجار نمور للنادي الحملم. من جديد سانجور يبحث عن الحلول يضغط عليه أحمد أمير الجوادي يرجع بدوره دون حلول. النادي الرياضي الحملم في الحارس معز بن شريفية يبتل على الجهة اليسرى أين يتواجد اللاعب وائل البرهومي. عبيد الدين السلامي يطولها خاطئة إلى اللاعب أمادوبا دون عنوان. أمادوبا تمريرة تخرج الكرة ضربة 6 أمتار يعني تسرع في من اللعب تقدم الرياضي بساقيط الدير أمادوبا تمريرة ولا توزيعة ولا يعني بعيدة كل البعد عن زملاء وعلى كل ترجع كرة في وسط البيتين، كرة فضائية من بهاء الدين المولهي، هجمة سريعة لكن العودة في تأمين التغطية الدفاعية ممتاز. سانغور نامور لعب النادي الأهلي حملة وسط البيتين، هجمة سريعة على الجهة اليسرى من أحمد بن تيبة، لكن التدخل من وسيم بن عتيق يأمن التغطية الدفاعية. رامي التميس تبع تقريبا 15 متر على الزاوية الركنية، وعليك يمين الحارس عبد القادر شوية حارس التقدم الرياضي بسقيط الدير، يرجع الكرة من حبيب الغراري قائد النادي الرياضي لحملم، يبحث عن الزملاء وتوزيع مرة أولى، لكن الكرة فضائية عالية فوق مرمى عبد القادر شوية في توقيت 23 دقيقة نعم في هذا الشوط الأول.
1: نعم.
2: ولا زال التعادل 0-0 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي لحملم.
1: نعم سامي، نذكروا بالتوازي مع المباراة هذه دائما على مستوى الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترف الأول لكرة القدم مقابلة النادي البنزرتي والأولمبي البيجي، تقريبا 24 دقيقة لعب في هذه المباراة وما زالت النتيجة متعادلة 0-0 بين الفريقين. نذكروا كذلك على مستوى المسابقات الأفريقية لكرة القدم كأس الاتحاد الأفريقي منذ قليل نهاية الشوط الأول في لقاء بيولا ستاديوم بين شوتينغ ستارز النيجيري وفريق النادي الرياضي الصفاقس الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي. الشوط الأول انتهى لصالح فريق شوتينغ ستارز بهدف مقابل صفر، هدف اللاعب لوكيو مانويل في دقيقة 26 من الشوط الأول. نرجع لك سامي تفضل.
2: شكرا لك فتحي. فترة استراحة شرب الماء نستغلوها مع المحلل الفني وسام رباعي، كيفاش يعني بعد مرور 24 دقيقة لعب في هذا الشوط التعادل 0-0 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي اللي حمله؟
3: والأكيد أنه النسق انخفض شوية، شفنا تعدد المخالفات معنا في وقت قصير، برشا تصفير من الحكم، لونجاجمون ولا كبير برشا ما بين اللاعبين اللي خلى النسق ما يسعدش للفريق الاثنين. نادي حمام لم في 4-4-2 معناتها مركز على الجهه اليسرى هجوميا، معناتها الجهه اليمنى غير موجوده ماشي معناتها خارج الخدمه، الجهه اليسرى هي اللي قاعده عامله قلق لتقدم سقيط الدير. كما قلت لك كيف كيف تقدم سقيط الدير معناتها الحل في خروج الكره قاعد يعتمد على الهجمه المركزه من الدفاع للوسط، صانع الالعاب كما قلت لك كانوا بن عمرو اللي في ديه مفاتيح اللعب هجوميا، تحركات اللاعبين كبيره لكن دون جدوى، فما مشكله في 30 متر الاخيره في الافكار نتاع اللاعبين في التمركز نتاعهم والا في تحريك الكره. كما قلوا معنا فما شوية احتفاظ زايد بالكرة خاصة في وسط دفاعات نادي حمام لمف اللي دفاعيا متكتل برشا وما خلاش المنافذ للتقدم الساقية لتقدم ساقية الدير معناتها باش يوصل للبشري فيها. كيف كيف المشاكل البدنية بدأت تظهر على اللاعبين، كما قلت لك معنا نص ساعة لعب بعد البداية القوية شوية شفنا تراجع بدني من الفريق الاثنين، وفما اللاعب هذا سانغور نامور سانغار هذا لاعب في معناتها السنتينيل نتاع نادي حمام لمف اللي قايم دور دفاعي كبير برشا، ريدو الثاني معناتها قاعد يخص في برشا كرات وخلى وعمل برشا مشاكل وسط ميدان تقدم سقيط الدير اللي خلى بدون حلول. نرجع نقول معنا على الفريق انه يزيد يحاول على اليمين على اليسار يحاول من البلايس الكل، كيف كيف تحركات اللاعبين قلت لك رده الفعل فيها عنده عنده عنده وقت اللي يخسر الكره تقدم هاي البرشا معناتها كل ملاعبي يخسر الكره يحاول مش عاود يفوكها بس حابه تعاود تتمركز تعاود تقف رياكسيون ايميديات بعد خسران الكره، اما وقت اللي عندهم الكره تو بدات الهجمات من بعيد والكره الطويله اللي مش خطر اللاكس نتاع حمام لمف طويل برشا وبجري فيها حارس ذو خبره اللي خالي معناتها في كره سهله. ان شاء الله الفريق الدارك الوضعيات الفنيه هذه في الوقت اللي مازال.
2: شكرا ليك. وصلنا الى 26 دقيقه لعب ولا زال التعادل 0-0 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي اللي حمام لمف. باش ترجع كره ضربه رميه التماس للتقدم الرياضي بسقيط الدير في تنفيذ ابراهيم باترنار على مستوى وسط الميدان، يعطي الحكم حمزه جعيد يمر بالاسراع باللعب ترجع من جديد لهارون بن عامر ممتاز، هارون بن عامر الترويض باليمنى والمراوغه بالساق اليسرى لكن متفتن الدفاع خرج الكره رميه التماس يربع بعض الامتار قريبه لمناطق الجزاء. كان عاده ابراهيم باترنا في التنفيذ ماشي ينفذها طريقه على الطريقه الانجليزيه طريقه طويله كل لاعبي تقريبا كل لاعبي طويل القامه داخل مناطق الجزاء نادر الحملان فيتنفذ، لكن التغطيه الدفاعيه مره اولى ومره ثانيه تعاود باترنا توزيع، لكن الكره بعيده ضربه رميه مخال بالفعل تخرج كره ستة امتار يسرع بتنفيذها معز بشري فيها، لكن الحاكم يعود الى هارون بن عامر سقط على الميتين. سلامات لهارون بن عامر لاعب التقدم الرياضي بسقيط الادير يطمن عليه حمزه جعايت من جديد مش تعاود تتنفذ مخالفه ستة امتار للحارس معز بشري فيها. ارتفاع درجه الحراره ساهم في رغم محاوله يعني التقدم بسكت الدير الضغط ومحاوله خلق الفرص، لكن ثم بطء كبير من ندر الحملم اكيد ياثر في على نسق المباراه. مش ترجع كره رابيا تيميس مصعب العجيلي يربح بعض الامتار، مصعب ينفذها بسرعه، مصعب العجيلي تعود للكره من جديد على مستوى الميدان واحد اثنين. طيب العمليه ما توصلش الكره الى بيدين المولي، تشتيت الكره كما جاء من ايمن عباسي يخرج كره من جديد مصعب العجيلي قائد فريق التقدم الرياضي بساقيط الدير على الجهه اليمنى. مصعب العجيلي يلعبها مع هارون بن عامر، ولكن الكره بدون عنوان من جديد باش يرجعها معز بن شريفيه في توقيت 28 دقيقه لعب. مش فرص واضحه باستثناء زوج ركنيات للتقدم الرياضي بساقيط الدير. معز بن شريفيه يلعب الستة امتار، معز بن شريفيه طولها اكثر تتجاوز وسط الميدان، ترجع من جديد من فرج عجلود هجمه سريعه الممتاز هارون بن عامر داخل مناطق الجزاء. هارون بن عامر والتوزيع والتدخل الدفاعي كانت فرصه واضحه للتقدم لساقيط الدير بعد سرعه هارون بن عامر على الجهه اليمين توزيع داخل مناطق الجزاء، لكن التغطيه من ايمن العباسي خرج كوره من جديد، ترجع الكوره للاسعد بوراوي يتحصل على ضربه مخالفه مقابله للحارس معز بن شريفيه. زاد في النسق تقدم الرياضي بساقيط الدير خلال هذه الدقائق بعد توزيع اولى من هارون بن عامر والتدخل الدفاعي من جديد يتحصل على مخالفة قريبة نوعا ما لمناطق الجزاء في التنفيذ امام الكرة امادو با، كذلك نشاهدوا في الاسعد بوراوي امام الكرة. كل لاعبي تقدم الرياضي بساقيط الدير يعود فرج عجرو لتأمين التغطية الدفاعية، كذلك اللعب أمادو با التنفيذ من الأسعد بوراوي تنفيذ مباشرة لكن تصطدم بالدفاع من جديد، تعود هارون بن عامر ما ثمش تسلل، فرصة واضحة للتقدم الرياضي بساقيط الدير، فرصة ضايعة لكن يعود الحاكم حمزة جعيد إلى بالفعل الى التسلل، يعود الى التسلل بعد ما يكمل يعطي الاولويه في استكمال العمليه ثم يعود الى مخالفه التسلل لدفاعات النادي الرياضي اللي حمام لمف. عام وسام يعني نشاهدوا في الدقائق الاخيره تقدم الرياضي بساقيط الدير رفع من النسق وقادر يعني على تجاوز خط دفاع النادي الرياضي اللي حمام لمف لو يوصل بنفس الضغط.
3: والاكيد انه قادر معناتها كما شفنا معناتها كما قلت لك معناتها الهجمه المركزه قاعده تعطيه في في, في برشا حلول وتوصلوا لمنطقه 16 متر 50 نتاع فريق نادي حمام لمف وفيها هي تقف العمليه بمخالفه او غيره. كما قلت لك معناتها بالزياده العدديه باش تنجح الهجمه تقدم ساقي الدائري يحب يعمل هجمه مركزه ويوصل امل الوقفه نتاع اللاعبين نتاع هجمه مرتده معناتها ما ثماش صعود الظهير الايمن والايسر باش يعضوا الهجوم للدخول من الاروقه من بعيد معناها على لاعب الرواق اللي لازم يتصرف وحده باش يوصل الكره للمهاجمين، وهذا اللي ما يعطيش برشا حلول وبرشا فرص. كما قلت لك معناها با ومصعب العجيني مش قاعدين يعضوا في الهجوم معناتها لا من اليمين لا من اليسار، هذا اللي يخلي كما قال الملاعبيه يتصرفوا بلايصه ما ثماش تفوق عددي باش تخلي الفريق المنافس في وضعيات محرجه يعمل اغلاط نتاع تغطيه نتاع وقفه باش من هي تعمل الفارق في الفرص.
0: توقيت وانتاج سامي
2: 31 دقيقة لعب والتعادل 0 مقابل 0 بين التقدم الرياضي بساقيط الدير والنادي الرياضي الحملنف. قبل ذلك تبعوا المخالفة قريبة لمناطق نادي الرياضي الحملنف أمادو با في التوزيع، كل لاعبين تقدم الرياضي بساقيت الداير، هارون بن عامر التنفيذ، هارون بن عامر وبشري في خرج كورة مرة أولى تخرج ركنية، ركنية لتقدم الرياضي بساقيت الداير.
0: نرجع لك بعد شوية خطر وقت
2: 32 دقيقة لعب.
0: نعم
2: بالفعل 32 دقيقة لعب والتعادل صفر مقابل صفر.
0: نويل الطاري في تقديم موجز الخمسة، نرجع لكم بعد شوية.
4: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: من جديد أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس في هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه، وجاء ذلك خلال إشراف أمس على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025. شارع الحي الجامعي بتوزر في استقبال الطلبة للسنة الجامعية 2026-2027 بعد أن شهد طيلة الموسم الصيفي أشغال صيانة متنوعة بالمطعم والمبيت الجامعي تعلقت بالإنارة وصيانة الشبكة الكهربائية والشبكات الصحية والدهن والتبييض، مما أهل الحي لاستقبال الطلبة في أفضل الظروف وفق مدير الحي الجامعي أحمد عبد القادر. في الأحوال الجوية يكون الطقس عامة صاف إلى قليل سحب هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل اضطراب وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 24 و28 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 29 و32 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة حصيلة جديدة لشهداء الإبادة الجمعي، وأكدت وصول 17 شهيدا للمستشفيات في القطاع خلال 48 ساعة الماضية واستمرار وجود ضحايا تحت الركام. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم صاروخي أمريكي أثناء رسوها على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك في الخليج. خلصت تقارير استخباراتية جديدة إلى أن إيران باتت تفهم قدراتها وحدود القوة الأمريكية بشكل أفضل بكثير من ذي قبل، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وذلك بعد 6 أشهر من الحرب. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6. عشرة ديمة ديمة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: العشوية مازالت متواصلة معكم حتى للثمانية ونص والخمسة وستة دقائق. نعاود نسلم عليكم ونرحب بكم معنا في هذا اللقاء الفضاء المباشر. العشوية كما قلنا اليوم رياضية 100%. نخصص جزء الأول للوصف والتعليق على مباراة تقدم ساقية الدير نادي حملان في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع زميلنا سامي الهندوز، وكذلك متابعة أول بأول لنتيجة مباراة النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. نذكر أنه نعيش حاليا فتحي في بداية الشوط الثاني.
1: نعم المقابلة شوتينغ ستارز النيجيري ونادي الصفاقسي، النتيجة اللي خلينا في الشوط الأول 1-0 تقدم فريق شوتينغ ستارز، هدف اللاعب إيمانويل لكي في الدقيقة 26.
0: نتحول مباشرة الملعب الطيب المهيري بصفاقس. سامي الهندوز، شوط أول في تقدم ساقية الدير ونادي حملان، تفضل سامي.
2: شكرا أنس، وصلنا إلى 38 دقيقة لعب خلال هذا الشوط الأول، ونزال التعادل سلبيا 0-0 بين تقدم الرياضي بساقية الدير والنادي الرياضي لحملان. بعد تذكير أن في الدقيقة 34 انفرد هارون بن عامر تقريبا بالحارس معجب بن شريفية، ثم عودة دفاع النادي الرياضي لحملان أطنب في المراوغة وتضيع فرصة واضحة للتسجيل للتقدم الرياضي بساقية الدير. على كل حال مش ترجع كرة، رمية التماس قريب لزاوية الركنية تقدم الرياضي بساقية الدير على الرواق الأيمن، يمشي في تنفيذ أمادو با مش تتلعب طويلة داخل مناطق الجزاء مع تقدم لاعبي التقدم الرياضي بساقية الدير، تتنفذ طويلة على مستوى القائم الأول، رأسية أولى والثانية مرت من الجميع إلى الحارس معز بن شريفية، يرجعها بسرعة على الرواق الأيمن أين يتواجد وائل البرهومي، لكن الكرة خاطئة لا يحصلش ترويضها لاعب التقدم الرياضي بساقية الدير فرج عجرود، رمية التماس قريب لخط وسط الميدان تقريبا 5-6 أمتار على الرواق الأيمن للنادي الرياضي اللي حمام لنف. خلال هذا الشوط الأول ترجع الكرة للنادي الرياضي الحملان برمية التماس تتلعب طويلة على مازالت الكرة على الرواق الأيمن، كرة فضائية وتدخل أول من فرج عجرود ومحاولة مرة ثانية ينقض على الكرة ويربح رمية التماس لصالح تقدم الرياضي بساقية الدير قريبة لزاوية الركنية، وعلى يسار الحارس عبد القادر شوية النسق انخفض بشكل ملحوظ في الدقائق الأخيرة، لكن أبرز فرصة أتيحت لهارون بن عامر في الدقيقة 34. نرجع من جديد، هارون بن عامر داخل مناطق الجزاء يضغط عليه السانجار نمور في وسط الميدان، ممتاز هذا اللاعب يقطع في عديد الكرات في وسط ميدان النادي الرياضي اللي حملم. تلعب من جديد أمادو با للتقدم الرياضي بساقية الدير، وكرة سلامات للاعب التقدم الرياضي بساقية الدير من جديد، زوز لاعبين وورقة صفراء، يشير حمزة جعيد في وجه لاعب النادي الرياضي اللي حمام لنف امام السانجار نامور، تدخل يعني خشن تجاه لاعب التقدم الرياضي بساقية الدير اللي يقوم لباس للاعب التقدم الرياضي بساقية الدير في انتظار لاعب اخر سقط، لكن يقوم لسعد بوراوي للاعبي التقدم الرياضي بساقية الدير. اذا مخالفة تبع تقريب 25 متر على الحارس معز بن شريفية، وفي توقيت 41 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ولازال التعادل سلبيا 0-0 بين التقدم الرياضي بساقية الدير والنادي الرياضي اللي حمام لنف. الكرة أمام الكرة لسعد بوراوي وهارون بن عامر، لمن ستكون الكلمة في تنفيذ مع تقدم كل لاعبي تقدم داخل مناطق الجزاء؟ لسعد بوراوي وراء الكرة مقاسية كابيتان ومصعب العجيلي يغطي الكرة من جديد، ترجع للرواق الأيمن ومخالفة هجمة من أحمد أمير الجوادي على الجهة اليمين وانزلاقية مدافع النادي الرياضي الحملم، الحاكم يعطيه مخالفة تبع تقريبا 3 أمتار أو مترين على الزاوية الركنية على الرواق الأيمن، مخالفة لهجوم التقدم الرياضي بساقية الدير. سلامات للاعب أحمد أمير الجوادي، يقوم لباس يتوجه له الحكم حمزة الجعيد أكيد للاطمئنان على ساحة اللاعبين قبل كل شيء، مش تنفيذ كالعادة اللاعب أمادوبا هو اللي مش ينفذ المخالفة على يسار الحارس معز بشريفية، أمادوبا صعود كل لاعبي كالعادة، أكيد لاقتناص أحد الكرات الفضائية أماتوبا على مستوى القائم الأول، تنفيذ سيء، التدخل من محمد علي المجري المهاجم وعدد الخط الخلفي للنادي الرياضي الحملنف، أماتوبا تماس طويل داخل مناطق الجزاء مرة أولى ومرة ثانية، تكتل كبير للدفاع، وهذه هجمة سريعة، محمد علي المجري، محمد علي المجري وجه لوجه مع الحارس عبد القادر شوية، والتميز التميز لعبد القادر شوية ينقذ التقدم الرياضي بساقيت الدائر، كانت فرصة للتقدم أصبحت هجمة سريعة من محمد علي المجري ينفرد بالحارس، لكن تألق وخبرة عبد القادر شوية يمنع المهاجم التسجيل أولى الأهداف للنادي الرياضي الحملم، يتواصل الضغط وضربة مخالفة، ضربة مخالفة تبع تقريب 20 أو 19 متر مقابل الحارس عبد القادر شوية، خطير النادي الرياضي الحملم في هذه الدقائق، فرصة أولى كانت سنحة للتسجيل أضاحى محمد علي المجري، ويتحصل بعدها على مخالفة مقابلة للحارس عبد القادر شوية، يعلن عليها الحكم حمزة جعايد مقابلة للحارس. قبل ذلك نستغل توقف المباراة لتنفيذ هذه الركلة الحرة المباشرة مع المحلل الفني وسام الرباعي، كيفاش شفت الدقائق الأخيرة للفريقين؟
3: الملخص متاع الدقائق الأخيرة كانت كلها مخالفات من الجانب هذا وذاك، بعد انفراد هانو بن عامر اللي عمل كل شيء مع أداء تسجيل قدام المرمى، نفس الفرصة تتيح للنادي حمام لمف بعد كثرة المخالفات كما قلت لك، معناها من المخالفة تولي هجمة مرتدة تولي فرصة للفريق هذاك، كيف كيف صار الحمام لمف انه بعد تماس المخالفة لقى الملاعب يروحوا وجه لوجه مع الحارس اللي تألق في صد الكرة، لكن تتواصل نفس الهجمة كما قلنا على الجهة اليسرى لحمام لمف اللي تمكن من الحصول على المخالفة، كثرة مخالفات زادة كيف كيف الركنيات هي سلاح زادة في كرة القدم تجب تصغلها، كما ما بقيناش فرص سانحة كبيرة برشا للتسجيل، نجم نلقاو كرة ثابتة اللي تنجم تبدل معطيات المقابلة خاصة في آخر الشوط، نعرف الخمسة دقائق متاع كل آخر الشوط أول سيسون دي مومو كريتيك، معناها في الكرة الفريق اللي رزين أكثر وذكي أكثر هو اللي جاي ويتعامل مع الوضعيات خير، وخاصة كما قلت لك الكرة الثابتة هو اللي ينجح أكثر، نتخيل إنه الشوط مش كمل على نتيجة صفر دي صفر، معناتها الفريق الاثنين مش يقف على لا لا لا على العمل الهجومي، لكن كما قلت لك معناتها تقدم سقيت الدائر في فترات معينة، معناتها رجع في المقابلة منيح وقدم مستوى ممتاز في الضغط وفي خاصة في امتلاك الكرة لكن دون جدوى، ونشوفوا التغيرات ان شاء الله في الشوط الثاني ان شاء الله.
0: نعم ذكرنا بالتحديد،
2: شكرا وسام. 45 دقيقه لعب في انتظار كم سيضيف الحكم حمزه جعيد من وقت بدل الضائع، 45 دقيقه صفر مقابل صفر بين التقدم ساقط الدير والنادي الرياضي اللي حملم.
0: شكرا ليك. الاولمبي البيجي متقدم على النادي الرياضي البنزرتي هدف مقابل صفر، محمد هادي هادوشي في دقيقه 40 ونلعب حاليا في دقيقة 46 شوط أول من المباراة. نرجع لفتح الصامت جديد في مباراة نادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري.
1: إذن مرة أخرى صعوبة كبيرة على مستوى البث من مصدر أونس من ملعب أبيولا ستاديوم في نيجيريا، مشكلة كبيرة في الاتصالات هنالك، والمهم أنه النتيجة اللي حد الآن بعد مرور 59 دقيقة في المباراة باقي تقدم فريق شوتينغ ستارز النيجيري عن نادي الصفاقسي هدف مقابل صفر، هدف اللاعب لكيو مانويل في دقيقة 26 اللي لاحظناه في الفترات القصيرة اللي نجم نتابع فيها المباراة في الشوط الثاني، النادي الصفاقسي هو اللي أكثر سيطرة على المجريات متاع المباراة.
0: نعم.
1: وأكثر خلق الفرص في الشوط الثاني أكثر منه من فريق شوتينغ ستارز النيجيري، إن شاء الله النادي الصفاقسي يتمكن من العودة في نتيجة المباراة وتعديل النتيجة.
0: منذ قليل بلاغ صادر عن مؤسسة التلفزة التونسية تعلم فيه الرأي العام الرياضي أنها وفي إطار حرصها المتواصل على تمكين الجمهور التونسي من متابعة مشاركات الأندية التونسية في مختلف المسابقات الأفريقية، قامت التلفزة بالاتصال بكافة الأندية المعنية قصد تأمين نقل المباريات عبر شاشتها، وقد أبدت مختلف الأندية تجاوب مع طلب التلفزة التونسية، في حين اختار النادي الأفريقي بث مباراته بصفة حصرية عبر منصته الرقمية ولم يستجب لطلب التلفزة التونسية المتعلق بنقل المباراة، واستأسف مؤسسة التلفزة التونسية لعدم التوصل إلى اتفاق يتيح لها تأمين نقل المباراة، فإنها تؤكد احترامها الكامل لقرار النادي واختياراته المتعلقة ببث مبارياته، وتجدد التلفزة التونسية تأكيد استعدادها الكامل لنقل المباراة في حال مراجعة النادي الإفريقي لموقفه وإبداء رغبته في تمكين المؤسسة من تأمين بثها لفائدة الجمهور الرياضي التونسي. يعني نفهم من البلاغ هذا فتحي أن المقابلة ما هيش بتكون منقولة تلفزيا بالنسبة لمباراة النادي الإفريقي والفريق المالية. نرجع لك سامي الهندوز، الدقائق الأخيرة من مباراة تقدم ساقيه الدير ونادي حملان في شوط الأول، تفضل.
2: بالفعل ضربة مخالفة على قريبة لمناطق الجزاء تقريبا 19 متر أو أقل شوية لاختيرة على دفاعات نادي الحملام للتقدم لساقة الدائرة أمام الكرة لسعد بوراوي وكذلك هارون بن عامر. نحن في انتظار هذه التنفيذ المخالفة، يتقدم لسعد بوراوي فوق المرمى أو هارون بن عامر، هارون بن عامر فوق مرمى الحارس معز بشرفية في توقيت يعني 3 دقائق بعد 45 دقيقة 48 في الشوط الأول. نزلنا ما نعرفوش قداش زاد الحاكم، ثم 3 دقائق أو 4 دقائق ترجع كرة لمعز بن شريفية يطولها طويلة داخل تتجاوز وسط الميدان في اتجاه محمد علي المجري. محمد علي المجري قلق كثيرا في الدقائق الأخيرة دفاعات التقدم لساقة الدائرة وسط الميدان، تعود النادي الحملم من جديد من وائل البرهومي إلى من جديد على الرواق الأيمن، ممتاز المراوغة تدخل داخل مناطق الجزاء 1-2 التوزيع والتدخل الدفاع من وسيم بن عتيق مرة أولى ومرة ثانية. يقول الحاكم ضربة مخالفة لمن المخالف زوز لاعبين على أرضية الميدان، لاعب أمد وبا للتقدم لساقة الدائر وكذلك لكن مخالفة تسلل. الحكم يقول حمزة جعيد في الثواني الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول والتعادل أسفار. سلامات لمدافع التقدم لساقة الدائر أمد وبا، يقوم لبس بعد هذا التدخل بين اللاعبين. إذا المسترجع مخالفة تسلل للحال اللاعب المدافع ليأخذها الحارس حارس عبد القادر شوية لدفاعات التقدم الرياضي بساقية الدير، كانت هجمة على الرواق الأيمن للنادي الحملنف والتوزيع مرة أولى مرة ثانية لكن المهاجم في موقع تسلل. إذا عبد القادر شوية مش يرجع الكرة لتقدم الرياضي بساقية الدير. للتذكير الفرص كانت تقريب في 10 دقائق الأخيرة للواضحة للفريقين، سواء للتقدم بساقة الدير عن طريق هارون بن عامر أو محمد علي المجري للنادي الرياضي لحمام الأنف. الحكم زال في الانتظار حمزة جعيد في أكيد في يستمع لغرفة تقنية الفار. ما زلنا في انتظار استئناف اللعب. حمزة جعيت يقول للحارس عبد القادر شوية يعني لم يستأنف اللعب بعد، لا يقول مخالفة تسلل الآن تستأنف اللعب. عبد القادر شوية رجع كرة طويلة تجاوز وسط الميدان، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم حمزة جعيت عن نهاية الفترة الأولى بالتعادل السلبي 0-0 بين التقدم لساقة الدائر والنادي الرياضي لحمام الأنف. كلمة وسام بسرعة في الشوط الأول، كيف شفت الفريقين؟
3: هو إحقاق الحق مع في غياب العلوي هجوميا ما ملقاش البديل نتاع ساقي الحلول الهجوميه لازمه، كما قلت لك معنا المعادله الهجوميه الاطراف ما كانتش كبيره برشا. نادي حمام الأنف بعد 15 دقيقه فاق اللي هو ينجم يخرج من المنطقه نتاعو ويبادر بالهجوم، وشفنا في الدقيقه 44 انفراد بالحارس المتعلق لكانت النتيجه معنا هدف لصفر لنادي حمام الأنف. تنقلات اللاعبين بدات ترزان شويه خاصه في 15 دقيقه الاخيره، شفنا معنا سقوط اللاعبين على الميدان، كثرة المخالفات ما خلتش النساق يطلع على الاربيتر، معناتها الحكم ما خلاش ما قراش اللعب في بعض الحالات انه يخلي اللعب. التصفيرات كانت كثيره في اوقات قصيره اللي خلى النساق قصير. المخالفات هذه كانت اختيره بالنسبه للحمام لمفه هو تقدم ساقي الدير كنجم هذا الفريق او ذاك يسجل، لكن كما قلت معنا غياب المعادله الهجوميه وغياب التحركات غياب لاعبي الاروقه خلى المقابله خلى الشوط الاول بدون فرص واضحه مع ده في هجمه مرتده واحده للتقدم والثاني لدي حمام لمف في انفرادات اللاعبين عملوا كل شيء ما عدا تسجيل تعلق الحراس الاثنين بن شريفية صبر على هارون بن عامر وخليه للاخر لين بعد على المناطق نتاعو في وخلى الاول وبعد اختر وشويه قام ببراد مزينه برشا وخلى الفريق نتاعو 0-0. شوفوا مجريات الشوط الثاني مع المدربين مع التغييرات مع لا نشوفوا حتى رسم التكتيكي معناتها الساقي ماذا بيزيد ملاعبي في وسط الميدان كتر وتروى معناتها الاربع اثنين ثلاثة واحد تجبت لي اربع ثلاثة ثلاثة دخلوا ملاعبي في الوسط معناتها عنده نزعة هجومية خاطر النادي حمام لمفه كما قلت لك معناتها الفترات الهجومية نتاعه متقطع وتعتمد اكثر على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة اللي اعتقد اني ماهيش خطير على دفاعات تقدم ساقية الدير.
0: نعم
2: شكرا لك وسام، الى اللقاء انس في مطلع الشوط الثاني ان شاء الله
0: باذن الله. اذا نهايه شوط اول في مباراه تقدم ساقيه الدير نادي حمام لمفه بالتعادل السلبي 0-0، ونهايه شوط اول في مباراه الاولمبي البيجي ونادي رياض البنزرتي باسبقيه الاولمبي البيجي 0-0. توقيت ونتيجه عندك فتحي في مباراه نادي صفاقسي نادي شوتينغ ستارز النيجيري
1: 66 دقيقه لعب في المباراه. دائما اسبقيه فريق شوتينغ ستارز النيجيري على نادي صفاقسي 0-0. هدف اللاعب مانويل في دقيقة 26. نادي صفاقسي قام زوج تغييرات بدخول يد بالوافي وكذلك النيجيري يوكبولي وخروج ميل موتيابا ولوليندو، هما التغييرات اللي قام بهم الإطار الفني بقية نبيل الكوكي في الشوط الثاني. ورغم التحسن على مستوى المردود تحسن نسبي طبعا بالنسبة لأداء نادي صفاقسي

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.
4: واسمع جو.
5: خليك معنا واسمع جو. كذا هو شعارنا اليوم العشية في العشوية، وكما قلنا عشويتنا رياضية 100% اليوم من خلال متابعتنا للقاء نادي رياضة صفاقسي نادي شوتينغ ستار نيجيري، وكذلك لقاء بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين تقدم ساقية الدير ونادي رياضي بحمام لنف. نتيجة الشوط الأول من مباراة هذه هي 0-0. بالنسبة لمباراة نادي رياضة صفاقسي ونادي شوتينغ ستار نيجيري، التفاصيل عندك فتحية.
2: شكرا لك. إذا نص تقريبا اقتربنا بالربع ساعة الأخير من المباراة على مستوى الوقت الأصلي طبعا للقاء شوتينغ ستارز النيجيري ونادي صفاقسي في ملعب بيلو ستاديوم. النتيجة ما زالت تقدم فريق النيجيري 0-0، هدف اللاعب مانويل أكي في الدقيقة 26. نادي صفاقسي صراحة أفضل مردود هجومي من ما شفناه في الشوط الأول، لكن كما قلت تغييرات كذلك اللي تمت في الشوط الثاني بدخول يد بالوافي، وكذلك النيجيري أوكبولي مكان موتيابا ولوليندو، خاصة أوكبولي وبالوافي أدخل شوية حركية على المردود الهجومي لفريق النادي رياضة صفاقسي، لكن هذا مش كافي. منذ قليل كان توزيع من الجهة اليسرى وارتقاء اللاعب أوكبولي مع حارس مرمى الفريق النيجيري اللي خلى طبعا الحارس يصاب، وطبعا مثل هذه الأوقات اللعب يتوقف والفريق النيجيري يربح بعض الوقت. كما قلت فريق النادي الرياضي الصفاقسي مطالب بالتدارك والعودة في نتيجة اللقاء. صحيح نتيجة 1-0 الصفاقسي قادر على التدارك في لقاء العودة وهذا متأكدين منه، لكن مع ذلك الفريق النيجيري صراحة ما وراش يعني حاجة كبيرة برشا حسب ما قاعد نشوف الآن في بعض اللقطات. الآن بعد تحسن شوية البث اللي كانت برشا انقطاعات في الشوط الثاني، يعني تقريبا الفريق في المتناول بالنسبة لفريق النادي رياضة صفاقسي. لو النادي صفاقسي يلعب لعبه ويركز أكثر من الناحية الهجومية بإمكانه أن يصل إلى شباك الفريق النيجيري. على اللعب يرجع من جديد التوزيع من حارس المرمى الحذري من هذا الهجوم للفريق النيجيري الرأسية من حمزة المثلوثي في مناسبة أولى، ثم حسن مدوة دراجو، لكن يبقى الفريق النيجيري على مستوى امتلاك الكرة، توزيعها في مناطق دفاع النادي الصفاقسي. يصعد من جديد يوسف حبشية مع حاولة قطع الكرة من قبل غيث الصغير، تصل إلى علي معلول على الجهة اليسرى، محاولة التمرير ليد بالوافي ما تخلطش باليد بالوافي، ثم الدفاع النيجيري متفطن للسرعة باليد بالوافي على الجهة اليسرى بقصة هذه الكرة، فتماس تتنفذ بسرعة من علي معلول ويرجع الهجوم لصالح فريق النادي رياضة صفاقسي من جديد عن طريق كيفن مونديكو، حسن مدو دراجو في وسط الميدان، حسن مدو من جانب النادي الرياضي الصفاقسي، توصل الكرة مرة أخرى على الجهة اليسار من جديد علي معلول 1-2 مع يد بالوافي هذه المرة، لكن ما كملتش العملية تتقسم إلى دفاع النيجيري وترجع لحارس المرمى دحماني لكيفن مونديكو من جديد. كيفن مونديكو يقترب من دائرة الوسط الميداني، يوزع الكرة لمحمد الترابلسي، ثم طلب الكرة من علي معلول تخلط له على اليسار، علي معلول 1-2 مع يد بالوافي، يد بالوافي حاول مرة أخرى يلقى شكون معه على مستوى المتابعة الهجومية والتوزيع داخل منطقة الجزاء، الدفاع النيجيري متفطن يقص هذه الكرة، لكن يرجع نادي صفاقسي على مستوى الامتلاك، يضغط نادي صفاقسي في هذه الدقائق على دفاع الفريق النيجيري في 77 دقيقة لعب، وما زال الفريق النيجيري متقدم بهدف مقابل صفر، المخالفة لصالح النادي صفاقسي في وسط الميدان، يمشي للتنفيذ اللاعب كيفن مونديكو، إصابة كانت لحسن مدو دراجو يقوم لباس، والمخالفة لصالح الفريق النادي صفاقسي، يوسف حبشية في مناطق الفريق النيجيري يتقدم والحكم يقول مخالفة، نعم مخالفة جانبية لصالح النادي رياضة الصفاقسي، تبع تقريب 30 متر على مرمى الحارس النيجيري، تجي تقريبا على يساره هذه المخالفة، يمشي للتنفيذ غيث الصغير، يمشي معه كذلك علي معلول، من سيتولى تنفيذ هذه المخالفة لصالح النادي رياضة الصفاقسي. نلعب كما قلت الآن في 78 دقيقة لعب من هذه المباراة، تواصل أسبقية الفريق النيجيري شوتينغ ستارز بهدف مقابل صفر، هدف كان نثر بهتة دفاعية على مستوى تشتيت الكرة ما كانش جيد من الدفاع، ولعب لوكي مانيال يستغل هذه البهتة وبتسديدة أرضية يغالط الحارس أيمن دحمان. إذن المخالفة لصالح النادي رياضي الصفاقسي، علي معلول أمام الكرة ومع غيث الصغير، من سيتولى تنفيذ هذه المخالفة لصالح النادي الصفاقسي؟ الحكم يطلب من اللاعبين استعداد تنفيذ هذه المخالفة لن يعطي الإذن، ما تمتش المخالفة لحد الآن. علي معلول يوزع الكره داخل منطقه الجزاء الدفاعي يرجع الكره في مناسبه اولى محاوله عكس الهجوم لصالح فريق النيجيري ترجع من جانب النادي الاهلي الصفاقسي محاوله قطع الكره الهجوم السريع المعاكس يرجع الدفاع محمد تلبسي على وسط الضغط الدفاعيه يقص هذه الكره يبرر ايمن دحمان يوزع لكن تبقى النيجيريه محاوله انه الكره يشتتها الفريق النيجيري تمشي في الاخير فوق المرمى خارج الميدان كرة ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي الصفاقسي ثم لاعب من فريق شوتينغ ستارز يبقى على أرضية الميدان طبعا يتوقف اللعب من جديد أنس هنا في ملعب أبيولا ستاديوم قبل تقريبا 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء وما زال فريق شوتينغ ستارز النيجيري متقدم بهدف مقابل صفر ثم تغيير بشتم على مستوى تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي دولي دياورا مش يدخل في التشكيلة الأساسية مكان محمد طرابلسي إذا محمد طرابلسي يخرج بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي يدخل موتيبي حكيم موتيبي ويخرج محمد الترابلسي تغيير ثالث بالنسبة للتشكيلة الأساسية لفريق النادي الاهلي الصفاقسي في هذه المباراة. محمد الترابلسي صراحة قدم مقابلة طيبة في العموم في لقاء اليوم من فريق شوتينغ ستارز النيجيري 10 دقائق أكيد باش تكون حاسمة بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية بعد قليل.
5: احنا بعد قليل أيضا باش نرجعوا الملعب الطيب المهيري بصفاقس شوط ثاني مباراة تقدم ساقيه الدير نادي حملان مع زميلنا سامي الهندوز نذكروا بالنسبة لمباراة نادي رياض بنزرتي الأولمبي البيجي شوط أول انتهى لصالح الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر ونذكروا أنه غدو فما الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى بداية من 4:30 ترجي رياضي التونسي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى بإدارة الحكم باديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق النجم الرياضي الساحلي مع شبيبة العمران بإدارة منتصر بالعربي حكم الفار فيليب بيريرا من البرتغال ولقاء نجم الرياضي بمتلوي مع أمل حمام سوسة بإدارة الحكم محرز الملكي حكم الفار هو مجدي بلاغة وطبعا نشوف نعرف سامي الهندوز إذا كان معانا على الخط إذا كان تلقت مباراة تقدم ساقيه الدير نادي حملان في شوط ثاني ما زالت ولا لا ناخذ أكثر تفاصيل معك سامي الهندوز مساء الخير مجددا.
0: مساء الخير أنس مساء الخير فتحي بالفعل ثواني ويعلن الحكم حمزة جعيت عن انطلاق الشوط الثاني مع تذكير أنه الشوط الأول تعادل سلبيا صفر مقابل صفر بين تقدم راديو ساقيه الدير هنا في الملعب البلدي بالملعب التنمير بصفاقس أمام نظير النادي الرياضي لحمام لمف كانت عب نذكره بعجالة بتشكيلة الفريقين أنس تشكيلة الفريق الضيف النادي الرياضي لحملم معاذ بن شريفية في حراسة المرمى فراس بن عمار أيمن عباسي بالدين السلامي الحبيب الغرايري وبيادي الآونة بالضبط يعلن الحكم عن انطلاق الشوط الثاني بين ساقيه الدير والنادي الرياضي لحملم سانغور نامور وائل برهومي عزيز بوكبة أحمد بن طيبة محمد علي المجري محمد عزيز القضاعي للتشكيلة الأساسية للنادي الرياضي لحملم فعلى بنك بودلة نادي الرياضي لحملم إيهاب بن منصور إيهاب الدريدي هيثم حمدي وعبيد الله المسكيني محمد عزيز يعقوب ياسين بالسلطانة وهيب سرغيني ربيع كروية باب عمر جوب ويدرب الفريق شمس الدين الذوادي. بالنسبة للتقدم رياضي ساقيه الدير عبد القادر شوية في حرس المرمى مصعب العشيلي قائد الفريق أمادو با لسعد بوراوي إبراهيم باترنار فرج عجرود بهاء الدين مولي هارون بن عامر محمد علي عمري أحمد أمير الجوادي وواسيم بن عتيق على بنك بودلاء. التقدم رياضي ساقيه الدير يوسف التوش حمدي السلامي أمين نجاح عبد الكريم السوقي محمد أمين النوي ناصف العتوي وأوبينا صامويل جينيور أكرم بهلول وإبراهيم ديوب يدرب الفريق يسري بنك على وصلنا إلى دقيقتين في هذا الشوط الثاني نلعب في دقيقة 47 من عمر المباراة ولا زالت تعادل صفر مقابل صفر بين التقدم الرياضي بساقة الدير والنادي الرياضي لحمام لم.
5: شكرا لك سامي نعملوا إطلال على مباراة نادي صفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري فتحي.
2: نعم إذن المحاولات والسيطرة تتواصل من جانب النادي صفاقسي لتسديدة رأسية من جانب كيفن مونديكو مرت جانبية بقليل على مرمى الحارس النيجيري, فرصة تعديل النتيجة تضيع بالنسبة لفريق النادي الصفاقس. الحكم الكاميروني اللي يصفر هذه المباراة طبعا لحد الآن انتقادات برشا من احتجاجات كذلك من الإطار الفني لفريق النادي الصفاقس وكذلك من اللاعبين على مستوى بعض القرارات على مستوى كذلك أنه يطالبوه باش يحتسب الوقت البديل لأنه برشا تضيع وقت من عناصر الفريق النيجيري على مستوى الإصابات المفتعلة بالنسبة لهم. وطبعا الفريق النيجيري طبعا يحاول أنه يربح أكثر ما يمكن من الوقت حتى يكمل المباراة متقدم في النتيجة. النادي الصفاقسي كما قلت سيطرة لكن لحد الآن ما زالت ما تسمتش إلى أهداف فريق النيجيري لحد الآن متمكن من أنه يأمن هذه النتيجة التقدم بهدف مقابل صفر. ضربة المرمى لصالح الفريق النيجيري, ننتظر في عودة اللاعب من جديد بعد قيام فريق النيجيري بزوز تغييرات إضافية. ضربة المرمى تتنفذ ويرجع اللاعب من جديد لصالح الفريق النيجيري الرأسية لكن ترجع مرة أخرى من جانب فريق النيجيري. الحكم قبل ذلك يشير إلى المخالفة في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. فريق النيجيري طبعا يحاول يستفز كذلك لاعبين النادي الصفاقسي يمنحهم من أنهم يلعبوا لعبهم ويحاول أنهم بالتقطعات هذه يخليش النادي الصفاقسي ربما يرجع على مستوى هذه المباراة. كرة اللي فات كيفن مونديكو في وسط الميدان في عملية الهجوم الآن لصالح الفريق النادي الصفاقسي. منطقة القلب التونسية يربح المخالفة لاعب مونديكو, مبقاش برشا وقت في الحقيقة 84 دقيقة لعب الآن في المباراة. إذن المخالفة لصالح النادي الصفاقسي في الدائرة الوسطى الميدان تنفذ. ترجع الكرة يوسف حبشية من جانب النادي الصفاقسي على الجهة اليمنى, الدربالي يوزع ما وصلتش ليد بالوافي. ترجع من فريق شوتينغ ستارز النيجيري, عودة التقطعات نسبيا في البث طبعا من المصدر, حاولوا طبعا متأقلموا مع وضعية التقطعات هذه. التماس الآن لصالح فريق شوتينغ ستارز النيجيري في وسط الميدان لكن في مناطق النادي الصفاقسي. فريق شوتينغ ستارز كما قلت رغم أنه متقدم في النتيجة لكن ما وراش حاجة كبيرة, وحسب ما نشوفوه النادي الصفاقسي إن شاء الله قادر أنه في ملعب تيمهيري أنه يسجل أكثر من هدف وحتى أكثر من هدفين على مستوى الدفاع الفريق النيجيري. صحيح اللقاء في نيجيريا ما كان سهل بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي لكن نقولوا أنه بعض الأخطاء ربما دفاعية والبهتات الدفاعية حكمت اليوم لحد الآن نقولوا في نتيجة اللقاء. هذه محاولة لصالح الفريق النيجيري تسرب على الجهة اليسرى, مازالت المحاولة متواصلة من جانب فريق شوتينغ ستارز النيجيري مع انقطاع البث نسبيا في 85 دقيقة لعب. ترجع من دفاع النادي الصفاقسي من حكيم موتيبي, محاولة عكس الهجوم لصالح النادي الصفاقسي, الحكم يصفر المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. مخالفة إذا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. انقطاع البث من جديد من المصدر, 86 دقيقة لعب أمس والفريق النيجيري شوتينغ ستارز متقدم بهدف مقابل صفر.
5: شكرا لك, نرجع الملعب الطيب المهيري بالصفاقس معك سامي الهندوس, تفضل.
0: شكرا أنس. توقف اللعب وانتظار قرار الحكم وغرفة الفار. هنالك ضربة جزاء لتقدم رياضي بساقية الدير أم غير موجودة بعد سقوط اللاعب لسعد بوراوي داخل مناطق الجزاء. يتوجه الحكم حمزة جعيل لمعاينة تقنية الفار, يتوجه لمشاهدة اللقطة. حمزة جعيل بعد تقريبا دقيقتين ونصف يعني أخذ وقته بكامل, حمزة جعيت مع تقنية ومساعدي غرفة الفار يتوجه للمعاينة عن قرب وهل هي ضربة جزاء أم لا للتقدم لساقط الدير. بعد العملية نذكر بالعملية هجمة سريعة على الرواق الأيمن للتقدم لساقط الدير والتوزيع داخل مناطق الجزاء. يسقط لسعد بوراوي بعد التحام مع أحد لاعبي مدافعية النادي الرياضي لحملم تقريبا وصلنا للدقيقة الثالثة واللعب متوقف, مازال يثبت حمزة جعايد من غرفة الفار. هل هنالك ضربة جزاء للتقدم الرياضي بساقية الدير أم لا؟ نحن في الانتظار قرار الحكم حمزة جعايد. هنا كذلك الجماهير تنتظر قرار الحكم هل هي ضربة جزاء أم لا. يعني بعد ما كان بداية الشوط الثاني تقريب سرعة مر للسرعة التقدم رياضي ساقط الدير تقريب العملية الثانية توزيعة من الرواق الأيمن وسقوط لاعب لسعد بوراوي. سيقول الحاكم له بالفعل يعلن عن ضربة جزاء, ضربة جزاء يعلن عليه حمزة جعيد للتقدم الرياضي بساقيه الدير بعد سقوط لسعد بوراوي في الدقيقة 48. نلعبوا في الدقيقة 52 يعني برشا وقت ضيع في أخذ القرار، لكن تثبت حمزة جعيت وأخذ القرار الأخير لضربة جزاء لتقدم الرياضي بساقيه الدير أمام النادي الرياضي لحام الأنف. يتوجه للكرة أحمد أمير الجوادي لعب تقدم الرياضي بساقيه الدير في حوار مباشر مع الحارس معاز بن شريفية. يخليها الكرة أحمد أمير الجوادي، وبالفعل هو مش ينفذ ضربة الجزاء اللي تحصل عليها لسعد بوراوي في دقيقة 47. نلعبوا في دقيقة 53. يخليها لهارون بن عامر، أحمد أمير الجوادي يخليها لصنع الألعاب هارون بن عامر في تنفيذ ضربة الجزاء. الحكم حمزة جعيد ينب على اللاعبين بالخروج من مناطق الجزاء. وجه لوجه هارون بن عامر مع معز بن شريفية. هارون بن عامر ياخذ وقته، أكيد الحكم حمزة جعيد ينب على كل اللاعبين، لاعبي تقدم ساقيه الدير ولاعبي النادي الرياضي لحام الأنف قبل عملية تنفيذ ركلة الجزاء. خذت برشا وقت، تقريبا أكثر من 5 دقائق بين التثبت وبين عملية التنفيذ. هارون بن عامر وجه لوجه مع معز بن شريفية. يتقدم هارون بن عامر، يتقدم هارون بن عامر، يتقدم وجه لوجه مع الحارس معز بن شريفية ويسجل 1-0 للتقدم الرياضي بساقيه الدير بصعوبة بعد لمس الكرة من معاذ بن شريفية. يتمكن هارون بن عامر من افتتاح النتيجة للتقدم الرياضي بساقيه الدير 0-1 أمام النادي الرياضي لحام الأنف بعد حصول لسعد بوراوي منذ الدقائق الأولى في الشوط الثاني على ضربة جزاء نجح في تنفيذها اللاعب صنع الألعاب هارون بن عامر. 1-0 للتقدم الرياضي بساقيه الدير أمام النادي الرياضي لحام الأنف. وسام كيفاش يعني شفت بداية الشوط الثاني للتقدم الرياضي بساقيه الدير أمام نظير النادي الرياضي لحام الأنف؟
3: والأكيد بعد الضغط متاع 3 دقائق اللي قام به تقدم ساقيه الدير وصعود كما قلت لك مصعب العجيلي، أول هجمة مركزة جابت الكرة الثابتة اللي سجل عن طريقها هارون بن عامر ضربة الجزاء، صحيح بصعوبة الخبرة متاعها بشري فيها، لكن الكرة دخلت وكان الهدف الأول. هذا ما يمنعش أنه المشكلة أنه لعبنا 3 دقائق في الشوط الأول والفار والتنفيذ خلال 6 دقائق. شوف أنت مع أنت قداش خلينا وقت، يلزمنا نزيد ونطور من مروحنا في الأمور هذه، خاصة أنه اليوم غرفة الفار عندها القدرة والسلطة باش أنك تقول لك ضرب جزاء 100%. دونك خلينا برشا وقت اللي نشوفوش من بعد في الوقت الضائع.
5: نعم.
3: مش نشوفوا تو حاليا ردة الفعل نتاع نادي حمام الأنف بعد تسجيل هدف معناتها في خروجه من المناطق ومحاولة الوصول المرمى تقدم ساقيه الدير. كما قلت لك معناتها البدايه واعده وان شاء الله النسق ما يتيحش وان شاء الله التقطعات ما تكونش كبيره برشا باش نشوفوا الشوط الثاني ممتاز على الشوط الاول.
5: ذكرنا بالتوقيت سامي.
0: شكرا لك. وصلنا الى 56 دقيقه لعب من عمر المباراه. 1-0 لتقدم ساقيه الدير امام النادي الرياضي لحام الأنف. هدف هارون بن عامر منذ الدقيقه 54 بعد تحويله لضربه جزاء حصل عليها لسعد بوراوي.
5: شكرا لك. نلعب في الوقت البديل في مباراه النادي الرياضي صفاقس نادي شوتينغ ستارز النيجيري. بقيت التفاصيل معك فتحي.
2: شكرا لك. اذا نونس نلعبوا في الدقيقه الثانيه في الوقت البديل. الحكم اضاف 6 دقائق كوقت بديل لفريق شوتينغ ستارز النيجيري، مازال متقدم بهدف اللاعب لوكي مانيال في الدقيقه 26 من الشوط الاول. منذ قليل كانت فرصه كبيره صلاح الدين صفيقسي، عمليه انطلقت لفئه اوكبولي تمهيد لغيث الصغير والتسديده كانت فوق المرمى بقليل. ديارا الان مش يدخل في التشكيله الاساسيه مكان غيث الصغير. الصفيقسي يلعب بدل الهجوم في ما تبقى من وقت الفريق النيجيري كان كذلك قريب برشا من التهديف في زوز مناسبات تسديدات من خارج منطقة الجزاء، مروا سلامات على دفاع النادي الرياضي الصفاقسي كانت كرة جانبية، هذه فرصة لصالح النادي الصفاقسي وديورا الحارس كان قبل ويتمكن من اقتراص هذه الكرة. مازالوا 4 دقائق تقريبا على نهاية اللقاء والنادي الصفاقسي يضغط من أجل تعديل النتيجة فيما تبقى من وقت. فريق النيجيري لحد الآن نجم نقولوا نجح في أنه يتقدم في المباراة ويأمن خاصة التقدم بتاعه على مستوى النتيجة. فريق النادي الصفاقسي رغم التحسن اللي أظهروا في الشوط الثاني الأمور لحد الآن ما كانش كافية للتعديل رغم توفر بعض الفرص السانحة للتسجيل في هذا الإطار. دحمان إذا يخرج من مناطقه لتنفيذ المخالفة لصالح النادي الصفاقسي، تتنفذ الكرة مباشرة لصالح حبشي، وزع كرة طويلة داخل منطقة الجزاء وقبل ذلك ثم العملية تتقص من جانب الفريق النيجيري، يرجع حسن مدو دراغوي يحاول يقص هذه الكرة في مناسبة ولا مناسبتين ما تمكنش من ذلك والفريق النيجيري يواصل العملية الهجومية بتاعه على الجهة اليسرى، يرجع حسن مدو للتغطية والمخالفة يقول حكم لا يتماس يمشي لصالح النادي الصفاقسي، رين الدربيلي يمشي لتنفيذ رمية التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 4 الآن في الوقت البديل. مازالت تقريبا 2.5 دقائق على نهاية اللقاء، كيفن مونديكو تخلط الكرة من جديد، علي معلول في الجهة اليسرى، علي معلول أرضية ما وصلتش كما ينبغي لأوكبولي، تتقص من جانب الفريق النيجيري، خطير الفريق النيجيري في عكس الهجومات، ثم سرعة كبيرة وهذا التسديدة من جديد لكن تسديدة جانبية، ضربة مرمى لصالح النادي الصفاقسي قلت يعتمد على عنصر السرعة في عكس الهجومات نتاعو النادي الصفاقسي، علاش لازم مطالب أنه ما يخسرش الكرات نتاعو في الناحية الهجومية. هذا الهجوم لصالح النادي الصفاقسي من حسن مدو، المتابعة الهجومية من رين الدربيلي على الجهة اليمين، يخسر الكرة، الترويض كانش طيب، الترويض ما كانش طيب من جانب فريق النادي الصفاقسي تحديدا من جانب ريان الدربيلي، يرجع الهجوم السريع من جانب الفريق النيجيري، الكرة كانت طويلة ويأخذها دحمان داخل منطقة الجزاء بسرعة، الكرة تخلط الآن لفئة حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي 4 دقائق و20 ثانية في الوقت البديل، الكرة ليت بلوفي ما ثمش تسلل والحكم لا يشير إلى التسلل، يشير إلى التسلل حكم مساعد والمخالفة التسلل لصالح فريق شوتينغ ستارز النيجيري. دقيقة ونص على نهاية المباراة، هدف 0 لشوتينغ ستارز، ذكروا هدف اللاعب مانويل لكي في الدقيقة 26 ثربهتة دفاعية في دفاع النادي الصفاقسي، طبعا استغلوا مانويل كما ينبغي بارتماء أرضية ويتمكن من مغالطة الحارس أيمن دحمان، كرة تصطدم في الحكم، حكم اليوم أنا أحيانا أظهر ضعف شخصية شوية على مستوى إضاعة الوقت من جانب الفريق النيجيري، ما كانش ربما حاسم شوية في تنبيه على إضاعة الوقت وأضاف 6 دقائق فقط لأنه كان يجي يزيد أكثر. على كل كرة ترجع لكيفن مونديكو، كيفن مونديكو قال دفاع النادي الصفاقسي وزع الكرة طويلة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، الآن الكرة ما وصلتش لدياورا، ترجع من جانب حسن مدو يراوغ مازال محافظ على كورته يحاول يمرر لأوكبولي لكن ما وصلتش، تتقص من دفاع فريق شوتينغ ستارز النيجيري في الثواني الأخيرة من المباراة، كرة من جديد تعود ليوسف حبشية لحارس مرمى دحمان، دحمان يمكن تكون الفرصة الأخيرة الآن في اللقاء، أيمن دحمان يخرج من مناطقه، دحمان يوزع الكرة طويلة في مناطق شوتينغ ستارز النيجيري بالراس، دياورا توصل لأوكبولي وقبل ذلك الحكم يقول مخالفة ضد دياورا لصالح فريق شوتينغ ستارز النيجيري مع انذار لدياورا. كاننا نسير إذن نحو تقدم الفريق النيجيري في هذا اللقاء، لكن ما زال أكيد فرصة أخرى للتدارك بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، حسب المؤشرات اللي شفناها النادي الصفاقسي بإذن الله قادر على انتزاع ورقة التأهل للدور القادم بالنسبة لمسابقة كأس الكاف. فريق النيجيري ما هوش فريق الصعب أو الفريق اللي ربما يجي يقلق النادي الصفاقسي في مباراة العودة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. على كل يبقى اللاعب النيجيري ملقى على أرضية الميدان في مخالفة ربما لا تستحق هذا الوقت الكل، لكن فالحكم هو يمشي الويد بالويف يقول له راه برشا وقت ضايع، لكن الحكم لحد الآن لم يحرك ساكنا فقط يتجه لمعاينة إصابة اللاعب اللي يقوم لبس ويعطي انذار، نعم لإضاعة الوقت يعطي انذار لإضاعة الوقت، اللعب اللي كان ملقى على أرضية الميدان والمخالفة ننتظر تنفيذها في مناطق فريق شوتينغ ستارز النيجيري، 6 دقائق وفاو مروا دقيقة على نهايتها أصلا تلعبوا في دقيقة السابعة الآن في الوقت البديل وننتظر في عودة اللاعب من جديد بهذه المخالفة لصالح فريق شوتينج ستارز النيجيري وخالفة إذن لفريق شوتينج ستارز النيجيري حارس المرمى هو اللي يتولى بنفسه التنفيذ يرفع الكرة عالية في منطقة النادي الصفاقسي ثم محاولة صد الكرة من جانب حبشية لكن ترجع من جديد لصالح فريق شوتينج ستارز النيجيري ليعود على مستوى امتلاك الكرة هذا الهجوم حذاري من جانب الفريق النيجيري التسديد تصدم الكرة في الدفاع في مناسبة أولى مناسبة ثانية مرت بسلام والهجوم يتعكس لصالح ودراجو ما أصلتش ليد بالوافي تمشي رمي التماس لصالح فريق شوتينج ستارز النيجيري لينفذ رمي التماس بسرعة الآن يحاول أنه يعكس الهجوم لكن التماس هذه المرة لصالح النادي الصفاقسي علي معلول علي معلول في تنفيذ رمية التماس لصالح النادي الصفاقسي يلعب رمية التماس مع كيفن مونديكو حمزة المثلوثي مباشرة ليوسف حبشية يوسف حبشية يرفع الكرة طويلة ما وصلتش كما ينبغي لدياورة والحكم في هذه الآونة ينهي مباراة النادي الصفاقسي وشوتينج ستارز النيجيري بعد ما أضاف 8 دقائق كوقت بديل بانتصار فريق شوتينج ستارز النيجيري بهدف مقابل صفر نذكره هدف كان سجله لاعب لوكي إيمانويل في دقيقة 26 النادي الصفاقسي ما وراش مقابلة كبيرة بصراحة ما وراش المستوى ربما اللي انتظروا منه أحبه وأنصاره في هذه المباراة وكل المتابعين لكن مع ذلك نقول أنس ومستمعين الكرام أن النادي الصفاقسي حسب ما شفناه قادر بإذن الله على العودة في المباراة عودة في ملعب التيميري وقت تاع ورقة العبور للدور القادم.
5: حظ سعيد للنادي الرياضي الصفاقسي في المباراة القادمة مباراة الإياب اللي باش تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس 1-0 إذا نهاية المباراة بانتصار فريق شوتينج ستارز النيجيري أمام النادي الرياضي الصفاقسي. قبل ما نتحول لملعب الطيب المهيري بصفاقس لاستكمال أطوار مباراة تقدم ساقية الدير ونادي حملان فنلفت انتباه السادة المستمعين أنه نشرت أخبار السادسة باش جيكم اليوم بصفة استثنائية يعني في توقيت استثنائي بعد نهاية مباراة تقدم ساقيت الدير ونادي حملنف. سامي الهندوز مباشرة لك الكلمة تفضلي.
0: شكرا أنس. وصلنا ل 64 دقيقة لعب من عمر المباراة ولا زال التقدم الرياضي بساقيت الدير متقدما 1-0 هدف هارون بن عامر في دقيقة 54 من تحويل لضربة جزاء مع تذكير في دقيقة 58 فرصة سانحة للتعديل للنادي الرياضي لحملم تصويبة داخل المنطقة من محمد علي المجري مهاجم النادي الرياضي لحملم لكن التصدي للحارس عبد القادر شوية اللي حافظ على نظافة شباكه تقريبا للمباراة الثالثة حاليا قبل اكتمالها في هذه المباراة يعني ممتاز هذا الحارس حارس التقدم لساقية الدير يربح ضربة مخالفة على الرواق الأيمن يبعد تقريبا 20 متر أو 15 متر على خط وسط الميدان. الشوط الثاني مغير تماما لتقدم لساقية الدير تحرك أكثر في الأثناء انشادوا في تغييرات للمدرب نادر هذا لحملم انشادوا في دخول ثبتوا تباعا في أسماء اللاعبين نظرا لصعوبة التعرف على الأرقام مع أشعة الشمس انشادوا في أيمن خروج بهاء الدين السلامي رقم 26 يغادر في انتظار التعرف على من مكانه يعني دخل أكيد تباعا ترجع كورة من جديد ضربة مخالفة للتقدم الرياضي بساقية الدير تتنفذ بسرعة من الرواق الأيمن إلى الرواق الأيسر أين يتواجد أمادوبا يلعب أمادوباي يلوج على الزملاء وعلى الحلول يرجعها إلى أحمد أمين الجوادي أحمد أمين الجوادي من منتصف الميدان يرجعها إلى الحارس مرمى عبد القادر شوية يطول الكرة اذا اياب الدريدي هو اللي دخل اياب الدريدي هو اللي اقحمه المدرب شمس الدين الزوادي على الرواق الايمن اكيد لمعارضة الهجومية في الاثناء سقوط الحارس عبد القادر شوية سلامات لحارس التقدم الرياضي بساقية الدير في الاثناء نعود الى المحلل الفني وسام كيفاش تشوف يعني ما تبقى من عمر المباراة خصوصا بعد تسجيل التقدم لساقية الدير لهدف الاسبقية
3: هو سيناريو جديد في المقابلة شفنا بعد الهدف خروج نادي حمام لنف من المناطق نتاعو في ردة فعل باش يرجع في النتيجة. وشفنا تعلق الحارس شوية في الفرصة وفي التسديدة اللي خلى الفريق نتاعو مازال موجود وحي في المقابلة. مازالت التعاملات الفنية نتاع الأطر الفنية نتاع الفريقين. شفنا نادي حمام لنف غير رسم تكتيك نتاعو زاد مهاجم ثالث ومش نشوفوا تقدم ساقط الدير كيفاش تعمل الوضعيات خاصة الوضعيات نتاع الهجم المرتدة والهجم السريع اللي مش تتحلو. نشوفوا مازلنا نادي حمام لنف عنده 10 دقائق مازال ضغط على دفاعات تقدم الذي بسقط الدير. هنا الملاعبين اللي عندهم الخبره اللي عندهم الصنع في سقيهم ينجموا يخلوا الفريق يوفى المقابله بهدف ثاني اللي يريح الفريق ويريح اللاعبين والجماهير. كما قلت لك معنا الفاصله في ذكاء اللاعب في تعامله في الوضعيه نتاع انه يتحول بالكره والسرعه نتاع الانجاز اللي يخلي المجال كبير باش انك توصل للمرمى نادي حمام الانف. هذا مش شوفوه كما قلت لك عن طريق التغييرات ولا الوضعيات ولا السيتواسيون اللي مش يصير في وسط الوقت المتبقي من المقابله.
0: شكرا وسام. بالفعل يقوم لاباس حارس التقدم ساقط الدائر عبد القادر شويه ترجع ضربه مخالفه للنادي الحمله تترفع داخل منطقة الجزاء لكن التامين التغطيه الدفاعيه من امادوبا سريع التحول الهجومي للتقدم ساقط الدائر بقياده محمد علي عمري لكن اسبق مدافع الحبيب الغريري للنادي الرياضي اللي حمل في بدء الكره من اليمين الى الرواق الايسر للنادي الرياضي اللي حمل كره في وسط الميدان من عزيز بوكبا يرجع من جديد الى احمد بنتيبه يلعبها مع المدافع ايمن العباسي يضغط عليه احمد امير الجوادي ما يلقاش حلول يرجعها الى معز بن شريفيه بدوره الى ايمن العباسي من جديد مش برشا حلول مش الكور على الرواق الايسر يزيد من السرعه لاعبين نادي الحملم لكن العوده السريعه للتغطيه الدفاعيه ليتقدم ساقط الدائر ومخالفه يعلن عليها الحكم حمزه جعايد مع احتجاجات لاعبين تقدم ساقط الدائر فرج عجرود يحتج على قرار الحاكم حمزة جعايد لكن الحاكم يعلن عن ضربة مخالفة طبعا تقريبا 30 متر على الحارس عبد القادر شوية حارس التقدم الرياضي بساقيت الدير. ما زال التقدم الرياضي بساقيت الدير متقدما هدف مقابل صفر هدف هارون بن عامر في الدقيقة 54 بعد تحويل ضربة الجزاء تتنفذ المخالفة طويلة داخل مناطق الجزاء كرة مرة أولى مرة ثانية والتغطية الدفاعية من أمادوبا من جديد ضغط النادي الحملم على دفاعات التقدم الرياضي بساقط الدائر كرة على الجهة اليسار يدخل لمناطق الجزاء لكن العودة من بهاء الدين المولي ممتاز بهاء الدين المولي يقطع الكرة يطولها لكن تعود من جديد للنادي الحملم على مستوى الميداني بدي الكرة على الرواق الأيمن لكن التغطية الدفاعية للاعبي التقدم الرياضي بساقط الدائر والحاكم إصابة لاعب أمادوبا ملقى على أكيد اللياقة البدنية وعامل الحرارة كابتن مصعب العجيلي. مصعب العجيلي هو يبقى طريح العشب هنا بملعب الطير المهير بسفيقس والحاكم حمزة جعايد يأمر اللاعبين بدقيقة شرب المياه أكيد حرارة مرتفعة كالعادة معنا وسام ربيعي المحلل للدقائق الأخيرة لهذه المباراة يعني الدقائق الأخيرة اللي شاهدنا فيها انتفاع النادي الحملم داخل مناطق الجزاء لتقدم رئيس ساقط الدائر
3: باش نعطيه الصورة التلفزية معناتها وكان تغيير ظهير الأيمن بظهير أيمن نتخيل أنه إيهاب الدريدي عنده كما نقول احنا الامتيازات الهجوميه اكثر منه دفاعيه من اللي كان اللاعب بهاء الدين السلامي اللي خلى الرواق اليمين ينشط اكثر وكيف كيف الرواق الايسر شفنا تو ثلاث الدقائق اللي تعدات تقدم ساقط الدير كله في الدفاع كما قلت لك معنا على هجمه مرتده نجم يكمل المقابله هنا الكونسيلي نتاع الصبر ونتاع الوقفه الصحيحه وقله الاخطاء خاصه في التمركز والحرص معناتها شفت انا الكره الثابته معناتها نقص نتاع مركاج وملاعبي في الدوزيام بال مش موجودين هذا يخلي معناتها الريسك موجود دونك على اللاعبين يركزوا اكثر ما يدخلوش في اللوفوري نتاع الانتصار خاطر الوقت مازال طويل مع الإعياء البدني مع المجهودات اللي قاعدين يقومون بها. معناتها اللاعب تحسوا يعطي 200% من الفريق الاثنين, معناتها الإعياء ظاهر على الفريق الاثنين. هذا معناتها يخلي العشر دقائق 15 دقيقة اللي مازالوا صعب يسأل على اللاعبين من الجانب البدني. كما قلت لك هنا تغييرات المدربين هي اللي مش تعطي أكلها في المجريات اللي مازالت, خاصة في المحافظة على النتيجة أو تدعيمها بالنسبة لنقيد سقيد الدير أو رجوعها من الأنف في اللقاء. كما قلت لك هذا تنشوفوا تباعا تيلة الدقائق اللي مازالت 20 دقيقة كاملة برشا كورة, وكيف كيف مع الوقت الضايع معنا نحكي على 25-30 دقيقة مازالت. هذا كله معناته يخلي الأطر الفنية معناته, وخاصة كما قلت لك ديما من الجانب البدني, زاد كيف كيف من الجانب الفني تركيز خاطر اللاعب محمد علي المجري مهاجم تقدم سقيد الدير ما كانش رزين برشا على دفاع حمام لمف, يمكن تغييره يكون خير. كيف كيف زاد اللاعبين اللي مصعب العجيلي ولا اللاعبين اللي في وسط الدفاع يزم يكونوا حاضرين. أما دوبا زاد كيف كيف مشيرته هو معناتها زاد كيف كيف يزم خطر الجيرة اليمين ولا تنشط برشا من نادي حمام لمف, دونك يزم الانتباه خاصة تلة الدقائق هذه اللي أنا الوقت الضعيف متاع تقدم سقيد الدير الممون فور متاع نادي حمام لمف.
0: شكرا لك وسام, أكيد ترجع الكرة تستأنف اللعب للنادرة الحملم على الرواق الأيسر, يعطي الكرة إلى سانجار نامور تقريب أفضل لعب تصويبة بعيد على الحارس عبد القادر شوية, ومازال كابتن مصعب العجيلي يتلقى الإسعافات خارج الميدان. قائد فريق التقدم الرياضي بساقية الدير في الأثنين شاهدوا في زوز تغييرات للتقدم الرياضي بساقية الدير, ايضا زوز تغييرات للنادي الرياضي اللي حمام الانف. نشهدوا في خروج اللاعب النادي الرياضي اللي حمام الانف تباعا ثبتوا فيه محمد علي المجري المهاجم يخرج تباعا. نعطوكم الاسماء يعني زوز تغييرات في نفس الوقت. على كل الحاكم حمزه جعيت مازال ينتظر في تغييرات ودخول باب عمر جوب مكان محمد علي المجري للنادي الرياضي اللي حمام لمف. تقريب هيثم محمدي كذلك دخول هيثم المحمدي للنادي الرياضي اللي حمام لمف. زوج تغييرات قام بهم المدرب شمس الدين الذوادي في انتظار تعرف على تغييرات المدرب يسري بكحله للتقدم الرياضي ساقية الدير. نشاهدوا فيه هارون بن عامر, هارون بن عامر قاعد يخرج والتغييرات يعني اخذت برشا وقت. هارون بن عامر يخرج ويدخل مكانه اللعب بعدين يثبتوا في الارقام, يعني صعوبه صراحه مع اشعه الشمس في التعرف على الارقام اللاعبين. لسعد بوراوي يخرج ويدخل امين نجاح للتغيير الاول للتقدم الرياضي بساقيه الدير. إذن مش تستأنف الكرة كذلك خروج هارون بن عامر ونثبتوا في الاسم المهاجم أو المتوسط الميدان إبراهيم ديوب يدخل لتقدم الرياضي بساقية الدير. إذن ترجع الكرة على المخالفة أو رمية التماس للتقدم الرياضي ساقية الدير في توقيت 75 دقيقة لعب, ولازال التقدم للتقدم الرياضي ساقية الدير 1-0. هدف هارون بن عامر في دقيقة 54 من عمر المباراة. ترجع كرة طويلة لكن مقطوعة من دفاع النادي الرياضي حملم سوء تفهم, تخرج الكرة لرمية التماس يربح بعض الأمتار التقدم الرياضي ساقية الدير كالعادة في تنفيذ كل المخالفات الجانبية أو رمية التماس. أمادو با طويلة يلعبها قريبة لما ندخل الجزاء, طيب الترويض من أحمد أمير الجوادي يرجع الكرة لوسط الميتين أو المدافع وسيم بن عتيق ممتاز يبدل الكرة من اليمين إلى اليسار. أمادو با بالدور يوزع كرة داخل منطقة الجزاء في اتجاه بهاء الدين المولي تصطدم التوزيع بأحد مدافعي النادي الرياضي حملم والتمريرة في ظهر المدافعين خطيرة للنادي الرياضي حملم. ترجع هجمة سريعة للنادي الرياضي حملم توزيع من هيثم المحمدي
4: ايثم المحمدي تمشي الكرة على الرواق الايسر قريبة لزاوية الركنية للنادي الحملم. هجمة تقريب بكل لاعبين نادي الحملم في مناطق جزاء تقدم مساحة الدائرة، لكن التغطية الدفاعية ممتازة من بهاء الدين المولي. توي الكرة ترجع كل للاعبي تقدم مساحة الدائرة، ترجع الكرة من جديد الى سانكار النمر من جديد. ما ثماش حلول، لكن التغطية من وسيم بنعتي كما جات، يعني تشتيت الكرة للاعبي تقدم رادي بساقيه الدير يخلي الضغط على الدفاعات التقدم، ومع تقدم لاعبي نادي رادي الحملم من جديد. كرة للنادي رادي الحملم في وسط الميدان من أحمد بن طيبة، أحمد بن طيبة وسط الميدان، لكن وسيم بن عتيق التدخل والحكم يقول مخالفة للنادي رادي الحملم، مخالفة مش تتنفذ بسرعة. لاعبين نادي رادي الحملم اكيد في سباق ضد الوقت وضد النتيجه، اكيد بعد هزيمه اولى في مباراه يعني صفر نقاط، ما يريد العوده في المباراه من هنا من ملعب التمرير بسفيقس. لكن هل تكون كلمه اخرى للتقدم رادي مساحه الدائره؟ لتصويبه والتدخل الدفاعي ممتاز من امادو باي، خرج كره رميه التماس قريبه لزاويه الركنيه، مش تتلعب بطريقة طويلة داخل مناطق الجزاء للدفاعات على دفاعات التقدم الرياضي بساقيت الدير. بالفعل تتنفذ، لكن التغطية الدفاعية المعامدة للعمري ممتاز، هجمة سريعة لكن عودة سريعة لوسط ميتين النادر للحملم. معاذ بن شريفية يطول هاي الكرة طويلة، يلعب اللعب طويل على مدافعي داخل مناطق الجزاء للتقدم ساقط الدير. ممتاز سانجار نمر تقريب افضل لاعب في وسمتين النادر الحملم من جديد للنادر الحملم في جو وسط الميتين الى الرواق الايمن. التوزيع داخل مناطق الجزاء، كل الكرات تقريب توزع بشكل سريع داخل مناطق الجزاء، وانزل ممتاز تخرج الكرة كالعادة، تعود للنادر الحملم. يعني لاعبي تقدم رياضي بساقية الدائر لا يمسكون الكرة أكثر من 3-4 ثواني. ويسام يعني تسرع في تشتيت الكرة للمنافس،
3: كما قلت لك هو الوقت نتاع اللاعب الخبر باش يشد اللعبة، خاطر نادي حمام لمف من اللي قبل الهدف هو اللي مسيطر على المجريات اللقاء حاليا، قاعد يقرب شوي بشوي الحارس شوية، فما أخطاء بعد تمركز. اما الجوانب الفنيه شفنا التغييرات نتاع المدربين، كل مركز بمركز ما بدنا حتى شيء في الجانب الفني بالنسبه له والجانب التكتيكي للفريقين الاثنين. الحكمه والرزانه هي الكونسيني الكبير اللي كيما قلت لك مع الاعياء البدني، لازم اللاعبيه تعرف كيفاش تقسم الطاقه نتاعها، تعرف كيفاش تقسم الانرجي نتاعها. 12 دقيقه مازالوا فيهم برشا كوره، تضيع الوقت ما عنده حتى معنى، تضيع الوقت لازم يكون بشد الكوره مش بالتخلص منها بسرعه، وهذه الغلطه اللي قاعد يقوم بها تقدم ساقيه الدائره انه يتخلص من الكوره بسرعه، وما ثماش منهجيه في الخروج بالكوره خاصه في الدقائق الاخيره اللي خلى نادي حمام لمف شدد التقدم في الشطر نتاعه، وهنا خافوا من الاخطاء. دونك كيما قلت لك اللاعبين اللي عنده خبره واللي عنده خاصه الجوانب الفنيه، معناتها في قراءه اللاعب وقراءه الوضعيات هي اللي تنجم تخرج الفريق من الوقت الصعيب هذا اللي قاعد يمر به.
4: نعم شكرا وسام، ترجع الكره هجمه سريعه للتقدم لسقط الدائر، لكن من جديد في اتجاه امين نجاح، لكن التغطيه الدفاعيه من النادي الرياضي اللي حمام لم من جديد، ترجع للرواق الايسر يرتكب المخالفه امين نجاح ليقحم المدرب يسر بكحله فيما تبقى من وقت نلعب في الدقيقه 80 من عمر المباراة، ونزال التقدم 1-0 للتقدم رادي ساقية الدائر أمام النادي الرياضي اللي حملم.
5: نرجع لك بعد لحظات سامي الهندوز، نذكر الأولمبي البيجي متقدم على النادي الرياضي المنزرتي بنتيجة هدف مقابل صفر، محمد هادي هدوشي في الدقيقة 40 ونلعب حاليا في الدقيقة 81 تقدم ساقية الدائر كما كنا نسمعه. إذن متقدم على النادي حملم في هدف مقابل صفر هارون بن عامر في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، وذكرنا فتحي بي النتيجة النهائية لمباراة شوتينغ ستارز النيجيري ونادي الرياضي الصفاقسي.
2: نعم المباراة إذن كانت انتهت منذ قليل في ملعب بيولا ستاديوم في نيجيريا بذهب الدور التمهيدي، طبعا ذكر مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وانتصار فريق شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة هدف مقابل صفر، الهدف كان سجل لاعب لاكيو مانويل في الدقيقة 26 من المباراة. ونذكروا أنه لقاء نفس المسابقة مسابقة كأس الكاف البارح فريق الترجي الجرجيسي كان فاز على فريق ديامبرز السنغالي 3-1، و بدوري ابطال افريقيا بعد شويه في السبعه. النادي الافريقي يتبارى مع فريق جولي بابا ماكو المالي في دوري ابطال افريقيا. المباراه هذه مش تكون منقوله على منصه خاصه بفريق النادي الافريقي، مش تكون منقوله لحد الان على القناه الوطنيه الاولى. طبعا هو اختيار من فريق النادي الافريقي، ونذكر انه كان ثم بلاغ انس من جانب التلفزه الوطنيه اللي فسرت للاسباب اللي ما خلتهاش تنقل هذه المباراه في المباشر.
5: يعني رفض كان من طرف النادي الافريقي. نعم. هو اللي حبذ انه المقابله هذه تتعدى على المنصه وعلى الموقع الخاص بها. ذكر زاد كيفيه فتحي انه مباراه الاياب بين نادي رياض الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري مبدئيا باش تكون نهار لحد جاي 13 سبتمبر 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. طبعا مبدئيا في انتظار التاكيد خلال الساعات القادمه
2: لقاء ترجي جرجيس فريق ديامبرز. اللقاء اللي باش يكون نهار 12 سبتمبر في دكار في دكار في السنغال. كما قلنا ترجي جرجيس في 3-1 في مقابله الذهاب. ان شاء الله بالتوفيق لكل أندية تونسية على مستوى المسابقات الإفريقية لكرة القدم.
5: ونعود نذكر نشرة أخبار الستة باش تجيكم في توقيت استثنائي بعد قليل، مباشرة بعد نهاية مباراة تقدم ساقيت الدير ونادي حملنف باش يقدمها سمير الحسيني. سامي الهندوز نرجع لك، تفضلي.
4: شكرا لك أنس. نلعب في دقيقة 82 من عمر المباراة، ولا زال التقدم الرياضي بساقيت الدير منتصرا وقتيا 1-0 هدف هارون بن عامر في الدقيقة 54 على ضيفه النادي الرياضي لحمام لمف. مرة أخرى يسقط قائد الفريق مصعب العجيلي، أكيد مرة ثانية يخرج للإسعافات وللتداوي خارج الميدان. سلامات على كل حال، مش تسأنف اللعب، مش ترجع الكرة للمعز بن شريفية أو إبراهيم باترنار، هو اللي يصيب خرج وليس مصعب العجيلي. ترجع كرة للنادي الحملم من سانجور نامور في وسط الميدان، يبدل مع أيمن العباسي على الرواق الأيسر في رأس بن عمار، يبدل الكرة لكن محاصرة وتضييق المساحات اللي لعب نادي الحملم مرة أولى مرة ثانية، لكن التغطية موجود من أحمد أمير الجوادي طويلة في اتجاه المهاجم محمد علي العمري، لكن أسبق معز بن شريفية. ترجع من جديد للنادي الرياضي لحمام الأنف، كرة على الرواق الأيمن من جديد لوسط الميدان سانكور نامور. كل الكرات تقريبا تتعاود العمليات بنفس التمشي ونفس يعني الخروج بكرة للاعبي نادي الحملنف من الدفاع إلى الوسط إلى الرواق الأيسر أو الأيمن مع تكتل دفاعي للاعبي تقدم الرياضي بساقيت الدير. فيما تبقى من وقت ما زال 7 دقائق عن نهاية المباراة، وهذه توزيعة خارج مناطق الجزاء طويلة دون خطورة على مرمى الحارس عبد القادر شوية. أكيد الدقائق ستكون سريعة على نادي الحملنف وبطيئة جدا على لاعبي التقدم الرياضي بساقيت الدير. بالفعل خروج مصعب العجيلي ودخول حمدي السلمي لتأمين التغطية الدفاعية. ترجع كرة طويلة من عبد القادر شوية تجيود وسط الميدان، كرة فضائية مرة أولى مرة ثانية، ترجع هجمة سريعة ممتاز من اللاعب من نجاح، لكن عودة اللاعب سانجار نامور يرتكب الخطأ على أمين نجاح، يربح ضربة مخالفة أمين نجاح ليقمع المدرب يسري بن كحلة. كذلك أكرم البهلول استتعب ضربة المخالفة للتقدم الرياضي بساقيت الدير، مخالفة تبع تقريبا 35 متر في التنفيذ. في التنفيذ اللاعب أحمد أمير الجوادي، بالضبط خروج أحمد أمير أو محمد علي العمري ودخول اللاعب أكرم البهلول للتقدم الرياضي بساقيت الدير. إذن المخالفة مش تتلعب، خذت برشا وقت في التنفيذ أحمد أمير الجوادي مع تقدم لاعبي التقدم داخل مناطق الجزاء ينفذها طويلة على مستوى البعيدة على الرواق الأيسر قريبة لزاوية الركنية، تتلعب بسرعة مع بلاء الدين المولي والمحاصرة من زوج لاعبين، يضرب الكرة بالمولي في لاعبي داخل مناطق الجزاء، تكتل دفاع من نادي الحملنف. يقول الحكم ركنية ركنيه للتقدم الرياضي بساقيه الدير في توقيت 86 دقيقه لعب، ولا زال التقدم ساقيه الدير متقدما 1-0 امام النادي الرياضي اللي حمم لمف هدف هارون بن عامر في الدقيقه 54. ركنيه على يسار معاذ بن شريفيه، وفي التنفيذ احمد امير الجوادي، هو كل ينفذ هذه الركنيه مع تقدم اللاعبين. تقدم ساقيه الدير للمعادلة الهجومية تتلعب على مستوى القائم الأول. كرة مرة أولى لكن ضايعة، تتعكس الكرة، هزمة سريعة على الرواق الأيسر لنادر اللي حملم، والتدخل انزلاقية لاعب حمدي السلامي. حمدي السلامي خرج الكرة، وإصابة لاعب تقدم الرياضي بساقيه الدير في توقيت 86 دقيقة لعب، 1-0 للتقدم الرياضي ساقيه الدير امام النادي الرياضي لحملم.
2: نستغل فتره توقف اللعب عندك سامي، فقط بعض النتائج الخاصه بابرز الدوريات الاوروبيه لكره القدم. الليغا الاسبانيه مباراه انتهت منذ قليل بين اتلتيكو بيلباو واتلتيكو مدريد لصالح اتلتيكو بيلباو 3-0، ظل فرق مدريد كل خسرت الايام هذه. ريال مدريد البارح خساره ضد فريق ريال بيتيس، وطبعا اتلتيكو مدريد اليوم خسر بثلاثه ضد اتلتيكو بيلباو. ريو فاليكانو 2-2 مع راسينغ سانتاندير، ريال يلعب في 8 مع ديبورتيفو لا كورونيا. بالنسبة للبطولة الإنجليزية، المباراة انتهت بنيوكاسل وبورنموث 2-2، بيرتونفورد تعادل مع ساندرلاند 1-1، برايتون كيف كيف تعادل مع ليدز 1-1، فولهام هزم ضد كريستال بالاس 3-2، المان سيتي فاز على كوفنتري سيتي بهدف مقابل 0، نوتنغهام فورست وتوتنهام تعادلوا 0-0. حاليا الشوط الأول من لقاء سيتي وأستون فيلا انتهى بالتعادل 0-0. هذا على مستوى كرة القدم الأوروبية. نرجع لكرتنا، كرة القدم التونسية، معك تفضل.
4: شكرا لك يا فتح وشتان. بين هذا وذاك ترجع الكرة ضربة مخالفة للنادي الرياضي لحملم على مستوى وسط الميدان، ترجع إلى سانغور نامور. سانغور نامور يبدل الكرة من أيمن العباسي، طولها طويلة في اتجاه عبد القادر شوية، موجود عبد القادر شوية هنا تحت وإصابة عبد القادر شوية بعد التحام أحد مهاجمي النادي الرياضي لحملم، يسقط عشبا عبد القادر شوية، لكن حمزة جعايت يأمر باستئناف اللعب وبسرعة يجيب الكرة أحد لاعبي نادي لحملم. عبد القادر شوية مش يرجع على الكرة، تغيير في المقابل للمدرب يسر بن كحل، أكيد لربح بعد الثواني قاعدين نثبتوا في اسم اللعب اللي
2: هو المؤكد سامي وسام انه بقطع النظر على النتيجه بتاع مباراه اليوم. برافو لفريق تقدم ساقيه الدير، الانطلاقه كانت اكثر من جيده بالنسبه لهذا الموسم، وموش غريب على النتائج اللي قاعد يحقق فيها فريق تقدم ساقيه الدير مهما تكون نتيجه مباراه اليوم. برافو برافو برافو،
5: تفضل. باش يكون اكيد رقم صعب أكيد في بطوله أكيد الموسم الحالي السناء،
2: اكيد
5: تفضل سامي.
4: اكيد جدا اكيد جدا فتحي، يعني واكيد تاكيد الكلام زميل انس، اكيد تقدر ساقيه الدير يواصل على نفس التمشي، موسم ممتاز جدا، صعد للصعود التاريخي للرابطه المحترفه الاولى، وهذا الموسم يواصل للمباراة الثالثة دون قبول أي هدف إلى حد هذه الدقيقة، الدقيقة 89 وعبر المباراة أمام النادي الرياضي لحملم ومتقدما 1-0 بهدف هارون بن عامر في الدقيقة 54 بعد تحويله لضربة جزاء تحصل عليها لسعد بوراوي. ماذا هناك سيد الحكم؟ على ما أظن ورقة حمراء لأحد للمعدل البدني للنادي الرياضي لحملم بعد استفزازاته واحتجاجاته الكثيرة، يوجه له كذلك ورقة صفراء أخرى لأحد لاعبي نادي الرياضي اللي حملهم في قضية ثبتوا في الرقم أيمن العباسي، احتجاجات كبيرة لا مبرر لها، لا أكيد جدا اللعب موجود ما ثمش توقف للعب، ما نعرفوش علاش هذه الاحتجاجات، لكن مع نشاهدوا تحليل مع وسام شنو صار بالضبط في هذه اللقطه بالذات.
3: هو برافو للحكم الرابع اللي تفضل الاستفزازات المعدل ملم في الجماهير تقدم ساقيه الدير، واللاعب زاد كيف كيف، وهذا يقول ان معناتها حرص الاطار التحكيمي على صحه اللاعبين وعلى الاجواء الطيبه في المقابله هذا يحسب ليهم هما، برافو عليهم. وحاليا تقدم ساقيه الدير كما قلت لك معناتها سامي قعد برشا في الدفاع، ان شاء الله ما ندموش عليه الدفاع، انا ديما نقول مع خاطر الكره ثابته والا هفوه او في التغطيه او في المركاج او في تكلفوا ما نعرفش ان شاء الله ما تكلفش غالية بالنسبة لنادي حمام لمف، ان شاء الله يصعد بالكورة اكثر ويشد الكورة وما يسلمش فيها برشا في الوقت المازال، خاصة انه ما مازال في المقابلة كان الوقت الضايع.
5: قداش مازال في الوقت البديل سامي؟
0: الوقت البديل الحكم لم يرفع بعد وقت نعم. البديل الضايع
5: بلحظة فقط تغيير في نتيجة مباراة نادي بنزرتي والأولمبي البيجي، نادي بنزرتي عدل تصبح النتيجة 1-1، هدف عزيز شعبين في الدقيقة 73 مع الإشارة إلى أنه

0: ضغط كبير ياسر من مهاجمي وكل لاعبين نادي الحمام داخل مناطق الجزاء. تمر هذه الفترة السلامات على التقدم الرئيسي ساقط الدائر، يعني كرة طويلة داخل مناطق الجزاء. نادي الحمام يضغط من نجاح، لكن تشتيت الكرة فضائي مرة أولى مرة ثانية تعود لأفضل لاعب في نادي الحمام سانجار نمر، يطولها طويلة في اتجاه المدافعي. التقدم رقم ساقط الدائر، ما زالت الكرة فضائية مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة. ترجع الكرة إلى أمين نجاح، إلى وصل الرواق الأيسر للتقدم رقم ساقط الدائر. أمين نجاح واحد اثنين مع أمادو با، أمادو با لكن مقطوعة. أمين نجاح قد يستغل هذه الفرصة، أمين نجاح وجه لوجه يدخل داخل مناطق الجزاء، عودة الدفاع يبتعد عن مناطق الجزاء من جديد. أمادو با قريب لزاوية الركنية على يمين الحارس معاذ بشربية، توزيع داخل مناطق الجزاء وارتماع، واش يقول الحكم؟ ركنية، ركنية للتقدم الرياضي بساقية الدائر بعد ارتماء رأسية ممتازة من أكرم البالول داخل مناطق الجزاء. لكن عودة الدفاع نادر الحملم في رأس بن عمار يخرج كرة، وإصابة أمادو با على قريب لمناطق الجزاء. يتوجه له الحكم حمزة جعيط فيما تبقى من وقت، قاعدين نثبتوا قداش الحكم أضاف وقت بدل ضايع في عمر هذه المباراة. وإصابة أمادو با على حافة الميدان. بالفعل الحكم حمزة جعيط أضاف ثمانية دقائق
1: كوقت
0: بديل، مرة ومنها ثلاثة دقائق، مازال خمسة دقائق.
1: نعم
0: مازال خمسة دقائق من عمر هذه المباراة.
2: تستحق ثمانية دقائق يعني المقابلة كوقت بديل سمي؟
0: ضربة الجزاء تقريبا
2: أخذت وقت أربع دقائق. واضح
0: بالفعل فتح. إذن إصابة أمادو با، تدخل طاقم الإسعاف لإخراج اللاعب خارج الميدان، والركنية في انتظار تنفيذ الركنية على يمين الحارس معز بن شريفية. تقريبا ثلاثة لاعبين فقط داخل مناطق الجزاء نادر الحملان، فكل لاعبي تقدم رئيس ساقي الدائر متراجعين أكيد لتأمين التغطية الدفاعية في انطلاق عملية معاكسة للنادر الرياضي الحملان. التنفيذ للركنية على مستوى القائمة الثاني، وكرة ايش يقول الحاكم؟ ضربة ستة أمتار لنادر الحملان. يسرع معز بن شريفية في تنفيذها مع فراس بن عمار، يمد الكرة إلى اللاعب وائل الإبراهيمي، توي الكرة وسط الميدان للنادي الرياضي اللي حمام لم ترجع الكرة من جديد مع تراجع كلي للاعبي تقدم ساقط الدائر أكيد لتأمين التغطية الدفاعية والحفاظ على هدف الأسبقية والثلاث نقاط الثمينة لتقدم الرياضي بساقط الدائر. كرة للنادي الرياضي حمام على الرواق الأيمن مع دخول مهاجمي نادر الحملان داخل مناطق الجزاء. حذار داخل مناطق الجزاء مرة أولى مرة ثانية، لكن عودة الدفاع من جديد، تواصل الضغط من نادر الحملان. أمين نجاح يستميت في الدفاع عن الكرة وتخرج الكرة بعد تدخل اللاعب إبراهيم جوب، يخرج كرة ضربة تماس لنادر الحملان، تتلعب بسرعة من لعب نادر الحملم وسط الميدان وائل البرهومي الى عزيز بوكوبا الى محمد احمد بطيبه، احمد بطيبه وسط الميدان للنادر الحملم، وتكتل الدفاع مخالفه، يتحصل على مخالفه مواجهه للحارس عبد القادر شويه، حارس التقدم الرياضي بساقيت الدائر في توقيت 96 دقيقه لعب. المخالفه تبعت تقريبا 24 متر على الحارس التقدم الرياضي بساقيت الدائر عبد القادر شويه، يعلن عليها الحاكم. وحمزه جعيط، كل لاعبي نادر الحملم داخل مناطق الجزاء ثلاثه امام او اربعه امام الكره، وكل لاعبين باستثناء عودة لاعب فقط أيمن العباسي إلى التأمين الخط الخلفي. جدار دفاعي متكون من خمسة لاعبين للتقدم الرياضي بساقيت الدائر، والحارس عبد القادر شوية يعطي في التعليمات هيثم المحمدي أمام الكرة. هيثم المحمدي في تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للنادي الرياضي الحملم، وعبد القادر شوية في انتظار هذه الكرة وتأمين الخط الخلفي بنصائحه لزملائه. بجدار الدفاع يتم في

0: الحميد ومرت بعيدة، مرت بعيدة على الحارس عبد القادر شوية، وتنفست معها الجماهير هنا الحاضرة في ملعب الطيب المهري بصفاقس. أكيد الثواني تمر بطيئة جدا على دفاعات الساقية وسريعة جدا على لاعبي النادي الرياضي لحمام الأنف، فيما تبقى يعني تقريبا دقيقتين ترجع كورة. هذه هجمة من تقدر ساقة الدائر، لكن عودة التغطية الدفاعية من جديد. معاذ بن شريفية يلعبها مع وائل البراومي الى السنجر ناموري، يطول كورة وسط الميدان، تتلعب بسرعة لكن موجود التغطية الدفاعية لتقدم من حمدي السلامي. حمدي السلامي لكن ضربة مخالفة في التنفيذ كالعادة. سانجار نمور للنادر اللي حملم، تتلعب بسرعة للنادر الرياضي اللي حملم من إيهاب الدريدي. إيهاب الدريدي كرة داخل منطقة الجزاء رأسية، والحارس عبد القادر الشوايع بحركة بهلوانية يأخذ الكرة بكل رشاقة. هذا الحارس الخبرة، حارس المتألق لأنقذ التقدر والسقيط الدائر، تقريب من هدف محقق وجه لوجه في كذا يعدل بها النتيجة النظر للحملم، لكن خبرة هذا الحارس حالة دون ذلك. على كل ضربة مخالفة يتحصل عليها النادي الرياضي، عفوا
1: ثمانية دقائق وفيه يظل لي ثمانية دقائق
0: ثواني 30 ثانية عن نهاية أو 20 ثانية عن نهاية الوقت البدل الضايع لأضافه الحكم وقت صحيح الوقت الضايع أو وقت بدل الضايع. 98 دقيقة لعب، لاعبي التقدم الرياضي بساقة الدائر مازال يضغط على دفاعات النادر اللي حملم، اللي يرجع الكرة إلى الوراء في اتجاه محمد عزيز القذاعي، لكن الضغط من النادر التقدم الرياضي بساقة الدائر من لاعب أمين نجاح بدي الكرة من جديد إلى إيهاب الدريدي. إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي يضغط عليه أمين نجاح، واحد اثنين العملية مع ربيع كروية، التدخل الدفاعي مرة أولى وتشتيت الكرة في هذه اللحظة بالذات يعلنها الحكم حمزة جعيت عن نهاية اللقاء بانتصار التقدم الرياضي بساقية الدائر. هدف مقابل صفر أمام ضيف النادي الرياضي لحمام لم، هدف هارون بن عامر منذ الدقيقة 54 بعد نجاحه في تحويل ضربة الجزاء اللي تحصل عليها لسعد بوراوي. كلمة أخيرة معنا
1: دقيقة
0: وسام في دقيقة، كيفاش شفت الدقائق الأخيرة للتقدم الرياضي ساقية الدائر ونادي حملم؟
2: 30 ثانية زي ما تحب
1: ماشي
2: برافو على 30 نقاط 30. المهم هو بعد شوف الانتصار ينحي الأداء وينحي الجهد البدني وينحي كل شيء، معناتها اللي يربح معناتها تقدم معناتها اليوم الكالندري أسعفته في بداية الموسم استغل كما ينبغي. إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق.
1: شكرا لكم اذا سامي وكذلك وسام.
0: شكرا
1: لكم الاخبار. نعم مع سمير سمير الحسيني، نرجع لكم ان شاء الله بعد قليل في الاستجوبات. شكرا.

0: أسعد الله مساكم بكل خير. في هذه النشرة الاثنين القادم نشر القائمة الأولية للمتمتعين برخص جديدة لسيارات اللواج في صفاقس. رئيس لجنة المالية بالبرلمان يؤكد استعداد المجلس لتطوير التشريعات لمساعدة الشباب على إنجاح مشاريعهم. تأخر صدور نتائج المناظرة الخصوصية للدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين رغم انطلاق الدراسة مع بداية سبتمبر الجاري. وزارة التجارة تستهدف رفع المخزون التعديلي من المياه المعلبة من 70 مليون لتر إلى نحو 200 مليون العام القادم. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين يدعوان إلى الإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي. وفي العالم تصعيد إسرائيلي في غزة وجنوب لبنان، وأمريكا تستهدف ناقلات النفط الإيرانية. يكون الطقس هذه الليلة عامة صافيا إلى قليل السحب، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة عامة بين 24 و34 درجة. ورغم التراجع النسبي في درجات الحرارة، تتواصل في بعض الجهات أزمة فقدان المياه المعلبة. وفي هذا السياق أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 وقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. كما دعت الوزارة المساحات التجارية الكبرى أيضا إلى تكوين مخزونات خاصة بها لتسويقها خلال فترات ذروة الاستهلاك. من أخبار صفاقس، عقدت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بالولاية جلستين متتاليتين بإشراف ولي الجهة محمد الحجري. خصصت الأولى لتسوية بعض وضعيات سيارات التاكسي والنقل الريفي والوجات والامتيازات الجبائية، فيما تم في الجلسة الثانية ضبط القائمة الأولية لمن ستمنح لهم رخص جديدة لسيارات اللواج. وتقرر أن يتم تعليق هذه القائمة يوم الاثنين 7 سبتمبر بمقر الولاية والإدارة الجهوية للنقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. رئيس غرفة الواجات عبد اللطيف بن علي.
1: أمس يوم الجمعة 4 سبتمبر على الساعة 10 صباحا تم اجتماع مقر ولاية صفاقس يخص نظر في اسناد رخص سيارة اللواج. تم الاتفاق على 220 رخصة، 195 شريط أحمر مع خارج الولاية، و 125 داخل الولاية، وعندنا 80 رخصة في مشي تم إعادة تقديم مطالبهم. ثم منين قدموا مطالب تاعهم أوراق ناقصة. بقدرة الله يتم تعليق القائمات بمقر الاتحاد الصناعي والتجارة وإدارة الجهوية للنقل بصفاقس ومقر الولاية يوم الاثنين على الساعة 10 صباح. عندهم الحق في خلال 15 يوم لهم الحق في الاعتراض والتعويض بداية من تاريخ يوم الاثنين.
0: احتضنت صفاقس اليوم ملتقى المؤسسات الناشئة لمساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من ولايات الجنوب لتطوير أفكارهم ومرافقتهم من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات، حسب رئيس لجنة الحكماء عبد المجيد خماخم. وفي تصريح لزهور الحبيب أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري أن هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يمثل فرصة للشباب لحل الإشكاليات العالقة التي تحول دون إنجاز مشاريعهم، مؤكدا استعداد البرلمان لتطوير التشريعات لإزالة كل العقبات أمام الشباب.
2: هذه حاجة مهمة جدا، هو أنه الأساتذة اللي قريوا في جامعة صفاقس أنهم خرجوا من التيوغي مشاو للتطبيق لأرض الواقع باش نعاونوا المستثمرين ونعاونوا الشبان متاعنا باش يستثمروا في الاقتصاد التونسي، سواء كان في منطقة طموني في صفاقس ولا في جل مناطق الجمهورية. البرنامج هذايا متاع اليوم الأهمية متاعه فاش تكمن المستثمرين الشبان هذوما نعرفوا قاعدين يلقاو برشا صعوبات، والفكرة متاع البرنامج متاع اليوم أنهم نحطوا على ذمتهم مستشارين وخبراء وأصحاب شركات وخبراء محاسبين وزاد ممثلين عن البنوك باش ينقصوا لهم هناك الإشكاليات اللي باش يلقاوها في إنجاز المشاريع متاعهم. كسلطة تشريعية موجودين هوني باش نتوما تقولوا لنا على أرض الواقع شنو هما الإشكاليات، شنو هما التشريعات اللي عندهم 20 و 30 و 40 و 50 سنة اللي قاعدين يعرقلوا في الأجيال القادمة. التشريع مهم جدا تتأقلم مع التطور ومع التطور الفكري متاع الجينيراسيون متاع نحن التوانسة اللي جايين.
0: في سياق متصل بمجال الأعمال، فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. أفادت الوكالة الوطنية للتكوين المهني أنه سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر القادمين وفي فيفري وأفريل من عام 2027. وقد تم هذه السنة أحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة. من جانبها أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. في الشأن الجامعي، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026 إلى الاطلاع على النتائج، وذلك حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي Orientation TN. ولفتت الوزارة إلى أن المتحصلين على إعادة توجيه يتعين عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه إلى غاية 6 سبتمبر الجاري على 10:00 ليلا، وذلك عبر الرابط المخصص لذلك confirm.orientation.tn. وفي صورة عدم التأكيد تسند الشعبة للمترشح التي تحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. في شأن جامعي آخر، اشتكى الطلبة الذين أجروا اختبارات المناظرة الخصوصية للدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين والتي كان مبرمجا الإعلان عن نتائجها في 28 أوت الماضي، اشتكوا من صدور القائمات إلى اليوم.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. ولتقديم نشرة أنباء المساء من إذاعة صفاقس، في الشأن الجامعي إذن اشتكى الطلبة الذين أجروا اختبارات المناظرة الخصوصية للدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين والتي كان مبرمجا للإعلان عن نتائجها يوم 28 أوت الماضي، اشتكوا من عدم صدور القائمات إلى اليوم رغم أن الدراسة قد انطلقت في بداية سبتمبر الجاري. ودعت إحدى الطالبات في اتصال بالأخبار مساء اليوم وزارة التعليم العالي لنشر النتائج أو إعلامهم بموعد نشرها.
3: احنا الطلبة متاع الكونكور سبيسيفيك عاملين ليسونس وعندنا الحق باش نكملو سيكل دانجينيور. نورمالمون الريزلتا نتاعنا تخرج نهار 28 اوت، اما ما فماش ريبونس حتى توا، وهي القراية تبدا نهار 1 سبتمبر. العباد بدات تقرا ما فماش حتى ريزلتا خرجت، ما فماش شكون يفسر لنا علاش التاخير هذايا، والا حتى معناه وقتاش نجم طابت، ما عدنا حتى فكرة عدات. كلمنا معناها برشا وحدين كما إيزات رادس كما لوزارة كما نكلموا فاكيت مثل اللي صابينا فيهم، الكلهم يقولوا ما عدناش الليست فينات. ثم فاكيت تجاوبوا حدا كما إيزي أريانا مثال وإلا لانسيت، أما البقية نرمالمون تخرج معنا ليست فينال تهبط على الريزو سوسيو وإلا في السيت متاع الوزارة، مين فما حد شيء. دونك ماذا بينا كان يسمعونا ويعطونا الريزلتا وإلا يعطونا داتيكس وقتش باش تخرج الريزلتا أموان.
2: في موضوع آخر، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى ضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفي واحترام قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وطلبت في بيان لها اليوم بإطلاق سراح اليوسفي ووقف التتبعات في حقه، معتبرة أن القضية تتصل بعمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير. بدوره طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي الذي تم إيقافه أمام مقر إذاعة إكسبرس أف أم بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج مخصص لسياسة المياه في تونس. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن حصيلة جديدة لشهداء الإبادة الجماعية، وأكدت وصول 17 شهيدا إلى المستشفيات خلال الساعات 48 الماضية مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن التصعيد الإسرائيلي اليوم أدى إلى استشهاد فتاة لبنانية وإصابة 7 آخرين وتدمير العديد من المنازل وحديقة عامة في مدينة النبطية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية، فيما أكدت وكالة تسنيم بتعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم صاروخي أمريكي أثناء رسوها على بعد 6 أميال من جزيرة خارك في الخليج. أعلنت وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية اقتراب موعد إغلاق مخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا بالكامل، وأكدت إعادة 21 ألف عراقي من المخيم إلى مناطقهم. وفي الختام نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الاثنين القادم نشر القائمة الأولية للمتمتعين برخص جديدة لسيارة اللواج في صفاقس. تأخر صدور نتائج المناظرة الخصوصية للدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين رغم انطلاق الدراسة مع بداية سبتمبر الجاري.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأخبار. دمتم جميعا بخير.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
0: خليك معنا.

0: ملا وردة وملا هي في يوم وليلة.
1: بليغ غنتها؟
0: الله أعلم عاد شكون غنيتها.
1: خلينا نتوقع البليغ.
0: نتصور حتى أنا
1: كيف كيف.
0: رجعنا لكم بعد الأخبار، رجعنا لكم بتبيعة في المواد العشوية. أنا جيت باش نقول مواد رياضي مباشر، وبالفعل مواد رياضي مباشر. اليوم بدينا من الأربعة ومازلنا متواصلين حتى 8:30 متاع الليل. عشوية رياضية 100%. نذكروا فتحي ساعة قبل كل شيء بنتيجة مباراة النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري.
1: أكيد شوتينغ ستارز كما قلنا النيجيري في لقاء ذهب الدور التمهيدي كان فيس في ملعب بيولا ستاديوم، هدف مقابل صفر، هدف اللاعب لوكي مانويل في الدقيقة 26. إن شاء الله بالتوفيق لفريق النادي الصفاقسي في لقاء الإياب في ملعب التمهيدي بصفاقس. مازال حتى شيء ما تلعب، وأكيد النادي الصفاقسي عنده كافة الحظوظ الكاملة للترشح بإذن الله للدور الثاني، مع بعض طبعا العتاب على مستوى المردود اللي ربما كنا نحبوه خير من اللي شفناه اليوم في لقاء نيجيريا في ضد شوتينغ ستارز.
0: وبعد الومضة الإشهارية مباشرة ندخلوا بتبيع على الصفحة الخاصة ببطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكركم بنتائج اليوم بالترتيب المؤقت في انتظار طبعا استكمال الجولة غدوة وسط الأسبوع القادم. كل التفاصيل بعد الومضة.
2: السابعة مساء، مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: إلى بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا ذكرنا فتحي بنتائج اليوم, ذكرنا كيف ببرنامج يوم غدوة بالترتيب المؤقت.
1: نعم, إذن أنس اليوم تلعب الدفعة أولى من لقاءات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقدم سقيط الدائري يواصل تأكيد الانطلاقة الجيدة بالنسبة لي في بطولة هذا الموسم بتحقيق الانتصار في ملعب طيميري على فريق ليدي حمل أنف بهدف مقابل صفر, هدف اللاعب هارون بالعامر في دقيقة 54 أثر ضربة جزاء. وبالنسبة لقاء ليل البنزرتي والأولمبي البيجي, المباراة هذه كانت انتهت على نتيجة متعادلة هدف مقابل هدف. نذكروا أنه الفريق الأولمبي البيجي كان المبادر بالتسجيل عن طريق محمد هادي هدوشي في دقيقة 40, وعدل عزيز شعبان في دقيقة 73. هذا يعطينا أن تقدم سقيط الدير والنادي البنزرتي في المركز الأول بسبع نقاط, النادي الإفريقي ست نقاط, نادي السيرسي أربع نقاط, مع اتحاد المنسيري في المراكز الأخيرة. نلقاو كل من الملعب التونسي مستقبل مرسى من الحمسوسة وأولمبي بيجي نقطة, والنجم تلوي نادي حمل أنف صفر من النقاط. هذا على مستوى المقابلات الخاصة اليوم, الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
0: وغدوة الدفعة الثانية, الترجي الرياضي التونسي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى بإدارة بديس بن صالح, حكام الفار أسامة بن إسحاق. النجم الرياضي الساحلي يلعب مع الشباب الرياضي بالعمران بإدارة منتصر بالعربي, حكام الفار البرتغالي فيليب بيريرا. والنجم الرياضي بالمتلوي في مواجهة الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة محرز الملكي وحكام الفار مجدي بلغة. احنا توا فتحي باش نرجعوا المباراة, تقدم سقيط الدير نادي حمل أنف, واكيد سامي هندوس كان في المتابعة للمقابلة هذه, كان معاه زاد كيف التحليل الفني وسام رباعي. لكن كما نعرفوا ديما بعد كل مباراة ثم تصريحات
1: اكيد باش نسمعوا لنا التصريحات, ونذكروا التصريحات هذه كذلك باش تلقاهم في شكل فيديو على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على الفيسبوك. اذا مش نبداو في البداية بفريق تقدم سقيط الدير, يسري بالكحلة المدرب اللي يؤكد والآخر انه في انطلاقة جيدة منذ الموسم الماضي على مستوى الرابطة المحترفة الثانية في تقدم سقيط الدير والصعود عن جدارة واستحقاق الرابطة الأولى, ويؤكد الانطلاقة الجيدة الفريق في بداية هذا الموسم على مستوى الرابطة المحترفة الأولى. نسمع شنو قال عن انتصار فريق تقدم سقيط الدير اليوم ضد نادي حمل أنف.
2: كل مباراة نتاع 90 دقيقة معناتها الهدف نتاعها ثلاثة نقاط. بون جا في في في في الجولة الأولى معناتها بمردود جيد ومعناتها بامتلاك كورة وبسيطرة على المنافس. اليوم جا شوية معناتها تلقينا بعض المشاكل معناتها في الفريق نتاعنا, كنا متسرعين برشا معناتها ونلعبوا ضد النتيجة وضد الوقت, معناتها كان فما شوية لهفة على تسجيل الهدف الأول هكا اللي خلينا ما لعبناش كورة باهية. كذلك المنافس معناتها كان منافس معناتها محترم جدا, معناتها لقينا دي دي في بلتيك سواء من ناحية في الهجمة نتاعنا ولا حتى في تأمين المرمى نتاعنا. لكن الحمد لله معناتها قول لو خيرونا بين الثلاثة نقاط وبين المردود نختاروا ثلاثة نقاط. بون إن شاء الله سبعة نقاط من تسعة معناتها كيف ما نقولوا احنا معناتها حصيلة جيدة خدمنا عليها وتعبنا عليها وحبينا نوصلوا لها. بون الحمد لله بقينا مباراة معناتها جولة الرابعة معناتها مع منافس خارج أرضنا, إن شاء الله نحاول نجهزوا لها بالقدام, إن شاء الله نحاول نحصل نقاط نتاعها. بعد ثم توقف مع تطويل شوية انضموا لنا بعض اللاعبين مع الفترة الأخيرة مازالوا مجهزين بدنيين, كذلك عندنا بعض المصابين معناتها إن شاء الله يكونوا معنا في فترة التوقف, نعاودوا نجهزوا الفريق إن شاء الله نشوفوا تقدم سقيط الدير معناتها جاهز معناتها بقية الموسم نتاعنا.
1: إذا هذا يسري بالكحلة إذا مدرب فريق تقدم سقيط الدير. من جانب نادي حمل أنف شمس الدين ذوادي مدرب الفريق, نسمعوا شنو قال وشنو فسر أسباب هزيمة الفريق اليوم في ملعب طيميري.
3: راضي على المردود المحترم اللي قدموه اللاعبين بتاعي, كانوا بيابليكي, عملنا أمبرمي ميتون محترم, جاونا نفس فرص معناها كنا نجموا نكتبوا بها مهارات زي ميتون معناها جات في نتيجة بعد شوية مهارات مي بالرغم معناها داخل في النتيجة الأولاد خدينا كرة في القاعة قدمنا بها كيما يلزم على الغالب معناها الكيب أدفيرز عمل تكتل دفاعي في آخر المباراة اللي قلقنا وما جبناش فرص, إن شاء الله ماتشوات جايين نكونوا مركزين أكثر وإن شاء الله نشوفوا وجه محترم للنادي الرياضي حمل أنف في الجولة القادمة.
1: إذا هذا شمس الدين الذوادي مدرب نادي حمل أنف, كما قلت انطلاقة طيبة لفريق تقدم سقيط الدير في بطولة هذا الموسم, وأكيد برشا مقابلات مؤجلة أكيد بسبب المشاركات الإفريقية بالنسبة للأندية التونسية. ذكروا نلعبوا تقريبا الآن في خمس دقائق لعب في لقاء نادي جوني بابا مكول مالي والنادي الإفريقي في ملعب حمد العقبي بيرالس, والنتيجة مازالت متعادلة صفر مقابل صفر بين الفريقين. نحكيوا على مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة قدم,
0: وأكيد المتابعة مازالت متواصلة للمقابلة هذه. على امتداد حصة اليوم من العشوية حتى لثمانية ونص، ومتابعة أخرى، استضافات أخرى باش تكون حاضرة معنا ومعاكم في هذا اللقاء المباشر. مع التحية فيصل مرزوقي يلتحق بنا في الإخراج التقني، خذل مشعل على أنور بوش البين، تحية يسرى الغربي أيضا كنت معنا في الإخراج المرئي، أنس رباعي وفتحي صامت مواصل معاكم في العشوية. مرحبا بالجميع.

0: من جديد في العشوية، ما زلت متواصلة حتى الثمانية ونص، نجم نقول عشوية وبداية سهرية. بدينا معكم الأربعة حتى الثمانية ونص، تحية لكل أصدقائنا المستمعات والمستمعين اللي اختاروا باش يرافقونا ويعيشوا معنا الويكاند هذايا على موجات إذاعة صفاقس. عشوية رياضية 100%، بديناها بطبيعة بالمتابعات الرياضية، الوصف والتعليق على مقابلة التقدم الرياضي بساقة الدير والنادي الرياضي بحمل أنف. وكذلك كانت عندنا متابعة خاصة اليوم لمباراة النادي الرياضي صفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيريا. طبعا فتحي باش نرجعوا للحدث اللي كنا عشنا على ايقاع وعلى امتداد الاسابيع القليله الماضيه، الالعاب المتوسطيه تارانتو ايطاليا 2026، مشاركه تونسيه في الالعاب هذه باش نرجعوا لها باكثر تفاصيل في هذا الجزء من برنامج العشويه. نذكروا 26 ميدالية حصلت عليها البعثة التونسية في الألعاب هذه، 3 ذهبية 10 فضية و13 برونزية، المرتبة 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات. بالنسبة للميداليات الذهبية كانت من نصيب فراس القطوسي تايكواندو وزن أقل من 80 كيلوغرام، أشرف الزواوي الكرة الحديدية المقيدة، مروة بوزياني ألعاب القوى 3000 متر موانع. بالنسبة لميدالية الفضية محمد خليل جندوبي تايكواندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، وفاء مسعوني تايكواندو وزن أقل من 67 كيلوغرام، إمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف، أميمة البديوي في الجيدو، رحاب الظهري في ألعاب القوى، محمد أمين الجيناوي في ألعاب القوى 5000 متر، كرم بن هنية في رفع الأثقال حركة النتر، أيمن باشا في رفع الأثقال حركة الخطف، والمنتخب الوطني لكرة القدم الرجال، منتخب الوطني لكرة اليد سيدات. زاد كيف تحصلوا على الميداليات الفضية. بالنسبة للبرونزية نلقاو شيماء تومي، أحمد الجوادي في السباحة، فارس الفرجاني، محمد ياسين بن عباس، زينب الصغير، ملكة بن مبروك، أي عوادي، كرم بن هنية، منى الباجي وأحلام حاج حسن في الكرة الحديدية الحرة الثنائي، محمد الكريمي وخارجة الكريمي في التجديف زوجي مختلط وزن خفيف، خديجة الكريمي وسلمى ذوادي تجديف زوجي وزن خفيف. نقولوا تهانينا وألف مبروك أكيد لكل المتوجين بالميداليات في هذه الألعاب.
1: وفي الحقيقة نصب المقارنة مع مشاركة تونسية في النسخة الأخيرة اللي احتضنتها مدينة وهران عام 2022، النتائج عرفت التراجع من حيث العدد بعد ما كانت تونس أحرزت هذيك 27 ميدالية فيها 6 ذهبية. على مستوى الترتيب العام نذكر إيطاليا في الصدارة، فرق كبير، رفعت رصيدها إلى 223 ميدالية من 73 ذهبية، وتقدمت على تركيا اللي عندها 109 ميدالية موزعة بين 40 ذهبية 22 فضية 41 برونزية. المرتبة الثالثة لليونان في المركز الثالث كما قلنا 71 ميدالية منها 26 ميدالية ذهبية. على كل وفي الحقيقة كما قلت النتائج كانت ربما كانت تجم تكون خير، خاصة على مستوى الرياضات اللي متعودين تألقوا فيهم عالة العنس كما تايكوندو وكما السباحة، ربما ما أحرزناش نتائج إيجابية هذه المرة في هذه النسخة من الألعاب المتوسطية. لازمنا خدمة أخرى، لازمنا ربما صناعة الأبطال مش حاجة سهلة، لازم العمل يكون من القاعدة، واللي حضر يعني طبعا النتائج اللي حققناها تخلينا نطرحوا اكثر من تساؤل على مستوى طريقه العمل اللي قاعده ماشيه الان، ولربما التراجع هذا ايش هي الاسباب بتاعه، واكيد لازم وقفه ولازم الناس كل تتجند من اجل معالجه كل النواقص اللي حالت دون تحقيق نتائج ايجابيه في هذه النسخه من الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026.
0: احنا باش نسمع تصريح محرز بوسيان رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه التونسيه يقيم في التصريح هذه المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية، وهو نسمع شنو قال.
2: رياضيا أولا من نجم كان معناها نهني كل الرياضيين اللي طلعوا على منصة التتويج، وكانت ثم يعني ميداليات بألوان مختلفة، وكانت نجم الكل نجم تكون ذهبية. وقت اللي يشوف أنا أيمن باشا رغم الإصابة متاعه معناها وياخو ميدالية فضية، ولكن بعد الإصابة معناها تعكرت الوضعية متاعها، من نجم نقول اللي هذوما جنود مدافعين في ظروف صعبة. اليوم يزمنا نعمل قراءة صحيحة للتاريخ، اليوم كان تاخذ احنا من بعد 2001 اللي عملنا فيها نتائج تاريخية واللي مرتبطة بالتنظيم وبالبنية التحتية ومرتبطة برؤية واستراتيجية في ذلك الوقت. من بعدها كملنا استثمرنا في الميريا 2005 شوي، ثم في بسكارا 2009، ثم من 2013 شوفوا النتائج قاعدة تتراجع. علاش؟ أولا لغياب الرؤية، جديدة تتماشى مع الوضع. ثانيا عدم الاستقرار على مستوى وزارة الشباب والرياضة. أنا اليوم كرئيس لجنة أولمبية من 2013 ربما نمثل يعني العنصر القار في في في في المشهد الرياضي. اليوم أنا عايش مع 13 وزير، معناها 13 وزير على 13 سنة، معناها ما ثم حتى وزير عنده الوقت باش ينجم يعمل رؤية واستراتيجية. هذا كله مطلوب حد أدنى من الاستقرار. اليوم الإمكانيات المادية اليوم كل شيء، المال هو قوام الأعمال. اليوم باش تستثمر في البنية التحتية، معناها هاك تشوف الصعوبة اللي قاعد يلقى فيها ملعب المنزة والقيمة يعني التاريخية متاعه، ويعتبر مشروع رئاسي عنده قيمة كبيرة أدبية عند الشعب التونسي، كذلك عند رئيس الدولة، وهو شخصيا يتبع في هذا المشروع، ولكن قاعدين نشوفوا الصعوبات متاعه. إذا اليوم ما يزمناش، والإعلام عنده دور كبير. أنا ذا معناها يعني النداء نتوجه به للإعلام، دور الإعلام مش في رمي المسؤولية على زايد أو عمرو. الإعلام كذلك عنده مسؤولية في التأثير، في التوجيه، في الحديث عن رؤية، في الابتعاد عن الباس، وخلينا نركزوا على اللي نجم ينهض بينا وينجم يسهل على الرياضيين.

0: لازم تكون قريبة من الجامعات، قريبة من الاطلاع على برامجهم، قريبة من احتياجاتهم المادية. الإدارة العامة للنخبة لازم مراجعتها، شنو هي دور الإدارة لإدارة النخبة؟ اليوم النخبة متاعنا سامحني، حتى الأبطال متاعنا اللي في أمريكا سواء الجوادي ولا مروة بوزياني، نحب نعرف هنا شنو هي الإطار اللي موفر، إطار المتابعة. يزينا من المال تنجم تعطيه الميزانية وتسيبه في الطبيعة. كل واحد اليوم أنت تحكي معه ويقول لك أنا عندي التيم متاعي وحد، شكون هالتيم هذية؟ شكون قاعد يتبع فيها؟ يزم مراجعة المنظومة بأكمل.
1: إذن كان هذا تصريح محرز بوسيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. أكيد معناه فما عديد النقاط لازم تتراجع في الرياضة التونسية، رياضات فردية ولا زادة كيف رياضات جماعية. اليوم السؤال يعني المطروح، شنو يلزمنا نعمل باش الميدالية الفضية تولي ذهبية وباش البرونزية تولي فضية وذهبية؟ المواهب موجودة، الأبطال موجودين، لكن كيفاش معناتها نستثمروهم في المنحة الإيجابي؟ الإمكانيات هي اللي ربما تنقص الرياضيين متاعنا. أكيد معناها خدمة كبيرة برشا تستنى فينا، وإحنا على أبواب كما نعرفوا ألعاب أولمبية معني في لوس أنجلوس.
2: دولة كوسوفو 2030 رأي قريبة، معناها
1: قريبة
2: الدولة الجاية في الألعاب المتوسطة في كوسوفو. إن شاء الله النتائج تكون أحسن بكثير مما شفناه في هذه الدورة بتاع تورونتو 2016.
1: خلينا نذكروا فتحي بنتيجة مباراة النادي الإفريقي جولي بال مالي.
2: أكيد نلعبوا في دوري أبطال إفريقيا، نذكروا بالدورة التمهيدي نلعبوا في 25 دقيقة لعب في مباراة النادي الإفريقي جولي با، والنتيجة ما زالت متعادلة 0-0 بين الفريقين في ملعب حمد العقربي برادس.
1: 27 دقيقة هذا وتوقيت نحن معكم في العشوية حتى 8:30.

0: 35 دقيقة بعد الساعة السابعة، نرجع لكم جديد في فضاء العشوية متصلة معكم إلى حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا. باش نرجع الآن لكرة القدم، باش نرجع للنتائج الخاصة بممثلي كرة قدم التونسية في المسابقات الإفريقية لكرة القدم، وكذلك نتائج الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حبيت قبل ما نستقبل ضيفي في المباشر نذكر أنه نلعب في 35 دقيقة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكأس رابطة أبطال أفريقيا بين النادي الإفريقي وفريق جولي بافاماكو والمالي، والنتيجة ما زالت متعادلة 0-0 بين الفريقين. سعيد جدا يكون معي الآن على الخط التي فيه المدرب أحمد ذيف الله. أحمد أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مساء النور فتحي، تحية ليك ولكل مستمعي ذات سقف.
0: أهلا وسهلا بك، نسنا برشا سيد أحمد، غيبة طويلة يظل يا على برشا. هكاو ما البارح ما تغسيش برشا على ريال مدريد، خسرت مع بيتيس لباس معناها، خاطر حسيتك شوية مقلق بعد المباراة.
1: هذيك احكام الكوره كان تقريبا الرياض باش تعدل ضربه جزاء
0: وعاودها راهو الاربيتر معنا قال لكم عدلوا مره اخرى وشيء معنا في الاخر ما الاخيره كوا على كل ان شاء الله تعوضوا ان شاء
1: الله مضحش برشا عادات يدير الرياض في قدم الجوله.
0: صحيح صحيح، هو المحل الحكم مازال مبكر باش نحكم على بدايه الليغا، لكن المؤشرات كل تقول انه ربما نسخه مورينو برشا ناس تنبؤوا انه مختلفه شويه على قبلها، لكن الملاحظ احمد انه ربما مازال ثم مشكله في غرفه الملابس على مستوى صراع النجوم في فريق ريال مدريد. هل انه مورينو قادر انه يسيطر على الوضع في حجرات الملابس بالنسبه للريال، ام انه الامور مش تفلت كالعاده كما فلتت عم ناول؟ هذا هو السؤال، لكن اللي نعرفه أنه شخصية مورينو مختلفة تماما عن بقية المدربين.
1: هذا الحال كو ريال مدريد ديما فريق كبير عنده نجوم، تقريبا ريال نفس إشكالية الموسم الفارغ، إن شاء الله يداركوا في في في في الجولات القادمة إن شاء الله، وترجع ريال ديما الفريق الأول في العالم ريال.
0: نعم بح على كل، إحنا في الأخير نتابعوا في النتائج كاملة بالنسبة لليغا الإسبانية، وأكيد البارسا كذلك عندما تقول الموسم هذا كما قالت في المواسم السابقة، والصراع مفتوح كالعادة بين أعظم الفرق الإسبانية. واليوم هذول نتيجة مفاجأة أحمد، إنه الهزيمة الثقيلة لأتلتيكو مدريد 3-3 يعني يظل يبين مرة أخرى أن أتلتيكو مدريد دائما في المناسبات الكبرى ما تلقاهوش، يعني نفس المشكل
1: ديما نفس المشكلية ريال ديما الأتلتيكو ديما عنده برشا مشاكل في البطولة، عنده طبعه الخاص الأتلتيكو، فريق يحب ديما يلعب لكونتر، يحب كي يلقى بوزيسيون كبيرة يولي ما يعطيش المستوى اللي يعطيه في المقابلات الكبرى ريال أتلتيكو مدريد.
0: نعم هذه مفتحات بالنسبة لليغا، طبعا مش تمشي للأمور الخاصة بكرتنا أكيد أحمد مش تمشي. خاصة حبيت قبل ما نحكي شوية على البطولة وعلى المسابقات الأفريقية، إكليمة على مستوى نتيجة من إنها تكون ربما ميدالية ذهبية بالنسبة للمنتخب الأولمبي في الألعاب المتوسطية مع المدرب أنيس بوجلبان، اللي حب تحية ليه كبيرة أنيس على المجهود اللي بذله. ما عادش يعني بعض المقابلات اللي تفرجت فيه محمد في المقابلات الخاصة بالألعاب المتوسطية بالنسبة للمنتخب الأولمبي، المنتخب ذي قادر أنه نجم نلقاو فيه بعض العناصر اللي بإمكانها أن تعزز منتخب الأكابر في قادم السنوات أم لا؟ صراحة
1: والله المستوى متاع المنتخب الأولمبي مستوى جيد، فرحنا بالمجموعة بالمردود اللي قدموه، في ميدالية فضية تعاود ترجع الروح لكرة القدم التونسية خاصة على مستوى الشبان، حاجة باهية إن شاء الله للاعبين اللي قدموا الأداء جيد في الـ في الـ في الألعاب هذه، إن شاء الله يكونوا يطعموا الفريق المنتخب الأول وتكون عندهم إن شاء الله صيت في قادم المسابقات التونسية وقادم السنوات إن شاء الله.
0: نعم إذا نمشي المسابقات الأفريقية أحمد ضيف الله، بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي نبدأ به الآن، باش نبدأ مع لقاء اللي صار البارح في ملعب التيمهيدي، ترجي جرجيس وفريق ديامبرز السنغالي، وانتصار 3-1 لترجي جرجيس في لقاء ذهاب الدور التمهيدي رغم البداية الصعبة في اللقاء، والترجي جرجيسي كان منهزم 1-0، عرف كيفاش يرجع في اللقاء ثم يحقق ثلاثية في المقابلة ككل. نتيجة تعتبر على الورق إيجابية، لكن طبعا حذاري من المباراة العودة في السنغال في داكار. إجمالي كيف شفت المباراة هذه أحمد؟
1: لا كنت فرشت في المباراة أداء جيد ترجي جرجيس، برغم ما بديش بداية مباراة جيدة قبل هدف في 10-12 دقيقة، بعد ذلك عرفت ترجي جرجيس اللي المسابقات الإفريقية يلزمك تكون صعب الميراث في الملعب نتاعك، عاود بثنائية خليل القصاب وهدف ديوب، تقريبا ترجي جرجيس عمل المباراة اللي لازم يعملها خاصة بعد الورقة الحمراء في 3-1 كان النجم يكون يخرج بنتيجة أكثر ترجي جرجيس. احنا نفرحوا باش فريق تونسي يتقدم ويمشي اكثر في المسابقات الافريقيه. عرف ترجي جرجيس من اين تؤكل كتف المباراه هذه، ولكن حذاري في في في مباراه الاياب. نعرفوا الاجواء الافريقيه، نعرفوا الفرق الافريقيه ديما في الملاعب نتاعها فما اجواء اخرى، فما حاجات يقلقوا كما شفنا اليوم في مباراه النادي الصفاقسي. ان شاء الله ترجي جرجيس يكون مترشح للدور القادم، وان شاء الله يشرف كره القدم التونسيه كما شرف امس، والاداء الجيد اللي قدموه بلاعبين ممتازين بصراحه. عمل مباراه طيبه، خليل قصاب، جرتيلا، العبيدي، ادم الطاوس، كيباسوي، تقريبا ترجي جرجيس فما روح، فما جراه في الملعب، بالرغم اللي ما عندوش برشا خبره في المسابقات الافريقيه، لكن ترجي جرجيس البارح قدم مباراه اللي لازم يقدمها، وان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه تخليها يلعب مباراه الاياب براحه اكثر، ويزم يعرف كيفاش يجري المباراه باش يخرج بورقه الترشح ان شاء الله.
0: نعم اليوم النادي الصفاقسي لربما ما كان يشوف قال انتظارات بالنسبه لي حبه، ونتيجه الهزيمه صحيح مش نتيجه يعني صعيبه، 1-0 في الاخير في خارج الميدان قادر النادي الصفاقسي على تدارك في لقاء العوده، لكن اللي قلق فعلا انه الاداء ما ارتقاش الى المستوى المطلوب. هزيمه ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري هدف مقابل صفر، رغم ان الفريق النيجيري يعني اجمالا ما وراش مستوى كبير، والاخر يعني فريق متوسط اجمالا. النادي الصفاقسي مشكل كبير، حتى بعد المباراه شفنا بعض التعليقات من من الفني، ثم شويه انتقادات لربما بعض الاختيارات الفنيه، ثم انتقادات كذلك على مستوى الاداء المقدم من بعض اللاعبين. يعني النادي الصفاقسي نجم نقولوا اليوم يعني كان يجب يكون خير، ما قدمش المستوى اللي حباه نتاعو، استناوه على الاقل باش يقدم مقابله طيبه في نيجيريا في ابيولا ضد فريق شوتينغ ستارز.
1: والله كنت تابعت المباراة في سيت النادي الصفاقسي في سي اس تي في، برغم فما تقطعات في الماتش بالانترنت، لكن النادي الصفاقسي انا نجم لخص مباراته اليوم كان ينجم يقدم خير من اللي قدمه. النادي الصفاقسي حسيته اليوم تاعه فريق عاجز عن خلق الفرص، عاجز عن صنع اللعب، برشا نقاط استفهام خاصة في طريقة اللعب. كنت نتوقع النادي الصفاقسي يقدم أداء خير من هكا، فما فوضى تكتيكية بصراحة في المباراة، تغييرات فيهم برشا نقاط استفهام. طريقة لعب النادي الصفاقسي لما يحرر علي معلول كان بكار يعطي أكثر، يحرر علي معلول أكثر، يخليه يمشي أكثر للقدام. النادي الصفاقسي اليوم حتى في وسط الميدان معناها الثنائي حسن مدو وغيث الصغير كانوا ما ياخذوش الكره تقريبا في الـ في الـ في الـ في الانترفال، ما فماش برشا موفمون في الملعب. حسيت النادي الصفاقسي اليوم كيما المباريات الفارطه بصراحه، ما فماش الاداء الجيد اللي نجم يخلي النادي الصفاقسي يطمن الاحباء بصفه خاصه. نعتقد النادي الصفاقسي يزمو نبيل الكوكي معناه يزمو يبدل في الرسم التكتيكي اللي يلعب به، خاطر النادي الصفاقسي بطريقه 3-4-3 ولا 3-5-2، خاطر انا حسيت النادي الصفاقسي حتى في التنشيط الهجومي نتاعو ولا التنشيط الدفاعي ما كانش جيد، خاطر انت تبدا ببوزيسيون تاع 3-4-3 ولا 3-5-2، بعد التنشيط نتاعها ينجم يكون حتى في المستوى الدفاعي النادي الصفاقسي لقى برشا اليوم وضعيات صعيبه تعدى بهم لولا براعة الدحمان في بعض الفرص. الهدف اللي قبل النادي الصفاقسي عن كره ثابته تلعبت كومبينيزون على 3-4 مرات، ويقبل النادي الصفاقسي يكون زوج مهاجمين من الفريق النيجيري في مناطق الجزاء ويتسجل هدف، ثم بهتة كبيرة في دفاع النادي الصفاقسي، برشا أغلاط صاروا اليوم. كيف في وسط الميدان ما فماش برشا تقريبا تحركات من حسام مدو، كيف غيث الصغير، أنا أعتقد حسام مدو غيث الصغير نجموش يكونوا ديو متميز في وسط الميدان، يلعبوا نفس طريقة لعب، ياخذوا كورة تقريبا من مونديكو، من حبشية، من مسلوزي، ما فماش عمق في النادي الصفاقسي في المستوى الهجومي مع المواجهة جديد. تقريبا النادي الصفاقسي قعد تايه اليوم ما صنعش فرص، ما فماش روح. انا من اعتقادي النادي الصفاقسي لازم يغير في الرسم التكتيكي باش ينجم يقدم اكثر في المسابقه هذه، ومع الانتدابات ان شاء الله اللي تجي في جاكمبي تراعي يتحسن اداء النادي الصفاقسي ويرتقي اللي يزمو يرتقي نادي الصفاقسي.
0: نعم مباراة العودة ما تخوفش في طيب ميري رغم اللي شفنا الفريق اللي جيري متوسط لا غير يعني لا أكثر. شنو الصفاقسي يكون مستوى على الأقل يلعب على حقيقة إمكانياته في ملعب طيب ميري في لقاء العودة؟
1: أنا ما حبيتش نحكي برشا على الفريق النيجيري لأنه فريق متواضع. لو كان فريق أعلى مستوى من الفريق النيجيري اليوم كانت النادي الصفاقسي تخرج بنتيجة أفضل بصراحة، خاطر برشا برشا فوائد دفاعية، برشا تقريبا ديشي في وسط الملعب، برشا أغلاط في المستوى الدفاعي، ما فماش بروفوندور في النادي الصفاقسي. أعتقد اللي النادي الصفاقسي خرجت المباراة هذه بخف الأضرار، ولا أنه لقاء العودة النادي الصفاقسي متأكد اللي هو باش يعمل رياكسيون باش ينتصر. مي فما حاجات لازم يحضرها الإطار الفني باش النادي الصفاقسي يرجع للمستوى المعهود نتاعو.
0: نعم اللي شفناه البارح في ماتش جرجيس، اللي شفناه اليوم في ملعب طيميري، لحد الآن النادي الإفريقي كذلك مع جولي با يعاني. 45 دقيقة الشوط الأول 0-0. تأكد مرة أخرى أحمد أنه الفرقة التونسية على المستوى الإفريقي وخرنا برشا برشا
1: أخرنا برشا، وزاد حتى الفرق الأفريقية تطورت في الأداء نتاعها بصراحة، خاطر مش الفريق اللي قبل كانت في في في السنوات الماضية كانت النادي الصفاقسي لما تشارك في المسابقات الأفريقية، ترجي النادي الأفريقي نجم الساحلي خاصة في الأدوار التمهيدية كانوا يلقاو رواحهم في طريق مفتوح، تو لقينا نلقاو برشا مشاكل
0: في الأدوار التمهيدية ونلقاو في مشاكل كبيرة أدوار تمهيدية
1: كبيرة وما يعنيك اللي في دوري المجموعات. أنا أعتقد اللي الكرة الأفريقية تطورت، احنا وخرنا نحاولوا نعملوا مراجعة ان شاء الله الكرة التونسية على المستوى الافريقي ترجع للمكانة متاحة ان شاء الله. نعم. اما يزمو بالعمل وبالاجتهاد باش تعاود ترجع من كانت ان شاء الله.
0: به نختم بالبطولة الرابعة المحترفة الاولى احمد يفلا معنا دايما في المباشر. اليوم كانت دفعة اولى من مقابلات الجولة الثالثة، حبيت نأكد مرة اخرى برافو لتقدم ساقية الدير اللي انتصر بهدف مقابل صفر امام نادي حملم في تصدر الترتيب الان مع نادي المنزرتي 7 نقاط. نادي المنزرتي كانت عادل مع الاولمبي البيجي 1-1. حبيت نركز على لقاء تقدم ساقية الدير ونادي حملم في انطلاقة جيدة برشا. ناس احمد يقولوا انه مش مفاجئ انه تقدم ساقية الدير لحد الان يحقق زوز انتصارات وتعادل في اول 3 جولات، حاجة عادية جدا للتحضيرات اللي كانت ممتازة، الانتدابات اللي كانت في وقتها، الاستمرارية على مستوى الاطار الفني والاداري، كل عوامل خليت تقدم ساقية الدير يحقق في بداية طيبة جدا وتاريخية بالنسبة لي على مستوى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
1: والله كنا حكينا انا وياك في في في في برنامج سابق في في في استوديو الساقف، حكينا على تقدم ساقية الدير، على الاستمراريه في الاطار الفني، على الاستمراريه في الرصيد البشري مع تطعيم عديد اللاعبين. تقريبا ساقية الدير في 3 مباريات 7 نقاط 2 انتصارات، تعادل ملعب صعب المرسى، 0 هدف مقبول، اداء جيد. ولو انه اليوم مباراه اليوم كنت بعت شويه في الديوان فهم تقدم ساقية الدير بكره ثابته خرج ب3 نقاط، هذاك المهم. ساقية الدير قعدت تمركي في نقاط في التابلو تو في طليعه الترتيب، حاجات باهيه لساقية الدير. حمام الانف 2 مباريات، عندها مباراه متأخرة مع اتحاد بنقردان، زوزها زين، شوية مراجعة لنادي حمام الأنف في قادم الجولات. ساقية الدير قاعد تعمل في بداية موسم جيدة، إن شاء الله يتوفقوا ويكملوا في نفس المستوى، ولو أنه مش حاجة غريبة على ساقية الدير بالاستمرارية في الإطار الفني والإداري واللاعبين للمستوى اللي قدموا فيه.
0: تتوقع بشكون رقم صعب في البطولة هذا الموسم تقدم ساقية الدير؟
1: والله انا نعتقد ان ساقية الدير قاعده تعمل في حاجات باهيه في البطوله، قاعده تقدم في اداء جيد، تشرف الجهه نتاعها، هذوما قاعدين يخدموا يجتهدوا. نعتقد اللي حتى في الهيئه المديره لساقية الدير اللي هي تكون في تكمل الموسم من في وسط التابلو، تكون من الفرق اللي 6-7 فرق الاولى، نعتقد اللي في اول موسم طموحات ساقية الدير كبيرة باش تحافظ على مكانها، والأداء الجيد اللي قاعد تقدم فيه نعتقد ساقية الدير بحول الله باش تكون رقم صعب في البطولة، خاصة في المباريات اللي لازم تربحها، خاطر ساقية الدير تنتصر على شبيبة العمران، تعمل تعادل في المرسى، تربح حمام الأنف، هذه هم المباريات اللي لازم تربحهم ساقية الدير، قاعدة تربح فيهم وقاعدة تجتهد باش تحافظ على الأداء نتاعها وعلى مكانتها في الرابطة المحترفة الأولى.
0: نعم على كل بالتوفيق لكل فرق جيس فاقس، برافو كما قلت تقلب ساقية الدير، ان شاء الله حظ متميز لفريق النادي الصفاقسي في لقاء العوده ضد فريق شتوينغ ستار، نفس الكلام نقولوه للترجي جرجيس في لقاء العوده ضد فريق ديام بارسينيغالي والنادي الافريقي اللي يلعب الان تقريبا اللحظات الاخيره من الشوط الاول ضد جوليبا في دوري ابطال افريقيا وتعادل دون اهداف. مشكور جدا احمد ضيف الله كنت معنا في المباشر ان شاء الله نتلقى معك في مناسبات رياضيه قادمه بالتاكيد احمد باذن الله. شكرا لك. اذا مشكور جدا احمد كما قلت اللحظات الاخيره من الشوط الاول في لقاء نهايه الشوط الاول الان بين نادي افريقيا وفريق جوليبا بمكوى المالي على نتيجه متعادله 0-0 بين الفريقين. نعمل استراحه نغميه ثم نرجع اكيد مواصلين معكم 8:30 في فضاء العشويه.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.

مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يكون الطقس هذه الليلة عامة صافيا إلى قليل السحب، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب، بينما تتراوح الحرارة عامة بين 24 و34 درجة. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري في تصريح للأخبار اليوم أن البرلمان مستعد للمساعدة على حل الإشكاليات العالقة التي تحون دون إنجاز الشباب لمشاريعهم عبر تطوير التشريعات ذات العلاقة ببعض المشاريع. اشتكى الطلبة الذين أجروا اختبارات المناظرة الخصوصية للدخول إلى مؤسسات التكوين الهندسي والتي كانت مبرمجة أعلنوا عنها يوم 28 أوت الماضي، اشتكوا من عدم صدور القائمات إلى اليوم رغم أن الدراسة قد انطلقت بالفعل يوم 1 سبتمبر الجاري. في العالم، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة قولها إن نطاق الغارات الإيرانية ربما يتسع إذا وصلت أمريكا التعرض للسفن الإيرانية. قالت السلطات المحلية في منطقة بيليغرود الروسية اليوم إن شخصا قتل وأصيب آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على المنطقة. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في 9. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: العشوية.
2: العشوية.
3: العشوية.
1: العشوية.
4: خليك معنا.
5: خليك معنا.

0: لا شوي ما زلت معكم حتى الثمانية ونص متاع الليل توا ثمانية ودرجين. خلطنا تقريبا الجزء الأخير من حصة اليوم فتحي, وكيف العادة ورقة باش ناخذ فكرة بعد قليل, مش ناخذ فكرة من خلال على الميركاتو الحالي واللي سيطرت فيه معناها الأندية الإنجليزية بالطول والعرض. النجم يقولوا أندية إنجليزية صرفت مبالغ كبيرة ونحكيه على مواهب متعددة اختطفتها إذن الأندية الإنجليزية. لكن قبل هذية نعم نطلع على مباراة جولي بالمالي النادي الإفريقي في ملعب حمادي العكر ببيرادس. توقيت والنتيجة عندك فتحي؟
1: نعم دقيقتين لعب إذن في الشوط الثاني, النتيجة هي اللي نفسها اللي خلينا في الشوط الأول, تعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي وفريق جولي باماكو المالي في ملعب حمادي العكر ببيرادس. نذكر نلعبوا في ذهاب الدور التمهيدي بالنسبة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. إذن كما قلت أنس الورقة بشكل مخصصة لسيطرة الأندية الإنجليزية على معظم الصفقات الكبرى اللي تمت في هذا الميركاتو الصيفي, أرقام مالية فلكية بيتم نعم. على الكلمة والسوق الإنجليزية الخاصة بالبريمير ليج الأندية الإنجليزية تقريبا أبرز اللاعبين متواجدين في البطولة الإنجليزية.
0: ولاحظوا أن الصفقات الإنجليزية ما عادش تقتصر كهو كان على الأسماء المعروفة, فما حتى استثمار كبير يعني في المواهب الشابة, وهو ما يعكس استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للأندية الإنجليزية. السؤال المطروح يعني قداش باش تتواصل السيطرة هذه, ويا هل ترى تقدر معناها بقية الدوريات وبقية البطولات المنافسة يعني تنجم تنافس القوة المالية للبريمير ليج. أكثر تفاصيل في الورقة هذه مع فتحي الصامت.
1: يتصدر نادي تشيلسي الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقا في العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 بإنفاق تجاوز 379 مليون أورو. ومن أبرز الأندية الأخرى الأكثر إنفاقا في صيف 2026 نجد فريق توتنهام هوتسبير الذي جاء في المركز الثاني بإنفاق وصل إلى نحو 343 مليون أورو ضمن عملية إعادة بناء واسعة. كذلك مانشستر سيتي الذي نافس بقوة في صدارة الإنفاق بصفقات كبرى مثل ضم أنزو فرنانديز وإليوت أندرسون. وعموما واصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج هيمنتها المطلقة على القائمة العالمية للإنفاق. وقد شهد الصيف الحالي إتمام 4 من أغلى 11 صفقة في تاريخ كرة القدم, 3 منها أبرمتها أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز, حيث تعاقد المانسيتي مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي في صفقة مدوية تبلغ قيمتها 165 مليون أورو في رقم قياسي بريطاني جديد. كما تعاقد تشيلسي مع مورغان روجرز من أستون فيلا مقابل 157 مليون أورو, فيما دفع مانشستر سيتي 156 مليون أورو للحصول على لاعب وسط توتنهام فورست إليوت أندرسون ليصبح أغلى لاعبين بريطانيين على الإطلاق. كما دفع ليفربول 146 مليون أورو كقيمة أولية للتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان, ويمكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 163 مليون أورو. وخارج الدوري الإنجليزي لم تتجاوز حاجز 100 مليون أورو حتى الآن سوى صفقتين كبيرتين, هما انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد وانتقال أنتوني غوردون من نيوكاسل إلى برشلونة. أما توتنهام فأبرم صفقة قياسية في تاريخ النادي بالتعاقد مع ساندرو تونالي بقيمة يمكن أن تصل إلى 140 مليون أورو. وشملت الصفقات الكبرى أيضا تعاقد مان سيتي مع أيوب بوعدي من ليل مقابل حوالي 120 مليون أورو, وتعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا من برايتون مقابل حوالي 110 مليون أورو. وتعكس هذه الأرقام هيمنة البريمير ليج على سوق الانتقالات العالمية, إذ أن 14 صفقة من بين أغلى 20 صفقة أبرمت هذا الصيف كانت لمصلحة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. واللافت أن إبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى البريمير ليج أنفق على تعاقداته الجديدة أكثر مما أنفقته أندية بحجم برشلونة وميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان بطل أوروبا. وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تجاوزت للمرة الأولى حاجز 3.6 مليار أورو في صيف العام الماضي, بينما بلغ إجمالي الإنفاق قبل 5 سنوات فقط 1.3 مليار أورو. ويمكن القول أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حطمت الرقم القياسي السابق للإنفاق في سوق انتقالات واحدة بعدما تجاوز إجمالي صفقاتها نحو 4.67 مليار دولار. خارج البريمير ليج وأرقامه الفلكية في الميركاتو الصيفي وتحديدا في إسبانيا، بدأ ريال مدريد عملية إعادة بناء واسعة بعد موسمين دون التتويج بلقب كبير، وأنفق أكثر من 250 مليون دولار على مجموعة من الصفقات بهدف استعالة لقب الدوري الإسباني من برشلونة. وضمت قائمة الوافدين يان ديوماندي وماركو كوريا وابراهيم كوناتي وبرناردو سيلفا ودنزل ديمثريس وكارلوس إسبي وسيرجيو مارتينيز في تحرك يعكس رغبة النادي الملكي في العودة بقوة إلى المنافسة. في المقابل عزز برشلونة صفوفه بعدد من الصفقات أبرزها أنتوني جوردن وكريم أديمي وجابرييل خيسوس ورودري، إلى جانب الموهبة البلجيكية الشابة تشيسي بيسيو. وفي إيطاليا كان الميلان وجوفانتس الأكثر نشاطا بعد أنفاق كل منهما نحو 185 مليون دولار في محاولة لتعويض موسم مخيب حرمهما من عائدات المشاركة في دوري أبطال أوروبا. وسجل ميلان صفقة قياسية بالتعاقد مع البرتغالي غونزالو راموش مقابل 85 مليون أورو، كما ضم البلجيكي دياغو موريرا مقابل 58 مليون دولار. أما جوفانتس فعزز هجومه بالفرنسي رانديل كولوموني وتعاقد مع الألماني نيك فولتيمادا على سبيل الإعارة في الوقت الذي أعار فيه ديفيد إلى أتلتيكو مدريد. وفي ألمانيا أنهى بايرن ميونخ تحركاته الرئيسية مبكرا بعدما أبرم صفقتين بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 100 مليون أورو بالتعاقد مع الألماني ناتينيل براون والمغربي إسماعيل صيباري. أما بوروسيا دورتموند فقد دعم صفوفه بالفرنسي جوان جادو والثنائي اليوناني كونستانينيوس كاريتساس ويانيس كونستاتيلياس قبل أن يعوض غياب الأخير بسبب الإصابة بالتعاقد مع الإنجليزي إثنان وانيري على سبيل الإعارة. ونختم بفرنسا، حيث تصدر باريس سان جيرمان سوق الانتقالات مسجلا أكبر حصيلة مبيعات للاعبين في تاريخه، وعلى رأسها انتقال برادلي باركولا إلى ليفربول. ورغم انفاق النادي الباريسي اكثر من 170 مليون دولار على عدد من الصفقات، فان مبيعاته التي شملت باركولا وغونسالو راموش وابراهيم باي وراندل كولومواني ولي كانغين تجاوزت ضعف ما انفقه. وعكست سوق الانتقالات الفرنسي عموما توجها نحو خفض الانفاق بسبب الضغوط المالية، اذ بلغت قيمة مبيعات الاندية 18 اكثر قليلا من 1.5 مليار دولار مقابل نحو 700 مليون دولار فقط في صفقات الشراء. كانت هذه الورقة اللي خصصناها كما قلنا لسيطرة الأندية الإنجليزية على معظم الصفقات الكبرى اللي تمت على مستوى الميركاتو الصيفي الحالي. أنس أكيد قبل ما نعطيك الكلمة نذكر أنه فريق النادي الفريق الجنوبي وما كون نلعبه في الشوط الثاني تقريبا 54 دقيقة لعب في المباراة، وما زالت النتيجة متعادلة 0-0 بين الفريقين. نذكر ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
0: اليوم عشويتنا كانت رياضية 100%، تبعنا فيها طبعا المباراة بين النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري، نهاية المباراة لصالح الفريق النيجيري هدف مقابل صفر في انتظار لقاء العودة يوم الأحد القادم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كيف كيف تبعنا بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب اليوم دفعة أولى، ونذكروا تقدم سقيط الدير كان فاز على النادي حملان في هدف مقابل صفر، وهي المباراة بتبيع اللي كانت حاضرة معنا بالوصف والتعليق. نذكروا الأولمبي البيجي كان تعادل مع النادي الرياضي بنزرت بنتيجة هدف مقابل هدف، كانت حاضرة معنا أيضا تصريحات ما بعد مباراة تقدم سقيط الدير وفريق نادي حمام لنف، وخصصنا زادة كيف كيف الجزء الثاني من حصة اليوم للألعاب المتوسطية تقييم للمشاركة التونسية في الألعاب هذه. سمعنا تصريح محرز بوسعين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وكذلك كان معنا أحمد ديفالة في قراءة لمختلف الأحداث الرياضية على الصعيد الوطني والإفريقي. ذكر أنه إن شاء الله الأسبوع القادم يجدد الموعد مع العشوية على موجات إذاعة صفاقس السبت عشية، ويكاند جديد إن شاء الله، استضافات جديدة ومتابعات جديدة تكون حاضرة معنا ومعكم في الموعد
1: إن شاء الله. إذن إن شاء الله نلتقي معكم الأسبوع القادم في متابعة من جديد لأبرز الأحداث الرياضية على المستوى الوطني على المستوى العالمي وعلى المستوى الإفريقي. نكون كملنا هذا الموعد المباشر رجمة تحية فتح سامة ونصر باعي، كان معكم على مستوى الأحداث والتقديم لمختلف فقرات حصة العشوية لهذا اليوم، كذلك في الإخراج تحية لأنور مجلبي اللي كان يبدأ معنا الحصة، كذلك يسرى الغربي على مستوى الإخراج الرقمي، وتحية الآن لزميلي فيصل المرزوق اللي باش يكمل المشوار على المستوى التقني في مختلف البرامج الخاصة بإذاعة صفاقس هذه الليلة.
0: شكرا للجميع، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: العشوية
1: العشوية
2: العشوية
0: العشوية
2: خليك معنا
0: خليك معنا
3: واسمع جوك
0: واسمع جوك
2: واسمع جوك, واسمع جوك.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. هذا المقطع الشهير من أغنية الفنان كارم محمود مشغول عليك مشغول في فترة الستينات من القرن الماضي، وتحديدا تم إدراجها ضمن أعماله الفنية لعام 1965.

قصة وكواليس هذه الأغنية. أغنية مشغول عليك مشغول هي طقطوقة رومانسية خالدة غناها كروان مصر كارم محمود. تميزت الأغنية بكلماتها البسيطة العاطفية ولحنها الشجيء الذي يعبر عن الحنين والعتاب المحبب، وتعد من أجمل أغاني فترة الخمسينات. كتبها فتحي جورة، الكلمات بأسلوبه السهل الممتنع الذي يتداولها الناس. وفتحي جورة هو صاحب الأغنيات الأشهر نجاحا مثل وحية قلبي وأفراح لعبد الحليم حافظ، ودق المزاهر لفريد الأطرش، ويا سلام على حبي وحبك لشادية وفريد، وغيرها من الأغاني التي ظلت حتى الآن عالقة في أذهان الجمهور. بينما صاغ أحمد صدقي جمل موسيقية انسيابية، وهو الذي لحن لكارم محمود يا حلو ناديلي، اكتسبت الأغنية شهرة واسعة في وقتها، وأعيد اكتشافها من قبل الأجيال الجديدة، وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأغاني. تعتبر الأغنية نموذجا للرومانسية الهادئة التي اشتهر بها صوت كارم محمود العذب.

كان مقررا أن يذيع كارم محمود على الهوى تانجو يا سلام، نظم المخرج حسن الإمام ولحن عبد الحميد توفيق زكي. ولظروف خاصة طارئة سافر إلى لبنان، وقبيل موعد الإذاعة بربع ساعة اضطر المسؤول عبد الحليم شبانة الذي كان يهوى الغناء ويهفو إلى أن يكون مطربا لكي يجري تجربة بروفا على اللحن، وفعلا قام بالغناء ونجح فيه. وكانت هذه الفرصة لعبد الحليم شبانة لكي يكون بعد ذلك المطرب عبد الحليم حافظ نتيجة لغياب كارم محمود عن الإذاعة يومئذ. المطربة اللبنانية سندي لطي تغني مشغول عليك مشغول.

0: ذاكرة أغنية.
1: قام كرم محمود برحلة فنية كثيرة إلى البلدان العربية الآسيوية والإفريقية، ثم زار الولايات المتحدة وغنى هناك لعرب المهجر. وزار كرم محمود تونس عدة مرات، وكانت فرقته تضم عازفين مصريين وتونسيين. وتشاء الظروف أن تدور الأيام وتكون حفيدة الفنان كرم محمود زوجة لسفير مصر في تونس. فرض كرم محمود وجوده في مرحلة كانت تسخر بقامات عالية في مجال الفن الشعبي، عبد العزيز محمود ومحمد عبد المطلب وعبد الغني السيد، لكن هو كان صاحب الصوت الأقوى الذي يماثل صوت الفنان العالمي بافاروتي. هذا الفنان رياد ريماوي والفنانة السورية رانيا بسام في مشغول عليك مشغول.

كثيرون بيننا لا يعرفون أن كارم محمود غنى مع فيروز، فالمعلومة على أهميتها ليست شائعة، وكثيرون ممن عرفوها قد يستغربونها، فكارم له مجاله كما أن لفيروز مجالها، لكنهما متقاطعان على نقاط كثيرة، منها حبهما للمسرح الغنائي. فكارم محمود نفسه مثل شخصية زرياب في أوبريت غنائية مع فيروز سنة 1956، وعن كارم محمود صدر كتاب أمانة يا ليل، والمؤلفة نهد عبد الحميد. نأتي للحس السياسي لكارم محمود، وفيه كثير يقال لأنه كان فنانا صاحب رأي وموقف، لم يحبس نفسه داخل قفص موهبته، ولم ينعزل عن التطورات السياسية. وعندما اختطفت فرنسا 5 من زعماء المقاومة الوطنية الجزائرية، غنى لهم أغنيته الشهيرة باسم الأحرار 5، حن إيدك نار يا فرنسا. اعتقلته السلطات الفرنسية وهو في جولته المغاربية، وظل 6 أشهر لا تعلم أسرته عنه شيئا، حتى ظنت أنها فقدته إلى الأبد، لكنه عاش وغنى واحتفل مع أبناء الجزائر بانتصار ثورة 1.5 مليون شهيد. الفنان نهاد نجار ولد في مدينة حلب سنة 1964، هو مطرب وكاتب وملحن وموزع وباحث في علم المقامات والإيقاعات الشرقية، وعازف على العديد من الآلات الموسيقية. يقدم مشغول عليك مشغول.

0: ذاكرة أغنية.
1: درس بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية سنة 1938 وحصل على دبلوم المعهد سنة 1944. بعض المهتمين بغناء هذه الحقبة وصفوه بالصوت الطيب، ويجمع كل من تعامل مع هذا المطرب على أن الطيبة لم تكن في صوته فقط، بل كانت صفة راسخة في شخصيته. فكارم رجل هادئ خلوق، مطرب مصري قدير. كارم محمود الكروان الطيب، كارم محمود أو الكروان كما اعتادوا أن يلقبوه. شكرا للطيور التي لا تبخل علينا بأسمائها وتسمح لنا بأن نستعيرها لنعبر عن حبنا الكبير لمغنين عظام، فهذا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذاك الكروان كارم محمود، وتلك الشحرورة صباح. لكنه ليس مجرد مطرب كارم محمود، فهو الملحن لنفسه ولغيره، وهو الممثل الذي احترف التمثيل في الإذاعة والسينما والمسرح. نختم بصوت كارم محمود وأغنية مشغول عليك مشغول.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفادت وزارة التجارة اليوم بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصيف أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري في تصريح للأخبار اليوم، أكد أن البرلمان مستعد للمساعدة على حل الإشكاليات العالقة التي تحول دون إنجاز الشباب لمشاريعهم، وذلك عبر تطوير التشريعات ذات العلاقة ببعث المشاريع. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026، دعتهم إلى الاطلاع على النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي، لافتة إلى أن المتحصلين على إعادة التوجيه يتوجب عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية يوم 6 من سبتمبر الحالي على الساعة 10 ليلا عبر الرابط المخصص لذلك. في العالم، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن طهران متمسكة بمذكرة التفاهم لكن واشنطن تسعى للتصعيد. هذا وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية مهاجمة واشنطن سفنا إيرانية في الخليج وبحر عمان. من جهته، قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن استمرار استهداف السفن الإيرانية سيقابل بضربات أشد ضد السفن العسكرية الأمريكية. في لبنان، واصل الاحتلال الصهيوني تصعيده في جنوب البلاد منفذا سلسلة تفجيرات في المنصوري وبني حيان وزوطر الشرقية بالتزامن مع تفخيخ منازل بين ميس الجبل وحولة. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر قولها أن خطة إعادة انتشار الجيش الصهيوني في جنوب لبنان تسمى الخط الرمادي، وستقام بها مواقع لشن العمليات وفق قولها. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخلى القصف، قلع صباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: مرافق الليل
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق

0: الليل.
1: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان في سهرة جديدة تجمعني بكم. أنا قيس القارة من تو 9 و7 دقائق حتى نصف الليل في مرافق الليل.

مرافق الليل بتاريخ السبت 5 سبتمبر 2026 ميلادي 23 ربيع الأنور 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 7 أيام في فصل الخريف. تحية كل فريق العمل معي الليلة، يأنسني في العزف التقنية على الكونسلت فيصل مرزوقي. أسامة كالعادة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على رقم المجمع 70164280. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في كل أنحاء الدنيا على www.radiosfax.in. إذا قيسي السلام عليكم، لازلكم نتمنى من كل قلبي كالعادة قضى ليلة رائقة حتى ينتصف ليلنا بإذن الله. ليلة عبد الرب دريس.

24 دقيقة بعد التسعة بدلنا الموسيقى كما وعدتكم. أنا كل ليلة كل ليلة أحد بطبيعة في مرافق الليل نختم على موسيقى معينة. الجمعة اللي فاتت عديت لكم الموسيقى اللي خدمت بها, هي موسيقى أجمل ألحان مروان خوري. المرة هذية نسمع ونسهروا مع أجمل ألحان أغاني عبد الحليم حافظ.

بالنسبة للموسيقى، بالنسبة لموضوع السهرة، اخترت لها من العناوين سفينة الليلة التي غيرت حياتي.

ليلة توصلك فيها مكالمة، ليلة تقابل فيها شخص، ليلة تسمع فيها خبر، ليلة تتاخذ فيها قرار، ليلة تخسر فيها حاجة أنت كنت تعتبرها مضمونة، ليلة تكتشف فيها نفسك أنك أقوى مما كنت تتصور. الأغرب أنه الإنسان هو يعيش اللحظة هيكية غالبا ما يعرفش أنها مش تكون نقطة تحول في حياته، ما فماش لافتة تقول انتبه هذه الليلة ستغير حياتك. يمكن تكون جالس وحدك تشرب في قهوتك، متكي في فرشك، الهاتف ينوقز، ممكن تكون في طريق لمكان ما، ممكن تكون في عرس، في مستشفى، في محطة، في شارع، ممكن تكون حتى في ليلة عادية جدا، لكن كلمة واحدة تسمعها أو قرار واحد تتخذه أو حاجة تصير فيك الليلة تغير كل شيء. بعد سنوات كي ترجع بذكرتك التالي تقول لو لم تحدث تلك الليلة لما أصبحت أنا الشخص الذي أنا عليه اليوم. الليلة مش نحكيه على سفينة الليلة التي تغير الحياة، فماش واحد منا، فماش ما عندوش في حياته مجموعة ليالي فاصلة، مجموعة ليالي تبقى في البال، ممكن تكون فرحة نجاح، ممكن تكون ليلة دعيت فيها لربي سبحانه في عقاب ليل في الثلث الأخير من الليل، الناس الكلها والدنيا الكلها راقدة وانت قمت مهموم، قمت حزين، قمت طالب العفو وتبدل كل شيء في حياتك في ليلة. ليلة صارت فيها حكاية، ليلة فقدت فيها إنسان، ليلة تولد فيها شخص عزيز على قلبك. معناتها في حياتنا ما فماش واحد منا. صحيح ممكن بعض الليالي وأغلب الليالي وأغلب الأيام ممكن تشبه لبعضها، لكن أكيد جدا أنه فما ليالي مميزة في حياة الناس. كيما ربي سبحانه وتعالى، بعد كنا نحكيه شوية في الموضوع هذي من ناحية الروحانية من ناحية الدينية، إنه فما ليالي فضليات وليالي غيرت وجه الإنسانية مش وجه شخص فقط. هذا هو موضوع سهرتنا الليلة، نحبكم تتشجعوا تكورجوا، ما تحشموش، ما تخافوش، ما تتردوش ولو لحظة، إنه نصحلوا مع بعضنا ونتذكروا ويتذكر كل واحد منا مش يشارك في البرنامج في مرافق الليل، ذكر معايا ليلة من الليالي المميزة الفاصلة في حياته. نستنى تليفوناتكم على 70 164 280، أسامة في انتظار مكالمتكم الهاتفية. عدينا ليلة عبد الرب إدريس على الشليل، ليلة عمرنا عمرو ذياب، نسمع راغب علامة بليلة وردة.

42 دقيقة بعد التسعة. عندما نقول الليلة التي غيرت حياتي، قد يفكر كل واحد منا في ليلة شخصية عاشها، لكن عندما نفتح القرآن والسيرة نكتشف أن هناك ليالي لم تغير حياة أصحابها فقط، بل غيرت وجه التاريخ. ليلة القدر مثلا، ليلة أنزل فيها القرآن وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر. ليلة الإسراء، تلك الرحلة العظيمة التي قال الله عنها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلة الهجرة النبوية الشريفة، ليلة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وكانت بداية مرحلة جديدة للدعوة. ليالي أخرى عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانت فيها المحن والقرارات والعبادة والصبر. هنا نسأل أنفسنا، لماذا نتذكر بعض الليالي طوال العمر؟ لأن الليل ليس مجرد ساعات مظلمة، أحيانا يكون الليل هو المكان الذي يولد فيه القرار، أو تبدأ فيه التوبة، أو تنزل فيه السكينة، أو يولد فيه الأمل. ربما تكون عند أحدنا الليلة التي يعيشها الآن هي ليلة العودة إلى الله، ربما تكون ليلة مسامحة، ليلة دعاء، ليلة قرار، ربما تكون ببساطة ليلة نكتشف فيها أن أجمل تغيير في حياتنا لا يحتاج دائما إلى تغيير العالم من حولنا، بل يحتاج إلى تغيير شيء واحد في داخلنا. أنتظركم الليلة لنصهر عن الليالي التي تتمنون لو تعيشون ليلة أخرى مثلها، أنه ليلة بقية تفاصيلها أكثر من الليالي الأخرى في الذاكرة، أنه لو منحت ليلة واحدة فقط لتصحيح شيء من حياتك، ماذا ستصحح؟ وهل تؤمنون أن الإنسان يستطيع أن يبدأ حياة جديدة من ليلة واحدة؟ نسمع توا ليلة حب للست أم كلثوم، توصلناها لموعد النشرة ثم الحديث بقية حتى ينتصف الليل في مرافق الليل.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريم والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيناسيس.
3: صنايعية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. الاثنين القادم نشر القائمة الأولية للمتمتعين برخص جديدة لسيارات اللواج في صفاقس. رئيس لجنة المالية بالبرلمان يؤكد استعداد المجلس لتطوير التشريعات لمساعدة الشباب على إنجاح مشاريعهم. وزارة التجارة تؤكد أن التوزيع المكثف للمياه المعلبة سيشمل كل الولايات التي تشهد اضطرابات في التزويت. في العالم، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية ردا على قصف أمريكي لسفنها في الخليج وبحر عمان. نستهل النشرة بشأن الجهوي، فقد عقدت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية صفاقس جلستين متتاليتين بإشراف والي الجهة محمد الحجري، خصصت الأولى لتسوية بعض وضعيات سيارات التاكسي والنقل الريفي واللواجات والامتيازات الجبائية، فيما تم في الجلسة الثانية ضبط القائمة الأولية لمن ستمنح لهم رخص جديدة لسيارات اللواج، وتقرر أن يتم تعليق هذه القائمة يوم 2 من سبتمبر الحالي بمقر الولاية والإدارة الجهوية للنقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. احتضنت صفاقس اليوم ملتقى المؤسسات الناشئة لمساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من ولايات الجنوب، وذلك لتطوير أفكارهم ومرافقتهم من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. وفي تصريح للزميلة زهور الحبيب، أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري أن هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يمثل فرصة للشباب لحل الإشكاليات العالقة التي تحول دون إنجاز مشاريعهم، وأكد استعداد البرلمان لتطوير التشريعات لإزالة كل العقبات أمام الشباب.
7: هذه حاجة مهمة جدا، هو أنه الأساتذة اللي قريوا في جامعة صفاقس أنهم خرجوا من التيوري مشاو للتطبيق لأرض الواقع، باش نعاونوا المستثمرين ونعاونوا الشبان متاعنا باش يستثمروا في الاقتصاد التونسي، سواء كان في منطقة موني في صفاقس ولا في جل مناطق الجمهورية. البرنامج هذايا متاع اليوم الأهمية متاعه فاش تكمن المستثمرين الشبان هذوما، نعرفوا قاعدين يلقاو برشا صعوبات، والفكرة متاع البرنامج متاع اليوم أنهم نحطوا على ذمتهم مستشارين وخبراء وأصحاب شركات وخبراء محاسبين وزاد ممثلين عن البنوك باش ينقصوا لهم هناك الإشكاليات اللي باش يلقاوها في إنجاز المشاريع متاعهم. كسلطة تشريعية موجودين هوني باش نتوما تقولوا لنا على أرض الواقع شنو هما الإشكاليات، شنو هما التشريعات اللي عندهم 20 و30 و40 و50 سنة اللي قاعدين يعرقلوا في الأجيال القادمة. التشريع مهم جدا تتأقلم مع التطور ومع التطور الفكري متاع الجنراسيون متاعنا احنا التوانسة اللي جايين.
6: دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026، دعتهم إلى الاطلاع على النتائج وذلك حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي، ولفتت إلى أن المتحصلين على إعادة التوجيه يتوجب عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية يوم 6 سبتمبر الحالي على 10:00 ليلا عبر الرابط المخصص لذلك. وفي صورة عدم التأكيد تسند الشعبة للمترشح التي تحصل عليها في دورة إعادة التوجيه وفق نص البلاغ. أفادت الوكالة الوطنية للتكوين المهني بأنه سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 2026 وفي فيفري وأفريل 2027، وقد تم هذه السنة إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة. من جانبها أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياضي الأطفال للسنة التربوية 2026-2027، ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، دعتهم إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. أفادت وزارة التجارة اليوم بأن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وأكدت وزارة التجارة أيضا اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصيفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. نعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الفقيد عادل العمراوي رئيس فريق أشغال بوكالة خدمات الشركة بماطر الذي وفته المنية اليوم إثر حادث شغل أثناء أداء واجبه المهني، رحم الله الفقيد. في أخبار العالم والبداية بالملف الإيراني، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية ردا على استهداف الولايات المتحدة 3 ناقلات إيرانية، داعية جميع السفن إلى تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها حتى لا تكون عرضة للاستهداف. هذا وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية مهاجمة واشنطن سفنها في الخليج وبحر عمان. في لبنان واصل الاحتلال الصهيوني تصعيده في جنوب البلاد منفذا سلسلة تفجيرات في المنصور وبني حيان وزوطر الشرقية بالتزامن مع تفخيخ منازل بين ميس الجبل وحولة. إلى ذلك نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر قولها إن خطة إعادة انتشار الجيش الصهيوني في جنوب لبنان تسمى الخط الرمادي وستقام بها مواقع لشن العمليات. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية انتشال الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات متوفى من داخل بئر ارتوازي جاف بولاية البيض بعد 4 أيام من عمليات البحث والإنقاذ. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الاثنين القادم نشر القائمة الأولية للمتمتعين برخص جديدة لسيارات اللواج في صفاقس. رئيس لجنة المالية بالبرلمان يؤكد استعداد المجلس لتطوير التشريعات لمساعدة الشباب على إنجاح مشاريعهم. وزارة التجارة تؤكد أن التوزيع المكثف للمياه المعلبة سيشمل كل الولايات التي تشهد اضطرابات في التزويت. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
8: عشرة ديمة عشرة ديمة.
10: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
11: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
12: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
11: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
12: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
11: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
12: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
11: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
12: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
11: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
12: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
11: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
12: فكونوا في الموعد.
13: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق

الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

0: 30 دقيقة بعد العشرة، مرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعة لمرافق الليل في حلقة جديدة. سفينة الليلة التي غيرت حياتي، هذه هي سفينة الليلة اللي نبحر فيها حتى ينتصف الليل بإذن الله، عن الليالي المميزة في حياتنا، عن الليالي الفاصلة في حياتنا، عن الليالي التي بالفعل غيرتنا. نسهر المسافر الأول في مرافق الليل خويا عادل، مرحبا بك.
1: اهلا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك سيدي عادل.
1: يوم 5 سبتمبر 1956 يوم عيد ميلاد عادل درداء.
0: مزيد البركة ان شاء الله بطول عمرك سيدي عادل.
1: الله يخليك وربي يحييكم، ووصلتني التحية حتى من الزملاء بدون ذكر من الإذاعة، وبارك الله فيكم.
0: الله يخليك.
1: وغير التحية، كنت في مكان مغلق، حبط مكان شاسع لا بداية ولا نهاية له. وعدة شعر فوق العادة، معناتها عدة حاجات اللي هي ما تتنساش في البلد، تكون فيها فرح تكون فيها تغير حياتنا.
0: أكيد أكيد. أعطينا ليلة من الليالي اللي بالفعل معناتها كانت ليلة فاصلة في حياتك، ليلة غيرتك معناتها. يعني
1: أيوه، هذه الحاجة بعد ليلة 27 جويلية منذ ربع قرن يقارب.

0: اللي هي انت الاشغال نخدم نتنقل
1: اي
0: تعمل الولايات صح نصف الاسفل ميت يعني تتغير الحياه تماما. كنت في الاشغال كنت خلي من الاعذاب وخلي من الاتعاب انا والحاجه والوالده والولد الصغير عمره 6 سنوات في اليوم هيك على تنسين اللي هو اكثر من هكا انا ما بيت موت وحياه في السبيطار وهيك الحاجه بعديها سبت المدامه والوالده وما قالوا لهم في تعطيت على ابوكم تاعهم ما نعرفوش اشني اش عندي وش مش الولد هو ما يبكيه وانا قال احمد ربي هذا ولا غيره انا تكلمة هذه هذا ولا غيره ما هيش تو انت سيروم على لقفة الجيرة وفي السبيطار والاوجاع الاوجاع ما انا النخاسو في اتمس بس الاسفل ناس عرفنا بالباهي وحتى المستمعين يعرفوني ياسا معناتها وحتى المستمعين كثير اللي يعرفوني بالباهي وجل التحية جميع المستمعين وجات الساق هي تغير التحية كاملة الفين فين انطلقوا الزنزير وقولوا بلغة بسيطة صح وبعد فين انطلقوا الزنزير اصبح كاتب وشارته وعندي 6 اصدارات
1: بالضبط هيت تو هيك الليله اللي وليت فيها عاجز عن الحركه تماما ليله تبقى في البال بطبيعه وليله غيرت لك حياتك ايضا من الليالي اللي فاصله في حياه عادل دربال وغيرت له حياته هي ليله مثلا اصدار اول ديوان ليك انت هكا ولا نتصور كي بات الديوان في يدك هكا ولا ليلتها ما رقدتش من الفرحه هيك ليله فاصله هكا ولا
0: ليله فاصله اخرى مشيت للاذاعه اتشكى واطلب المساعده مش ماديه مساعده ثانويه وقتها وقبلتني الاخت سوريا والاخت والاخ فيصل اللي جاتنا المجرم تاعي اي قالت لي كيفك تعرف تتكلم انا عديت وبلومبي كيفك تعرف تتكلم تكتب واحنا نعديوك في الاذاعه والمستمع تم اللي يعجبه يعجبه اللي يعجبه منها منها دخلت لي فكره الكتابة
1: ايوه
0: حتى صدر الكتاب الاول 2014 بعد الثورة راهو 2007-2008 مشيت الأخ سوريا والمجلة التحية والأخ فيصل
1: معناتها الكتابة هي اللي أنقذتك معناتها سيدة عادلة هكا ولا
0: أنقذتني وأخيرا في أحد المشاركات الدكتورة الشرفية عندي تون من جبرك واليوم كملت كتابة قاعدين نعمل في الرقم تاعو بالتاريخ خليت بالتاريخ اليوم 5 سبتمبر اللي هو عيد ميلادي
1: سمح جميل جميل يا سيدي هذه ديوان جديد ولا شنو
0: لا هما نبدا قاعد نكتب دعاء نهبط على الفاز انا على حسين الديوان عندي 3 ديوان عندي الشعر الشعبي الوطني الشعبي هذا حتى السيد محمد تحبيب التونسي وسير بسباس وعاود قراه لي قبل النشر. اي. عندي همسات عابره. الشعر. اخر ما صدر لي قبل الاكسيدون هذا الاخير معناتها غضب ووفاء. غضب على الامه الاسلاميه والعربيه. فلسطين. وفاء لا بدايه له ولا نهايه في وطني الغالي تونس الخضراء. فلسطين وطني الثاني. الأمة العربية والإسلامية الشعب كله هذا هو قدرت لها ما نجيب لك النسخ
1: وآخر إصدار هو
0: غضب ووفاء
1: لا اللي قاعد مرقون الآن
0: اللي قاعد تو في الرقم
1: هاي
0: نبدأش قاعدة تابلات أحدايا في يدي جيني كلمات دعاء البنت بالخير
1: لمت مجموعة من الأدعية هكا ولا
0: مجموعة من الأدعية أدعية مأثورة
1: باهي سمح سميته الكتاب
0: سماه لسي أحمد سماوي
1: إيه شنو هو الاسم
0: أدعية مأثورة
1: أدعية مأثورة إيه
0: أدعية مأثورة الشفاء والترويض النفس
1: باهي سمح جميل إن شاء الله قريب يصدر سيدي عادلة
0: لا معناتها الأمس أنا وسي النشر بدون ذكر الأشخاص
1: نشر
0: شو يتريك معناتها النشر ما يتريك ان
1: شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله.
0: وطبعا النسخه الاولى انت اول واحد اسمع اللي حب ربي والله تاخذها انت.
1: شكرا لك سيدي عادل، يعطيك الصحه بارك الله فيك.
0: معناتها بان نقول لك في التقيت والحلمه اللي طحت فيها وقت انا طايح ريته في المناخ هاي الحاجه بهذه قبل 6 و7 شهور قلت شبيك لباس طحت من فوق. معناتها انا في الوصيه ما تتراقد تسعة العشرة متاع الليل مانيش في فرش معناتها وصغار بعدها يلعبوا بنعشو توجد مرت شفيك العدد تحت من الفوق قبل 6 أو 7 هيك المنظر والناس اللي بعدها ريت في المنام ما شفته من هرتا وليه تبقى في عرفات الأقبليك والمسلمين احنا في الجيتون والناس لابسه الابيض وراقده قبل المده 6 شهور عام ولا شنو انا راقد كنت نعرف الناس كل لابسه الابيض وراقده المنيه قربت
1: سبحان الله. والله الحمد لله يعطيك الصحة سيدي عادل بارك الله فيك، تحيتي ليك وننتظر الإصدار الجديد أدعية مأثورة. بعد ما عرفنا الليالي الفاصلة في حياة عادل دربال نراه الليلة الفاصلة في حياة روضة. مرحبا بك يا روضة، مساء الخير. ألو
2: ألو
1: عسلامة بك، مرحبا بك يا روضة، شحالك؟ لاباس الحمد لله
2: الحمد لله.
1: هاي للي
2: اي بابا ايوه هو الحقيقه انا خلطت مصر راني دخلت ديريكت
1: ديريكت في جوهر الموضوع انا نحكي الليله في سفينه الليالي الفاصله او الليالي التي غيرت الحياه. قلت انه الانسان في حياته فما مجموعه من الليالي اللي ما أكيد. تبقى في البال، تبقى في الذاكره. أكيد. ليله ماهيش كيما كل الليالي، ليله صارت فيها حكايه، ليله خديت فيها قرار، ليله تبدلت انت فيها، ليله استقبلت فيها مولود جديد، ليله ودعت فيها حبيب. معناتها فما ليالي ليله نجاح، ليله انتظار نتيجه، عرفت فما ليالي ما ننساهمش. معناتها روضه احكي لنا، اعطينا ليله ولا ليلتين من الليالي الفاصله في حياه روضه.
2: والله هما برشا ليالي مش ليلة برك،
1: اختار لنا منهم ليلة ولا ليلتين.
2: يمكن نقول أول مولود لي بالحق، ليلة أول منزل لي أول مولود لي بالحق. يعني الإنسان يخرج من حياة معينة ويولي باش يعيش حياة أخرى،
1: صح؟
2: حياة الأمومة، حياة صح. يعني مسؤولة على صغير. يعني بالحق هذيك كانت ليلة مشكلة ليلة
1: أكيد
2: حتى كي جبت صغير آخر مشكلة ليلة هيك ليلة هيك بالفرحة
1: وبالتعب وبالوجاع ما تميش
2: ماش سهل. أما من بعد نحس في روحي نضحك من غير شدة روحي على الضحك والكل كي نشوف فيه بجنبي وكل يعني بالحق هي تكون ليلة أو زادت أول مولود هذيك ليلة معناتها فاصلة في حياة الأم بالحق.
1: صح صح, صح, صح, صح.
2: والحمد لله معناتها الإنسان ربي.
1: أنت ولدت معناتها طبيعي ولا سيزارين؟
2: طبيعي. لا
1: طبيعي
2: طبيعي.
1: هو حتى اللي تولد سيزاريان في الاخر بالكل معناتها صحيح اسهل شويه لمحاله، لكن التعب من بعد يجي هيك. اما في الاخر بالكل معناتها ديما عمليه الولاده سواء كانت طبيعيه ولا قيصريه هي معناتها المراه والام تعاني فيها من سكرات الموت، عرفت؟ ماهيش سهله.
2: انت تحس بروحك باش تموت في ومن طون باش تعطي الحياه
1: لشخص اخر، عرفت؟
2: معناتها
1: ونصور الليلة هكية ماهيش فاصلة في حياتك انت كهو، فاصلة في حياة زوجك بالأساس، فاصلة في حياة أمك مثلا هكا ولا معاك
2: أمي يرحمها
1: الناس اللي يحبوك ما تعرفت
2: أول طفلة نعرف لها، أول حفيد جيها من جيت بنية وين في عمر 17 سنة، معناتها قلت لك علاش كنت عايش حياتك حتى كي عرفت ما زلت بعقل الطفولة وما زلت بالصغر وما زلت، لكن كي حسيت وجبت ولد ولا بني جبت ابنة معناتها وقفت وقت مع روحي قلت يا لوري جبني توا معناتها نكون قد المسؤولية، فهمت جبني انت توا باش صغير باش تكبر وباش يعني حتى كان نوعا ما كان شوية دليل كان كذا توا فهمت إلزم الإنسان يرجع للجد ويرجع فهمت الحقيقة هي حياة معناتها لحظة ممتعة متعبة هي أما ممتعة الحق، والله لا يحرم منها بشر لا ميمة ولا بو الحق الحقيقة ليلة ما ننسيش هذيك عندي 44 سنة قريب نعمل 44 سنة من اللي جاني المولود الأول ما نسيتش
1: صحيح
2: بعده ثلاثة آخرين وما نسيتش الليلة هذيك كشهد روحي على الضحك نقول بلك شي احنا وقتها ولدنا في المستشفى وبيوتك باللي يريدو بينات نقول نحب نضحك وفمي نحس بيه باش يضحك ويتحل نقول الناس تغذر لي معناتها تبهت وتقول لك شبيها شنو وفرحة الاخلاص وفرحة الاخلاقة الكاملة وفرحة برشا حاجات الحقيقة معناتها تبث حياة انت تحس بروحك ما عاد ليش فرحة
1: صح. شكرا لك يا روضة يعطيك الصحة عايش اختي انسني برشا الليلة في مرافق الليل للحب ايضا ليالي اول مرة شفتيها انسان ولا فيما بعد مهم في حياتك اول حديث اول رسالة اول اعتراف اول مرة قلت فيها نحبك لشخص أو سمعتها منه بعض قصص الحب تبدأ في ليلة عادية جدا لكن هناك فرق بين شخص تقابله وشخص تشعر بعد فترة أنه وجوده في حياتك ما كانش صدفة. الحب ما يغيرش حياتنا فقط عندما يستمر، حتى الحب اللي ينتهي يمكن يخلي فينا درس ذكرى وتغيير في طريقة فهمنا لأنفسنا وللآخرين. سهرت الليالي التي غيرت حياتنا ما زالت مستمرة حتى منتصف الليل. كلمات

0: كلمات ماجل رومي وصلنا دقيقة 53 بعد العشرة. بعد ما استقبلنا عادل وروضة نستقبلوا عادل وروضة عم واحد أخرين. عادل مرحبا بك وكلمات فيها ثالثة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك مساء الخير.
1: بارك لك وبارك للجميع العاملين والمستمعين إن شاء الله.
0: الله يخليك. شو حوالك سيدي عادل؟ لباس
1: الحمد لله والله يتحسن لبرشة ما أثرت سماك.
0: مرحبا
1: ما شاء الله.
0: الله يخليك. ذكرني باللقب سيدي عادل.
1: عادل بن عبد الله بن عقارب.
0: بن عبد الله بن عقارب. مرحبا بك. هاي سيدي عادل نحكيه على الليالي الفاصلة في حياة الإنسان.
1: عندي ثلاثة ليالي وسأحكي لك أنا باختصار إن شاء الله.
0: هاتي
1: الليلة الأولى تحت الديالي ملتوش صفيت حصة الأولى. أول حاجة مشيت للكلينيك ما عنديش كرني مشيت للكلينيك. الحمد لله اني صحت بكبيب انا ما قبلتش تعرف مشيت طلبت استخاره يا رب مش بنموت
0: نطفني.
1: نحلم كما هناك شديت كتاب القران قريت ايه بركه من كتاب القران. وجوه يومئذ او بالاسر وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه. فقط نبكي ورزيد بحكم رب الحمد لله. والليلة الثالثة اللي مات فيها بضوائي الله يرحمه
0: الله يرحمه الله
1: يرحمه ليلة كبيرة عيالي ياسر جدر كبرت عيالي لدى ياسر رب يرحمه إن شاء الله يرحمه من المسلمين يرحمه إن شاء الله. والليلة الثالثة كانت فارقة جدا جدا عملية مجهود سوقت بيت الرب وربيت رب عز وجل.
0: اي
1: وشيت عملت عمر وانا نصف
0: والله الحمد
1: وشيت يكتب تلفوت لامي ربي يفرج عليها ان شاء الله. جات مريض وما عندي شويات بعت وقلت كنت تصدقني وقلت لهم كل جابة ما رفع على الله زي وقلت لهم ما يمشي بإذن الله اللي قلت ما صدق الزد في أسأل جاء حتى فقال لي قال لي طلص فهي أسأل قال لي حضر وراقك كمال مسيت حضرت وراقي في السام ولا بربي بالفلوس الحمد لله
0: والله الحمد.
1: قلت غاد عملت الطواف والأكثر حاجة بكيت فيها وبكيت وبكيت الألام وبكيت الأحزان وكل شيء في صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه حكايتي وخلي المستمعين.
0: يعيشك يا سيدي عادل بارك الله فيك. يعيشك إلى اللقاء. شكرا لك لتجزين أصبع الخير. روضة مرحبا بك مساء الخير.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة روضة لاباس.
2: إيش عايشة؟
0: الحمد لله إيش حالك أنت؟
2: لاباس الحمد لله. أنا ثاني مرة ونشارك معكم.
0: مرحبا. مرحبا
2: الحصة الماضية. إي. وهذه ثاني حصة.
0: إي. ليلي الفاصلة في حياة روضة عطينا فما ليلة فاصلة في حياتك ليلة ما تنساهاش ليلة بدلتك
2: معناها بلغوني على الترسيم تاعي في عملي
0: سمح أي. أي.
2: بعد 12 سنة من الشقاء والعذاب والتعب
0: والله والله
2: أقسم لك بالله تعذبنا هيك بدلت لي حياتي كاملة معناها هيك اللي معناها
0: من الليالي التي لا تنسى بالحق
2: لا عز حاجة شفتها معناها
0: حسيت وقتها حسيت وقتها ممكن بالاطمئنان بالانه بعد خاطر
2: الحق الحمد لله يا ربي معناها حلت لي برشا افاق معناها فهمت واللي اتمنيته معناها شريته ولا معناها اللي حبيت عليه معناها لقيته فهمت
0: الحمد لله
2: الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله فماشي ليلة أخرى هكا من الليالي المميزة في حياتك
2: الليلة كي وفاة أمي الله يرحمها
0: عليها رحمة الله
2: قبل الزيادة حياتي بعد هي فهمت وأنا لست متزوجة معناها هيك اللي بدلت لي حياتي وقعد ديما ذكراها ديما في
0: البال بطبيعة
2: ديما في بالي ديما أي حاجة في الدار معنى مهما بقع في الدار ما متذكرتها معناها أي حاجة أي لحظة
0: صحيح عندك حق يا روضة عندك حق الله عليها رحمة الله.
2: عايشك بارك الله.
0: شكرا لك على المرور الكريم الليلة في مرافق الليل. تحياتي ليك ليلتك زينة صباح الخير والسلامة. 58 دقيقة بعد العشرة نبدلوا المود شوية في مرافق الليل، نسمع شوية غربي فيصلة فضل.
3: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. مرافق الليل مع قيس القارة حتى ينتصف.

0: مرافق الليل.
1: لحداش وحداش دقيقة سهريتكم في مرافق الليل، ما زلت متواصلة حتى ينتصف الليل. المسافران المواليين سيدي صالح ولا حليمة، نبداو بخويا صالح. مرحبا بك، مساء الخير.
2: مرحبا، السلام يا سيدي.
1: لبس عليك صحة لباس.
2: شعورك؟
1: الحمد لله، يعيشك عم صالح، بارك الله فيك.
2: تحية ليك والفريق العام، تحية للفريق العام معك.
1: شكرا ليك.
2: شكرا.
1: عم صالح، نحكي على الليالي الجميلة، الليالي المؤثرة، الليالي الفاصلة في حياتنا جميعا.
2: الليلة هي يقول لك ليلة فرحة العمر متاعها، متاع العرس متاعها، لك معروفة، لك أحسن الليالي الإنسان اللي يتذكرها،
1: ذكرها تبقى في البال. صحيح، ما يقول لك اللي يحبي يزهي، هكا فما مثل يقول لك اللي يحب يزهي نفسه يتذكر ليلة عرسه. حاجة كنا كيه ايه باهي
2: تذكر عرسه.
1: هذه الليلة قداش عندها عم صالح؟
2: 18 جوان 1974.
1: ما شاء الله،
2: اي 52 سنة حاجة كيهك.
1: سمح
2: الحمد لله. وإنسان تعدات السنين باهية وفيها الباهي وفيها الكذا
1: أكيد.
2: والحمد لله وجبنا صغيرات وجاب ربي في الصواب ونجحوا في حياتهم والحمد لله. كان هذيك حاجة باهية، حاجة باهية الإنسان نجح في حياته وقت يجيب صغيرات مطربين وباهيين وينجحوا في حياتهم.
1: أي شنو الليالي الأخرى الجميلة هكا والمؤثرة في حياتك؟ أي
2: محمد وقت خلي المتريز في الاستاذية، محمد ولدي وقت خلي الاستاذية، أنا هو برميلي، أنا اللي برميلي، أنا
1: من الأوائل.
2: من الأوائل عادنا هذيك جدا حطي هذيك فرحت ياسر هكا، أنا وتعبت شوية وكذا هذيك فرحت بها، لكن بعد طيس انضمت هكا الفرحة هذيك، أنا انضمت وقتها وقت أنا دخل صباح الشوماج وواحد البطالة والواحد قال لي كان الإنسان تصدم بها وقعد.
1: أما تبقى ديما فرحة معناتها في الأخر بكل شهادة جامعية معناتها
2: فرحة النجاح. إنسان نجح في حياته صغيرة نجح وكل شيء ديما فرحة. أما نحكي لك بعد تالي المكمل متاع الواحد، لكن بعد تالي صارت بعد 15 سنة نادوه ويخدم والحمد لله.
1: الحمد لله. يعطيك الصحة يا عم صالح، بارك الله فيك.
2: بارك
1: شكرا
2: الله
1: ليك عم صالح.
2: ليكم أنتم الجماعة كله، تحية لجميع الأصدقاء بالغرابة وبسيدي محمد العمر.
1: الله يخليك، ليتك زين صباح الخير. الحليمة مرحبا بك، مساء الخير.
3: شحالك يا قيس؟
1: لا بس الحمد لله، شحالك أنت؟
3: الحمد لله
1: خير.
3: الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله يا ربي. عائل الله، عطينا الويلة ولا اثنين من الليالي الجميلة والفاصلة في حياتك الحليمة.
3: والليالي الجميلة والفاصلة لي أنا وقت ولدي ولدته بنية أول حفيدة.
1: هاي قال لك معزم الولد، كان ولد الولد، هيك هي الليلة كبيرة ومعنت في انتظار هكا الحفيد هكا ولا مع
3: هاي هاي ما أنا ما عنديش بديت هيك هو قلت نستنى وقتش ولدي عرس يجي
1: يجيب لك بنية. ملا ربيتها عدليل البنوت هذي.
3: لا
1: وشي
3: أختها فوقها
1: الحمد لله. شو اسمها أول حفيدة؟
3: سمر
1: يا عين عليك. إن شاء الله فرحتها.
3: الأخرى الثانية فحر وعيتوا لحليمة
1: ويعيتوا لحليمة. هو مقرب سحر لحليمة. علاش
3: هيك هو يتشبه لي برشا وتشبه برشا وكل عيته لحليمة.
1: يا حليمة هاي باهي حليمة صغرونا. شنو أعطيني ليلة أخرى من الليالي المؤثرة في حياتك لحليمة بالفعل؟ ليلة بدلتك هكا ليلة معناتها
3: والله كيما كان ذكر الليلة كيما اليوم 5 أكتوبر انعرست.
1: كيما اليوم معناتها 5 سبتمبر. لا 5 سبتمبر اي 5 سبتمبر كيما اليوم. عيد ميلاد زواجك معناتها.
3: اي
1: ايش بيك تقول فيها هكا ما نحسكش
3: خاطر
1: ولا خاطر قديمة برشا بها زمنية هيك عليه.
3: لا بالعكس.
1: هيك هو برا الله يخليك الأحلي. ما تحياتي ليك لي تجزينا أسبوع على خير بسلامة. 18 دقيقة بعد الحدش نسمع موسيقار الحزين فريد الأطرش في أهل تليلي.

أنا أسألك، أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات، أنا

0: 33 دقيقة بعد الأحدش آخر دفعة من المكالمات الهاتفية قبل أن ينتصف ليلنا مع لطفي محمد صالح ثم سميحة. خويا لطفي مرحبا بك، مساء الخير.
1: مرحبا قيس، ربي يعيدك قيس.
0: الله يخليك، صحة لاباس.
1: يعيش لي خويا، الحمد لله يا ربي،
0: الحمد لله.
1: الله يخليك،
0: يعيش لي.
1: ورغم أنه رطار مبروك هاك البنوتة، ربي يحفظهم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، يعيش لي
1: ربي فضلك، ربي يعيش لي خويا.
0: شكرا لك.
1: والله سوجي باهي، يعطيك الصحة.
0: شكرا.
1: اللي مومون الباهين هاتوكم كل شيء. قلنا والتو الحمد لله هو قدام الدار على السطحة وقاعدين الوالد والوالدة. الوالد ربي يرحمه توفى في 2019،
0: عليه رحمة الله.
1: الوالدة ربي فضلها تعيش وترحب، فهمت؟ واحنا 8 صغار، واحد ربي يرحمه قعدنا 7، واحد البرة يعيش برا، وكلنا معك ملمومين في الخير والحمد لله يا ربي بالفضل الربي. والأختي سعيدة.
0: أعطيني ليلة فاصلة في حياتك يا لطفي، ليلة ما تنسيهاش، ليلة من ألف ليلة وليلة، ليلة بدلتك، ليلة غيرتك، ليلة بقات في البال.
1: بوزيتيف ولا نيجاتيف يا خي؟
0: اللي تحب مفتوحة الحكاية.
1: ليلة فاصلة في حياتي، يعطيك الصحة في هجل السؤال هذا، يعطيك الصحة. والله ليلتها نحولوا في دبش متى أخويا كان كاري وجا حول الملك في دارنا.
0: اي
1: معك في جنان، معك ليله الوالد توفى،
0: ليله وفاه الوالد معناتها.
1: ليله ربي يرحمه وينعمه، هكا يا ربي سبحانه
0: الله يرحمه وينعمه. اي
1: والليله الباهيه، والليله الباهيه،
0: اي
1: الليالي الباهيه، ليالي موش ليله
0: هاتي.
1: اللي الوالده ربي فضلها هي ما زالت ورغم انها مريضة وربي يلطف بينا وبها، اللي هي مازال تاج على روسك.
0: معقول هيكي كل ليلة
1: هذيك كل ليلة
0: كل ليلة كنز، كل ليلة فرحة. صحيح
1: والله العظيم كل ليلة فرحة. معقول. والحمد لله يا ربي.
0: شكرا لك.
1: الحمد لله يا ربي.
0: يعيشك يا لطفي، عايش خير، بارك الله فيك.
1: يعيشك ربي فضلك،
0: يعيشك
1: قيس وليلة الزينة.
0: صباح الخير يا لطفي، عايشك. سيدي محمد مرحبا بك.
2: مساء الخير يا قيس،
0: عايش حالك؟ لاباس.
2: تحيه ليك الفريق العام،
0: بارك الله فيك. شكرا لك سيد محمد، تفضلي.
2: نعم سيد.
0: الليله الفاصله والليله الجميله والليله التي تبقى في البال سيدي محمد صالح.
2: الليله الفاصله والليله الجميله باقيه في البال يعني وفي الذاكره.
0: اي
2: يعني هي رساله تاع النجاح جاتني في الليل، يعني بالمناسبه يعني مش في النهار، جاتني في الليل.
0: أنا
2: بعد ما انقطعت من التعليم توجهت للتكوين المهني.
0: أي.
2: وكان اليوم اللي عملنا في الامتحان كان 320 تلميذ، فاني معناها في يوم معناها يعني بارد شديد البرودة.
0: أي.
2: عطونا اكزرسيس فني تطبيقي فني، يعني اسعاف مقذكة معناتها الشفاه وتطبيقي فني، لكن الاكزرسيس ما كملتوش والشفاهي جبت فيه عدد مهمة. من 320 هني ربي شاهد علي هنتحدث فيك، هني جيت أنا في المرتبة الثالثة رغم الإكزرسيس ما كملتوش.
0: ما كملتوش ما لكن كملته جيلولة جيلولة.
2: ايه ما كملتوش. ايوه كان كملتوش جينا وخطر علاش معناها يدي هكا من البرد ما عاش نجم تكمل الإكزرسيس متاعي. كيلو بعد نصف شهر جاتني جاهز ظرف مغلق اللي الشهد هذيك اللي في المرتبة الثالثة، يعني ليلة
0: ما تتنساش. معقول صح،
2: ليلة ما تتنساش. والليلة الثانية سي خايف من سيلك سامحني
0: بسرعة برا سيدي محمد تفضل.
2: الليلة الثالثة في بلد مناشق كيت حق الألغام تاع فني، يعني زريبة فني شقيت هو منعت في ليلة في الليلة لكن التو باقي في الدال اللي ظهرت بحياتي.
0: شكرا لك سيدي محمد، بارك الله فيك، ليتك زين. صباح الخير. سميحة مرحبا بك، مساء الخير. الو سميحة.
3: ايوه
0: مرحبا بك يا سميحة، شحالك؟
3: يعيشك يعيشك.
0: لاباس الحمد لله بخير انت.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: هاي يا سميحة.
3: والله احسن ليلة هكا اللي نتذكرها وليلة ما ننسيهاش وهيك هي تتسمى فرحتي. ليت اللي انا حولت لدوري
0: اي
3: في الليل في الليل معناتها حولت واخوتي معايا يحولوا وكل شيء معناتها هيك هي الليله اللي
0: اللي بقات في البال
3: ما تتنساش
0: ما تتنساش بجوها بالدنيا الكل معناتها
3: كل شيء ليله ونهار واحنا نحولوا والصغار معانا والكبار وكل شيء
0: والعالم هاي سمح
3: والعالم ومرتوية هي اللي زينت لي داري وكل شيء كل شيء
0: هي ليلة بالحق هذه ليلة من الليالي اللي ما تتنسيش يا سميحة
3: أي
0: يعطيك الصحة
3: ومشيت منها معناتها ومشيت منها للعمرة
0: للعمرة
3: للعمرة إن شاء الله نمشي للحج
0: إن شاء الله يا سميحة
3: نخرج من داري زيدا
0: شكرا لك بارك الله فيك سميحة ليتك زينة صباح الخير نغم قبل الأخير في سهرتنا الليلة من أول دقيقة.

40 دقيقة بعد الحدش اقتربت سفينتنا من نهاية الرحلة ومن المرفأ الأخير. الليلة فتشنا في ذاكرتنا عن ليلة مميزة، ليلة غيرتنا. اكتشفنا أنه حياتنا ليست مجموعة سنوات فقط، إنها مجموعة لحظات، بعضها يمر ولا ننتبه إليه، بعضها يبقى معنا العمر كله. ربما نحن لا نستطيع اختيار كل الليالي التي تأتي إلينا، لكننا نستطيع اختيار ماذا نفعل بعد كل ليلة. إذا كسرتك ليلة لا تجعلها تختصر حياتك، وإذا أسعدتك ليلة احتفظ بذكراها لكي لا تتوقف عندها. إذا أخطأت في ليلة تعلم، وإذا خسرت ابدأ من جديد. وإذا وجدت الحب احفظه، وإذا وجدت فرصة لا تؤجلها دائما إلى الغد، لأن سفينة الزمن لا تعود إلى الوراء لكنها تواصل الإبحار. المرفأ الذي تركناه أصبح خلفنا، والمرفأ القادم ما زال ينتظرنا. ربما فقط الليلة التي ستغير حياتك لم تأتي بعد. إلى أن نلتقي في مرفأ آخر، كونوا بخير وكونوا لطفاء مع قلوبكم. تصبحون على خير وراحة بال.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تقرر خلال جلسة اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية صفاقس أن يتم تعليق القائمة الأولية لمن ستمنح لهم رخص جديدة لسيارات الواج يوم 27 من سبتمبر الحالي بمقر الولاية. والإدارة الجهوية للنقل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026، دعتهم إلى الاطلاع على النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي، لافتة إلى أن المتحصلين على إعادة التوجيه يتوجب عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية هذا اليوم 6 سبتمبر الحالي، وتحديدا على الساعة 10 ليلا عبر الرابط المخصص لذلك. أفادت وزارة التجارة بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصيفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقت سفنا إيرانية وشاركت في الحصار، مشيرا إلى أن السفينتان العسكريتان الأمريكيتان فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار. زعم الوزير الصهيوني بن كفير أمس أنه لن يتراجع عن خطة تطهير عرقي تحدث عنها قبل يومين، وقال أنها تقوم على تهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس 6 قذائف مدفعية على أطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سوريا. انتهت أمس محادثات جديدة في موسكو حول الحرب الأوكرانية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي، بعد 3 ساعات من بدايتها دون الكشف عن تفاصيلها. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

لمحرام عينيك تهالتي واستسلمت.